0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا في خذ فرصتك وقاية نمشي، والأول فقراتنا وفقرة ساكسس ستوري. سامي رئيس يكون حاضر معنا اليوم كالعادة. خلينا نسلم عليك سامي، أهلا وسهلا بك من جديد.
2: صباح الخير. مرحبا
1: بالناس الكل. خلينا نعود ونرجع وناخذ لمحة على البروجي الساعة، ومن بعد نحكيه على برودوي اليوم.
2: باه أوكي، نجمو نحكي. ونحن بيو رئيس اللي ما يعرفنيش موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا 500 ألف متابع يتبع فينا. مختصين في المنتوجات الطبيعية، سواء للتجميل، للتنحيف، للصحة، للجمال، الكل. عنا برشا منتوجات اللي يعرفوها الناس كما اللبان الفكر، النيلة الزرقاء، المورينجا. برشا منتوجات طبيعية تلقاو بالتفصيل في مواقع التواصل الاجتماعي متاعنا، وعنا موقع متاعنا بيو رئيس نقطة تي إن، ونوصلوا جميع مناطق الجمهورية.
1: بيه، احنا مش نحكيو على المواد التجميل الطبيعية بصفة عامة، وفي كل مرة نحكيو على برودوي. يكثر الكلام على لي برودوي اليوم. دراسات ما نعرفش، هنا كل مرة تظهر هي دراسات، ساعات رأيت دراسة تفند دراسة أخرى تقول لك لا وغلط، راهو هذه الديرة ولا الكلمة ذاك اللي تقال. ساعات بعد سنوات والناس تستعمل لك الحاجة هذيك يخرج يقول لك لا راهو مش صحيح، راهو بالعكس هذيك راهي ما عندهاش فايدة، راهو ما عشناه. منها اللي عاملين بوليميك كيما زبدة الشيا وبذور الشيا اللي باش نحكيو عليهم اليوم.
2: صحيح، نحن نحكيو اليوم على بذور الشيا، مرجع ان شاء الله باش نحكيو على زبدة الشيا، وباش نحكيو زادة على الفرق ما بينتهم، خاطر العبيد مش في بالها نفس المنتج، هي فرق كبير ما بينتهم، واحدة في الافريق والاخرى في المكسيك. بعد اربعة جملة
1: هي الزبدة مش تجي من البذور، صار كل واحدة وحدة.
2: صحيح، مختصر مفيد نحن باش نحكيو، ولكن مختصر الزبدة تجي من وسط افريقيا من جوزة شجرة، من شجرة، بينما البذور تجي من المكسيك من بذرة متاع نبتة.
1: واضح،
2: فرق كبير ما بينها، واحدة جمالية والأخرى صحية، وتمشي زادة جمالية.
1: وكل حاجة وحدها، معناها شجرتها وحدها،
2: جس الاسم يعني فما علاقة في الاسم، ما كل ما فما حتى علاقة بعضهم في حتى شيء.
1: واضح، أوكي.
2: بذور اليوم باش نحكيو على واحدة من أكثر النباتات انتشارا وقيمة في العالم، واللي ولات حديث كل من يهتم بصحته وجماله ورشاقته، اللي هي بذور الشيا بالفرنسي غران دو شيا، وباللونجلي شيا سيدز. سر اسم الشيا، كلمة الشيا تعني القوة بلغة المحاربين القدامى الأزديك، وكان يعتبروها مصدر أساسي للطاقة قبل المعارك والرحلات الطويلة. تستخرج بنبتة تسمى سالفيا هسبانيكا، وتكون في شكل بذور بيضاوية صغيرة برشا، شكلها أوفال وألوانها بين الرمادي الأكحل والأبيض. تتميز بقدرتها السحرية على امتصاص الماء، وتتنفخ وتكبر كيف تحطها في الماء حتى ل 12 مرة ووزنها، وتتحول إلى جل طبيعي نافع برشا، قريبة برشا للكتان والقاتونة اللي حكينا عليهم. يرجع تاريخها لأكثر من 3000 سنة، وأصلها من أمريكا اللاتينية وتحديدا المكسيك. القيمة الغذائية لبذور الشيا، الشيا تعتبر سوبر فود، يعني كمية مغذيات فيها عالية برشا مقارنة بوزنها، على خاطرها تجمع بين الألياف والبروتين النباتي، الدهون الصحية والمعادن. 140 في زوز مغارف تقريبا 28 جرام من بذور الشيا نلقاو 140 جرام 140 سعرة حرارية، 4.7 جرام بروتين، 8.7 جرام دهون، 11.9 جرام كربوهيدرات، ومنها 9.8 جرام ألياف، وزادة توفر كمية مهمة من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد وحمض الألفا لينولينيك، وهو نوع نباتي من أوميغا 3 أوميغا 3. أهم فوائد بذور الشيا، غنية بمضادات الأكسدة اللي تمنع الجذور الحرة من أنها تضر جسم الإنسان، وعندها خاصية مضادة للأمراض والسرطان، مضادة للالتهابات، يعني تعاون في حماية مكونات الجسم. مصدر البروتين النباتي والدهون الصحية، تحتوي الشيا على البروتين النباتي وأحماض دهنية متعددة غير مشبعة، من بينها أوميغا 3 اللي حكينا عليه. للقلب والضغط، تشير الدراسات السريرية أنه استهلك الشيا ينجم يكون مرتبط بتحسن بعض المؤشرات القلبية الوعائية، وهذا عاون في حماية عضلة القلب وتخفض ضغط الدم. للعظام، ممتازة للقولون ومسهلة للهضم، وفي نفس الوقت الشيا توفر كمية مهمة من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن مهمة لصحة العظام. المرضى السكر، غنية بألياف تبطئ امتصاص النشويات، وهذا يساعد مرضى السكر يخلي السكر مضبوط. اشياء وش بعض التعاون على الرشاقة والتنحيف بفضل محتواها المرتفع من الألياف وقدرتها على امتصاص الماء. تساعد الشيا على زيادة الإحساس بالشبع. الألياف الموجودة في الشيا تمتص الماء وتكون جيل، وهذا الجيل يملى المعدة ويعطيك شعور بالشبع. والألياف زادة تنظم حركة الأمعاء خاصة مع شرب كمية كبيرة من الماء. طرق استعمال الشيا كثيرة ومتنوعة، تنجم تستعملها بسهولة في حياتك كما مع الحليب، الياغورت، الشوفان، السلطة الخضراء، سلطة الغلة، عصاير، السموثي، وفما خلطات تلقاها منتشرة على الانترنت كما overnight oats ولا شيا بودينج وعصير الطاقة والتنحيف، واللي تعتمد في الأساس على الشيا ومعها مكونات طبيعية أخرى أهمها الشوفان، المكسرات، الفاكهة، الياغورت وحليب وغيره. وإذا تحب طريقة سهلة، حط مغرفة كبيرة من بذور الشيا في كاس ماء وخليها تقريبا 20-30 دقيقة حتى تتنفخ وتخرج الجيل متاعها، ومن بعد اشربها واشرب وراها كاس ماء آخر. ولو كانت تحب تستعملها للتنحيف، مغرفة بذور شيا تنقعها في نص كاس ماء لمدة نص ساعة وتزيدها شوية برتقال ولا قارص مع مغرفة عسل وتخلطهم وتشرب الصباح قبل الماكلة بنص ساعة، وتشرب ديما كمية ماء كافية باش خاطر تنتفخ الألياف، تعطيك إحساس بالشبع، تخليك تقلل الأكل وتسهل الهضم. تنبيه مهم فيما يخص البذور، ما تستهلكهاش الشيحة على الخوي عريق، ما تكثرش منها، زوز مغرف في اليوم تكفي. قسمها في ماكلتك وشرب معاها برشا ماء. واذا تعاني من صعوبة في البلع او مشاكل هضمية، من الافضل استشارة الطبيب قبل ان تستعملها. حكينا على بذور الشيا وزبدة الشيا، نعطيو مقارنة سهلة في ساعة ما بينتهم، باش فرق ما بينتهم للناس ما تفرقش. قلنا البلي البذور هي بذور الشيا، هي بذور نبتة، بينما زبدة الشيا هي جوزة نتاع شجرة الشيا. البذور الشيا غذاء وصحة، بينما زبدة الشيا تجميلية وشعر وبشرة. البذور الشيا بذور صغيرة كحلة بيضاوية رمادية، وبينما زبدة الشيا شكلها كما الزبدة العادية. يعني باختصار، بذور الشيا للبدن من داخل، وزبدة الشيا للجسم وشعر من الخارج، وباش نحكيو عليها ان شاء الله الحصة الجاية. باش نعملو توا، باش نحكيو توا على وصفات البشرة بالبذور الشيا كيف تبدا عندك، معناها تنجم تستعملها للصحة وتستعملها زادة للجمال. وصفة مقشر ومرطب طبيعي للبشرة. رطب وجهك ماء بفاتر، من بعد خلط مغرفة كبيرة من بذور الشيا منقوعة، وخلط معاها مغرفة كبيرة من زيت جوز الهند. مسد بهم بشرتك وجهك وبدنك بحركات دائرية ما بين دقيقة ودقيقتين، ومن بعدها اغسل ماء فاتر وشيحه بلطف، يساعد على ترطيب البشرة، تنعيم ملمسها، ويعطيك احساس انتعاش. خلطة ثانية، ماسك النظارة والترطيب. خلط زوز مغارف كبار من بذور الشيا منقوعين معاها مغرفة صغيرة زيت لوز حلو، تحط الخليط على وجهك وخليه 15 دقيقة، ومن بعد اغسله بماء فاتر، يرطب البشرة الشيحة وخلي مظهرها أكثر نعومة ونظارة. ماسك التبييض والتغذية، نعطيه في برشا وصفات، كل واحد يختار ما مشتوي البرشا. زوز مغارف من بذور الشيا كيف منقوعين في ماء في حليب دافي المرة هذية، تزيدهم مغرفة صغيرة عسل طبيعي، خلط المليح وحط الماسك على البشرة خمسة ولا ما بين 10-15 دقيقة، واغسل بماء فاتر، يعاون على تغذية البشرة وترطيبها ويحسن مظهرها، يستخدم مرة بركة في الجمعة. واخر ماسك للوجه للهالات السوداء والانتفاخ تحت العينين، مغرفة بذور الشيا منقوعين في 3 مغارف ماء ورد لمدة 20 دقيقة، تزيدهم نص مغرفة صغيرة زيت لوز حلو، تحط الخليط تحت العينين وعلى كامل الوجه 15 دقيقة وتغسل بماء بارد. ملاحظة قبل استعمال أي وصفة على الوجه، من المستحسن جرب كمية صغيرة على يديك، في حال عندك احمرار ولا حكة ولا تهيج وقف الاستعمال، خاطر يكون واحد عنده حساسية منها وهو ما في بالوش. فيما يخص الشعر، وصفات للشعر ببذور الشيا، جيل الشيا والكتان معروفين الزوز لترطيب الشعر والعناية به. مكونات، زوز مغارف كبيرة بذور الشيا، كاس ماء سخون، زوز مغارف كبيرة بذور كتان، ومغرفة صغيرة زيت جوز الهند. طريقة التحضير، تاخذ بذور الشيا تحطهم في كاس ماء سخون نص ساعة، تزيد معاهم بذور الكتان، طيب الخليط على نار هادية قرابة 10 دقائق، تخلي الخليط يبرد شوية وتصفيه بقماش نظيف لين تتحصل على جيل صافي. واخر حاجة، زيد مغرفة من زيت جوز الهند وخلط مليح، حط الجيل على فروة الراس وعلى الشعر ومسد الفروة مليح وخليه بين الساعة والساعتين، وبعد اغسل الشعر مليح، تكرر مرة ولا مرتين في الجمعة كهو، يرطب الشعر، ينعمه ويقلل الشيح والتفيش ويحسن مظهره. واخر حاجة، جيل الشيا للترطيب اليومي للشعر، زوز مغارف كبيرة بذور شيا مع كاس ماء مع مغرفة صغيرة زيت أرغون ولا زيت زيتونة، تغلي بذور الشيا في كاس ماء مع كاس ماء ما بين 5-7 دقائق لين يخرج الجيل، صفي الجيل وهو دافي باستخدام قماش نظيف، تخليه يبرد ومن بعد نزيدوا له شويه زيت ارغون ولا زيت لوز زيت زيتونه وخلط مليح. حط كميه صغيره على اطراف الشعر وعلى الشعر على الشعر الكل حسب الحاجه، واستعملوا كجيل طبيعي باش تصفف وترطب وتقلل تفيش الشعر. ملاحظه، حطوا في دبوزه بالار فريجيدير على خاطر ما فيش مواد حافظه، ولو كانت بدلت ريحته ولا لونه ما عادش تستعملوا. هذه كانت كل معلوماتنا عن بذور الشيا. كنت حب تعرفوا منتوجاتنا الطبيعيه وحاجات صحيه اخرى، شوفوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بيوريس وموقعنا www.bioreis.in. مرحبا بالناس الكل وان شاء الله لاباس على الناس الكل.
1: يعطيك صحة سامي. كل منتوج طبيعي تحسوا فيه منافع صحية وجمالية نجموا يستعملوه في الاثنين، وانت وفين الاستعمال اللي يناسبك، وانت فين تحب نعرفش انا تلهي بشعرك ولا بشرتك تلقى فيه ديما مع المواظبة. هذوما راهم ديما دي برودوي يحبوا المواظبة،
2: هذوما الطبيعيين ياخذوا فترة باش يعطيوك نتيجة ما فيهمش اضرار جانبية، ولكن كما قلت انت يلزموا مدة اطول الحاجات الشيميك، خاطر الشيميك تنجم تعطيك نتيجة في وقت سهل في وقت قصير، لكن تنجم تضرك، بينما الطبيعيين ياخذوا شوية وقت وينفعوك إن شاء الله.
1: شكرا لك سامي، يعطيك الصحة. أنت باش ما زلت باش تقعد معنا خاطر إيمان بلتي مختصة في التسويق الرقمي لهنا من بعد، مع أنه أنت صاحب بروجي من خلالك أنت ومن خلال تجربتك نحبوا نفهموا مع إيمان كيفاش نجموا اليوم نستعملوا الذكاء الاصطناعي اللي ولا يخوف طا والله مصلي على النبي نجم يخدم لك الخدمة الكل. معاونك الذكاء الاصطناعي في خدمتك
2: نخدم بيها
1: تخدم بيها
2: تصور على السيت نحطهم بيه ناخذ شوية يعاوني في الديسكريبسيون في الأفكار ساعة تنحير فما لا أكيد لا لازمك تستعملوا وربي يستر وكهو نحكيوا على حكايات تخوف فما ربي يستر
1: ربي يستر. نمشيوا للموسيقى ومن بعد نرجعوا لكم. أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: اهلا وسهلا بالناس لكل اللي تسمع فينا، مرحبا بكم معنا وقايه نمشيو لفقره اسال الاكسبير.
1: اسال الاكسبير
0: الاكسبير. الكاميرا هذيك كلها كاميرا ويت هو استوديو، معناها اي كاميرا باش تصورك ونستوي روحي كله تعدى في اللايف.
2: هذيك ظرف المباشر بلي ثم ميوزيك.
0: أنا بيكي ماني من بلطي المختصة في التسويق الرقمي حتى ذي تعدى في المباشر. نقربوا للميكرو إيمان، وأهلا وسهلا بيك من جديد.
2: مرحبا.
0: موضوع جديد، واليوم أنت قررت تحكي لنا على الذكاء الاصطناعي وعمله.
2: أنا مهبل العبيد الكل.
0: مهبل العبيد.
2: ثم فريق خايف ما يحبش يستعملوا، ثم عبيد قاعدة تستعمل فيه وما تعرفش كيفاش تستعملوا. فهمت كيفاش؟
0: فما عباد استفادت منه
2: اللي هما قله قليله اللي يعرفوا، عندهم دي زاتو، عندهم دي كومبيتونس، اللي يعرف كيفاش ياخذ منه الحاجه الباهيه ويسكر عليه المعطيات الشخصيه نتاعو. هذيك هي الحاجه اللي تخوفنا نحن.
0: احنا ماذا بينا الناس الكل من القله القليله اللي تعرف كيفاش تستعمل، وتولي الناس الكل هذيك فئه كثيره وفئه كبيره اللي يعرف كيفاش يستغلوه وكيفاش يستنفعوا منه.
2: احنا اليوم باش نحكيوا على اصحاب المشاريع. اما قبل انا باش نعطي نصيحه للناس الكل يسمعوا فيا، ماذا بينا الذكاء الاصطناعي ما ندخلوش في حياتنا الخاصه. اش معناها؟ معناها انت باش تسالوا حاجات على قرايتك، اي ميسالش باش يعمل لك دي ريغوشيرش يربحك في الوقت، اي في الخدمه، اي اما تسالوش على حاجات انتيم، دخلوا في حياتك الخاصه، يعرف عليك دي ديتاي اللي بعديك تنجم انت تجي ضدك الحاجات هذوكم، على خاطر راهو ركزوا كل شيء مسجل، كل شيء انغوجيستري. هذيك تتسمى الداتا، والداتا هذيك اللي يتعلم بها الذكاء الاصطناعي تنجم تتباع.
0: واضح.
2: فهمت كيفاش؟
0: معلومات
2: تستغلها ضدك. ما تعطيش انت ما تسالوش على حاجاتك الشخصيه، معناها يكون انسان زاد عنده مينيموم نتاع وعي اللي ما يسالش ماكينه شنو نلبس ولا نختار
0: ليه، هما
2: باش نختار شي حياتي، معناها ذيك على شنو نحكي على حاجات خاصه.
0: هما توا وصلوا للمرحله ذيك على خاطر برشا ولا يوميا، معناها اي حاجه باش تستعملها.
2: علاش انا عطيت النصيحه هذه؟ خاطر انا شفت سمعت حاجات تخوف. لأنا مثال نستعمله كان في حاجات خدمتي ما نوصلش نحكي له أنا حاجتي الخاصة، ما يعرفش
0: يعرف عائلتك ويعرف
2: يعرفني أنا حتى تصويرتي، الترند نتاع تصور أنت كي تدخلوا تصويرتك يعرف تصويرتك، تولي تسأل أنت شنو يواتيني اللون هذا ولا اللون هذا، يعرفك شنو تحب، شنو تاكل، شنو الحاجات اللي تقلقك، شنو مواضيعك العاطفية، شنو العباد اللي تعرفهم، علاقات كذي كله. هذه كل حاجة خطيرة أنا نشوفها، خاطر ثما برشا انتهاكات. وهما جماعة شركة اوبن اي اي الجمعه هذه اللي تعديت في نقولوا احنا تحت سقف الشفافيه، خاطر هما شركه شفافه، حكيوا هذوما الحاجات اللي تحكيتها، قالوا اللي هما معناها لي غوبو اللي قاعدين يعلموا فيهم راهم هربوا عليهم،
0: يخرجوا على
2: فقدوا السيطره عليهم ديجا. فما قاعدين يحكيوا ما بينات بعضهم، فيقوا بهم يعملوا في دي ديسكسيون، وقاعدين يهاكيوا، معناها اول اتاك عملوه على اوبن اي اي. فهمت كيفاش؟ يلقاو فايدو سيكوريتي وقروا، معناها هما قاعدين يخموا بطريقه انديبوندونت مستقله، معناها بطريقه مستقله. فهمت كيفاش؟ يوصل ان سيغتان نيفو اللي هو ينجم يهرب بموليه. هذه هي الحاجه اللي احنا تخوفنا. على ذيك كاين انت عندك صغار كيفاش تستعملوه؟ باش تستعملوه في اطار بروفيسيونيل. باش نشوفوا يعمل لنا دي ريغوشيرش، اي يطلع لنا دي سورس، اي اما ما نسالوش حاجات انتيم. معناها
0: واضح به.
2: انت اسال امك، اسال اختك، اسال صاحبتك، ما يسالش نرجع للعلاقات الانسانيه،
0: ما
2: يسالش روبو. عبيد كيفنا كيفهم،
0: سينو بالنسبه للعالم المشاريع والبزنس كيفاش لهنا نجم نستغلوه؟ لهنا نجم تستغلوه كوم يلفو.
2: بالطبيعه هذاك علي انا نقول اليوم انت كانك صاحب مشروع وماكش قاعد تستعمل في ادوات الذكاء الاصطناعي، راك قاعد تضيع في برشا وقت وقاعد تخسر في برشا فلوس. هذه هي الكلمه نتاع الجمعه هذه.
0: الذكاء الاصطناعي فاش تستعمل فيه سامي؟
3: نعم في تصور مزيانه يعجبك فيه، معناها اي فكره اللي قبل كنت تاخذ برشا فلوس وبرشا وقت باش تكد الديكور وكذا باش تعمل تصور البرودوي نتاعك، توا تعطيه الفكره يعمل لك تقول بالحق. هذه من اقوى تصار حاجات، يعطيك افكار نتاع تبدا مثلا من واحد ما عندكش، ولو انك مش باهي تعمل عليه برشا خاطر تولي انت
2: تقتل الكرياتيفيتي نتاعك،
3: تخلي ديما اللمسه نتاعك، اما يعطيك شويه افكار، ناخذ شويه انا من الافكار ونعملها حسب بالستيل نتاعي. فهمت كذا؟ ويعطينا حتى المعلومات، يصلح لي معلومات نجم ولو انه هي اعلم مني، ساعات معلومات وتبدا غلطه.
2: الاسم ديما فيا ديما تقول له زيد ثبت اعطيني سورس، معناها انا ما ناخذش معلومه من عند حد حتى ذكاء اصطناعي كوزو سوا تشات جي بي تي جيميناي فما كوبايل تسمى بيربلكسيتي هذوما الكل نستعملوا فيهم احنا لازم تقولوا اعطيني سورس قبل كان تلاحظوا اللي تشات جي بي تي ما كانش يخرج سورس كان يخرج لنا تيكست وطويل برشا وتقعد تقول له ثبت ثبت ثبت توا تشات جي بي تي ثم حاجه جديده اللي ولا يخرج لي سورس وانت سالتني الصباح قلت لي انا كصاحب مشروع كيفاش نخرج مش كان في الريزولتا نتاع جوجل كيفاش نخرج في تشات جي بي تي كسورس معناها كي يجي انت انسان يسال على برودوي كوزميتيك ناتشوريل باش يعاونوا في المشكله هذه ولا المشكله هذه تشات جي بي تي وحده تلقائيا بطريقه طبيعيه يخرجك انت في البحث هذه هي المشكلة نتاعنا اللي باش نحكيو فيها اليوم. انت سي با سوفيزون انك تخرج في جوجل.
0: عندها في ثقة راهو إذا كان يخرج يقولها فلان ولا فلتين.
2: أنا نقول لك يسألوا في حاجات انتيم باش ما يسألوش في حاجات باش يشريوها. معناتها راه كيفاش يكون البحث على تشات جي بي تي؟ أنا عندي 3 ملايين يعطيه البودجي. أنا حاشي بالبزوان هذا شنو نجم نشري بالبودجي هذايا؟ معناتها تو سامبلومون يعطيه كل شيء يعطيه الكونتكست كامل. ويعطيه المشكله ويطيشها عليه ويقول له القى لي حل لهنا يلقى روحه تشات جي بي تي مجبر انه يفركس ويلقى دي فورشيت دو بري يفركس لك ويشوف لك التصاور يعمل التخي واحد ويسهل لك لهنا ويخرج لك شنو دي ليا خاطر مش ياخذ ديسيزيون في عوضك هاو انا لهنا كيفاش نخرج كليان ولا كسورس في تشات جي بي تي كما قلنا كنا نحكيو على السيو تذكر قد حكينا عليه السيو انك باش تخرج في الريزولتا نتاع جوجل تو ولينا نحكيو على حاجه اسمها جي اي او اللي هي جينيراتيف انجين اوبتمايزيشن انك تخرج في تكون اوبتيميزي باش تخرج في الذكاء الاصطناعي اللي هما كما قلنا تشات جي بي تي ولا جيميناي ولا اللي هو
0: غراتويتمون هذا تخرج
2: هذا غراتويتمون قاعدين نحكيو على البارتي غراتويت خاطر ثم البارتي ادز تنجيو انك اني انسان كيف يمشي يبحث في تشات جي بي تي
0: نعمل انا
2: على ماركة ولا على برودوي
0: فيو ممتاز يعاوني في
2: اصلاح
0: شعري والا اصلاح بشرتي ولا اللي هو
2: علاش يخرج مثال الكونكورون نتاعو هو ما يخرجش على خاطر مثال الكونكورون نتاعو خادم بالستركتور اللي طلبها تشات جي بي تي لهنا فما خدمه ديجيتال نحكيو على ماركتينغ ديجيتال لهنا كيما خدمنا لي سي او باش نخدموا جي او فما حاجه اخرى ما نحبش نفجعكم فما راي الاي اي او اللي هو الانسر ثلاثه حاجات ولينا نخدموا عليهم تو خاطر قبل كنا نعملوا سيت ويب ونخدموا اس اي او ونستصعبوها في تونس مازالوا ما يعرفوش قيمه الاس اي او تو باش نقول لهم فما ثلاثه فما الـ SEO فما الـ GEO فما الـ AEO الـ AEO كان تلاحظ كي تمشي لجوجل انت تو كي تعمل بحث شنو يخرج لك اول حاجه نقولوا لا بوزيسيون زيرو احنا نسميوها لي زيكسبير
0: تو
2: اول حاجه قبل ما يخرجوا لك لي سيت
0: يعمل فيها ريشيرش
2: لي انسر يخرج لك جواب اللي كاين
3: هو
2: انسر الاي اي يعطيك جواب الجواب هذاك منين جابو جابو من هو يا اما جينيراتيف نتاع جوجل الاي اي نتاع جوجل قاعد يديفلوبي في الجواب ومن بعد باش تلقى كي تدخل له باش تلقى دي سورس نفسها كيما نتاع تشات جي بي تي باش تلقاها موجوده موجودين الثلاثه موجودين في الباج ريزولتا نتاع جوجل باش تحل تلقى جواب وباش تلقى تحته اقتراحات وكان باش تسال على حاجه بخي حط حاجه بخي تونيزي ما عرفش فريجيدير ولا تلفزه بخي تونيزي حط ماركه باش يعطيك هو جواب وباش يعطيك دي مارك ودي ليان ومن بعد تنجم تدخل للاي اي هذاك انسر اي اي من بعد تلقى لي سيت اللي جابهم لي سي او معناها اذا انت ماكش خادم على الاي اي او البوزيسيون بتاعك للذكاء الاصطناعي وخادم اس اي او بركا تو ريسك باش تفلتها تزابيها كالبوزيسيون زيرو ولازمك تكون انت توا انا وليت نطلع للاي اي او نحلها ونكليكي ونلقى لي ليان سي بلو رابيد خاطر راه تحب ولا تكره العبد ما عادش عنده ساعه بال ما عادش عنده وقت ماذا بيه يلقى الجواب اقل وقت ممكن على ذلك انت تو كماركه وصاحب سيت ويب لازمك تخدم عليهم الثلاثه كل حاجه باش تطلع فيها لازمك طريقه ريداكسيون تفهم اللي تفهم الالغوريتم معناها لهنا تشات جي بي تي خرجك بطريقه مجانيه في لي سورس كي تخدم له لي باليز الموجودين لازمنا نخدموهم ويخرج تخرج بطريقه
0: بالبيونت
2: كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك ولينكدين اللي عندهم الادز نتاعهم حتى تشات جي بي تي عنده جذها اللي جمعتين ولا ثلاثه ولا في تونس خاطر هو بديل برا اما سي بون في تونس عندنا تشات جي بي تي ادز وتنجم تمشي تعمل كونت ببليسيتير وتعمل الكارت نتاعك وتختار الكومباني تحبها تطلع في وهي تطلع كيفاش ماهيش باش تطلع لك طريقه ناتشورال معناها كي يعمل هو البحث كيما باش يخرجوا لي سورس الغراتوي باش يخرج الليان تاعك اما جوست قدامه باش يبدا مكتوب عليه ليان سبونسوريزي
3: جديده ما فيش
2: اذا عندها جمعتين ولا ثلاثه هذوما لي نوفوتي توا معناها انت شوف اذا واحد صاحب مشروع تونسي مازال عنده مشكله في الاسيو، مازال عنده مشكله ما عندوش سيت ويب، كيفاش تحبوا يخلط؟
0: باهي سامحني، اذا ما تخليش زاده فرصه ساعات للناس اللي ما عندهاش جوده في المنتوج نتاعها. وبما انه احنا كنا نحكيو تو نقولوا راه التوانسه عندهم ثقه في تشات جي بي تي، وقت اللي يدخل يسال ويقول له اعطيني احسن حاجه، يقول له راه الحاجه الفلانيه، يمشي يصدق ويمشي وياخوها. باهي انا البرودوي نتاعي ماهوش ذو جوده وهبطوا انا باش يخرج لي سورس في تشات جي بي تي، يعطي زاد اي برودوي معناه جوست لو فات انا قيدتك يخرج البرودوي نتاعي؟
2: هو تشات جي بي تي ماهوش باش يقيم البرودوي. اما ذكرتني في حاجه مهمه عندي، يعني حاجه من الحاجات اللي ياخذها بعين الاعتبار في الجي او في الاي اي او هما الريفيوز نتاع العباد.
0: فوالا
2: باش يمشي يشوف اذا ثم ريفيوز في يوتيوب، في لينكدين، في جوجل.
0: خاطر مش هكاك اي واحد يحط يجي،
2: اما هو ما عندوش لاكسي باش يشوف البرودوي باهي ولا خايب.
0: اي او ما باش يشوف ليزافي، ليزافي نتاع العباد ينجم هو يقيم.
2: حاجه من الحاجات يشوف لي ريفيوز. اما انا باش نعطي بالله كلمه هذه، والله اليوم صباح بركه نحكي فيها. راهو اذا عندك منتوج سيء، راهو كي تحط مليارات بودجي ماركتينغ راك ماكش باش تطلعه. راهو المنتوج السيء يتشري مره صحيح، نجم الكومباني تغلطك وتجيب انت

0: تونس راهو ثم دي برودوي توينسا عندهم جوده عاليه وينافسوا راهو ينافسوا منتجات عالميه خلينا نقولوها راهو جاوا بحذينا لهنا في خوذ فرصتك احنا برشا برشا برشا الحقيقه منتوجات اللي
1: عندها
0: عندها جوده عاليه والبخي كما قالت كاليتي بخي تلقى منتوج تونسي اللي تنجم انت تشريه مش نحكيوا احنا على ماركات راهو فيها
1: اما هذيك لازم هنا بناء ثقه ديما نحكيوها ولا لا بلي ريزو سوسيو ونوعيه المحتوى اللي تهبطوه راه لازمك تبني ثقه بينك وبين التونسي خاطر التونسي شنو يقول لك برودوي تونسي ديما في مخه مثل كاليتي متوسطه وسوم رخيص
0: ويمشي
1: هون يهون تقول له انت ذيك من امريكا ولا من فرنسا ولا برجي ماركة معروفة ويستعمل فيه فلين يهون يشريه غالي
0: لا تبدلت وهو سامي بحذينا ما نعرفش احنا تو خاطر ولينا نشوفوا في برشا دي برودوي في الفيسبوك ولا انستغرام كلهم توينس
2: بالعكس
0: والعبيد ولات تشري
2: صحيح تو العبيد ولات بالعكس تسالني تونسي ولا مش تونسي ولات تخاف من اللي ماهوش تونسي
0: صحيح
2: بالعكس صحيح هي تو المده الاخرى ولاو يخافوا مش من تونسي
0: رجعوا للي برودوي تونسي
2: وتهموا الحاجة ناتورال وبرجعوا على كلامك صحيح الاي اي مهم ياسر وتو الكل ولات ما عادش تعمل بحث على جوجل تو يسال تشات جي بي تي يقول له
1: كل عندهم تشات جي بي تي
2: منين ناخذ هذه وهذه شنو فوائدها شكون يبيع فيها واحسن حاجه هذيك انا سالتك من بكري قلت لك كيفاش نجم نقوي حظوظ وجودي معك بيورايس كاسم نتاعي ويعطيك الصحة على النصائح.
1: فما حتى مشكل مرحبا.
0: هذه نصيحة عامة هي للناس الكل اللي تخدم واللي عنده برودوي عنده كاليتي ويعرف روحه أنت حتى خاطر أنت قلت راهو باش يرجع هو بطبيعته هو تشات جي بي تي ليزافي نتاع العباد يشوفهم شنو قالوا على لي برودوي هذاك سيرتو كي يلقى سيت راهو أنك يبدا عندك سيت ويب زاد مهم على الأخر فهمت باش العباد تبدا عندها
2: للمصداقية
1: إذا ما عندك سيت ويب ماكش
2: للمصداقية بحكم نحكي على كخدمتي فما برشا أسباب للمصداقية برشا حاجات تعطي المصداقية نتاعك منها مثلا أنا حبيت نبني عليها اللي هو البوتيك الحمد لله مثلا كإكزامبل أنا نحكي
0: موجود
2: عندي زوج بوتيكات صحيح مش تاخذ من عند باج أنا عندي شكون معايا خذيت باج ومن بعد هربوا عليها
1: من تجربة تبلوكيك معناها أنا نسمع فيها البارح قالت لي خذيت برودجي حرق لي وجهي حرق لها وجهها وبلوكيوها
2: صحيح
1: ما فماش حتى أثر معناها حتى باش تشكي حتى باش تعمل
2: البوتيك السيت ويب مهم ياسر أرقام التليفونات موجودة والتجربة نتاع الكليونات مثلا قاعد نخرج في ليزافي نتاع الكليونات سواء الكتيبة سواء الصوتية حتى تسجيلات اما نشاور الكليون قبل ما نحطه نقول له ميساج نهبط الفي اس وهذوما كل اثباتات توري قيمة البرودوي والحمد لله لاباس
1: اهم حاجة في الماركتينغ هي الفيداليزاسيون هي اخر ايتاب اذا ما تعملش الفيداليزاسيون ما يعاودوش يرجعوا يشريوا
2: حاجة اخرى
1: لازمك تحافظ عليهم هذوك
2: حاجة اخرى ذكرتها قيمة في التسويق زاد هذه انت زاد صلحي لك قيمة الكليون كي تاخذه من اول مرة معناك باش تجيب كليون القيمة نتاعو أغلى من أنك تستحفظ على الكليون يجيك مرة ثانية وثالثة.
1: إي.
2: وحاجة أخرى الـ الـ الإشهار من نقولوا نحن من فم لفم بوشة بوشة كي.
1: البوشة غيم بعد.
2: بوشة غيم سامحني أهم أكبر أقوى أقوى إشهار. هذاك هو اللي يعطيك القيمه الصحيحه
1: هذاك اللي تبني الثقه الكليون بنيت الثقه وعملت الزيتاب كلهم صحاح من الاول من بعد باش تولي تخدم بالبوشة
2: الكليون اللي يجيني عن طريق الطريقه هذه يجيو تقريبا عينيهم مغمضه يعني يقول لك عندي ثقه عندي شكون جرب وياخو عينيه مغمضه فهمت
1: صحيح.
2: حاجه طياره برشا هذيك
1: اي خاطر انا كي تجربها من بعد تقول لي حميده والله جربتها وراه ساعدني في شعري والكل انا عندي ثقه في حميده معناها باش نمشي ناخذ كلامها ونمشي نشريو عينيا مغمضه البرودوي هو هذا اللي نخدموا عليه ريت في الديجيتال عملوا لاني نبنيو الثقه نجيبوا عبيد نجربوا يشريوا من عنا يخليوا كلامهم يخليوا الريفيوز نتاعهم وهما يجيبوا لنا من بعد
0: وحدها دور
1: الكليونات تقعد تدور السمعه هذيك الاي ريبوتاسيون احنا نقولوا
2: لها صحيح صحيح
0: هذه نصيحتنا لليوم باهي باش هو يولي سورس في تشات جي بي تي فيها بمراحل صعيبه والا لازم اكسبير
1: هو اللي يخدم في الاسيو يكمل اللي يخدم له البارتي هذيا ماهيش اصعب من جوجل معناها فهمت ماهيش اصعب من جوجل هي كلها قوه كونتينو ريداكسيون كيفاش ثم طريقه معينه يحبها
2: اما الذكاء الاصطناعي حكيت الاشهاره هذه اللي توا جديده باش تولي تقلص الحظوظ خاطر بشوية تولي يدفع أكثر هو اللي يظهر أكثر
1: هو هذيك قانون اللعبة ثم حاجة اسمها في الديجيتال نو باي نو بلاي ما تدفعش ما تلعبش مع الكبار والكبارات الكل في الاي كوميرس يخلصوا برشا فلوس معناها
0: وهو للشفافيه يكتب لك راهو هذاك
1: كيف في جوجل اخي جوجل ما فيهم
0: اللي هو راهو دافع فلوس
1: في جوجل انت بيدك اللي يطلعوا لك من الاول نبدا مكتوب عليهم انونس هذوكم دافعين جوجل
0: ادز شنو
1: شنو مدخولها معناها هذاك هو ربحها ما
0: هو كيف يسميك وانت مثلا انت وسط ناس دافعه فلوس وانت ماكش دافعه فلوس باش يمشي للي مش دافعه فلوس خاطر يقول لك تسمى وسط ناس دافعه فلوس فهمت
1: انا كي نبدا ملانسي بروجي زاده ونحب نطلع ونطلع في الشيفخ دافير نتاعي لازمني باش نقوي في البيدجي خاطر ريت الفلوس اللي باش تدفعهم في الادز باش ترجعهم فوا 3 فوا 4

0: 5 معناها انت رابح خير من اللي ما تدفعش وما تدخلش معناها هذيك هو قانون اللعبه
1: وان شاء الله موافقين كما قلت انت هي قوانين واحد يتبعها وفي الاخر الناس كلها قاعده تخدم وهي ارزاق رزقك رزق عائلتك الناس كل اللي قاعده تحب تحسن في حظوظ البيع وتخدم على رواحها وطونك هو برودوي باهي وهي تخدم كيفاش هذوما اسباب هذوما واحد يدور وتلقاه من بلاصه لبلاصه وكيفاش هو يحب يحسن البرودوي هذاك في الاخر باش بحاول اللي يقدم البروجي وان شاء الله موافقين الناس الكل ميرسي ايمان يعطيك الصحه شكرا لك على كل التفاصيل مازلنا معكم احنا هلا بتسهل سهله بالنسبه للكل

0: عروض الشغل.
1: مرحبا بكم، مرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا وقاية عروض الشغل. وباش نحكيو على الهيئة الوطنية للاتصالات التابعة للإدارة المركزية للمصالح المشتركة اللي تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشروعة باختبارات كتابية أو شفاهية بعنوان سنة 2026، وذلك لانتداب عدد من الإطارات والأعوان في اختصاصات متنوعة. الهيئة الوطنية حددت تاريخ 22 أكتوبر كآخر أجل لقبول مطالب الترشح. تنجموا تدخلوا للموقع الرسمي تاخذوا أكثر تفاصيل فيما يخص عرض الشغل هذا، وإن شاء الله يا ربي بالنجاح للناس الكل اللي تسمع فينا. سينو مش نحكي لكم على مناظرة الشركة التونسية للإنترنت اللي تعتزم فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات شفاهية وكتابية لانتداب 4 متصرفين في اختصاص المحاسبة أو المالية. ومع العلم أنه آخر أجل لقبول الترشحات مش يكون نهار 28 أكتوبر 2026، وموافقين إن شاء الله الناس الكل اللي تسمعوا فينا. هكا نكون وصلنا نهاية حصتنا لليوم بعروض الشغل. بعد شوية تلقاو تونس اليوم وعز العويني وبقية فريق تونس اليوم حاضرين معاكم. أنا أقول لكم تحيات كامل الفريق وإلى اللقاء.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
0: Top 10.

0: مع فاطمة.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في توب 10. مرحبا بكل مستمعينا اللي يستانسوا بسهرية الثلاث، تجيكم توب 10 من 9 حتى كشي نص الليل. نسمعوا 20 اغنية عربية و20 اغنية غربية في البيلبورد. شنو ما ترتيبهم؟ شنو فما دخول جديد لبعض الاغاني في الاغاني العربية والاغاني زاد البيلبورد اللي اغلبية الوقت ما نلقاوش اغاني هكا جدد ديريكتومون يدخلوا. مي بون، باش نسمعكم احسن الاغاني باش نبداو ديريكتومون بالمرتبة 20. نلقاو إيرينكس مالكوم تود، هو اللي يكون في المرتبة 20 كيف ما الجمعة اللي فاتت، ساشون كو عنده 30 جمعة في الترتيب. جانيس اس تي اف يو من عند دريك تكون في المرتبة 19 بعد ما كانت في المرتبة 18 الجمعة اللي فاتت. ما تنسيوش اللي حصلت على أحسن رتبة دوب ما دخلت نهار 30 ماي 2026. بيبي دول بعد غياب عاود رجع، نلقاوها أغنية من عند دومينيك فيك اللي نلقاوها في المرتبة 18 والمرتبة 17. I can't love you anymore، ان ديو دو شوك إلا لانجلي ومورغان ولان، زوز أصوات اللي ولاو موجودين وبكثرة ونسمعوهم برشا مرات خلال السهرة هذه اللي باش تتواصل كيف ما قلت لكم حتى لنص الليل. أربع أغنيات باش نبداو بيهم وانتوما ما تبدلوش الموجة، احنا راجعين.

مرحبا بكم، كنتوا تسمعوا في إلا لانجلي ومورغان ولان I can't love you anymore. نجمش نحب نزيد نحبك أكثر من هكا. هذا شنو اللي كانوا يغنيوا لنا انتوكا باش نمشيو للأغاني العربية ونمشيو لترتيب الأغاني في المرتبة 20، دخول جديد ورجوع بقوة ديزو. هو وائل جسار يغني نص الليل، الغناية من كلمات عبد الرحمن محمد، كومبوزيسيون احمد زعيم، والارانجمون والتوزيع من عند عمرو الخضري. نقول لكم اللي الاغنيه هذه ريناها ولينا الكليب نهار 20 سبتمبر، خلطت المليون و133 الف، عادي برشا مدام روتانا هي اللي خدمتها. دونك هذايا الاغنيه الاولانيه واللي نكون تكون هي في المرتبه، مش هنا هي تكون في المرتبه 20. سينا فيتشرينج ما بين مغربي ومروكي، واللي حاجة ما نلقاوهاش برشا دابيتود. دراغانوف المغربي يعمل ان فيتشرينغ مع تيف الجزائري، الاغنيه اسمها كوسي كوسا. اما مش كان الاغنيه هذه ان كولابوراسيون، فما اغنيه الت اف 4، فما اغنيه فيدا، عندهم برشا اغنيات، توت ان البوم ان توكا خرج من عند مستر دراغانوف كيف ما يسميو، ثلاث اغنيات بالتحديد، ويحضروا البلوس دو كولابوراسيون. الاغنيه كوسي كوسا اللي باش تسمعوها في المرتبه 19 ظهرت نهار 18 سبتمبر، عندها 11 يوم، وخلطت المليون و233 الف. هذوما بيان سور على الشين اوفيسيال يوتيوب نتاع دكتور ولا مستر دراغانوف. باش نمشي ومن بعد الأغنية من عند إليا، إليا اللي بغنيتها بوسا بوسا تخلط للمرتبة 18. ما ننسيوش اللي الجمعة اللي فاتت إليا ما كانتش في كانت في المرتبة 17، دونك ماشي يظهر لي وتخرج من الترتيب شوية شوية. ان توكا الكليب ظهر عنده 3 جمعات وخلط 4 ملايين و205 الف. ان تريو مرة هذية من جينا من مصر، ثلاثة عمرو مصطفى، حمو المرشيدي ووزة منتصر، الثلاثة هذوما يغنيو يا حبيبي خليك، غنية اللي كيف ما استنسنا بارفوا يتلموا ديزارتيست سبونسوريزي بار اون مارك ويعملوا بلان دو شانسون يخرجوهم. دونك هذاك علاش الثلاثي هذايا في حلقات برشا نلقاوها عمل فيتشرينغ. اما المره هذي عمرو مصطفى، حمو المرشدي ووزا منتصر يغنيوا يا حبيبي خليك، ونلقاوهم في المرتبه 17 سامحوني. بعد باش نلقاو المرتبه 16 و15 و14 و13. دوب ما نرجعوا من الأخبار 9:30، دونك انتوما خليكم معنا، مازلتوا باش تسمعوا برشا غنيات، ينتظروا فيكم السوايع اللي مازلت. يلا خليكم مع الموسيقى، راجعين.

ستوبيد سونغ، هذه الغنية اللي كانت معاكم وتكون في المرتبة 13 في الأغاني البيلبورد. قبلها وجوست بعد الأخبار، بعد موجز 9:30، شنو اللي سمعتوا؟ سمعتنا ميدنايت سان من عند زغا الأخصان اللي كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة 14، عندها 36 جمعة في الترتيب. وسمعت

بي تسمع في توب 10 الاغاني ما زالت متواصله. باش نمشيو لنفس الترتيب اما في الاغاني العربيه، شكون نلقاو؟ نلقاو ادم بغنيه جمالو اللي عندها اربع جمعات. الاغنيه هذه خلطت ال 14 مليون و 960 ألف. جمالو الجمعة اللي فاتت كانت معانا زادها في الترتيب. أغنية آدم باركونتر كانت الجمعة اللي فاتت المرتبة الرابعة. تشوفوا كيفاش الترتيب، كيفاش معناتها وخرت الأغنية برشا. نمشي من بعد لمحمد رمضان، أغنية اللي بالنسبة لي أنا سي أن كود كوغ الحق، مالغري اللي ما نحبش برشا أغنيات ومحمد رمضان، مي الأغنية هذيا مع إم سي نيتو اللي يجي من البرازيل، اي با ان ديو ياسر مزيان. اذا كان سمعتوا ام سانيتو وحده دونك تفهموا معناتها لو ديو كيفاش. الاغنيه اللي عندها 3 سمان معنا 10 ملايين و 948 الف، هذيا النومبر دو فيو على الكليب اللي الجمعه هذيا نلقاوها صحيح في المرتبه 15، اما بوم بوم الاغنيه اللي اسمها بوم ولا ليلتنا بوم بوم الجمعه اللي فاتت كانت في المرتبه 13. أصالة بغنيتها أصالة مازلنا نسمعوها، عندها شهر نهار 3 أوت أول مرة سمعناها غنية أصالة، خلطت 30 مليون و 798 ألف وموجودة في المرتبة 62 في التوب مونديال دي كليب موزيكو. الأغنية الكليب متاعها معمول بالذكاء الاصطناعي، وما تنساوش اللي زادها حتى أصالة باش نجموا نسمعوا أغنية أخرى اللي تشبه لها برشا، أما اسمها أصالة، رجعت أصالة على الشام. تو من بعد نزيدوا نحكيوا عليها خاطر باش نلقاوها في الترتيب من بعد. أون توكا أصالة الجمعة هذيا بغنيتها أصالة نلقاوها في المرتبة 14، الجمعة اللي فاتت المرتبة 20، الجمعة هذه المرتبة 13. نحكي على راغب علامة، نهار 14 سبتمبر سمعنا الكليب رينا وسمعنا الكليب، 2 ملايين و 145 ألف هذايا نومبر دو فيو على شان اوفيسيال يوتيوب الراغب علامة. أربع أغنيات نعاود كرابيدمون، آدم جمالو، ليلتنا بوم بوم مع محمد رمضان وإم سي نيتو، أصالة تغني أصالة، وراغب علامة جنون. هذوما باش تسمعوا تو دو سويت على موجات إذاعتكم.

0: بيبي صحيح انا ماسك العقل لكن علشانك هبقى كريزي واجيب مأذون نكتب دلوقتي فرحنا الليلة ما تبقش ليزي من عرسان بدلة وفستان مبروك يا حمدي زغرتي وانجزي
1: انا جاي في دخل انا زي رفاع انا على المظبوط مش راجل ايزي
2: وايه لازمتها الدخلة دي رفاع يا تسوق
3: وانا اجي في دخلة برضه اروح امك انا جاي في دخل وهيشهد عليه ابوه

Fede ré, fede ré pra tu tomar.

أعدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

علامة الغناية اسمها جنون، توصلنا للعشرة ودقيقة بالضبط. طيب باش نمشي أغاني البيلبورد، وين باش نلقاو المرتبة 12 11 10 و9. يلا نبدأ المرتبة 12 عند تايلور سويفت، الغناية اللي اسمها I know it I know you. الغناية كانت جمعة اللي فات في المرتبة 6، نلقاوها جمعة هذه في المرتبة 12، عندها 16 جمعة في الترتيب وخلطت ديجا للمرتبة الأولى، وهذايا نهار اللي دخلت للترتيب نهار 20 جوان 2026. يفو دير اللي الاغنية هذية راهي في البوند بوند سان نتاع فيلم توي ستوري 5، توي ستوري 5 اللي مازالك اخراج، واول فيلم كان في 2019 سيما ميموار ايبون. دونك هذية تايلور سويفت في المرتبة 12. نمشيو لحداش، الاغنية اسمها نيكول كيدمان وتغنيها اديلا، الاغنية عندها 3 جمعات في الترتيب، الجمعة اللي فاتت كانت في المرتبة 22، أول ما دخلت للترتيب كانت في المرتبة 45، اليوم نلقاوها في المرتبة 11. المرتبة العاشرة كيف ما جمعة اللي فاتت كيف ما جمعة هذه، غنية بيهير عند إيلا لانجلي هي اللي تكون وتشد صحيح في المرتبة العاشرة. سينو المرتبة التاسعة دخول جديد ودخول بقوة، المرتبة التاسعة Last Thing You Need، آخر حاجة تستحقها، كيفاش يغنيها لنا مورغان ولان، هذا اللي باش نكتشفوه بعد شوية. خليكم مع 4 أغنيات هذوما، يلا موزيكا.

هذه هي 10:15 وهذه هي الغنية متاع مورغان ولان اللي مازلنا كي سمعناها من ألبوم من جراند دريفت أوتو 5. دونك هذه الألبوم الأخرين متاع مورغان ولان والغنية مازلنا كي سمعناها دخول جديد ديريكتومون في المرتبة التاسعة. يلا باش نمشيو نشوفوا في الأغاني العربية الأغاني اللي باش نلقاوهم في المرتبة 12 11 10 والتاسعة. باش نشوفوا بلوتو باش نسمعوا شاب بلال غرافي افي. هذه الاغنيه اللي مازال كي خرجها عنده 11 يوم. والشاب بلال يخلط الكليب نتاعو المليون و484 الف. دونك هذه الاغنيه اللي باش نسمعوها تو دو سويت. بعدها باش نسمعوا لولا البنات اغنيه عمرو دياب الجمعه هذه نلقاوها صحيح في المرتبه 11. اما اغنيه لولا البنات الجمعة اللي فاتت سمعناها في المرتبة التاسعة. دونك ماشي عمرو ذياب يظهر لي الغناية هذه ماشية وتخرج من الترتيب. ما ننساوش ديما عمرو ذياب كل ما يعمل غناية تكون معانا في الترتيب وتقعد أكثر من جمعة. دونك ما هم شكل لي سينجل ولا لي هيت اللي فيسع فيسع يدخلوا للترتيب ويخرجوا تقعد بيان سور. غناية عمرو ذياب برشا عباد قالوا وعجبتهم معناتها الجمع ما بين اغاني الساحل والسعيد المصري كيفاش عاود الموروث الشعبي. اغنيه ياسر مزيانه اول مره يسمعوا مزيج اللي وصل. فما حتى جماعه من الصومال اللي عجبتهم الاغنيه وشافوا اللي الموروث يتقاسموه المنطقه هذيك كلها. بهذايا اغنيه عمرو ذياب لولا البنات. بعد فما ان ديو اللي باش نحكيو عليه موجود معانا في المرتبه العاشره اللي حقيقه جديد. عندك ايناس وموزو واحد من لبنان. وايناس باش تغني لبناني المره هذه سمعناها في المصري. السينجل نتاعها قعد جوست جمعتين بركة وقتها في الاغنيه باللهجه المصريه. يمكن وليفي الغنية اللي عندها 11 يوم واللي خلطت الزوز ملايين و 619 ألف بلكشي تخلط أكثر شوية. انتوكا الديو موجود في الشين أوفيسيال يوتيوب متاع ميزو اللي زادا حتى قبل سمعناه كان معانا في ان سول سينجل يظهرلي وحية عيونك ولا حاجة كما هكايا نتذكر التيتر فيها عيونك. مي الاغنية ما قعدتش برشا جمعة بركة وخرجت من الترتيب. ان شاء الله الاغنية هذيا تكون اكثر حظ باش انها تكون معانا. الاغنية المغربية اللي عندها مديدة توا معانا الجمعة هذه في المرتبة التاسعة. مي باغ كونتخ الجمعة اللي فات في المرتبة الخامسة تنشوفوها اسكو مازال تشد صحيح في الترتيب وإلا لا. اغنية اسمها واعرة من عند ميرف في الشين اوفيسيال يوتيوب موجود باسم ميرف 48. الاغنية عندها شهر عنا شهر وإحنا نسمع فيها والاغنية خلطت 13 ألف و26 مليون. اغنيه واعره بالريتم اللي ريتم ماروكان اللي هي حاجه ياسر مزيانه. نخلطوا نسمعوها بعد نشره الاخبار للعشاء ونص. واعره هكا ولا لا كيكي؟ نورمالمون بعد نشره الاخبار. فوالا دونك نخليكم مع اغنيه بلال شي بلال غرافي افي عمرو دياب لولا البنات ولي في من عند ميزو وايناس. وجست بعد نشره الاخبار تسمعوا واعره موسيقى.

هذايا الريتم المغربي، وهذايا ميرف بغنيته واعرة. أنا الغنية تعجبني الحق، من الأغاني اللي نحط نسمعهم معناتها حتى بعد التبتين، وإن شاء الله أنتم زادة تسمعوا فينا وتكتشفوا في برشا أغاني جديدة وبرشا أغاني تعجبكم وتولي من الأغاني اللي تسمعوها ديما. معاكم فاطمة الشابي في التبتين، تسمعونا حتى كشي النص الليل. بدينا السهرية من 9 نسمعوا في 20 أغنية العربية الأكثر استماع، 20 أغنية ترتيبهم في البيلبورد. يلا باش نمشي للمرتبة الثامنة وين خلطنا باش نسمعوا أوليفيا دون في غنيتين. المرتبة الثامنة غنية Man I Need اللي كانت في المرتبة التاسعة، وغنيتها So Easy ولا To Fall In Love اللي في المرتبة السابعة بعد ما كانت في المرتبة الثامنة الجمعة اللي فاتت. الغنيتين هذوما واحدة كانت 57 جمعة في الترتيب والأخرى 52 جمعة في الترتيب، كيف ما قلت لكم من الأسامي من الأرتيست اللي ولاو معناتها موجودين ونسمعوهم ونسمع عليهم برشا. نكملوا بعد ونسمعوا كارول جي وجدلين وريزو وسكاي، دونك هذوما التريو اللي باش يغنيونا بيبي ناو، هذه الاغنيه اللي معانا في المرتبه السادسه بعد ما كانت في المرتبه السابعه الجمعه اللي فاتت، وبيان سور في الترتيب اول ما دخلت نهار 22 اود في المرتبه 73، دونك اخذت وقتها الحق باش تكون معانا في احسن رتبه المرتبه السادسه. هذو ما ثلاثه اغنيات اللي باش نسمعوهم تو دو سويت. ما تنساوش اللي مازال اكتشافات ومازال دخول جديد سواء كان في الاغاني العربيه والا في اغاني البيلبورد، على خاطر عنا اغاني اكتشافات باش تسمعوهم تشوفوا وان شاء الله يعجبكم. يلا موزيكا تو دو سويت.

بيبي ناو الأغنية ماهيش قديمة إما توا وين ولينا نسمعوها ما بين العشرين الأغاني الأولى في الأغاني الغربية اللي موجودين وترتيبهم في البيلبورد. باش نمشي وتوا نسمعوا أغاني عربية ونلقاو شكون نلقاو محمد رمضان مرة أخرى. أي نعم أما المرة هذه يغني ماي ليدي مش يغني فيها وحده يغني فيها مع مراد اللي ديجا 4 أشهر التالي عمل فيتورينج مع ديستانكت في غنيته ومنصوري. مراد اللي هو ان رابور الاصل نتاعو مغربي من معناتها اب وام مغربيه اما تولد وتربى في اسبانيا وذاك علاش شانتور ورابور اسباني معناتها باللغه الاسبانيه اكثر من اللغه العربيه. نلقاوها على السين من 2017 وبدا بسينجل بعد خرج ألبوم نفس الاسم تاع سينجل MDLR. دونك هذيا كيفاش عرفنا الشاب مراد اللي عمره 27 سنة. دونك باش نسمعوه مع لو برودكتور تاع الموسيقى اللي تعامل مع برشا اسامي معروفين اللي هو الأوريو الاسم الحقيقي اسمه عمر عنبري. دونك زاد كيف ديز اوريجين ماروكان اللي باش نسمعوهم مع محمد رمضان ونشوفوا ماي ليدي شنية الاغنية وشنو اللي تعطي. هذه المرتبة الثامنة بالطبيعة. المرتبة السابعة نلقاو ان ديو اللي الحق من اللي دخل للكلاسمان ما نجمناش نسمع حاجة أخرى. غنيته مازلت لتوا في الكلاسمان وفي الترتيب في المراتب الأولى كمان مرتبة سابعة. نحكي على غنية نانو من عند سان لوفان وتوليت اللي هما زادة دو فينومين ميوزيكو ظاهرة فنية مزيانة برشا اللي توا الشباب الكل متأثرين سواء كان باللبسة سواء كان بالهيئة سواء كان بطريقة التعبير متاحهم. دونك سان لوفان و تو ليت يغنيو نانو الغنية اللي عنا 3 أشهر نسمعوا فيها خلطة 132,529,000 فيو على شان اوفيسيال يوتيوب متاع تو ليت. الغنية هذه زادة موجودة في التوب مونديال دي كليب موزيكو في الرتبة 38. دخول جديد بون مش دخول جديد الحق الجمعة اللي فاتت كان معانا الغنية هذه في المرتبة السادسة. الجمعة هذه طب بحبك حمو المرشدي وما هوش وحده. التوزيع من عند وزة منتصر والألحان عمرو مصطفى. وإذا كان الأسامي سمعتوهم سي تو في نورمال على خاطر سمعتوهم قبيلة شوية في الغناية اللي موجودة معانا كنا نسمعو فيها اللي هي في المرتبة 17 يا حبيبي خليك. المرة هذية حمو المرشدي هو اللي غني الغناية هذية ما الغناء صحيح متاع حمو مرشدي أما التوزيع وزة منتصر والألحان حمو مرشدي وعمرو مصطفى. لتريو خرج غناية اسمها طب بحبك وإلا العيون الحلوة دي ولا مش لاقي حاجة في الوجود. ذوما ثلاثة معناتها أسامي لنفس الغناية. الغناية نهار 11 سبتمبر إنها 6,660,000 هذا النمبر دو فيو اللي موجود على شان اوفيسيال يوتيوب نتاع حمو المرشدي. 3 أغنية توا باش نبداو نسمعوهم احنا راجعين بعد شويه.

طب بحبك حمو المرشدي، يلا باش نمشيو للاغاني البيلبورد ونشوفوا شكون موجود معانا في المرتبه الخامسه والرابعه والثالثه. كانكم من محبي التوب 10 وكانكم مستنسين بالتوب 10 تعرفوا، ونقول لكم اللي كيف ما الجمعه اللي فاتت كيف ما الجمعه هذه ما فماش تغيير في الترتيب في المراتب هذوما. باش نسمعوا دراكولا الاغنيه اللي موجوده في المرتبه الخامسه 52 جمعة، تيم امبيلا وجيني يغنيو مع بعضهم غنية دراكولا. ما ننساوش اللي غنية هذية سمعناها أول مرة كانت نهار 11 بلوتو خرجت معناتها نهار 11 أكتوبر 2025، بخيسك باش تعمل توا عام كامل الغنية هذية. في اليوتيوب خلطت 75 مليون و 597 ألف، دونك هذيا دراكولا. سينا هيت ذات اي ميد يو لاف مي، انا نكره كي نخليك تحبني، هذيا لا تراديكسيون تاع اغنيه اريانا غراندي اللي موجوده معانا في المرتبه الرابعه. اول ما دخلت نهار 13 جوان كانت موجوده في المرتبه الاولى، 17 جمعه موجوده معانا. دونك هذيا اريانا غراندي، اريانا اللي برشا لي فانز نتاعها حكاوا على صحتها اللي قاعدة تدهور، اون انوريكسي اللي حكاوا عليها برشا بعد الفيلم اللي صورته، وكانت بيان سور هي موجودة في الغراند افيش. دونك هذه اريانا غراندي. دونك نمشي ومن بعد للمرتبة الثالثة وين باش نلقاو مورغان والان انكور اون فوا. مورغان والان اللي يغني لنا بين باي ناو، احسن ترتيب المرتبة الثانية دوب ما دخل نهار 8 أوت 2026، وتوا عنده 9 جمعات معانا نسمعوا غنية بين باي ناو، هذه الغنية في المرتبة الثالثة، وقبلها نسمعوا أريانا غراندي، وتوا تو دو سويت خليكم مع دراكولا.

هذا مورغان غولان يخلطنا لل 11:17 دقيقة. شكون باش يوصلنا لل 11:30؟ وهذا توقيت نتاع آخر موجز للأنباء اللي باش يكون معاكم من بعد شوية. إيبان باش نسمعوا أغنية رامي جمال. رامي جمال أمانة ما تمشيش، هذه أغنية جديدة اللي عندها 8 أيام ديريكتومون، خرجت عندها 8 أيام، كانت معانا في الكلاسمون نتاعنا وتحتل للمرتبة الخامسة. نجي ونشوفو نلقاوها في الثمانية أيام هذوما من نهار 21 سبتمبر. ديجا فما 3,859,000 فيو على شين اوفيسيال يوتيوب متاع رامي جمال، دونك المصري يحتل المرتبة الخامسة وبجدارة. أصالة قبيلة حكينا عليها، أصالة اللي الألبوم متاعها ياسر ثري، غنيت برشا غنيات الألبوم. أصالة فيها محبوب قلبك، فيها عمدا، فيها على الهونية سمرة، على الدلعونة زادة، فيها الريف الشامي، فيها عرب الشرقية. دونك أصل الألبوم الأخراني متاحة لا كونساكري للشام، وباش تغني الفولكلور الشامي كيف ما غنيت عن روزانا زادة. كيف ألبوم اسمه الألبوم السوري، هذا ألبوم اللي مازال كيخرج نهار 7 سبتمبر على ديفوالي الأغاني الكل متاع الألبوم. خرجت جوست غنية أصالة هي اللي بدأت بها. أصالة المرة هذية باش تغني لنا غنية يظهرلي تمسها برشا ومست برشا معناتها سوريين. الغنية اسمها رجعت أصالة على الشام، هي مقطع من المقاطع اللي ما تغنيش في غنية أصالة. دونك المقطع هذايا عاودته في دقيقة ونص، احنا لقينا المقطع اللي موجود في دقيقة، سمحوني بركة معناتها جوست المقطع هذايا، اما احنا لقينا المقطع اللي فيه زوز دقائق و28 هكاكا. تنجموا نتوما بيتكم تعملوا لليازون ما بين الغناية غناية أصالة وغناية رجعت أصالة على الشام. دونك هذايا الغناية اللي موجودة معانا في المرتبة الرابعة. المرتبة الثالثة ماسكارا، إيبا تكون معنا جمعة اللي فاتت المرتبة الثانية، مش جمعة هذية المرتبة الثالثة. سان لوفان يغني مع محمد عساف، عروج على رجوع إلى الأصل، بيسك سان لوفان الأصل متاعه جزائري وفلسطيني، يغني مع محمد عساف عن فيتورينج ياسر مزيان. دام توا شهر كامل من نهار 21 أوت لين رينا الكليب اللي اسمه ماسكارا، خلط 24,060,000. هذوما الثلاثة غنيات اللي باش يكونوا معاكم من توا حتى كشي لل 11:30. بعد ال 11:30 باش نشوفوا شكون زوز اغاني في المراتب الاولى، سواء كان في البيلبورد والا في الاغاني العربيه. هذاك علاش ننصحكم انتوما ما تبدلوش الموجه، خليكم معانا في النص ساعه الاخيره.

أعدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر.

Choosing Texas هذه الأغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها اللي موجودة في المرتبة الأولى أغنية إيلا لانجلي اللي معانا في المرتبة الأولى عندها 24 جمعة دونك 24 جمعة في المرتبة الأولى من 49 جمعة كاملة في الترتيب في بلوتو الترتيب متاع البيلبورد وكنتوا قبلهم تسمعوا ستيلا ليفتي سامحوني اللي تغني بوستون في المرتبة الثانية زادة كيف ما الجمعة اللي فاتت مرحبا بكم مستمعينا كنت والتحقتوا بينا جوز قاعدين تسمعوا في الزوز أغاني الأولى في البيلبورد وتوا باش تسمعوا الزوز أغاني الموجودين في الترتيب الثاني والأول في الأغاني العربية بيسان إسماعيل نهار 25 سبتمبر خرجت لنا أغنية اسمها على العين تصوروا من 25 سبتمبر لليوم خلطت الكليب عنده 10 ملايين و788 ألف فيو على الشان أوفيسيال يوتيوب متاع بيسان إسماعيل الغناية الكليب متاعها مسجل بالستيل فينتيج نحسو ثمانينات قاعدين يعودوا بقوة كبيرة في الكليبات في الأزياء في مش كان بيسان إسماعيل ما حتى في لي زوتر كليب وفي الهيئه نتاع لي زارتيست ولي كليب نتاعهم سي لا نوفيل توندونس عاودنا رجعنا للاوائل الثمانينات او اخر السبعينات ان توكا هذه التوندونس هذه المرتبه الثانيه باغ كونتر نمشيو للمرتبه الاولى شكون نلقاو بدون معناتها هكا مفاجات كبيره تو ليت مازال موجود معانا في المرتبه الاولى غنيتو جريئه قوي صحيح نهار 6 اود خرج الغنية في الكليب على خاطر هو خرج توت ان البوم فيه من غير كلام فيه برشا غنيات اخرين مي خرج الالبوم الكل الكليب اللي خرجهم جوست هو موجود في كرهبة في شادين الثنية وقاعدين يسمعوا في الغنيات دونك غنية جريئة قوي عاود خرج الكليب متاعها نهار 6 اوت الكليب هذايا موجود ب 9 ملايين و 327 الف في الشين اوفيس يوتيوب متاع تو ليت مي باغ كونتر نلقاو لا فيرسيون الاولانيه اللي خرجت واللي فيها اكثر نومبر دو فيو ظهرت نهار 6 جويليا في كولرز شو كيف ما ديما نفسر كولرز شو سي ان كونسيبت يجي لارتيست يغني غنيته بطريقه سوفت شويه ان توكا جريئه قوي اول مره سمعناها نهار 6 جويليا الكليب هذايا في كولرز خلط 83 مليون و 121 الف نفهموا علاش موجوده في التوب 1 ان توكا موجوده في المرتبه 19 في التوب مونديال دي كليب ميوزيكو هذو ما زوز اغنيات اللي باش نسمعوهم تو دو سويت ومن بعد نقول لكم انا هي الاغنيه اللي باش توصلنا نص الليل

جريئة قوي. هذا يا توليت اللي في المرتبة الأولى عنده توا أكثر من 6 جمعات موجودة معنا. الأغاني الأغنية هذه أغاني اللي ماهيش باش تموت يظهر لي أنتو كامل أغاني اللي ماهيش باش تموت. غنية باش تكمل معنا حتى كشي نص الليل، ولا احنا اللي باش نقعدوا سهرين نكملوا نسمعوها حتى كشي نص الليل. نحكي على أغنية جيت بوقتك، الأغنية الشهيرة للفنان اللبناني ملحم بركات اللي بالطبيعة يظهر لي ما برش عبيد حافظينها وبرش عبيد بشي كملوا سهرية معاه، وإن شاء الله تكون سهرة ممتعة. كنت معاكم فاطمة شابي، كنت معنا كوثر كيكي في الجانب التقني، الأنامل الذهبية اللي وصل لكم حتى كشي النص الليل. ما بقالنا كامش نقول لكم باي باي.

0: مع فاطمة.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.
3: RG ميوزيك.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يتابعنا في عدد جديد من ديننا السمح، موعد اللي تعودتوا به في نفس التوقيت. تحية ليكم ولكل مستمعينا. خليني نرحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. دكتور أهلا بك، مساء النور.
1: مرحبا أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام. ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنهم، وإن شاء الله ربي يوم جمعة مكلل بالنجاح والدعاء المستجاب رب العالمين.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا زميلنا سليم القصيبي رفقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري يرجو لكم متابعة طيبة. موضوع حصتنا اليوم اخترنا أن نقف عند أقصر سورة في القرآن الكريم، أقصر سورة من سور القرآن الكريم اللي هي سورة الكوثر، على قصر هذه السورة. ولكن باش نلقاو أنها تحتوي معاني كثيرة جدا وعميقة جدا، وفي الحقيقة لابد من شرحها وتفسيرها وتدبرها، لأنه يعني احنا مطالبين بتدبر القرآن وفهمه، وهذه واحدة من الصور التي وجب أن نشرحها، أن نفهمها جيدا، أن نفهم كذلك أسباب النزول، لأنه يعني تعرفوا أنه ثم صور ثم أسباب خلاتها تنزل، هذه الصورة لها أسباب نزول. ولكن قبل هذا خليني باش نحيل الكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي باش يحكي لنا على حدث تم يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 اللي هو ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من جمهورية تونس، اللي وصلوا للمدينة المنورة كما قلنا فجر الخميس 3 سبتمبر 2026. وبقية التفاصيل مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. شيخنا
1: بسم الله الحمد
0: كنت نزل لنا الحدث هذا في إطاره.
1: نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكرا لك أخويا محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعين الكرام عبر إذاعة الشباب. في الحقيقة يعني هذه سنة طيبة مباركة حميدة دأبت عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية. في الحقيقة يعني كما نعلم كل القلوب تهفو إلى زيارة الحرمين وإلى زيارة وإلى الصلاة بالروضة الشريفة وإلى الاعتمار والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يعني الأكيد أن هذا بيت الله العتيق، ورب كما قال على لسان سيدنا إبراهيم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ففعلا الأفئدة تهوي إلى بيت الله الحرام وإلى الصلاة، يعني في الكعبة والمسجد الحرام اللي فيه 100,000 صلاة، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة. يعني البقاع المقدسة، مهبط الوحي ومسقط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أين مدفنه وأين ضم جسده الشريف كما في المدينة، ومسقط رأسه كما نعلم مهبط الوحي أول ما نزل الوحي كان في مكة المكرمة. لكيدا القدسية هذه الأماكن يعني هي مما يحفز أي مؤمن حتى يزور بيت الله الحرام. وفي إطار هذا كما قلنا يوم 3 سبتمبر وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد السعودية فجرا يوم الخميس استقبلت عدد من المواطنين تونس، مواطنين ووطنات يعني نساء ورجال ما شاء الله، اللي استضافتهم ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. والحمد لله وصل الضيوف إلى الأراضي المقدسة بخير وسلام، ويعني هما باش يقوموا بزيارة المسجد النبوي الشريف، وباش يزوروا عدد ما تعرف اللي يمشي لمكة والمدينة فما يقدرش يروح من غير ما يعني يعمل جولة على المزارات، نسميوها احنا المزارات. ففي كل مكان هناك مزارات مخصصة، يعني لما باش تمشي للمكة مثلا فلاكيد أنك باش تعمل زيارة إلى جبل النور مثلا، باش تتحدث على
0: أنت فضيلة الشيخ يعني أنت خبير في هذا، ما معناته باش تسميهم
1: نعم نعم نعم
0: بكل دقة.
1: الحقيقة يعني يعني ماك تعرف يعني تتعدى تشوف تقول هذه المكتبه هذه تولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، كان تولد فيه الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هي الان مكتبه، فما تقدرش ما تمشيش الى مثلا الى عرفات وتمشي تزور ميناء وتشوف عرفات وتتعدى من مزدلفه، لك المشاعر هذيك اللي يمشي لها الحاج واللي تعدى منها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تتعدى تشوف جاب يعني غار حراء كذلك، تشوف يعني شنو ايضا غار ثور والقصة وكيفاش النبي صلى الله عليه وسلم
0: كل مكان مرتبط بقصة وبحدث
1: وتخلي الغار هذايا يعني غار ثور لما يعني اختبأ فيه وغار حراء اللي هو نزل عليه
0: لا تحزن إن الله معنا
1: وغار حراء اللي نزل فيه الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أماكن
0: عندها رمزية وعندها تاريخيتها وعندها
1: تستنطق
0: مرتبطة بأحداث وأي
1: تستنطق هذه الأماكن. كذلك تمشي المدينة باش تشوف يعني باش تمشي المسجد مثلا مسجد قباء وما أدراك يعني باش تمشي مسجد القبلتين مثلا باش تمشي إلى البقيع يعني حيث العشرات الصحابة، باش تمشي كذلك إلى شهداء أحد يعني تشوفك الجبل تمشي جبل أحد والشهداء اللي موجودين غاديك وتمشي يعني يعني فعلا عبرة وعظة حاجات تقرأ فيها في الكتب وتسمع فيها تبدأ كأنك مشهد مصور
0: موثقة أمامك فيه.
1: فأكيد روح يعني كثيره ولا لا يحرم مؤمن كما يقول يعني من ذلك. وهو الحقيقه العدد يعني تم استضافه 1000 معتمر ومعتمره من مختلف دول العالم على النفقه الخاصه طبعا لخادم الحرمين جزاه الله خيرا من مختلف دول العالم كما قلنا يتم استضافتهم على اربع مجموعات
0: المجموعه
1: 250 يعني اربع مجموعات
0: اربع افواج كل فوج فيه 250
1: يعني فعلا
0: والتونسيين تقريبا شنو معناها العدد نتاعهم
1: يعني تقريبا في حدود
0: العشرة
1: تقريبا يعني مش يعني
0: هذا هو يعني 25 دول تقريبا الإسلامية بتبعت
1: يعني كنت عندك 23 دولة عندك 23 دولة ما شاء الله من قارة افريقيا مثلا عندك تونس وعندك مصر وعندك المغرب وعندك الجزائر وعندك السنغال وعندك غينيا كوناكري وعندك الكاميرون ونيجيريا وغانا والنيجر واثيوبيا ورواندا وموريتانيا وساحل العاج وبوركينا فاسو وتشاد وتنزانيا وجيبوتي وجنوب افريقيا وزامبيا وناميبيا أنغولا ومالي يعني الدول
0: الله.
1: اللي هي غير العربية أكثر بكثير
0: أكثر
1: من الدول
0: العربية الإسلامية
1: يعني نلقاو فقط تونس ومصر والمغرب والجزائر تقريبا يعني
0: أربع دول
1: اللي هما نطقين يعني باللغة
0: العربية
1: والبقية ما فرنسية وفما موريتانيا
0: موريتانيا
1: أو خيانة في موريتانيا المغرب العربي الكبير ما شاء الله والبقية من إفريقيا جنوب الصحراء فعدد يعني كبير ما شاء الله محترم يعني في إفريقيا فقط
0: عدد دول كبير جدا ومع 1000 معتمر جيد معناه
1: نعم إن شاء الله تكون
0: وهذا تكريم طيبة.
1: هذا التكريم حقيقة
0: وهنيئا ليهم اللي تم اختيارهم باش يكونوا موجودين الحقيقة
1: استفاء من الله سبحانه وتعالى ونداهم ربي سبحانه وتعالى
0: هذم اللي
1: ومقامك اللي حيث أقامك الله عز وجل
0: واضح بالضبط
1: سبحان بالضبط. الله يعني مقام عظيم وإن شاء الله كل واحد يسمع فينا الآن يعني تهفو نفسه لزيارة الحرمين قولوا له عليك بالدعاء قال عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. نأكد لك أنه فما عدد كبير من اللي مشى ورملهم من دخلوا وفهم اللي كان يقول أنا باش نمشي صعيب شوية ونمشي ومنين جاني وما عنديش إمكانيات وكذا ها وربي سبحانه وتعالى يعني صار هذا الاصطفاء وإن شاء الله ربي يكرم إن شاء الله كل مشتاق إلى زيارة بيت الله الحرام رب العالمين إن شاء الله يا رب.
0: أمين يا ربي أمين يا ربي. هذا طبعا فاصل في الحقيقة حبينا نحكيه عليه لأنه مهم ولكن مش نرجعوا لتفاصيل لقائنا فضيلة الشيخ اليوم ونذكر لي احنا اخترنا في هذه الحصة أن نقوم بشرح وتفسير أقصر سورة في القرآن الكريم اللي هي سورة الكوثر بطبيعة الحال فضيلة الشيخ يتولى قراءتها وبعد باش نحكيه على أسباب نزول هذه السورة وأهم المعاني التي تضمنتها هذه السورة نعاود ونكرر على قصرها فضيلة الشيخ.
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكوثر يقول فيها سبحانه وتعالى بعد قوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وفي الحقيقة التزامن هذه السورة مع شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائل عليه السلام، ما احنا اخترناها منه ما زلنا كنا نتحدث على ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أكثر الصور
0: نفسي
1: من أكثر الصور اللي فيها حاجتين، فيها معنى الثناء والتسلية أو المواساة إن صحت العبارة، فيها ثناء وفيها مواساة وجبر خاطر. يعني الصورة هذه جمعت بين الحاجتين، يعني الله عز وجل يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم ويواسيه أو يجبر خاطره. فلذلك السورة هذه سورة عظيمة في الحقيقة، هي أقصر سورة في القرآن الكريم، مش من حيث عدد الآيات، مش من حيث عدد الآيات، لأنه عدد الآيات يعني ثلاثة، فم مش كان هي فقط في ثلاثة آيات، عن سورة مثلا والعصر،
0: والعصر
1: وإذا جاء نصر الفتح، هذوما ثلاثة آيات، ثلاثة آيات، ولكن من حيث عدد الكلمات والحروف فهي أقصر سورة. يعني هي
0: هذه يعني تشترك مع سور أخرى في عدد الآيات في مستوى القصر، إذا كان الاحتساب بالآيات، ولكن في مستوى الكلمات والحروف هي أقصر سورة.
1: نعم وهو كذلك. وهذه السورة هي سورة جمهور المفسرين قالوا أنها سورة مكية، هي سورة مكية، وفيها سبب نزول قالوا أنه هذا العاص ابن وائل السهمي يعني كان يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتحدث هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، فرأى بعض المشركين العاص هذا يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له من مع من تتكلم؟ فقال مع ذاك الأبتر. فالأبتر أي المقطوع في اللغة، ويقصد به أنه مقطوع من الذرية الأولاد الذكور، يعني هو قد أنجب صلى الله عليه وسلم
0: ذكور، ولكن توفي إبراهيم
1: كان بأبي القاسم، فجاب القاسم صلى الله عليه وسلم موسى وإبراهيم كذلك، ولكن ما يعني ما كبروش حتى اللي بلغوا الحلم،
0: لحكمة ربانية بطبيعة الحال.
1: نعم
0: لأنه
1: نعم.
0: هات نقول ربما لماذا بعض الأسباب، لكي لا تورث النبوة.
1: نعم
0: يعني هو خاتم الأنبياء والمرسلين، إذا كان باش يكون ابنه بعده سيكون وريث، أو فربما لهذه من بين هذه الأسباب.
1: تخيل أنت لو كان كما قلت كان عنده ابن، كنا في سقيفة بني ساعدة، ربما يعوض باش تمشي لسيدنا أبو بكر الصديق، ومن بعد تمشي كذا كان تمشي إلى ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني حكمة من الله سبحانه وتعالى. نعم، ويكفي أن ربي عز وجل كذلك قال له سوف يعطيك ربك فترضى. فالحمد لله احنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد أمة، وهالجيل هذا لرباه في مقام ابنائه، عنده سيدنا انس اللي هو كان في مقام ابنه، طبعا هو مش ابنه، هو مش ابنه، ولكن يكون في مقام
0: هو خادم،
1: خاطر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه ربي عز وجل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فحتى حد ما يقول هذا راني محمد هو بابا أو كذا، كما لما أبطل الله عز وجل تبني، على خاطر كان فما مثلا سيدنا زيد، يعني سيدنا زيد كان يقول أنه هو ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بالتبني، لكن أبطل ذلك في الإسلام، فما كان محمد أبا أحد من رجالكم،
0: يعني الآية واضحة.
1: لكن إحنا يقولوا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، فهو أب أمة، كان يعني يربي في شباب، يربي في نشء، يربي في صحابة،
0: إلى اليوم هو يربي في شباب.
1: سيدنا علي عبارة ولده، قلوا نحن سيدنا علي بن أبي طالب،
0: الحسن والحسين
1: هم أحفاد، يعني سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي كما قلت لك عبارة ولده، يعني عبارة نبيه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس عبارة نبيه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أسامة بن زيد، يعني هذوما ناس تربيوا في بيت النبوة يتسموا، ففعلا هم تلقوا خيرا كثيرا، ومكنونا من الاطلاع على كثير من الهدي ومن السنة التقريرية والقولية والفعلية الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنه هذا سبب من أسباب الورود التي ذكرت، ولذلك جمهور المفسرين قالوا أنه الآية أو السورة هذه هي سورة، قالوا سورة مكية نزلت بمكة بسبب هذا الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أبتر. هناك قول آخر أتوجه المفردات ونفسرها أكثر أكثر، ولكن خلينا في السبب في السعافة، وهل هي مكي أو مدني. يقولوا سورة مكية خلينا نوضح حاجة في المصطلح في علوم القرآن. أيه؟ راهو كلمة مكة لا يعني أنها نزلت في مكة.
0: في مكة.
1: كلمة مكة
0: بيه؟
1: نقصد بها
0: مكية.
1: صورة مكية. أيه؟ مش معناتها يعني كلمة مكة ومدني مش مسألة مكانية. هي زمانية.
0: مدينة.
1: لا هي أيه هو اصطلاح زماني ليس مكاني.
0: قبل الهجرة وبعد الهجرة.
1: خلينا نقول قبل الهجرة بعد الهجرة. لكن لا مشاحة في الاصطلاح. جرت العادة أن نقول مكية ومدنية على اعتبار كلمة مكية أي الفترة المكية اللي هي 13 سنة والفترة المدنية اللي هي العشر سنوات.
0: عشر سنوات.
1: أما كلمة مكية مش معناتها نزلت في مكة. يعني مثلا فهمت هذا اللي حبينا نقوله. سورة الفتح مثلا نزلت في مكة لكنها مدنية.
0: مدنية. علاش؟ لأنها بعد الفتح.
1: نعم بعد الفتح إذن هي سورة مدنية ولكن لم تنزل عارف. لم تنزل يعني بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن والفتح كان بعد الهجرة
0: بعد
1: كل
0: الهجرة.
1: حال. نعم. فهي فترة مدنية. فهذه السورة هي نزلت قبل الهجرة هذا قول جمهور المفسرين. هناك قول وذكره سعيد بن جبير ورجحه الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور قال أنها سورة مدنية وقالوا أن سبب نزول هذه الآلة الآية أو هذه السورة صلح الحديبية عندما أمر الله نبيه وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينحروا بعد صلاتهم واللي قال فيها ربي سبحانه وتعالى في سورة الفتح يعني كذلك لقد صدق الله رسول له الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الآيات. فلما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بنحر هديهم يعني امتعض عدد كبير من الصحابة كيف ننحر رسول الله ونحن لم نقوم بمناسكنا بمنسكنا نحن على حقهم على باطل. سيدنا عمر قالوا كيفاش رسول الله كأنهم يعني ممتثلوش لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة فحكى لها وهي كان لها من الحكمة قتلوا أخرج عليهم واذبح أنت توهم يتبعوك فعلا فيعني ذبحها. المهم فقال يعني بعض المفسرين والتابعين ومن المفسرين اللي قال أنه سببها هو هذه صلح الحديبية فقال وربي عز وجل فصلي لربك وانحر. فانحر يعني هذا ما يسمى بالنحر في صلح الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر وأمر الصحابة بذلك فهذا أمر الله بذلك كان في صلح الحديبية والله أعلم. على كل حال وإن كان يعني هذا كما قلت لك يعني
0: أيهما أرجح فضيلة الشيخ
1: الذي يعني نرجح أن قصة مكية أنها مكية علاش لأنه إن شانئك هو الأبتر وقضية الأبتر الذي قال بالأبتر وهذا يعني ثبت في صحيح البخاري أنه الذي قال ذلك هو كما قلنا العاص ابن وائل السهمي
0: وهو من الكفار
1: ومات على الشرك ومات مشركا. شوف سبحان الله السورة هذه أنا أقول ذكرني بإعجاز غيبي من القرآن الكريم كيفاش يا سبحان الله السورة هذه هي ذمت مشركا لكن في اللحظة هذيك هو مشرك لكن كان ممكن يسلم
0: كان ممكن صحيح.
1: ربي مدام ذمه فتصور أنت القرآن يذم إنسان يذمه إنسان بعينه
0: وبعد يسلم
1: وبعد هو يسلم كيفاش بشوي القرآن يمدحه
0: بالضبط
1: كما تبت أبي لهب وتب
0: أي نفس الشيء
1: يعني لهني قال إن شانئك هو الأبتر فعلا رغم أنه سيد هذايا يعني هالمشرك هذا هو أب لاثنين من الصحابة
0: سبحان الله
1: هو والد سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا هشام بن العاص اثنين من الصحابة
0: عمرو بن العاص وما أدرى هشام بن العاص غير مش معروف
1: لكن عمرو بن العاص معروف
0: في الأوسط ولكن عمرو بن العاص
1: هو عليه ابن العاص كونه العاص هو العاص ابن وائل السهمي اللي كنا نحكوا عليه اللي قال ربي الأبتر فابوه أبتر يعني نشوف مش الصحابة كلهم والديهم أسلموا
0: علاش هو الرسول عمه
1: نعم
0: هذا
1: نعم
0: ما
1: نعم نعم
0: عمه اللي في ولادته
1: نعم
0: يعني أقام الولائم فرحا بمولد الرسول وهكا ولا أبو لهب أبو لهب
1: يعني أعتق جريته
0: أعتق منيش
1: نعم
0: سعادة
1: قيل في حد ورد في صحيح مسلم أن النار تخفف عليه كل يوم اثنين لفرحه بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: ولكنه مات كافرا.
1: نعم نعم، كما قال عز وجل تبت يد أبي لهب وتب، يعني حتى مهما حاول يعني البعض كما نلقاو في كتب الشيعة أنه باش يلوي النص ويلوي العنق نتاعه، ولكن
0: فما لو يلوي عنق
1: لا تهنك يعني التأويلات والعياذ بالله يعني كثيرة وكثيرة جدا.
0: هذا النص واضح وجلي
1: لا هناك نجد أن عند كتب كثير من الشيعة أنه حتى عبس وتولى لا مش رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، يعني على كل حال من أسباب النزول التي نجد في كثير من الكتب التي تحرف وتغير وتبدل، يعني مراعاة لسياقات إيديولوجية و يعني عقدية
0: تصورات أخرى،
1: هذا مش مجالنا، ربما يمكن حلقة أخرى
0: ربما نغسله في مرة
1: يعني المسألة هذه. ولكن المهم أنه هذه الصورة كما قلنا هي صورة مكية، وفي قول أنها صورة مدنية نقول هذا من باب الأمانة العلمية. الراجح والله أعلم أنه أو ممكن أنها تكون يعني جزء منها نزل، ولكن هذا مستبعد لأنها قصيرة 3 آيات، جزء منها نزل في
0: حادثة
1: نعم في مكة، وجزء منها آية منها نزل في المدينة، ولكن هذا مستبعد في الحقيقة.
0: يعني لكن لأنها مرتبطة بعضها، فصلي لربك
1: وانحر،
0: يعني إنا أعطيناك الكوثر
1: نعم
0: فصلي لربك وانحر، يعني ما تجيش تكون جزء نزل في مكان وجزء الثاني في المكان الاخر، يعني وكانها جمله شرطيه.
1: نعم،
0: ان اعطيناك الكوثر
1: اذا
0: المقابل فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر، هي النتيجه يعني
1: فعلا. وهنا خويا يعني نلقاو انه خويا محمد رمزي ان اعطيناك الكوثر افتتاح الكلام بحرف التاكيد للاهتمام بالخير، حرف التاكيد هنا ان للاهتمام بالخير والإشعار بأنه شيء عظيم.
0: عظيم. أي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
1: يعني. إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: في ليلة القدر.
1: شفت هنا برشا القاوي يعني إنا أنزلنا في القدر، يعني الكلام مسوق يعني لأجل البشارة
0: تأكيد
1: وللبشارة، يعني قالوا يكون فما كلمة إنا
0: شيء جلال
1: الله سبحانه وتعالى. يعني وذلك مش هي أداة توكيد نتاع إنا مثلا.
0: لا مش إنا.
1: إنا. يعني هنا ينسب الله سبحانه وتعالى الفضل لنفسه
0: طبعا،
1: فيمن علينا سبحانه وتعالى وهو المنان، له أن يمن
0: طبعا
1: وليس للبشر
0: وما أحوجنا
1: نعم
0: وما
1: أحوجنا. أن يمن كما ربي قال إنا أنزلناه في قدر، إنا نحن نزلنا الذكرى، إنا أعطيناك الكوثر، إنا هديناه السبيل، يعني يعني كل ما تلقى إنا فربي يمتن علينا بما أعطانا كما يعني ذلك الكلام هنا في سياق البشارة وإنشاء العطاء، ليس مساق للإخبار بمجرد إخبار فقط، مش قضية كجد قضية مجرد إخبار فقط. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، إخبار
0: إن
1: لكن القضية مش قضية إخبارية فقط، وإنما قضية في سياق المن والبشارة كذلك. فلذلك وهو ما يسمى كذلك بضمير العظمة
0: طبعا،
1: يعني يسمى هذا يسمى بضمير ضمير العظمة، وهو مشعر بالامتنان بعطاء عظيم. نعم. لذلك هذا يسمى بضمير
0: أي عطاء أعظم من الكوثر.
1: نعم. وهنا نجيو لكلمة يعني الكوثر، يعني السورة سميت بسورة الكوثر، يعني تقريبا هي في معظم الكتب التفسير عرفت هكذا بسورة الكوثر، الكوثر. فما السورة تعرف بأكثر من
0: اسم، من اسم ربي مرة من المرات نخصوا حس على أسماء السورة.
1: الله يبارك الله يبارك.
0: يعني لأنه
1: من مباحث علوم القرآن على فكرة،
0: وهي مسألة مهمة فضيلة الشيخ. نعم. لها من الأهمية اللي تخلينا نقف عندها، لأنه اولا خلينا نقولوا اللي راي السور هذه وقع تسميتها بعد جمع القران هكا ولا بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني مثلا سوره الكوثر ما كانتش في وقت الرسول اسمها سوره الكوثر، ففيما بعد وقع تسمية كل سورة وكما قلت أنت فما سور عندهم أكثر من اسم.
1: أي فما سور عندهم أكثر من
0: أكثر
1: اسم.
0: من اسم.
1: فما سور كان يسميهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم، وفما سور ما كانش يقولوا ضعوا هذه الآية في السورة التي فيها كذا وكذا، فكان يذكر الآية عليه الصلاة والسلام.
0: طيب باش يحيل بها على الموقع اللي حاجته به. ولكن يعني مع الصحابة فيما بعد تم تسمية نعم. كل صور نعم.
1: ولكن تلقى صورة معروفة بـ بـ بـ باسم أكثر. تلقى مثلا من الصور كما صورة الإسراء هي تسمى بصورة بني إسرائيل.
0: هي الإسراء
1: أي هي إسراء. مرة أحد الإخوة جاني جابني مصحف وقد استشاط غضبا، نشوف يا شيخ كيفاش غلطين كاتبين صورة بني إسرائيل، متغشش وكأنه كلمة بني إسرائيل معناتها مصبح ولد كلمة إسرائيل يعني تستعمل.
0: ربي خطبهم في القرآن يا بني إسرائيل.
1: إسرائيل راهو اسم نبي ساعة
0: نبي من طبعا
1: يعني راهو
0: نبي
1: يعني
0: من
1: هو نبي الله. فأنت يعني هناك صورة بني إسرائيل هي صورة الإسراء، ولذلك في كثير من المصاحف تلقاو أنها صورة بني إسرائيل، وهذا وارد وثابت.
0: علاش أنا قلت باش هالخلط هذايا معناها نحاولوا نحيوه من أذهان مستمعينا.
1: نعم.
0: كما
1: نعم.
0: قلت أنت السيد اللي استشاط غضبا باش كيف يلقاها واحد آخر أو يلقى صورة أخرى باسم مختلف يعرف اللي راه
1: لا ومش حتى لسياق المؤامرة وكذا وهذه مؤامرة على المصاحف وكذا.
0: ايه ايه وهو راه يحق له الحقيقة أنه يمشي في المذهب هذايا، ولكن وقت اللي
1: وقل ربي زدني علما
0: بالضبط وقت اللي تتوضح الصورة نولي ناخذوا الأمور بكل هدوء هكا ونفهموا
1: نعم دون حساسيات
0: بالضبط
1: يعني دون خلفيات خاصة
0: يعني أحيانا إفاء القداسة لأن وحنا كلنا اللي ما يعرفش يضفي قداسة على أسماء الصور.
1: نعم.
0: لا لا ذيك الصورة ويتخيل أنه حتى معناها منزل من الله أنه يكون اسمها هذا. لا قولوا له لا رم هما فما بعض الصور سماهم الرسول.
1: أي هو مسألة يعني ذكرها على كل حال الإمام السيوطي في كتابه الإتقان وكذلك الزركشي هذا في البرهان وغيرهم من العلماء يعني ذكروا المسائل هذه. منهم من قال الأمانة أن هذه أسماء الصور هي صور توقيفية يعني فما قول فما قول إلا هناك قول يقول أن الأسماء هي توقيفية وهناك هناك قول ثاني أن لا هي اجتهادية بدليل ذلك أنه ممكن صورة واحدة. قالوا شنو الدليل؟ قالوا نلقى صورة عنها عندها ممكن يكون حتى 10 أسماء راهو كان بينوه هذا على كل حال يطول بيان وشرح.
0: لا لا لا هيك علاش باهي خلينا احنا باش نتوقفوا مع وقفة موسيقية ومن بعد وقفة إخبارية وبعد نرجعوا لبقية تفاصيل شرح الصورة الكريمة. إن أعطيناك الكوثرة فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
2: ديننا السمح

0: أجد التحية لكل متابعينا في ديننا السماحة على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يلتقط موجات إذاعة الشباب. طبعا في مواصلة لموضوعنا وشرحنا وتفسيرنا لسورة الكوثر، واللي طبعا أفاض فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي في بيان أسباب نزولها وبعض الاختلافات ربما، هل أنها سورة مكية أو مدنية، هل أنها سورة ما قبل الهجرة أو ما بعد الهجرة، باش خلينا نرسخ المعلومة. مكية ومدنية رأي مرتبطة بما قبل الهجرة وما بعد والهجرة أو ما بعد الهجرة النبوية إلى المدينة. فضيلة الشيخ، إذن قلنا أن السورة هذه هي أقصر سورة، ويرجح أنه من أسباب نزولها أنها قيلت في العاص الذي يعني ربما عير الرسول بكونه لا ينجب الذكور، ونزلت هذه السورة هي في نفس الوقت ثناء على النبي وجبرا لخاطره وشدا لأزره.
1: كذلك كذلك سيدي،
0: وفيها أمر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أولا الكوثر، هات نبين معنى الكوثر. الكوثر اسم في اللغة للخيل الكثير
0: بالضبط
1: الحقيقة، لغة نشوف بعض معاني أخرى، ولكن في اللغة هي صيغ من صيغ الأسماء الجامدة غالبا نحو الكوكب والجورب وغير ذلك. وفي الحقيقة الكوثر تدل على الخير الكثير، ويقال رجل كوثر أي صاحب خير كثير.
0: سبحان الله،
1: يعني كلمة كوثر ماهيش خاصة بالمرأة على
0: بالمرأة.
1: فكرة
0: نعم.
1: احنا جرت العادة والعرف أن نسميه بنية كوثر. كوثر، لكن حتى الولد حتى الذكر كوثر. يسمى كوثر
0: كما قمر من الأسماء المشتركة اللي يجي للرجل والمرأة.
1: نعم،
0: سميه المرأة قمر ونسميه الفتاة قمر.
1: نعم،
0: كثير من الأسماء
1: ويلقب
0: إسلام كيف كيف
1: يلقب الرجل بالكوثر. رجل كوثر أي كثير الخير،
0: كثير الخير،
1: هذا معنى. ولذلك هذا الذي رجحه كذلك الإمام ابن عباس في اعتبار أنه الكوثر المقصود به صاحب الخير الكثير، لأنه ورد حتى في صحيح مسلم أنه سيدنا عبد الله بن عباس لما قيل له إنهم يقولون أن الكوثر هو نهر في الجنة، وهذه على كل حال ورد في صحيح مسلم أن الكوثر هو نهر في الجنة أعطاه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عبد الله بن عباس يقول أن الكوثر المقصود به هو الخير الكثير، وهذا الذي رجحه سيدنا كما قلنا عبد الله أو ابن عباس، يعني سيدنا ابن عباس يعني رجح هذا المعنى. إذن إن أعطناك الكوثر، الله سبحانه وتعالى يمتن في مقام العطاء. فعندما تعلم أن الله أعطاك الكوثر، والكوثر هو خير كثير، فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه خيرا كثيرا يتمثل في نهر في الجنة أو يتمثل في ولسوف يعطيك ربك فترضى أو يتمثل في ورفعنا لك ذكرك إلى غير ذلك، كل هذا كوثر خير كثير. فأنت أيها المسلم أيها العبد تذكر الكوثر الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى، تذكر الخير الكثير الذي أنت فيه، تذكر النعمة التي أنت فيها، تذكر الصحة التي أنت فيها، تذكر الأولاد، تذكر العلم، تذكر يعني راحة البال، تذكر الفراغ، تذكر الصحة، يعني نعم كثيرة، وانت عد نعمة الله لا تحصوها،
0: لا تحصوها،
1: فنعم كثيرة أنعم الله بها علينا سبحانه وتعالى. فتذكر أنك في كوثر،
0: في خير عميم،
1: في خير كثير،
0: كثير
1: من الكثرة.
0: أي.
1: فهذا يعني معطى مهم جدا. عندما تستحضر هذا المعنى إن أعطيناك الكوثر، إذن أن تستشف حقيقة النعمة، أن تنظر إلى النعمة، فهذا أدعى أن لا تزدي النعم. الإنسان مش عارف حقيقة النعمة اللي هو فيها يزم ساعة يثمنها، يعرف قيمتها، يشكرها. ثم بعد ذلك عندما تدرك حقيقة النعمة، عندها يجي الأمر فصلي لربك وانحر. يعني إن أعطناك الكوثر، طيب ليك في أن تعرف هو إن أعطاك الكوثر هي طريق لمعرفة ربك طبعا. فالله هو الذي أعطاك مهم ونسبة الخير والفضل لله سبحانه وتعالى
0: دون
1: هذا من معرفتك لله عز وجل نعم. فذلك إذا كان مش تقسم تقسم بالله، إذا كان مش تنسب الفضل الفضل لله سبحانه وتعالى. إذا كان فهمت هذا ونسبت الخير والفضل لله سبحانه وتعالى وشكرته على نعمته، هذا كيف يكون أو نتيجة ذلك أو مظهر من مظاهر ذلك يكون بصلي.
0: بصلي
1: فصلي لربك وانحر. شوف كلمة فاء، الفاء تدل على التتابع والسرعة والنتيجة.
0: النتيجة
1: ما قالش إن أعظم الكثة وصلي
0: مرة،
1: وإذا كان ولهنا ممكن تكون
0: أو ثم صلي
1: فيها التراخي أو ثم فيها التراخي، لكن كلمة فاء التتابع
0: بالضبط.
1: فاء التتابع النتيجة يعني نتيجة حتمية.
0: فصلي مقابل ذلك صلي لربك
1: يعني رايك. حاجة سيستماتيك آلية يعني إذا كان فهمت أن الله عز وجل أعطاك
0: فلتسمي
1: تشكره مقربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت إذا كان أدركت أن ربي هو الذي خلقك لأزيدنكم، هنا سوف تقبل على الطاعة والعبادة. كلمة فصلي يعني قيس عليها فصم. فحج فتصدق
0: فأتي عباداتك
1: يعني هذه فصلي لربك. أول حاجة ساعة أكد على معنى فصلي لربك ليس لزيد ولا لعمر.
0: صلاة لله
1: هنا إذا كان حبوا نحكي على الإخلاص استحضروا الآية هذه، قل إن صلاتي
0: ونسكي
1: ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لما ربي قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لما ربي أو النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، لما عندنا قاعدة فقهية الأمور بمقاصدها. يعني أنت لهنا إذا كان أدركت هذه النعمة اللي هي من نعم الله سبحانه وتعالى وأدركت الكوثر الذي أنت فيه فأنت في كوثر أي في خير كثير، النتيجة متاعه هي صلي. يا ودي صلي، لا لا انا ما اسمع انا ربي ربي يعرف ميمونه تعرف ربي تعرف ميمونه الكلام هذاك شنو هو
0: لا لا لا هو امرك فصلي
1: المعرفه بيصلي يرحم فيك
0: صلي
1: فعل امر
0: امر فعل امر واضح فصلي لربك
1: فصلي لربك وانحر به. علاش ربي ما قالش فصلي كهو؟ علاش فصلي ربك وانحر؟ هنا قالوا ساعة السورة هذه تحيل أو تشير إلى عيد الأضحى. قال لك علاش؟ قال لك في الأضحى نصليه
0: وبعدنا
1: نحر.
0: هذا في مستوى التتابع الزمني.
1: يعني شفت كيفاش؟ يعني نصليه صلاة العيد ثم
0: بعد النحر
1: ثم النحر. فهنا مهم جدا أنه فصلي لربك وانحر. صلاتك تنهى عن الفحشاء والمنكر أكيد، لكن يمكن للذي يصلي أن يكون قد صلى في خصيصة نفسه. هنا ربي ما قالش فأقيم الصلاة، قال فصلي.
0: واضح فرق بين
1: فصلي. هنا فصلي ممكن يصلي ولكنه لم يقيم الصلاة، لكن عندما يتبع ذلك بمعنى من معاني العطاء وانحر. فصلي لربك وانحر. النحر فيه معنى التصدق، إذا كان ناخذ النحر بمعنى الذبح أو ينحر شات. الفرق بين الذبح وبين النحر كما نعرف أنه النحر يكون بقطع الودجين والنحر يكون بضرب الناقة مثلا في أسفل رقبتها من جهة يعني عند القلب يعني ذاك النحر به. المهم أنه النحر يعني متبوع بماذا؟ بصدقة بنفع للغير للآخر. انت باش تنحر كلمه النحر باش تكون لناقه لجمل حاجه كبيره باش تستعمل ذاك كل باش تاكل وحدك
0: باش تصغير
1: انت باش تاكل وحدك هذا كل فالاكيد انك باش تنفع غيرك ينجم يكون مرتك صغارك جيرانك وخيانك باهي. كذلك معنى النحر هو نحر الهوى هوى النفس. النحر هو نحر النفس الأمارة بالسوء. أن تنحر
0: هذا معنى نتوقف عن
1: أن تنحر الأنانية التي فيك، أن تنحر البخل والشح الذي فيك، أن تنحر السوء والشر الذي فيك.
0: هذا تأويل ممتاز
1: يعني أنك تقضي على كل حاجة هذيك يعني وكأن
0: تقطع دابرة كل الشرور
1: يعني وكأنه النتيجة للصلاة ما هي الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا نتيجتك لصلي لربك هكو ما قالش ربي صلي فقط حتى كما قالش أقيم الصلاة، قال هنا صلي. أما كيف صلي يا رب؟ صلي لربك، إن صليت لربك أي جعلت الصلاة لله والوقوف بين يدي الله عز وجل وخالصا لله سبحانه وتعالى، فهذا موذن بالقبول بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن النتيجة متاع ذلك هو النحر، نحر الشهوات، نحر السيئات، نحر لكل يعني ما يؤذي النفس. وهذا النحر كذلك إن كان فيه معنى العطاء أي فيه معنى الصدقة والتصدق فهذا خير عظيم من الله
2: يعني في
1: تعالى.
2: كلتا الحالتين إذا كان نحرا ماديا ففيه خير كثير، وإذا كان نحرا معنويا فكذلك فيه خير كثير.
1: شفت كيفاش؟
2: إما أن تنحر وتتصدق وسيكون لك الأجر والثواب بطبيعة الحال، يعني هو الصدقة والزكاة هي من الفرائض، أو أن تنحر الشهوات
1: والموبقات
2: واتباع
1: الهوى إلى غير ذلك،
2: إلى ذلك وهو أيضا خير كبير
1: به. وفي الحاجتين أنه معيار ومقياس العبد الصالح
2: هو
1: نفعه لنفسه وفي علاقته بربه وبنفسه ونفعه

0: إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. شفت كيفاش معناتها؟ يعني مقياس الأعمال الصالحة والتفاوت في الأعمال هو درجة نفع هذه الأعمال الآخر
1: المتعدية.
0: نعم،
1: النفع المتعدي مش النفع اللازم
0: القاصر. أي. لازم. فلذلك هنا يعني إن أعطناك الكوثر، يعني فما محطة مهمة في حياة الإنسان أن يدرك النعمة اللي هو فيها،
1: أعطاه نعم
0: يشكر. انظر يشكر. إلى النعمة.
1: أي.
0: أفلا ينظرون؟ أفلا يتدبرون؟ تدبرون. هذا هو يعني الوسيلة للتدبر لشكر النعمة، هو أن تنظر وأن تتدبر
1: تدبر.
0: أن تنظر في نفسك. هذا يخليك نتيجة حتمية أنك تصلي، لأنك أنت تقول له يا ربي الصلاة هي شكر لله، يا ربي أحمدك وأشكرك أن أكرمتني وأمددتني بالحياة،
1: الحمد لله
0: يا ربي أنا ما طلبتش منك أني نكون موجود في هالكون هذا فأوجدتني، فيا الله أشكرك على نعمة الإيجاد ثم الإمداد. فأبلغ وسيلة، أبلغ وسيلة باش أنك تعبر بها على المعنى هذه هي الصلاة. الصلاة بمعنى الركوع أو السجود، أو الصلاة بمعنى الدعاء، لأنه من معاني الصلاة هي الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، والصلاة هي العبادة كما في الحديث. إذن فترجم لي تشوف أو لي يعني المعاني هذه متاع الشكر، أن تستشف معنى الشكر وأنك تصلي وتنحر به. لكن في الأخير شوف، عنا كوثر ثم توفى الكلمة بأبتر.
1: أبتر.
0: فما مقابلة هنا. الكوثر كثير الخير. خير. الأبتر هو المقطوع.
1: منقطع الخير.
0: يعني أغزر أنت مقابلة ما بين حاجتين، ما بين الكثرة والقلة.
1: وهذه بلاغة
0: والعدم.
1: القرآن.
0: شفت البلاغة.
1: وهذه بلاغة القرآن.
0: يعني فما جناس حتى لهنا.
1: أي طبعا.
0: يعني هنا أضحى التنائي بديرا عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا، هذا يسمى بالجناس. يعني شوف أنت لهنا يعني أبتر كوثر،
1: كوثر
0: في زوز، يعني في جملتين قصار. والجناس يعني اللفظي فيه مقابلة معنوية،
1: معنوية.
0: يعني شوف يعني
1: أي
0: كوثر كثرة
1: بلاغة القرآن،
0: والأبتر قلة.
1: وهذا الإعجاز القرآن.
0: من هو الكوثر؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هو الأبتر؟
1: هو العاص. العاص.
0: به من الذي قيل عنه أنه الأبتر؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة من هو الأبتر في النهاية؟
1: هو العاص.
0: رغم أن العاص أنه له أبناء
1: وله
0: مش حتى غني ولو أبناء. إيش قالوا؟ قالوا فهذا هو ما عندوش أولاد، عنده زولاد.
1: أنا عندي أولاد وأنت ما عندك.
0: يا سيدي مش أي زوز أولاد، عنده زولاد
1: صحابة سبحان الله.
0: لكنه أبتر، ما نفعوهوش. وأنت يا محمد اللي أنت ما عندكش أولاد ذكور، ما أنت ما خلفتش أولاد ذكور، ما أنت ما بقاوش في حياتك أولاد ذكور، مش أنت الأبتر، أنت الكوثر، أنت الخير الكثير. هنا شوف ربك سبحانه وتعالى كيف رد على نبيه. الله عز وجل تولى الرد على نبيه، وكأنه الإنسان هنا شوف، يا إنسان يا مؤمن يا عبد يا مسلم،
1: خذاله بحقه،
0: راهو خلاهم يتكلموا فيك للصباح، تكلم على روحك.
1: وشوف الصبر نتاع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يرد بكلا، يعني يا اخي هو نبي ما نجمش يتكلم، ما نجمش يرد، ولكن الله
0: محمد رمزي يقول الشاعر يخاطبني السفيه بكل قبح،
1: أعوذ بالله،
0: وأكره أن أكون له مجيبا،
1: مجيب.
0: يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا.
1: سبحان الله.
0: يعني هنا انظر كيفاش أنه هذا هؤلاء الناس يعني يتكلمون في عرضك ويقعون في عرضك ويلمزونك، إن شانئك، شانئك يعني الذي يلمزك، الذي يتكلم في عرضك،
1: في
0: هو الأبتر، هو المقطوع. لأنه في نهاية الأمر هو الذي قطع ذكره، وأنت يا محمد،
1: قلنا هو محمد هو أب أمة كاملة.
0: نعم.
1: وعلى امتداد 14 قرن وإلى أن يرث الله الأرض وما عليه.
0: ولذلك قيل أن الكوثر هو القرآن، وقيل أن الكوثر هي الأمة المحمدية التي تبقى ولا تفنى، هذا ممتدة، فهي هذه من معاني كوثر. راو كوثر وعنده برشا معاني أخرى، مش أنه نهر في الجنة فقط كما قال الإمام بن عباس، بل قال هو الخير الكثير، هذا معنى من معاني الكوثر، هذا معنى خاص هو النهر في الجنة، ولكن كل خير كثير هو كوثر. تكون صاحب كوثر، كن كوثرا أيها العبد، أختي كوني كوثرا.
1: جعلنا الله وإياكم كوثر.
0: آمين رب العالمين، أي أن تكثر من الخير. فشوف لهنا يعني ربي عز وجل يتولى عنك الرد
1: نبي.
0: يعني الله عز وجل فذك عليش ما تشتغلش بالرد على
1: المسيئين
0: وتقعد هو عمل ستاتيو وانت ستاتيو هو يرد وانت ترد. شوف الفرنساوي يقول مثل بيان فاغي لا سيدير،
1: بالضبط
0: اخدم على روحك
1: اخدم على روحك
0: اجتهد وخليهم
1: يقولوا
0: قالت

0: في واحدة قالت خلي يقولوا أشيهم
1: أشيهم
0: خلي يقولوا
1: في اللي يشكر ولا يذم
0: خلي يقولوا ايه. أنت توكل على الله
1: سبحانه
0: يعني توكل على الله سبحانه وتعالى ايه. واجتهد واصبر
1: خلي أعمالك تتكلم عليك
0: واصبر صبرا جميلا وتوكل على الله سبحانه وتعالى يعني أوزر هنا كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الله هذا المعنى
1: اللي هو
0: إن شانئك هو الأبتر وذلك علاش سيدنا أبو بكر الصديق لما كان مرة في مجلس ودخل هكا راجل بدا يشتم في الصديق واحد من الأعراب الأعراب كانوا فيها ما فيهم من الغلظة والشدة فهمت
1: إلى اليوم
0: وهو ساكت هو ساكت سيدنا أبو بكر الصديق والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر ويبتسم شوف سيدنا أبو بكر كيفاش صابر شوف رزانة ولا يا أخي كثر لها راجل سيدنا أبو بكر رد عليه بعضا من قوله تي شوية من اللي هو قال يقول فيه واحنا رغم أن ربي يقول فمن اعتدى عليك فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليك لكن ديما شريعة التشوف إلى العفو فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كان يشتمني فكنت جالسا فلما رددت عليه بعض من قوله قمت يا رسول الله قال كان معك ملك يرد عنك فلما شتمته وقع الشيطان فلم أشأ أن أبقى في مجلس فيه شيطان يعني إنسان يذكر هذا المعنى راه وقت اللي واحد مثلا يشتمك مثلا ناخذ مثال في الكياس أنت تسوق وهو شتمك ربي يهدي انا عطيتك مثال انا توا وقيس انت على ذلك
1: راهو لما رياضه ممتازه يوميه
0: راهو لما تسكت انت مش معناتها انه يضعف منك يرحم والديك بارك الله فيك فهمني عايش خويا راهو هذا يحتاج الى صبر وما يلقاه الا ذو حظ عظيم قوه كبيره
1: بالضبط
0: وذكر حديث الحكر العظيم معك ملك يرد
1: عليك
0: سبحان الله ويرد عنك ويذب عنك يعني هو هذاك يشتم وكل ملك هذاك يرد عليه ويعني سبحان الله فانت اذا كنت توليت انت ذلك بنفسك حرمت روحك
1: من الاجر
0: من
1: العظيم
0: هذا المقام وهالمجلس هذا اللي ربي حفظك فيه ووكل فيه ملك يرد عنك ويدافع عنك ان الله يدافع عن الذين امنوا يا سبحان الله ربي يسخر من جنوده مما نعلم ومما لا نعلم من يرد عنا ويذب عنا له والله العظيم لو ندري ولو نرى ما حصل لنا ويحصل في الغيب من المقادير ومما يحفظنا به المولى سبحانه وتعالى ومما يصرف عنا من الأذى ومن جنود الله عز وجل التي منها ما نعلم وما لا نعلم التي سخرها لنا المولى سبحانه وتعالى للرد عنا ولحفظنا ولتحصيننا ولسترنا لازددنا قربا وإيمانا ولسجدنا لله سبحانه وتعالى طيلة حياتنا سجدة واحدة ولا نكفيه سبحانه وتعالى من حقه شيئا من ذلك ففعلا
1: مش نختمه احنا فضيلة الشيخ في كلمة تفضل طبعا هذه سورة الكوثر قلنا نلخص إذن هي أقصر سورة ونزلت هناك من يرجح أنها مدنية وهناك من يرجح أنها مكية وتوقفنا عند معنى الكوثر وهو الخير الكثير أو وهو أيضا نهر في الجنة وأمر بالصلاة والنحر بطبيعة الحال وهنا في هذه السورة يتولى الله الرد على هذا الشانئ بطبيعة الحال أمام رباطة جأش الرسول وأنه لم يرد عليه
0: شوف هو الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى أكرمنا بحسنات جاريات بعد الموت يعني السورة هذه إن شانئك هو الأبتر وفات بكلمة الأبتر إذن من هو الأبتر هو المقطوع من رحمة الله سبحانه وتعالى هو الآيس من رحمة الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي يوم القيامة وقد كتب بين عينيه آيس من رحمة الله هذا هو الأبتر هو الذي لعن هو الذي طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى هذا هو الأبتر أما لما نستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح صدقة جارية وعلم ينتفع به ثم انتبه راه ولد صالح مش العبرة بكثرة يعني الذكور ممكن تخلي ساعة بنية واحدة
1: بالضبط.
0: وتكون لك بإذن الله سبحانه وتعالى قرة عين لك وتكون من الصالحات والقانتات
1: ومن دواعي
0: ويكرمك الله سبحانه وتعالى
1: عليك
0: بها
1: بالضبط
0: فلهنا يعني تذكر أو ولد صالح يدعو له حتى تبقى حسنات جاريات بعد الممات ولا تكن أبترا لا تكن مقطوعا من الحسنات وأترك الرحمة متصلة بينك وبين الله بين الله سبحانه وتعالى وحبل النجاة وحبل النجاة حبل ممدود بينك وبين الله سبحانه وتعالى.
1: شكرا لك فضيلة الشيخ. قبل ما نختم اللقاء خليني نسلم على مجموعة من المستمعين اللي رافقونا. أسماء شكرا لك يا أسماء على التفاعل. كيف كيف محمد حمودة طبعا صديق البرنامج صديق الإذاعة. خليل جواني بن حبيب خليلو خليلو هذا اسمه جميل. يكن بن منصور يكن بن منصور طارق السندي أيمن بن رحومة ونريمان هذوما مجموعة من اللي تفاعلوا معنا في لقائنا اليوم. إن شاء الله تكون الفائدة حصلتها. كنكون وصلنا لخاتمة دينا السماحة. تحية توصلكم من فريق البرنامج ألفانسيب طبعا سليم القصيبي فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الترابلسي محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السمح.

0: على اف ام ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد.

فقال الكافرون هذا شيء عجيب.

كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج

فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.

0: خروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.

0: صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا،
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يظن بعض الناس أن حب الخير للآخرين يحتاج دائما إلى أعمال كبيرة ومشاريع ضخمة وتضحيات استثنائية، ولكن الخير قد يبدأ بكلمة. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. لم يقل قولوا لأصدقائكم حسنا فقط، بل قال للناس، وهذه واسعة جدا. أن تتعلم أن تخاطب الناس باحترام، أن تقول لمن أحسن أحسنت، ولمن تعب بارك الله فيك، ولمن أخطأ لا بأس يمكنك أن تصلح، ولمن حزن أنا معك، ولمن بدأ عملا نافعا وفقك الله. هذه الكلمات قد تبدو صغيرة، ولكنها عند من يسمعها قد تكون كبيرة جدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. إذن حين تطيب خاطر إنسان، أنت لا تجامله فقط، بل قد تتقرب إلى الله بكلمة طيبة. ولنتأمل كم من إنسان يعيش وفي قلبه كلمة قاسية قيلت له في طفولته، وكم من طالب كاد يفقد الثقة بنفسه بسبب كلمة من معلم، وكم من ابن بقيت في ذاكرته عبارة قاسية من أحد والديه. وفي المقابل كم من إنسان يذكر إلى اليوم شخصا قال له في لحظة ضعف: أنا أثق بك. لذلك فلنجعل ألسنتنا مصانع للخير لا مصادر للألم. ولا يعني هذا أن نمدح الناس بما ليس فيهم، ولا أن نسكت عن الخطأ، ولكن نتعلم أن ننصح برفق وننقد بعدل، ونختار من الكلمات ما يصلح ولا يفسد. فحب الخير للآخرين يظهر حتى في لغتنا، وفي سرعة ردنا، وفي طريقة اعتذارنا، وفي كيف في اختلافنا. فاللهم تقبل منا يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: شباب. العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم.
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا.
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا.
1: بسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء.
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس وبرامج لكل الناس.
2: وبرامج لكل الناس.
0: تغذي الروح وتدفع الطموح. شارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. ساعة وقاية، تظاهرة توعوية وتحسيسية تنظمها اليوم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في مختلف ولايات الجمهورية في إطار مواصلة تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني، تعقد اليوم وغدا الدورة السادسة من أيام التشغيل لك جوب بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة. تظاهرة تهدف إلى فهم كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في المهن وفي أساليب الانتداب وفي فرص التنقل الدولي وإمكانيات تحويله إلى رافعة للتقدم. تحتضن مدينة صفاقس بداية من اليوم وحتى 11 من شهر أكتوبر الجاري فعاليات المؤتمر المحلي حول الشباب والمناخ، وذلك بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفتي أمس خلال لقائه سفيرة جمهورية اليونان، أكد ضرورة تعزيز أطر التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك على غرار الطاقات المتجددة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والفلاحة والنقل والسياحة، بما من شأنه أن يسهم في إعطاء دفع جديد للتعاون الاقتصادي بين البلدين وتشجيع الاستثمار. في الشأن الدولي، دعت دول مجلس التعاون الخليجي 6 صباح اليوم الخميس المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم ورادع تجاه الحوثيين الذين استهدفوا مطاري أبها والملك خالد في السعودية، وأسفرت عن سقوط عدد من الوفيات والإصابات. قال مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أصدرت تعليمات إلى القيادة المركزية الأمريكية بإتمام الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية كبرى في إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
6: عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: إذاعة شباب من تونس.
7: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
8: معلومة الوافية.
7: نفس الروح، نفس الإحساس.
8: نفس الإحساس.
7: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
8: من القلب للقلب.
7: من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من ستة للعشرة.
1: عد المجتمع اسمع صوتك
2: على موجتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة.
3: وصباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. توقيتنا هو 6:35 دقيقة. هذه إذاعة الشباب الخميس 8 أكتوبر 2026. يا ربي العمل عليك والشدة فيك. صباح الخيرات صباح المسارات. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وين ما كنتم. إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. إن شاء الله نهار اللي تفرحوا فيه اللي تسمعوا فيه كان الأخبار الحلوة. ربي إن شاء الله يطمن قلوبكم وين ما كنتم. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب. شكرا لكم اللي في كل مرة تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتينال جون حتى للعشرة تاع الصباح ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: الماتينال جون
1: مع سامي فرتونة.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير. استغفرك ربي من كل الذنوب والخطايا وأتوب إليك. يا ربي توفيقا يعجب فيه أهل الأرض والسماء.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك تسمع صوتك.

0: 56 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وين ما كنتوا. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب والماتينال جون، الرونديفو اليومي اللي يبدا معاكم من 6 حتى للعشرة متاع الصباح. حالة الطقس اليوم كيفاش باش تكون؟ وشفنا برشا على لي ريزو سوسيو أنه بداية من اليوم في الليل وتقريبا غدوة الصباح باش يكون فما انخفاض كبير على مستوى درجات الحرارة، باش يكون فما تغييرات جوية اللي باش تبدا بداية من غدوة الصباح، ينجم يكون حتى اليوم آخر الليل. وإحنا إن شاء الله بعد نشرة أخبار 7:30 ونأخذ أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي، لكن المؤكد أنه حسب التوقعات الجوية وأنه هناك تغييرات جوية وانخفاض على مستوى درجات الحرارة. خلينا نبدأ بالطقس اليوم. اليوم فما بعض السحب اللي بتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الغربية للشمال، فما أمطار مؤقتة رعدية بعد الظهر وسحب عابرة بأغلب الجهات. البحر بيكون عامة قليل الاضطراب فمضطرب، فتدريجيا شديد الاضطراب بالشمال آخر النهار، ودرجات الحرارة اليوم بتكون في استقرار. هي دايوغ نهارين ذوما سخونة شوية معناها تحسها، لكن التغيير كلي بيكون بداية من غدوة كما قلت، وأنه هذا حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء الله أمطار من غير أضرار، وبعد شوية تنزيدوا ناخذ أكثر تفاصيل. سينو محمد رمزي المنصوري كالعادة والجولة اليومية اللي تخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم.
2: صباح الخير، اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1895 يتمكن العالم والطبيب الألماني فيلهلم كونراد رونتجن من اكتشاف أشعة إكس، واللي سماوها زادة الأشعة المجهولة وتعرفت باسم مكتشفها أشعة رونتجن. اكتشاف باش يحل آفاق كبيرة في الطب والفيزياء، وبه هو باش يتمكنوا الأطباء من آلية التصوير وتشخيص الأمراض، وبعد 6 سنين باش يتحصل رونتجن على جائزة نوبل للفيزياء. 1993 نظام الأبارتايد ولا نظام الميز العنصري اللي حكمت من خلاله الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا من عام 1948 حتى العام 1993، وكان أساسه الحفاظ على الهيمنة الاقتصادية والسياسية للأقلية اللي من أصول أوروبية، وكانت معاناة الملونين كبيرة، وظاهر لي المدة اللي عداها نيلسون مانديلا في الحبس أكبر دليل. المهم اللي النظام هذا يسقط عام 1993، وبسقوطه تم رفع العقوبات اللي كانت مفروضة على جنوب إفريقيا في لمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
0: الماتينال جون

0: السبعة وثلاثة دقائق على موجات إذاعة الشباب. كاظم الساهر قولي أحبك صباح المحبة صباح القلوب الصافية وين ما كنتوا. مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، إن شاء الله نهاركم سعيد مبروك وين ما كنتوا. كالعادة الوقيتة ذي يوميا ناخذ فكرة عن حالة الكياسات والطرقات في فقرة لف وترافيك.
1: انفو ترافيك،
0: كل التفاصيل اللي تعودتوا بها تكون مع عماد طويل خبير في السلامة المرورية. عماد صباح النور ومرحبا بك.
2: صباح الخير خويا سامي، صباح الخير لجميع المستمعين ومستعمل الطريق، مرحبا بكم.
0: اهلا وسهلا بك. دونك معك انت كالعادة ناخذ فكرة على احوال الكياسات والطرقات، تفضل.
2: الحركة نشيطة على مستوى حركة الجولان على مستوى اقليم تونس الكبرى، الطرقات الكبرى، الطرقات الحزامية شوية زحمة نلقاها على مستوى منطقة الدندان اللي داخلين على مستوى الدندان في اتجاه باردو. الزحمة موجودة على مستوى منطقة حي تضام الانطلاقة وين الترمينوس متاع المترو رقم 5، فما شوية زحمة اللي جايين من الميهلة وماشيين في اتجاه باردو عبر عبر المفترق الدوراني متاع النقرة وين فما الأشغال. الإكستير اللي صباح أخذوا وفية وجايين من خرجوا من النصر معناتها في اتجاه تونس العاصمة عبر الإكستير اللي هو شارع الطاهر بن عاشور، وكذلك الوصول على مستوى مفترق المنزه السادس مفترق ميتويل فيل، وكذلك ألان سافاري. فما شوية زحمة، الزحمة موجودة على مستوى منطقة بن عروس. خلينا نبدأ المدخل الجنوبي لتونس العاصمة على مستوى سان كوبا كيما كل نهار الصباح برشا زحمة موجودة، وكذلك شارع فرنسا في وسط بن عروس اللي هو يربط بين شارع حبيب بوركيبة والطريق الوطني رقم 1 اللي هو سيت ميغرين معناتها، وشارع فرنسا نعرفوه دي فيها ما شاء الله معناتها حركه تجاريه كبيره. اما الصباح اليوم فيها اكثر اكثر اكثر زحمه. ساحه باردو كذلك نلقاو فيها زحمه على مستوى اللي جايين من جهه سان كليمون معناتها طريق بنوبه سان كليمون في اتجاه ساحه باردو فما زحمه، وكذلك على مستوى شارع الحبيب بوغاتفا شارع التحنيه باردو اللي وين نلقاو محطه النقل البري للشمال هذيك وين محطه الواجد فما شوية زحمة. تقريبا هذوما أبرز النقاط اللي فيهم زحمة معناتها أون كومبرومون موجود هذا الصباح. مع ذلك معناتها الحركة موجودة صحيح، نسيسروا إحنا لما حالة نعدلوا في السرعة متاعنا احترام مسافة الأمان للابتعاد أكثر ما يمكن من استعمال الهاتف الجوال، وكذلك نحاولوا بالله صغيراتنا معناتها وأولادنا يركبوا نعاودوا نأكدوا على على المقود المقعد الخلفي. هذه حاجة. وفما نقطة باش نثيرها بالله خويا سامي بخصوص الخدمات المقدمة من طرف يا المدارس التعليم الخاص وإلا الحضارات المدرسية، ولا معناتها اليوم راه لابد باش نقوموا معناتها بخدمات اللي هي التنقل تاع الصغيرات، راهو يلزم يكون على حسب المقاييس والمعايير معناتها على كل 4-5 تلامذة يكون معهم مرافق. يعني من غير المعقول وانه تكون فما ميني بيوس ولا ميكرو بيوس معناتها اللي هي معناتها اي هي مرافق يكون معها، ما ينجمش يكون راهو السائق الشوفير هو بيدو سائق هو يكون مرافق للسائق. كثير برشا راهو معناتها صحيح معناتها حنا توا نحبوا ان مستوى التعليم تاع الصغيرات يكون مستوى محترم، النظام الغذائي نتاعهم يكون نظام معتدل اي، ونشوف النقطه هذه ونخليهم يسيروا شكا على صحيح معناتها كل شيء بست ربي، ولكن فما مقاييس ومعايير وامورها لابد من اتباعها واحترامها معتها.
0: صحيح.
2: المنافق لابد باش يكون موجود على مستوى الخدمات المقدمه بالنسبه للتنقلات الاطفال، بالنسبه للعائلات راهو لابد باش يكون معاهم معتها المرافق اللي هي الام، ولكن لازم تركب مع صغيرتها في المقعد الخلفي.
0: فوالا واضح لو ميساج، وفي كل مره طبعا نحاولوا نوصلوا للناس معناها ضروري وانه اول حاجه سنحترموا قانون الطرقات، واثنين كما قلت انت وانه قرب المؤسسات التربويه خاصه في لي زيرو دو بوينت معناها ما بين 7:30 و8، دونك نحاولوا نوسعوا بيننا وان شاء الله نوصلوا سالمين امنين للاماكن المقصوده. وفي الاطار هذا نذكر وانه اليوم فما تظاهره ساعه وقايه اللي هي حمله وطنيه وتوعويه اللي تنظمها وزاره الاسره والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس. دونك التظاهرة هذه باش تكون في مختلف ولايات الجمهورية وفي إطار مواصلة التنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. احنا سي المصطفى بن عبد الله ان شاء الله باش يكون ضيفنا، المندوب العام للطفولة باش يكون حاضر معنا من بعد شوية طبعا، وباش يعطينا أكثر تفاصيل فيما يخص التظاهرة هذه. سينا وحبيت تسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا. 7-8 دقائق بعد شوية للمغرمين بالسبور، استنوا 7-4 كالعادة الموعد يكون مع توب سبور معنا على موجات إذاعة الشباب.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المشتك تسمع صوتك.
2: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: سبور.
1: صباح الرياضة والنشاط والصحة والطريقة السلامة للجميع. عملنا موزيكا بنينة مع صديقي الرائع سامي فرتونة وصديقي من الزمن الجميل محمد عنطول. تحية لكم أكيد ونتابع كل أخبار الرياضة. عقوبات الرابطة المحترفة لكرة القدم مع بداية الموسم، نحكيه على بطولة تحبوها برشا حصريا منقول على موجاتنا في الويكاند، الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأهم قرار البارح يعني صادر بعد اجتماع الرابطة، هزم مستقبل القصرين جزائيا 2-0 ومنح 3 نقاط لقوف القفصة بعد قبول الاعتراض شكلا وأصلا ضد مشاركة اللاعب بلال الفقراوي في الجولة الأولى. ماتش خسروا قوف القفصة في قفصة أمام جمهوره 1-0 ضد مستقبل القصرين، مع عقوبة للاعب بلال 3 ماتشات غرامة مالية 1000 دينار، عقوبة ضد مسؤول من مستقبل القصرين اللي أمضى على ورقة المباراة والتحكيم في علاقة بماتش متاع براج العام الفارط أمام حمام نف الآن في الرابطة الأولى، وترتيب جديد للمجموعة، أرديف 6 نقاط بعد 2 انتصارات والقصرين خصم 3 نقاط للمستقبل مع أول 3 نقاط لقوف القفصة هذا الموسم. كما قلنا كان خسر في الميدان متاعه في الجولة الأولى أمام القصرين 1-0 في ماتش الدربي، وكان خسر الأسبوع الفارط في قربة أمام قربة 3-0 مع خسارته للاعبه محمود المسعي اللي خرج بورقة حمراء. أكيد مستقبل القصرين تحرك وبش يستين في قرار الرابطة، في انتظار أكيد أما تأكيد يعني من لجنة الاستئناف لقرار الرابطة وخصم 3 نقاط القصرين، أو يعود القصرين للصدارة وترجع له 3 نقاط متاعه. بدينا بالحكاية هذية في وقت أنه مكتب جديد للرابطة وقوانين واجتماعات وندوات وفصول وبنود، في النهاية هي الحكاية. تتخيل واحد يلعب ملاعبي معاقب الموسم الفارط، كتابة عامة جمعيات ورؤية وجماهير، على كل موضوع معقد جدا بالنسبة سمعتوش في بطولة هكا في العالم. بديت بالحكاية هذي معناتها سمعتوش، عطيوني بطولة بدأت بالحكاية هذه حتى في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تخيل إعادة ماتش المرسى النجم الساحلي، اعتراض قدم به النجم الساحلي، يعني لاعب تم تغييره دون استشارة الحكم. وين الحكم الرابع؟ وين المنسق العام؟ وين المساعد الأول المساعد الثاني؟ وين غرفة الفار؟ وين الحكم متاع الماتش؟ حكاية تفهم بعدها. اوكي في القوانين تاع الكوره فما نواميس تاع التغييرات، اما وينهم هذوما نهار الماتش؟ الماتش ربحته المرسى 1-0 في شتيوي، القرار تاع الرابطه شنو؟ اعاده المباراه وقتاش بين رزنامة بالمشاكل اللي عندنا في الكوره التونسيه. على كل موضوع معقد جدا، اكيد المرسى يرفض اعاده المباراه، موضوع معقد جدا. هذا اهم ما صار في عقوبات الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم والرابطه المحترفه الثانيه. وبالنسبه للرابطه الثانيه باش نعطيكم مواعيدها في الويكاند مع توقيت جديد واخبارها كالعاده. كل الانديه على عتبه الافلاس، رئيس الملعب الجيبسي اعلن انسحابه والاستقاله. دار منا جاب فلوس منا، ضخم مويل، سكر دوسي هذا تحلوا دوسي اخر، يعني والعقل كشتي هابط على ملعب جيبسي. فريق عريق جدا في الجنوب التونسي، خرج برشا أساطير وكورجي وعنده جمهور، يعني عنده شغف بالصيدة، ما عندكمش فكرة. دونك عاصمة جيزة يعني يقول لك أنا سأرمي المنديل بعد المشاكل والديون المتفاقمة بالنسبة لي، خاصة ضخ الأموال في الفترة هذه، خاطر معش ينجم وحده. في النهاية ننتظر القرار الرسمي بالنسبة لفريق عريق كما الملعب الجيبسي. ما هوش كما الملعب الجيبسي عنده مشاكل من هذا النوع. نذكركم الرابطة الثانية الجولة الثالثة ويكاند 10-11 أكتوبر، توقيت جديد الماتشوات، نبدأ إن شاء الله ماضي ساعتين ونص الماتشوات. نهار السبت المواعيد في جرومباليا، في جرومبيليا في الكابون سليمان ميغرين، في قربة بني خالد سكك الحديدة الصفاقسي للمرة الثانية. بني خالد يستضيف في قربة، مشاكل الملعب نتاعو المقاول والشانتي والملعب مفتوح عنده قديش، ولسه تفرج ولا واحد تحرك، ها والزربية وصلت للديوانة، هاي في البرد، هاي في الماء، هاي في هرمز، على كل مواضيع معقدة الضحك متاع منشآت رياضية. وبعد نخرج نقولوا شنو نظموا كأس أفريقيا. نذكركم بقية المواعيد، الملعب السوسي في مصطفى عمارة، الملعب السوسي في مصطفى عمارة يستضيف بعث بوحجلة مكارم مهدية المتصدر في المهدية استضيف هلال مساكن ماتش دربي في ملعب خواجة في جابس مستقبل جابس الشابة وباش نلعبوا ماتش من المجموعة الثانية يوم السبت 10 أكتوبر لقاء أرديف المتصدر أمام قربة. 6 مواعيد يوم السبت 10 أكتوبر، 8 مواعيد يوم الأحد 11 أكتوبر نفس التوقيت مضي ساعتين ونص. كل المواعيد منقولة على موجاتنا إن شاء الله. في المجموعة الأولى نكملوا ماتشوات بن عروس في بن عروس أمام اتحاد تطاوين، ماتش الدربي محيط قرقنة كوكب عقارب في المجموعة الأولى في 2 مارس 2، وندخلوا ماتشوات المجموعة الثانية يوم الأحد 11 أكتوبر في فرحات حشاد في أريانا جمعية أريانا القلعة، أولمبيك الكاف في الكاف أمام قوف القفصة، المكنين جندوبة في المكنين، الشبيبة القيروانية في القيروان أمام قصور الساف. دربي آخر في الجولة سيقام في ولاية جابس بين أمل بوشمة والملعب الجابسي، وأولمبيك بنين سيواجه مستقبل الجسرين. هذا بالنسبة لمواعيدنا على موجاتنا يوم السبت والأحد في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. في الرابطة الأولى نرجع بتوقيت جديد كالعادة مضي ساعتين ونص كل الماتشوات كما الرابطة الثانية. السبت 10 أكتوبر ماتش ويكلو أول ماتش للإطار الفني الجديد للترجي الإسباني، الترجي يواجه الأولمبي الباجي. في 15 أكتوبر ونحن في شهر أكتوبر وولاية بنزرت تستعد للاحتفالية بعيد الجلاء، سيابي سيواجه الاتحاد المناصيري. ساقيت الدير سي اس اس هذا ماتش تاريخي للساقية في المهيري، هو يستضيف الماتش، ماتش ديربي ما تلعبش أعتقد في الزمن الجميل. اتحاد بنقردان نادي الإفريقي يوم الأحد 11 أكتوبر مواعيد زويتن العمران المرسى، أولمبي سوسة يستضيف ماتش نجمة الساحلي حمام نف، والمتلوي الملعب التونسي وجرجيس يستضيف حمام سوسة. زوز مدربين يدخلوا الرابطة الأولى هذا الموسم، شكري الخطوي مع جرجيس وفريد شوشان مع أمل حمام سوسة في أول ظهور. نحكيه على العنف والندوات اللي تمت يعني مع كل بداية موسم في علاقة بالداخلية الرياضة، علم الاجتماع وعلم النفس والحكاية اللي تعرفوها الكل. شنو صار أكيد في الويكاند، النجم الساحلي خرج بلاغ مهم جدا لأنه مدرسة عريقة في القيم والأخلاق. نحكيه على إغلاق الفيراج نتاع الكوب نتاع مع جماهير النجم الساحلي واللجوء إلى التذاكر الإلكترونية في المدارس في القاعات في صورة تواصل المشاكل اللي جاية من الجمهور يعني جروبات في بعضهم. سيتم نهائيا غلق الفيراج بالنسبة للم ملعب الأولمبي بسوسة. تخيل ماتش باسكيت في قاعة حمام سوسة صار فيه مسار الأسبوع الفارط بين نجمة الساحلي والداليا، شماريخ وسويرخ وكرات نارية وحكايات يمدى لها الجبين. بالنسبة للجمعية خرجت أساطير وجمعيات الكل يعني نحكي على العنف الظاهر هذية مش عادية، لأن الرابطة الوطنية لكرة اليد ضربت بقوة. اتحاد صيادة عقوبة بتسعة مقابلات في مختلف الأصناف، هذا مهم جدا. اتحاد صيادة زاد اللي خرج برشا ملعبية في كرة اليد وكذا ومنه ومغادي مع اللي صار في الماتش تاع يعني الصغر في قاعة صيدة تاع محاولة قتل صغيراتنا شبابنا يقراو ومكتبوا ليسي وكذا صار ما صار، فالعقوبات جات قوية من الرابطة الوطنية لكرة اليد. تسعة ماتشوات في مختلف الأصناف مع ثلاثة مقابلات تجرى خارج قاعة صيدة بداية يعني من هذا الشهر شهر أكتوبر من يوم 6 مع غرامة مالية توصل حتى الخمسة ملايين. الحكاية تبعتوها أكيد في الموقع التواصل الاجتماعي. ماتش صار بين صيدة الترجي تقول لي وقتاش نهار الأحد، نقول لك شنو الصنف، نقول لك الصغر، شيء حشم ولا شيء حشم. عنف، واحد يبعث ولده باش يروح بيته وكيبعثوا للمكتب وكيروح لاباس يحمد ربي باش يبعثوا ماتش ديبلاسمون. كان ديبلاسمون بالنسبة للشباب في تونس يعني الزمن الجميل كان حاجة كبيرة برشا، حتى باش يمشي يلعب سكولير باش يعمل كروس باش يجري. دونك ردوا بالكم فيقوا كمسؤولين تتحملوا المسؤولية. إيقاف مسؤول من الصيادة مانيش باش نسمي اسمه عن ممارسة النشاط الرياضي مع خطية مالية، وأربعة ملاعبية من الصيادة والترجي غرامات مالية أكيد بعد تبادل العنف. باسكت تايم البارح لعبنا ماتشوات الجولة الرابعة باش نعطيكم النتائج. الإفريقي ربح الملعب النابي في الجورجاني 84-46، الاتحاد المناصري انتصر أمام حمام سوسة نادي حمام سوسة 83-35. بقية النتائج، النجم الراتسي ربح اتحاد الأنصار 63-54، المنازة خسر امام الشبيبه بنتيجه 52-61. في غرومبيليا البارح داليا ربحت سي اس اس 82-70. وفي بن عمار حلق الواد خسر امام النجم الساحلي 72-79. بقيت موعد الصله ان شاء الله في الويكاند. في كره اليد نلعب الجوله السادسه يوم 16 اكتوبر قاعه حمام سوسه النجم الساحلي مكارم المهديه ماضي ساعه توقيت جديد. في بني خيار مات 3 بني خيار الحمامات ماتش الديربي. الاربع المكنين الاتحاد التميمي. الخمسه اكيد في القبه قصيده بالمنزه ترجي المنزه الرياضي. الاربع ماتش سقيت الزيت امام نصر طبلبه. ومات 3 في الجرجاني ذات وقت للجرجاني مات 3 الافريقي امام جمال. اليوم عندنا ماتش مهم جدا ماتش بناء تصفيه الالعاب الاولمبيه لكره القدم الي 28 في العقربي. منقول على الوطنيه الثانيه منقول على مواجهتنا ان شاء الله مع كوثر البديوي. ماتش تونس السنغال لقاء الذهاب 7 نتاع العشيه. لقاء اليابسي يقام يوم 13 اكتوبر 5 نتاع العشيه. حظ موفق لبناتنا في كره القدم. واليوم فما فينال ماهيش عاديه اكيد في لوزان في سويسرا ريميك ليكان 2025 في كره القدم. الماتش التاريخي بين السنغال والمغرب سابقه تاريخيه في المسابقه. الماتش وفى للسنغال 1-0 بعد تبديل الوقت. الكان للسنغال بعد الكاف جيت تقول لك الكان للمغرب ربحتها سورتا بيفير 3 بلاش. اليوم يعني المحكمه الرياضيه ستحسم الامر اكيد فما اجتماعات ومرافعات وحلين الدوسي لكن القرار مش اليوم هذايا حاجه تصير اليوم. وانا نقول سامي فرتونه تذكرك ابراهيم دياز هو اللي هلك هالدنيا ذاك البانينكا وش حب يعمل في الوقت هذاك كان برهوم مركيها الرقراقي راهو في المونديال وراهو الكان المغرب ولا تاس ولا كاف ولا كذا شحوالك سامي.
0: الحمد لله انت شحوالك زياد يعطيك الصحه على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. وانا نشوف الحقيقه في زياد الخياري حتى كيجيب الاوراق نتاعو معناها لكن فقط هو يقيد النتائج وربما معلومه اسم مش منساش لكن في المونديال معناها يتسيب معناها بكل تلقائيه
1: اما بي ضوابط
0: بيان سور هذه ما نحكيوش هذه الضوابط هذه كشملنا لكلنا معناها هذيك داخله في السلوك اليومي الخاص بنا احنا معناها
1: ليه خاطر الانبوبه الحمراء وفما مستمع مهم جدا سامي ضوابط وخاطرك شبعان وديما تعس خاطر كي تبدا في تخميره وسبونتاني تنجم تمشي في ثنيه اخرى
0: اكزاكتومون ميرسي بوكو
1: الله يخليك سي الحمر
0: الله يعيشك ربي يفضلك لبوبر الحمر تشعل لنا زاد علينا محمد عنتولي قلنا بعد قل من دقيقه موعد نشرة اخبار 7 ونص مع زميلتنا صبرا البلازي يقعدوا معنا في الاستماع انا رجعينا
2: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من 6 ل 10 عد المشتك تسمع صوتك
3: سيده معلومه وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافيه والكلمه الدافيه
4: شباب من تونس.
5: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
6: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة. هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في إنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي. يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم، ويربحوا مع بعضهم. والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
3: عدل مجدك تسمع صوتك.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. ساعة وقاية عنوان تظاهرة تنتظم اليوم بمختلف الولايات لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وضع دليل جودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال في تونس لحمايتهم من التلوث الهوائي. الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني شعار الدورة السادسة من أيام التشغيل كي جوب اليوم وغدا بتونس. ساعة وقاية تظاهرة تحسيسية تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بمختلف ولايات الجمهورية في إطار مواصلة تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. المندوب العام للطفولة المنصف بن عبد الله أكد أن هذه التظاهرة تنتظم في محيط المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من بينها ظاهرة المخدرات.
2: الميزة متاحة كونها باش تكون في محيط المؤسسات التربوية، في محيط مراكز التكوين المهني، في محيط المؤسسات الجامعية، إن شاء الله باش تكون موجودة في جميع ولايات الجمهورية، وهي ليست الأولى، سبق عملنا ساعة الوقاية هذه، إن شاء الله باش تكون متواصلة. اللي باش يأثوا ساعة الوقاية هذه هو تشاركيا ممثلي لعديد الوزارات، إلى جانبهم أيضا مختصين ويمثلوا عديد الجمعيات. وزارة الأسرة وضعت على ذمة العموم خط أخضر اللي هو 1809 ورقم نداء اللي هو 192، تتلقى الاتصالات واللي يرفع السماعة ويجاوب على الاتصالات هذوما هو مختص نفسي.
1: ولفت المندوب العام للطفولة المنصف بن عبد الله إلى أن ظاهرة المخدرات مست كل المجتمعات وكل الفئات الاجتماعية والعمرية، مشددا على أهمية الوقاية من مرحلة مبكرة عبر توفير الأولياء مساحة كافية من الوقت للإصغاء إلى أبنائهم والتفطن إلى أي تغيرات قد تطرأ على سلوكهم.
2: كما نوفروا لصغيرنا مستلزماته وعديد الكماليات، لكن الأهم من هذا أن نوفروا له المساحة الزمنية الكافية باش يسمعنا. الإنصات للطفل والإصغاء لتخصيص مساحة زمنية باش نسمعوا صغيرنا ونقعدوا خاصة ونلاحظوا. فما عديد المؤشرات اللي يلزم العائلة تكون على بينة بها ويلزم تتفطن لها، تغيير في سلوك الطفل، التغيير في المجال النفسي، أكل انطواء، هذا كله من العلامات اللي يلزم التأكيد عليها ويلزم نلاحظوها. التغيير الفجئي والمتواصل في سلوك الطفل، في النسق يومي مع شكون يجلس، ركزوا معاه وناخذوه ماخذ الجد، وخاصة الفزعلة، ونلتجئوا للمختصين وهم ديما على ذمتهم.
1: أطلقت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بالعاصمة دليلا لجودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال، يهدف إلى المساعدة على تحديد مصادر التلوث وتقييم المخاطر واعتماد إجراءات عملية للوقاية منها. مدير عام الصحة وليد نعيجة تحدث عن دواعي إصدار هذا الدليل وأهميته.
3: الطفل يعدي برشا وقت داخل الفضاءات، مدارس وحضانات ورياض الأطفال، ونعرفوا أن الأطفال هم أكثر هشاشة بارابور ليزادول قدام تلوثات الهواء. الدليل هذا يقدم توصيات بسيطة مثل التهوية المنتظمة، كيف اختيار والتنظيف وتجهيز أقل تلوث، منع التدخين، منع الرطوبة، يقترح زادة تعيين مرجع لجودة الهواء الداخلي في كل مؤسسة وتكوينه وتمكينه من أدوات تقييم ذاتي. دليل هذا هو دليل عملي وقابل للتطبيق حتى بإمكانيات محدودة، ونجاح دليل هذا يتطلب تعاون ما بين الصحة والتربية والأسرة والمجتمع المدني.
1: رئيسة قسم الأمراض الرئوية والصدرية بمستشفى عبد الرحمن مامي بأريانا الدكتورة إيناس الحمزاوي قدمت عديد المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها الأطفال خاصة عند وجودهم بفضاء داخلي ملوث، معلنة جملة من التوصيات والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة أطفالنا.
4: أول حاجة هي الأمراض اللي نخموا فيها كل يوم، اللي صغير يروح من المكتب رأسه يوجع، عينيه تحك، يكح، خشمه يجري، هذوما الكل ينجموا بالتلوث متاع الهواء من المكتب ولا من البيسين ولا من البقعة اللي يلعب فيها هوند مثلا تبدأ مسكرة. ثاني حاجة اللي أخطر هو اللي نجموا يمرضوا بالبرونشيت، وخاطر قد ما يبدأ صغير في العمر وقد ما وقت يمرض تبدأ خطيرة ليه. ثالث حاجة فما الأمراض المزمنة كما اللي نقولوا لها احنا الفدا هي بالعربيه ربو، هذه زاده مربوطه برشا بالتلوث، والصغير اللي يبدا مريض يزيد يمرض وقت الهواء ما يبداش نظيف. زاده فما حاجات وقت الهواء ما يبداش نظيف ياثر زاده على المخ نتاعنا.
1: في شأن آخر وتحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني، تنعقد اليوم وغدا الدورة السادسة من أيام التشغيل كيت جوب بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة، وبمشاركة مؤسسات وهيئات وطنية وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمكتب الفرنسي للهجرة والإدماج. تهدف هذه التظاهرة إلى فهم كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في المهن وفي أساليب الانتداب وفي فرص التنقل الدولي وإمكانيات تحويله إلى رافعة للتقدم. تحتضن مدينة صفاقس بداية من اليوم وحتى 11 من أكتوبر الجاري فعاليات المؤتمر المحلي حول الشباب والمناخ، وذلك بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية. عن الملتقى ومحاوره وأهدافه يتحدث المشرف عن الملتقى رائد الجوى.
0: خلق فضاء يجمع ما بين شباب من تونس الكل، 24 ولاية باش يكونوا موجودين للنقاش، يفهم مشاكل التغيرات المناخية ولتحديد الصعوبات أو أولويات الشباب. في اليوم الأول باش يكون عندنا أكثر من 100 شاب وشابة مع خبراء وممثلين على الوزارات وبعض المسؤولين عن مؤسسات الدولة، خبراء مناخ، أساتذة جامعيين ومهتمين بالتغيرات المناخية ومجتمع مدني، نناقشوا هذه الصعوبات. في اليوم الثاني باش يكون عندنا دورات تكوينية وورشات تدريبية للشباب هذوما، والخروج بتوصيات تكوين الشباب وتحسيس بمخاطر التغيرات المناخية. شكون عنا زيارات ميدانية لفهم أكثر هذه التغيرات المناخية على مستوى الواقع متاعنا. التوصيات بشكون في وثيقة في إطار تمشي دولي، المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ أو بما يعرف الالكول، هو مؤتمر دولي يصير في أنطاليا في تركيا. نجمع جميع التوصيات هذو من نمدوهم الكل ونخرج بوثيقة واحدة لم أصوات الشباب وأولوياتهم والمشاكل اللي يشوفوها تأثر على حياتهم بخصوص التغيرات المناخية.
1: حدد اليوم كآخر أجل لتقديم الترشحات لمسابقة تحدي التكنولوجيا الاجتماعية لسنة 2026 التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي. وتهدف هذه المسابقة إلى تشجيع الابتكار الرقمي وتطوير حلول تساعد على تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية في تونس وفق بلاغ صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. إلى أخبار العالم، دعت دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي لضرورة اتخاذ موقف دولي حازم ورادع تجاه الحوثيين الذين استهدفوا مطارين في السعودية، ما أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والإصابات. توعد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بالرد على الهجمات التي يشنها الحوثيون على أهداف مدنية في المملكة. أعلن الجيش اليمني الحكومي تنفيذ 2103 عمليات استهداف ضد الحوثيين في مختلف المحاور والجبهات، وقال إنها أسفرت عن تحييد 1860 منهم وتدمير مئات المعدات والعتاد والمواقع العسكرية. قال مسؤولون أمريكيون إن وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت تعليمات إلى القيادة المركزية الأمريكية بإتمام الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية كبرى في إيران. نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. ساعة وقاية عنوان تظاهرة تنتظم اليوم بمختلف الولايات لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وضع دليل جودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال في تونس لحمايتهم من التلوث الهوائي. الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني شعار الدورة السادسة من أيام التشغيل كيت جوب اليوم وغدا بالعاصمة. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبرا البلعزي، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك،
6: عدل موجتك،
5: تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك اسمع صوتك
2: على موجاتنا، فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة
3: وصباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. توقيتنا هو 7:45 على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد نشرة أخبار 7:30 صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله طريق السلامة ليكم وين ما كنتم. إن شاء الله يا ربي توصلوا سالمين أمنين للأماكن المقصودة. حالة الطقس اليوم كيفاش باش تكون؟ وعلى ما يبدو أنه اليوم ثم صحو مرتقب، لكن في انتظار التقلبات الجوية اللي باش توصل من هنا فجر غدوة الصباح. على كل احنا التفاصيل هذه باش ناخذوها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: لا ميتيو
3: مع سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. سرحان صباح النور ومرحبا بك.
4: نهارك زين، اهلا وسهلا، مرحبا بك اخويا سامي. اكيد يعني التقلبات الجوية باش تكون حاضرة بداية من اخر هذه الليلة. الكميات باش تكون طيبة بالمناطق الساحلية الشمالية بعد ما تظهر الخلايا الرعدية بالمناطق الغربية او المرتفعات الغربية للشمال. الحرارة القصوى اليوم باش تتراوح ما بين 30 و 35 درجة عموما في حدود 28 بالمناطق الساحلية الشمالية وكذلك بالمرتفعات الغربية. تتجه الرياح من القطاع الغربي ثم الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب ضعيفة معتدلة، لكن تتقوى أثناء الليل قرب السواحل الشرقية وأثناء ظهور السحب الرعدية اللي تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة. بطبيعة الحال الأعلان عن وصول التقلبات يبدأ من آخر هذه الليلة لتكون واضحة يوم الغد بمناطق الشمال الكل. أمطار مؤقتة رعدية تشمل بعد الظهر الوسط ومحلين الجنوب وتكون أحيانا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي وكذلك الوسط الشرقي. الكميات بتكون هامة في ظرف قصير. الحرارة ستنخفض تقريبا بفارق مهم من 9 إلى 10 درجات بالشمال والمرتفعات. غدوة نتوقع ما بين 20 و 25 درجة بعد ما كنا نسجل في أرقام ثلاثينية، بين 26 و 30 ببقية الجهات، تصل إلى حدود 35 بالجنوب الغربي. مؤشرات الأمطار تبقى موجودة وواضحة يوم السبت، أقل صحيح من يوم الجمعة، ولكن تعود يوم الأحد وبداية الأسبوع القادم، خاصة عندما تصل التقلبات بمناطق الجنوب ثم تتجه إلى مناطق الوسط وتنتهي لاحقا بجهات الشمال. إن شاء الله ربي يرزقنا دوما بالغيث النافع، إن شاء الله أمطار خير وبركة، متفائلين بوصولها، ولكن مع هذا التفاؤل لازم يكون مرفوق بالحيطة والانتباه. في الحقيقة وضعية جوية دقيقة مهمة تستدعي الحيطة والانتباه، وإن شاء الله إن شاء الله ربي تتعدى بسلامات، هذا اللي نتمناه خاصة في مثل هذه الفترة، بأمس الحاجة إلى الأمطار وبأمس الحاجة إلى المعلومة الجوية واتخاذ القرار المناسب في علاقة بعض الصعوبات اللي تنجم تكون في بعض الجهات أو بعض الولايات من جراء ارتفاع منسوب المياه. هذا مهم جدا كون نعرف المعلومة الجوية لنتخذ القرار المناسب.
3: ولا جوست أنا حبيت نكمل معك سرحان فيما يخص الانخفاض على مستوى درجات الحرارة. معناها هو باش يتواصل حتى البداية الأسبوع هكا، ولا اللي معناها باش نبدأ نحسوا اللي الطقس خريف، معناها تولي جيلية خفيفة نلبسوها، وإلا فما إمكانية العودة لدرجات
4: باش نمتنوا شوية اللبسة في الليل. الليل باش يولي الطقس يميل إلى البرودة. ولكن راهو هذا الانخفاض باش يكون ظرفي. علاش؟ على خاطر مع وصول التقلبات وتغير اتجاه الريح وكل شيء تقريبا طقس شتوي باش يكون ظرفي نتيجة التقلبات الجوية. بعد ذلك ترتفع درجات الحرارة، ماهيش باش تعود إلى أرقام كبيرة برشا، ولكن ترتفع مقارنة بالجمعة والسبت وكذلك يوم الأحد.
3: واضح. شكرا لك سرحان الرحالي عن المعهد الوطني للرصد الجوي. شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا. ان شاء الله يا ربي امطار من غير اضرار، واحنا طبعا في متابعه معاكم للحاله الجويه اللي ان شاء الله كما قلنا معنا تكون امطار الخير والبركه على بلادنا. توقيتنا هو 7:49. مرحبا بكم وين ما كنتم. الماتينا الجون كما تعودتوا بها، الرونديفو اليومي اللي يبدا معاكم الستة حتى للعشرة متاع الصباح، المنوعه الصباحيه الاولى ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: سيدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
0: انتم تسمعوا في الماتينال جون

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: لك حدي واحس يحلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلن الحبك وفائي ورهاني العمر

0: 8:05 دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيل، صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات. باش نبدأ بالاستضافات والحديث في البداية يخص صفاقس اللي تحتضن المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ بمشاركة أكثر من 100 شاب من مختلف ولايات تونس. دونك المؤتمر هذا اللي باش يبدأ اليوم ويتواصل حتى 11 أكتوبر 2026، كما قلت يشاركوا فيه أكثر من 100 شاب وشابة اللي مثلوا 24 ولاية، إلى جانب عدد كبير من المؤسسات والمنظمات والجمعيات والخبراء الفاعلين في المجال البيئي والمناخي. مهم برشا وأنه اليوم نحكي عن المشاكل المناخية والمشاكل البيئية في علاقة طبعا بندرة المياه وأزمة الموارد المائية وربما انعكاساتها على القطاع الفلاحي، وخاصة كي نحكيه على الانتقال العادل للطاقة والبنية التحتية والقدرة على الصمود أمام التغييرات المناخية. حابين ناخذ أكثر تفاصيل، شنو بالضبط المؤتمر هذية، شنو أهدافه، شنو اللي يعني، شنو المخرجات إن شاء الله باش نجم تكون كل التفاصيل. باش تكون مع أميمة بوعزيزي عن لجنة التنظيم المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ. أميمة صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بك. دونك اليوم سينطلق المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ واللي بش يشاركوا فيه أكثر من 100 شاب من مختلف ولايات تونس. هيت خلينا قبل ما ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى المؤتمر، الإطار العام اللي يخص هذا المؤتمر المحلي للشباب، تفضل.
1: المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ الكوي باللغة الإنجليزية هو فضاء وطني يتم عقده في برشا دول أخرى عربية سنويا نسبيا، وهو يعتبر منصة وطنية للحوار ولالتقاء الشباب لمناقشة قضايا المناخ، ويندرج هو بالأساس في إطار مسار عالمي لمؤتمرات الشباب حول المناخ المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. والمؤتمر الكوي ينعقد تحت ظلة شبكة الشباب يونغو. الأهداف متاع المؤتمر هذي هو أنه كيف ما قلت لك نوفر مساحة للشباب والخبراء والفاعلين المؤسسيين أو حتى في المنظمات أنهم يحكون على التحديات المناخية ويعزوا مع بعضهم إلى تعزيز قدرة الشباب على المشاركة الفعالة في الحوكمة المناخية، ويتم مع بعضهم في نهاية المؤتمر هذه في صياغة مجموعة من الحلول والتوصيات اللي فيما بعد يتم تقديمها في صورة تقارير في المنصات الإقليمية والعالمية الأخرى اللي تكون مفتوحة لمناقشة قضايا البيئية.
0: نعم. هو من أبرز الملفات المطروحة خلال هذا المؤتمر وأنه أزمة ندرة المياه وتأثيرها المباشر على الفلاحة التونسية، هل هناك حلول أو رؤية بديلة اللي بش يطرحها الشباب اليوم لتجاوز هذا التحدي؟
1: هو الحقيقة أنا قبل ما يبدأ المؤتمر مع إطلاق يعني مارة المشاركة وفتح باب المشاركة للشباب أطلقنا معها زادة استبيان للشباب، ومن بين المشاكل اللي حطيناها ولقينا أنه نخليه الشباب نسخولهم فرصة أنهم يعبروا عليها هي بالضبط في تحديد الأنسي مسألة المياه وندرة المياه، ولقينا الحقيقة أنه بس الشباب قاعدين يعني يظهروا أنه اليوم راو في تونس قاعدين عايشوا في أزمة مياه حقيقية. اليوم في تونس راهو أزمة الجفاف قاعدة تتفاقم، اليوم مع ارتفاع منسوب درجة الحرارة راهو حقنا في الورود إلى المياه قاعد يتقلص. فأنا لهنا من هنا من حسب الاستبيان هذية والحاجات اللي احنا اطلعنا عليها أعتقد أن اليوم أنا نطلع من السائلة أنه الشباب نتاعنا ينجموا من خلال الخبراء اللي باش نقوموا باستضافتهم في كافة حلقات النقاش أنهم يناقشوا معهم المسألة هذية. ولكن ثاني نحب نأكد على نقطة أنه المؤتمر نتاعنا ما يركزش فقط على أزمة ندرة المياه، هو أيضا يربطها بالتنوع البيولوجي البحري نتاعنا وعلى الحفاظ على الجزر، كما اليوم باش نسلط الضوء مثلا على جزيرة قرقنة يسلط الضوء أيضا على مسألة مشاركة الشباب صياغه السياسات المناخيه اليوم، وديجا باش نقوموا بمناقشه الدوكيمون تاع المساهمات الوطنيه المحدده اللي هو اصبح محين وتم يعني اصداره السنه هذه، وموجود يعني متاح على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على البلاتفورم نتاع وزاره البيئه وكل.
0: يتحدث يعني زاد عن الانتقال العادل للطاقه.
1: صحيح الانتقال العادل للطاقة، واليوم خاصة أنه الانتقال العادل للطاقة مرتبط بحق الناس اللي موجودين يمارسوا في أنشطة فلاحية وإلى اللي تكون مساكنهم وإلى الأماكن اللي هما موجودين فيها يصير فيها الامبليمونتاسيون تاع لي بروجي انرجيتيك، ولكن هذايا في إطار نقولوا احنا يعني حتى لو باش يتم التطرق الى نقطه الطاقه والانتقال العادل هو في اطار كيف يمكن التخفيض من الانبعاثات وكيف يمكن ان تساهم تونس في انتقال نظيف ويعني ويحافظ اكثر على البيئه في اطار التزام يعني كافه الدول العالميه بتخفيض الانبعاثات الى وتخفيض درجه الحراره الى 1.5.
0: المؤتمر سيختتم نهار 11 اكتوبر باعداد التوصيات المناخيه الشبابيه، معناها التوصيات هذه بعد انتهاء المؤتمر، معناها كيف ستضمنون التزام الجهات الرسميه ربما والمؤسسات بتطبيقها او على الاقل الاستئناس بها؟
1: كيف ما حكيت لك هو في النهايه التوصيات هذيا والدوكيمون اللي احنا باش نقدموها بعدين باش يتم تقديمها من قبل الشباب والناشونال فوكل باش يتم تقديمها من قبل الناشونال فوكل بوينت نتاعنا رائد جوا الى منظمه يونغو، وضم البيانات نتاعنا والتوصيات نتاعنا في اطار بيان اخر عالمي يجمع اصوات كافة الشباب اللي يشاركوا في ملتقيات يونغو في دول أخرى. وفي النهاية التوصيات هذية أو التوصيات العالمية هذية باش يتم تقديمها من قبل يونغو في محادثات المناخ اللي باش تصير السنة هذه إن شاء الله في تركيا في نوفمبر القادم. يعني هو باش يتم تقديمها في إطار رابور رسمي من قبل يونغو في الكوب.
0: تقريبا واضح. ان شاء الله بالتوفيق ليكم. دونك من بعد شويه باش ننطلق للمؤتمر المحلي للشباب حول المناخ. أميمة بوعزيزي عن لجنه تنظيم المؤتمر، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا، وان شاء الله بالتوفيق ليكم واختيار مدينه صفاقس لاحتضان المؤتمر نظرا الى موقعها الجغرافي واللي سهل مشاركه الشباب القادمين من مختلف ولايات الجمهوريه، وهذه في نفس الوقت طبعا اللي يعزز مبدا المشاركه الوطنيه الواسعه كما قلنا، وانه المؤتمر سيختتم باعداد وعرض التوصيات المناخيه الشبابية اللي ستعكس بعض الأولويات أولويات الشباب وتطلعاتهم، وإن شاء الله تساهم في إيصال صوتهم إلى مختلف المستويات الوطنية والدولية وخاصة تعزيز حضورهم في مسار العمل المناخي. شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمت هنا. 8:13 دقيقة، هذه إذاعة الشباب الماتينال جون. أي البارح نحلم بالغنجة في غبخيز جديدة على موجات إذاعة الشباب.

0: 48 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، موزيكتنا مازالت متنوعة. مرحبا بكم وين ما كنتوا. بعد شوية موجز 8:30، وبعد الموجز كما تعودتوا الموعد مع الطربيات، واليوم باش نقترح عليكم
1: مع سامي فرتونة.
2: الحب ومدفينا، الورد ومغطينا، الشمس وطلع علينا
3: موزيكا.
2: وبحبك والله، بحبك والله والله والله بحبك.
0: ولا الكوكتيل هذية كوكتيل وردة اللي باش تسمعوه بصوت الفنانة مي فاروق. ونذكركم أنه بعد موجز 8:30 ضيفنا هو سي المنصف بن عبدالله، المندوب العام للطفولة، باش نحكيو معاه عن تظاهرة ساعة وقاية، اللي هي تظاهرة تحسيسية تنظمها اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بمختلف ولايات الجمهورية في إطار مواصلة تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. دونك اليوم التظاهرة اللي ستنتظم في محيط المؤسسات التربوية، عدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية طبعا لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ومن بينها ظاهرة المخدرات. كل التفاصيل إن شاء الله من بعد شوية. معنا على موجات إذاعة الشباب سينو، حابين نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا. راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم، مرحبا بكل الاقتراحات حتى لل 10 متاع الصباح كما تعودتوا، الموعد اليومي في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب.

0: تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. ساعة وقاية تظاهرة تحسيسية تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بمختلف ولايات الجمهورية في إطار مواصلة تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني تنعقد اليوم وغدا الدورة السادسة من أيام التشغيل كيت جوب بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة وبمشاركة مؤسسات وهيئات وطنية وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمكتب الفرنسي للهجرة والإدماج. تحتضن مدينة صفاقس بداية من اليوم وحتى 11 من أكتوبر الجاري فعاليات المؤتمر المحلي حول الشباب والمناخ، وذلك بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية. حدد اليوم كآخر أجل لتقديم ترشحات لمسابقة تحدي التكنولوجيا الاجتماعية لسنة 2026 التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي. تحصلت الباحثة التونسية ذكرى محمود على جائزة فرنسا 2026 لوريال اليونسكو للمرأة والعلم، وذلك خلال حفل أقيم بفرنسا لتكريم باحثات من دول مختلفة تقديرا لتميز أعمالهن ومساهماتهن البارزة في مجال البحث العلمي. في العالم، نقلت مصادر إعلامية عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضربات ضد أهداف إيرانية قبيل الانتخابات النصفية. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبرا البلازي، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك.
4: عدل مشتك تسمع صوتك.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
0: إذاعة الشباب.
4: إذاعة الشباب عدل مشتك.
0: عدل مشتك
4: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية
2: الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة

0: 48 دقيقة على موجات إذاعة شباب. إن شاء الله كنتوا استمتعتوا بالكوكتيل اللي قدمناه بعد موجز 8:30 ديما معنا على موجات إذاعة شباب. مرحبا بكم إذا كانكم مازلتوا كي خلطوا علينا في الاستماع وعرانا في الموزيكا والبلاي ليست اللي في كل مرة تكون ما بين التونسي والشرقي والغربي والطربيات, وصوتكم أنتم اللي يوصل على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة شباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. باش نحكي عن التظاهرة التحسيسية اللي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن, ساعة وقاية اللي هي اليوم باش تكون بمختلف ولايات الجمهورية في إطار مواصلة تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. التظاهرة هذه اللي باش تشمل مختلف المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني في كامل ولايات الجمهورية بمشاركة مختصين في عديد المجالات. حاضر معنا بالتليفون ومشكور على التدخل سي المنصف بن عبد الله المندوب العام للطفولة. سي المنصف صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة شباب.
1: صباح الفل, صباح الخيرات, تحية ليك ولكل مستمعي.

0: يا شباب
1: اهلا وسهلا بيك. دونك التظاهرة اللي باش تنطلق ان شاء الله من بعد شويه والمبادره تحمل شعار ساعه وقايه، هل فعلا تكفي ساعه واحده لمواجهه ظواهر معقده كالمخدرات او الادمان الرقمي؟ ربما هي الساعه هذه نتصور وانها باش تتحول الى استراتيجيه وقائيه دائمه.
0: هي بالفعل هي هو توجه كامل، هو خيار وطني. التمشي الوقائي هو خيار وطني واستراتيجي، ويشاركوا فيه مختلف هيكل الدولة وكذلك المنظمات الجمعيات، وموجه للطفل، موجه للعائلة، موجه للمجتمع التونسي بصفة عامة. نرجع لساعة وقاية. وقت نحكيه على ساعة وقاية هي ساعة من الزمن، بمعنى أنها برهة في الفترة الزمنية اللي باش تكون في محيط المؤسسات التربوية الجامعية التكوين المهني كما تفضلت وحكيته، علما وأنه ساعة الوقاية هذه سبق كونها تنظمت في أكثر من مناسبة، واليوم 8 أكتوبر تتنظم في مختلف ولايات الجمهورية ومتواصلة إن شاء الله. ساعة الوقاية هذه صحيح هل أنه كافية أم لا؟ الأهداف متاع ساعة وقاية كونها باش نتوجه للطفل، صحيح يتم تحصينه، يتم تمكينه مك القدرة الذاتية باش يقول لا على أي محاولة للتغرير به، لكن الهدفية القصوى من الساعة هذه كونها باش يولي الطفل نفسه قادر على أنه يبث المنطق هذا، يبث التحسيس هذا، التوعية، التثقيف بمنطق لا للمخدرات، لا لكل سلوك محفوف بالمخاطر بين مختلف الأطفال الأخرين، ما اللي دايرين به في محيطه المدرسي، في حومته، في الحي اللي يسكن فيه، وهذا مهم جدا. بالتوازي مع هذا في ساعة وقاية وقت نحكي وإحنا على محيط مؤسسة تربوية بالضرورة باش نلقاو أولياء، الأولياء اللي وصلوا في صغيراتهم، الأولياء اللي خموا في صغيراتهم ويستناو فيهم للمرواح اللي يجيبوا لهم اللمجة، الأولياء هذوما الكل، للعائلة التونسية أيضا ساعة وقاية تتوجه لهم. الغاية من التوجه للولي كونه في درجة أولى تحسيسه بالمخاطر هذه، وأيضا تحسيسه بأهمية الدور الوقائي ودوره الرقابي. العائلة التونسية محور رئيسي في الوقاية.
1: أي
0: العائلة التونسية نحن نتوجهها كوزارة أسرة ومرأة وطفولة وكبار السن مع مختلف هيكل الدولة باش نشدوا على أيديها باش تكون قادرة باش تقوم بدورها الرقابي. وقت نحكيه الرقابة بمعنى المرافقة، بمعنى تخصيص المساحة الزمنية الملائمة لأطفالنا لصغيراتنا باش نسمعهم. مهم جدا أن نوفر لهم كل شيء، مستلزماتهم والعائلة التونسية تستثمر في صغيراتنا،
1: أما مهم أن نراقبهم
0: بالفعل. مهم أيضا أن نسمعهم ونركز معاهم، خاصة أك التغييرات اللي تنجم تصير، أك المفاجأة، أك الانطواء، أك السلوك هذاك مش معهود في أطفالنا، يجب نفهموه، وخاصة يجب نحسوا أطفالنا كونوا أحنا الملجأ متاعهم، أحنا الحماية لهم. ولا قدر الله وقت تنجم تصير تزل قدم بواحد من صغيراتنا في أي شكل من أشكال السلوكات المحفوفة بالمخاطر والحقيقة في مقدمتها المخدرات، ما يلزمش نتردوا باش نتوجهوا ونطلب المساعدة من هيكل المختصة. وذاك علاش الفرصة من خلالكم انتوما باش نذكروا برقم النداء اللي وضعته وزارة الأسرة 1809 اللي موضوع على ذمة الجميع، والخط الأخضر 1809 ورقم النداء 192 موضوع على ذمة الجميع. ومش بالصدفة كونه اللي باش يرفع السماعة وباش يجاوبكم هو مختص نفسي، مختص في مجال الإصغاء والإنصات
1: 1809
0: بالضبط 1809، وقادر أيضا باش يوجه التوجيه الصعب وقت يكون فما إشعار لا قدر الله بخصوص وضعية تهديد، يتم إحالتها مباشرة للمندوب حماية الطفولة المختص ترابيا. وإحنا نحكيه على العائلة التونسية، مهم جدا أيضا باش نذكره كونه ما يكفيش كونه نركزوا معاهم، نراقبوهم، نرافقوهم، نثبتوا في أصدقائهم، يكونوا نحن على بينة بطبيعة الحال مع احترام الخصوصية متاع طفلنا ذي حسب الفئة العمرية متاعه، أما أيضا يزلنا نركزوا مليح مع الفضاء الرقمي،
1: الأدمان الرقمي
0: على قد بالفعل على قد ما يوفر الفضاء الرقمي من فرص إيجابية للناس الكل، على قد أيضا ما ينجم يكون لقدر الله في أي معناها في أي لمحة تصر ينجم يكون مصدر تاع تهديد. وهنا يجب نذكره مليح كونه صغيراتنا كلمة بحذانا في بيته مع السمارت فون ومع البي سي، راهو
1: ما تعرفش عليه فاش قاعد يتفرج ولا فاش قاعد يخدم ولا فاش قاعد يشوف بالضبط معناها
0: هو خاصه شكون قاعد يتواصل معاه
1: شكون يتواصل معاه بالضبط
0: اي والمهم في الاطار هذا
1: تفهم
0: انه باش نقولوا طفلنا هذاك علاش التكوين على انه يكون عنده وك الحمايه الذاتيه هك القدره باش يميز وباش يقول لا لكل شيء وانا نحكيه على ليه على المخدرات
1: زي لو تفتح قول ليه المخدرات اي تفضل سي المنصفي
0: الى جانب قول ليه المخدرات مهم جدا اين نحكي ايضا انا نحكيه على بعض السلوكيات المحفوفة بالمخاطر واللي للأسف نجم نقوله انا تفشيت
1: اي كيما مثلا
0: العنف
1: اي
0: العنف بين الاطفال كيما يكون الطفل ضحية عنف ينجم يكون الطفل هو مصدر عنف لطفل اخر مهم جدا الظاهرة هذه زادا نفضل لها الناس الكل كان حوصله
1: هو ربما يقبل سي المنصف حبيت أن نرجع معك وأنه المبادرة حسب أنا ما فهمت وأنه تركز برشا على دور العائلة والإنصات المبكر معناها ربما فما رسالة قانونية وتربوية اللي توجهها الوزارة للأولياء ربما اللي يرفضوا ساعات معناها الاعتراف بوقوع أبنائهم في سلوكيات محفوفة بالمخاطر به بالنسبة للمبادرة هذه اليوم مش تكون في نفس التوقيت بمختلف ولايات الجمهورية مش يكونوا فما حاضرين مختصين مش تكون فما في ساعة معناها يقرأوا فيها تلامذة ما يقرأوش كيفاش بتكون الأمور اللوجستية بالضبط
0: اي هو بالفعل كما تفضلت وذكرت كونها اليوم باش تكون موجوده في مختلف ولايات الجمهوريه ساعه الوقايه باش تصير في محيط المؤسسه التربويه معناها قدام المكاتب نتاعنا
1: اي مع وقتاش بالضبط كلها في نفس التوقيت
0: باش نوجهوا لكل مستمعي اذاعه شباب ونقول لهم ينجموا يتواصلوا مع ممثل تمثيليه جهويه لوزاره الاسره مستوى كل ولاية اللي هي ممثلة في المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة على مواقعها وللتواصل مباشرة ونأخذ غادي مختلف التفاصيل والجزئيات علما وأنه اللي بشي أمنوا ساعة وقاية هذه هم صحيح ممثلين على مختلف هياكل الدولة إلى جانب ممثلين على جمعيات مختصين في مجال الطفولة في مجال المرافقة النفسية ومختصين أيضا في مجال الشباب وهذا مهم جدا لأنه الإصغاء شبابنا
1: يعني فما حلقات إنصات ومرافقة اليوم باش تكون بمحيط المؤسسات التربوية هكا ولا لا
0: بالفعل هو باش يكون تواصلي تفاعلي مع كل ما هو كل الموجودين في محيط المؤسسة التربوية
1: فوالا دونك هنا نقطة مهمة برشا وقت اللي نلقاو انه فما حلقات انصات ومرافقة اليوم وقت اللي نحكيو عن المخطط القادم معناها في هذا الإطار المؤكد وانه مخطط قادم لوزارة المرأة ولا سلك المندوبيين لضمان عدم توقف ساعة وقاية معناها ساعة وقاية ماهيش هي حملة تحسيسية معناها يعني فقط وانه ضروري باش تكون ممارسة يومية ساعة وقاية اليوم المساج اللي توجهوه انتم للعائلات وللمؤسسات المؤسسات التربوية معناها يعني بصفة عامة كيفاش نجموا نضمنوا معناها يعني وأنه الحملة هذه باش تشمل الفئات الكل معناها فئات المؤسسات التربوية وخاصة هنا نحكيوا عن الفئات الأكثر هشاشة أو المنقطعين عن الدراسة
0: هو بالفعل وتأكيد من كلامكم أخي العزيز أنه البرنامج الوطني الاتصالي للوقاية التشاركية هو خذاء عديد المحاور هذاك علاش نحن نحاولوا باش نمسوا مختلف الفئات في المجتمع التونسي بمختلف أصنافها وفي جميع المناطق نعاود نأكد صحيح فما بعض الجهات اللي هي أكثر شهشاشة لكن آفة كما آفة المخدرات راهي تمس مختلف فئات المجتمع التونسي هذاك علاش مهم جدا من بتسائلكم أنه نوضحوا للخيانة المستمعين أنه البرنامج هذايا ساعة ماهوش مجرد حملة باش تنقطع هو مثلا ساعة وقاية صارت في السابق واليوم موجودة في مختلف ولايات الجمهورية وستتواصل علما وأنه في التظاهرات والأنشطة في إطار البرنامج هذايا كله ماهيش مقتصرة على ساعة وقاية عديد الأنشطة متواصلة مع الأنشطة هذه بالتوازي كان لاحظنا مع العودة المدرسية ومع العودة الجامعية أيضا عديد الومضات التحسيسية اللي قاعدة تتبث ومشكورين الإعلام ومن خلالك الحقيقة ما نجمش ما توجهش بالشكر الكبير والإكبار للمجهود اللي عاملينه علما وأنه الإعلام هو القاطرة الرئيسية اللي باش تدفعنا إن شاء الله لتحسين مجتمعنا وأكثر من هكا اللي باش نربحوا الحرب هذه ضد المخدرات كان تسمح من خلالكم باش نتوجهوا الدعوة
1: أي تفضل
0: الدعوة هذه مش للعائلة التونسية فقط الدعوة هذه إلى جانب الإعلاميين لكل مؤثر في الفضاء الرقمي وفي وسائل التواصل الاجتماعي لكل رياضي لكل فنان لكل حامل رسالة صادقة تجاه المجتمع التونسي وكلهم الناس الكل راكم انتوما عندنا شباب وعندنا مراهقين وعندنا أطفال يتأثروا بكم ومن هنا تجي مسؤوليتكم ومسؤوليتنا جميعا انتوما القدوة لأطفالنا انتوما القدوة لمراهقينا بك القدوة هذيك عندكم دور كبير باش تكونوا مؤثرين وباش تعاونونا الناس الكل باش نتصدوا خاصة للعنف وللمظاهر الكبيرة هذه للآفة الكبيرة هي آفة المخدرات. أما في وسط ذي الكل نزلنا نعاود نذكروا بحاجة نقطة مهمة ومفصلية اللي نحكيه فيه هذا الكل ما هوش صيحة فزع للمجتمع التونسي هو صيحة للتحسيس للتوعية للتثقيف لكن نأكدوا أن المجتمع التونسي بخير والناشئة التونسية بخير.
1: السي المنصف نحب نكمل معك في الحقيقة أنت تعرف اللي اليوم الصغيرات يواجهوا تهديدات خطيرة عبر الانترنت كالكسول الابتزاز وإلا التنمر الإلكتروني وإلا الألعاب الخطيرة هنا المؤكد وأنه فما صلاحيات قانونية وآليات اللي يمتلكها مندوب حماية الطفولة للتدخل وحجب المحتويات الخطيرة وحماية الضحايا. مع هذه في نفس الوقت كنت تحدثت عن تكوين أطفال كسفراء للأمان الرقمي يعني الدور الفعلي للأطفال هذوما داخل المعاهد والمدارس.
0: هو بالفعل بخصوص الفضاء الرقمي ما يكفيش وكيف وكيف مختلف التهديدات اللي تجب مثل مجتمعنا وخصيصا أطفالنا رغم ما يكفيش كونه نتصدىوا للظاهرة وقت كثير لقدر الله يصير تهديد مهم جدا أنه نبدأ في مرحلة مبكرة في التوقي وقت نحكيه على التوقي مهم جدا أيضا مش نذكره ببعض البرامج وعلى رأسها الحقيقة مشروع رائد مشروع ناجح وكل من طرحنا قدام المشروع هذا الحقيقة كان يسعى باش يدقق في التفاصيل متاعه وباش يستنسخ منه مشروع السفراء الأمان الرقمي اللي يقوم به المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل اللي هو مؤسسة تابعة لوزارة الأسرة مهم باش نذكروا الشيء هذا هو عبارة على تكوين الأطفال باش يتمكنوا من الآليات بتاع الاستعمال للفضاء الرقمي بأمان وما يكفيش كون نمكنوهم في الدورات التدريبية التكوينية باش تلقينهم وتمكينهم من الآليات هذية بل هم يوليوا أيضا قادرين باش يعلموا بقية الأطفال بقية المراهقين بقية الأطرابهم ونظرائهم في الحومة في المؤسسات التربوية ويكونوا هم سفراء لنقل المعلومة ذي ونعرف كلنا أنه الطفل كيعدي هو الرسالة لطفل آخر تكون أعمق وتكون مؤثرة تكون الأثار متاحة برشا كونه يمررها شخص آخر.
1: طيب إن شاء الله موافقين سي المنصف يعطيك الصحة شكرا ليك سي المنصف بن عبد الله المندوب العام للطفوله شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا دونك اليوم مبادره ساعه وقايه في مختلف المؤسسات التربويه اللي باش تكون بصفه متزامنه وموحده كما قلت انه تشمل مختلف المؤسسات التربويه والجامعيه ومؤسسات التكوين المهني في كامل ولايات الجمهوريه باش يشاركوا فيها مختصين في مجالات الطفوله والشباب والصحه النفسيه وبالتنسيق مع الهياكل الجهويه والجمعيات.

0: اذاعه شباب من تونس. انتم تسمعوا في الماتينال جون.
1: ماتينال جون
0: كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة. الماتينال جون
2: وانتم تسمعوا في الماتينال جون ويا لندرا شنو احوال الكياسات والطرقات وكل التفاصيل في فقره لف وترافيكا. عماد الطويل خبير في السلامه المروريه، مرحبا بك من جديد عماد.
3: اخرى اخويا سامي، تحيه لك، تحيه لفريق العمل معك، تحيه لجميع المستمعين ومستعملي الطريق. الطرقات فيها حركه كبيره ما شاء الله. الان مستوى مثلا الان على مستوى جسر شارع الجمهوريه الحركة موجودة نشطة جدا، يعني ذهابا وإيابا، يعني اللي خارجين من نص تونس العاصمة عبر شارع المغرب العربي مونبليزير في اتجاه جسر شارع الجمهورية، ومن بعد بشوش على مستوى منطقة سان جوبان مجري، واللي فيهم جدا يمشي على اليمين بالشيخ وثنية شارع مصر داية في اتجاه ساحة بطاليوة، واللي جايين زادة من مدخل تونس الجنوبي معناتها مش داية في سان جوبان معناتها وصولا على مستوى منطقة مجري كذلك جسر شارع الجمهورية في اتجاه مونبليزير في اتجاه طريق الوطنية رقم 9 تونس المرسى، وفي اتجاه طريق الوطنية رقم 8 المنطقة الصناعية الشرقية الأولى الشرقية 2 في اتجاه ريانا. فما حركة الحقيقة النقطة نثيروها هو بخصوص السرعة الموجودة. الحقيقة فما سرعة، فما سرعة معناتها بالعين المجردة تشوف وين أندرا هو فوق الجسر معناتها على مستوى شارع الجمهورية ذهابا وإيابا الفوق، والسرعة اللي هي سرعة محددة 70 كيلومتر في الساعة. طيب للأمانة هذه عينة حبينا نثيروها على المباشر. الحركة مازالت فما اكتظاظ على مستوى مدخل أريانا معناتها الدخول من جهة أريانا نحو تونس العاصمة عبر الطريق الوطنية رقم 8 محاول رواد محاول برج وسير وسقرة، فما اختناق مروري. المدخل على مستوى المركز العمراني الشمالي زاد كثير، والمنطقة الصناعية الشرقية الأولى والثانية ذهابا وإيابا، وخاصة اللي توا داخلين على مستوى معناتها من تونس العاصمة في اتجاه ريانا باش يدخلوا على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية الأولى والشرقية الثانية. من جهة تونس الغربية طريق الجهوية رقم 21، وكل يوم تقريبا بتعيشوا معناتها الروتيكس كل يوم يعيشوا وضعية هرية. الاختناق يبدأ على مستوى سان كليمون وحول سان كليمون، فما يزيد معناتها الاختناق يولي على مستوى الرومانة، وكذلك على مستوى المدخل الجنوبي مدخل ريانا، وكذلك مدخل المركز العمراني الشمالي على مستوى مدينه العلوم. من جهه باردو الزحمه موجوده من جهه التنتين عبر شارع مصطفى خزادار في اتجاه ساحه باردو، وكذلك على مستوى شارع بيرم التونسي اللي هو يربط بين الزهور وباردو، وين فما الاصغار هذيك للمرور على سكة المترو وسكة القطار، فما ساحة من ساحة باردو. الوضعية في التوجه نحو ساحة باب سعدون، ساحة باب سعدون الاختناق موجود على مستوى اللي جايين من جهة حي الزيتين الرمانة عبر شارع مفتاح فضالة في اتجاه ساحة للتوجه نحو ساحة القصبة عبر شارع 9 أبريل على مستوى اللي بشوش المنطقة باب خضرة ولا فيات شارع ولاد حفوس، منه هو مش ناخذه معناتها نوصله على مستوى مفترق شارع الشاذلي قلالة وشارع فايد مهيري، فما اختناق. والمرور على مستوى شارع محمد شارع الحرية شارع الولايات المتحدة وكذلك شارع العربية السعودية اللي هو مش بعيد برشا على مقر الإذاعة التونسية، فما شوية زحمة. شارع مونبليزير معناتها المدخل من جهة شارع خير الدين باشا، وكذلك على مستوى نلقاو فما الزحمة على مستوى وين المفترق الدوراني وين المركب الرياضي للترجي التونسي اللي مش يدخلوا على عبر شارع اليابان لمنطقة مونبليزير. من جهة بن عروس وسط بن عروس نلقاو معناتها الزحمة مازالت هي الصباح وقاعدة ديما موجودة على مستوى شارع فرنسا اللي يقدر يربط بين شارع الحبيب بورقيبة وكذلك شارع الطريق الوطني رقم 1 مكرين، وكذلك على مستوى الدخول على مستوى المروج 1 المروج 3 عبر شارع الشهداء نلقاو فما الزحمة. تقريبا هذه أبرز المحاور اللي مازالت فيها نقاط نتاع اتباع. نثيروا على عاود ونثيروا النقطة بخصوص احترامنا للسرعة المحددة.
2: واضح عليها
3: هذيك أنا مطالبين باش نحترموها.
2: فوالا كنا ملزمين.
3: وهي معناتها السرعة الفائقة راهي خطر كبير، يكفي راهو واحد باش ينجم يعمل غلطة صغيرة راهو ينجم يكون ألا لا قدر يكون فما تصادم تسلسل يقولوا هذاك كرامبولاج معناتها عدد عربيات معتها يكون فيها تصادم، وبالتالي ماذا بينا نعدل السرعة متاعنا، تثبيت حزام الأمان، نبدأ برشا على التليفون بالله ما نستعملوهوش، وكذلك البرامج المسابقة نعرف اللي توا باش يوصل لما خرج شوية، واللي عنده قضية واللي باش يحب يخلط على أي قضية معتها باش يكملها ما يسيرش، نعدلوا شوية في السلوك متاعنا ونكون فما سلوك ايجابي خلينا الناس كل نوصل سلامات ان شاء الله.
2: فوالا ان شاء الله توصل سالمين امنين للاماكن المقصوده. عماد طويل شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. 9:10 دقائق ديما على موجات اذاعه الشباب في الماتينال جنرال.

0: حبيت.
1: 9:12 ديما على موجات إذاعة الشباب. من بعد شوي باش نستقبل سمير زنتور خبير في النجاعة العقارية كما تعودتوا بيه كون نهار الخميس الصباح يكون حاضر معنا في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. لكن قبل هذا سهل السلطاني في فقرة الصحيح من غلط.
2: الصحيح من غالط.
3: صحيح من غالط.
2: جولة في رحاب اللغة العربية مع سهلة.
3: الصحيح من غالط.
4: نهاركم فل وياسمين، مرحبا بكم في موعد جديد يحملنا إلى رحاب اللغة العربية. من بين الجمل اللي نستعملوها والتعابير الشائعة قولنا تسلل اللص إلى المنزل، والأصح أن نقول تسلل من المنزل، لأن تسلل كيما انسل تفيد الخروج ولا تفيد الدخول. توفى فلان، توفى فلان خطأ، تصويبه يكون بقولنا توفي فلان أو توفى الله فلانا. في استعمالنا زاد لبعض الأعداد وفي علاقتنا بالعدد والمعدود نستعملوا برشا كلمة 3 حروف، 4 سطور، 4 شهور، 6 نفوس، والأصح أن نقوله 3 أحرف، 3 أسطر، 4 أشهر، لأن الأحرف أسطر وأشهر هي جموع قلة تتناسب مع العدد 2 و3 و4 و5، بينما حروف وسطور وشهور ونفوس هي جموع كثرة ما تتناسبش مع الأعداد البسيطة. إن شاء الله حج مبرور. ونقول فلان حج إلى البيت أو حج إلى بيت الله، الأصح أن نقول حج بيت الله. الحج إذن فعل متعدي بنفسه دون حرف جر. نقول زادا في استعمالاتنا اللغوية حرب ضروسة وامرأة حنونة أو امرأة عجوزة وحسودة، والأصح أن نقول حرب ضروس امرأة عجوز أم حنون وامرأة حسود.
2: الصحيح من غالط.
3: صحيح من غالط.
2: جولة في رحاب اللغة العربية مع سهلة.
3: صحيح من غالط.

0: تسمعوا في الماتينال جون.
1: ماتينال جون.
0: كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة. الماتينال جون.
2: التسعة وخمساش دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم وين ما كنتوا. قلنا وأنه باش نحكيو في نقطة الاستثمار، الاستثمار العقاري عند الشباب، وديما نحاولوا من خلال الفقرة هذه نحكيو على ثقافة الاستثمار، نحكيو على الشقاقة اللي بشوي بشوي تنجم تتعبى، يندرى الاستراتيجية هذه صحيحة ولا لا. أنا علاش نقول هكا؟ لأنه سي سمير الزنطور اللي هو الخبير في النجاح العقاري والأداء العقاري كان صرح وقالوا أنه العقلية القديمة راهو نتاع التونسي اللي باش يلم الفلوس باش يشري دار راهي ما عادش تنجح. ملا شنية العقلية الجديدة؟ سي سمير صباح النور ومرحبا بك. صباح الخير،
3: عشت السنة.
2: أو كعملت لك مقدمة.
3: مقدمة هايلة.
2: بالشقاقة أمورها واضحة معناها. مرحبا بك، عيشك.
3: العقلية القديمة راهو قبل احنا الاستثمار نتاعنا وتفكيرنا جدود جدودنا وبياتنا وحتى احنا تخمم تلم طرف فلوس وابني ولا تلم طرف فلوس واشري.
2: صحيح.
3: وحتى بشوي بشوي تبني بشوي بشوي لين تتكون.
2: أي.
3: فهمت؟ أما العقلية ذيك بالكونجكتور بالوضعية وبالتطور اللي وصلنا له اليوم راهو لازم تتطور شوية معها الفكرة ذيك. صحيح حافظوا عليها، أما بالإمكانيات وكل واحد إمكانياته وكل واحد ظروفه وكل واحد منطقته وكل واحد ونسيجه الاجتماعي والاقتصادي ينجم. احنا نشجع الشباب بالاستثمار العقاري من صغره، من اللي يبدأ يحط سوقه في الحياة العملية وحتى قبل.
2: أي.
3: وحتى قبل ويبدا في الديسيبلين فينانسيير، معناتها ديسيبلين وميثود يطبقها، يخلي ديما شويه فلوس على جنب، ما ينساش يحطها في كونت ايبارن ولا كونت ايبارن لوجمون ولا حتى في كونت اللي هو ما يتلفتلوش. علاش؟ نهار اللي حاجته بالفلوس البنكه باش يمشي ياخذ قرض ولا باش يبدا حياته يقول له اش عندك باش تبدا. فهمت؟ هذيك لوتو فينانسمون لازم يخمم فيه.
2: باهي، إيجا نقول لك احنا خلينا نبداو تو. قلنا وانه ديما نحاولوا من خلال الفقره هذه فيما يخص ثقافه الاستثمار. انت قلت تقريبا وانه العقليه القديمه ما عادش تمشي باش.
3: باهي،
2: كيفاش نبداو بالمرحله من الاول باللول؟ شنو نعملوا بالضبط؟
3: اول حاجه الديسيبلين.
2: ولو اني انا نحكي هكا راه فما برشا تونسي يسمعوا فينا تقول لك انا شهريه جعلهاش يتخلصني.
3: صحيت ليه؟
2: على ما نقدر معناها في الشهر ما بين كري وما بين.
3: نحكي على شاب مازال كبدا حياته في المليون، مليون و200، مليون ونص، معناتها كادر. أي. عنده شهاده جامعيه، معناتها
2: هو يبدا كاري مثلا.
3: أو نحكيو قسمه
2: ليش نقسمه؟
3: شخلي حتى 100,000 200,000 150,000
2: 100,000 كاملة تبقى
3: 100,000 يخليها يقدر روحه شوية يخليها على شيرة لأخويا للظروف لكذا. أما ديك أوبجكتيف كل شهر
2: قالوا نخلي حاجة على ميتي نلقى الميتي يسبقني معناها يسبقني جاي هو
3: على ميتي. هو يخمم باش يشري، يخمم باش يستثمر، يخمم باش يخبي للبشي.
2: إذا كان عنده التفكير هذا،
3: التفكير هذاك لازم التفكير هذاك تلقى موجود. يلمهم يتلموا كل مرة 100 مرة 200 مرة 300 مرة حكاية مرة منا مرة خدمة بار مرة شوية فلوس من على شنو يتلموا لوتو فينانسمون. يخمم في لوتو فينانسمون يحطهم في كونتي بارني ولا كونتي لوجمون يخبيهم على شيرة. نهار اللي سهر ربي يلقى فرصة البنك اول حاجه باش ما فلوس.
2: إيه كيفاش نعمل انا؟ نحب نرجع معاك من النقطه اللي قلت لي انت ديبيتون شهريته مليون 300 ولا مليون و400. يا سيدي نمشي معاك. باهي، كيفاش نقسمها انا؟
3: قسم ما بين الكرا
2: الكرا قال حاجه قداش نقولوا 600
3: هي اظن في المعدل تو في تونس الكرا والمصاريف نتاع اللي قام نقولوا الشقه.
2: هذا واحد وحده معناها.
3: اي واحد وحده.
2: أي. في الزون تاع
3: واحد وحده ولا عائلته معناتها بزمار 30 توصل حتى ل 40% من قيمه الشاريه.
2: سي سي با بلوس
3: هذا المعدل في تونس. كي يقول معدل ثم اقل ثم اكثر.
2: باهي، اوكي.
3: باهي، تبقى البقيه شنو؟ الماكله والمعيشه ودنيته
2: والترونسبور نتاعه.
3: الترونسبور نتاعه ديجا هذاك موجود.
2: اوكي.
3: اما يحاول ديما احنا نقولوا شاب ديما مازال عازب ولا عازباء، مازال ما عندوش مسؤوليه نتاع عائله، مازال ينجم يخمم في الاستثمار هذاك العقاري. خاطر ديما نقول ثم عباد نجم حياتها كلها كاريه مش في دارها وعندها الملك وتكري فيه وتدخل الفلوس منه. معناتها تولي استثمار عقاري على قاعدة.
2: اوكي، باهي، نخبيوه بشويه بشويه فلوس. علاش؟ معناها حتى 100 دينار ولا من عاش قداش انت قلت؟
3: يتلموا.
2: المهم وانه يكون عندنا لوتو فينانسمون، لانه حتى كي باش ناخذ قرض بنكي لازم يكون عندي تمويل.
3: بطبيعة انت والبنك.
2: وبربي قداش لوتو فينانسمون؟ معناها بالبورسنتاج، معناها بالابارابول
3: في ال 25% 25% 25%.
2: باهي، مثلا انا باش نشري دار 300 مليون معناها قداش يكون عندي من المفروض؟
3: ربع 300 مليون عندك 75 مليون.
2: 75 مليون.
3: فهمت؟
2: 75 مليون يظهر لي اذا كان باش نلمهم انا بالطريقه اللي قلت عليها تحب لها.
3: انت مشيت الكا اكستريم، نحكيو على عبد باش يبدا بشوي بشوي. احنا نبداو نشجعوا تملك، نجم قطعه ارض ينجم اس بي زيرو، ينجم دار قديمه ولا شقه قديمه في حومته يجددها بشويه بشويه في بلاصه مطلوبه للكراء الخدامه ولا للتديون. يعرف الرونتابيليتي نتاعها شنو بالضبط، شنو الشكل اللي يدخل منها كذا، تعاونوا على الكريدي نتاعو ولا تعاونوا في التكوين الباتريمون نتاعو، نقولوا احنا قداش عنده من ابارتمون ولا قداش عنده من قطعه ارض، وهذيك بشويه بشويه تكبر، وينجم يستغل انت القطعه الاولى ولا الشقه الاولى ولا الدار الاولى ويحسنها بشويه بشويه، والرينوفاسيون تتم على مراحل. المهم اللي ناكد عليه في المراحل هذه راهو حسن الاختيار وحسن توثيق العقود والاطلاع دائما على التيتر وعلى السند الملكيه وعلى ضمان الانتقال الملكيه من الشاري والبيع. هذاك اضمن حاجه، تمشيش واحد كما يقولوا يخدم ويكون وكذا وبعد كذا يرمي فلوس. هذا نشجعوا عليه وعندنا ننصحوا به، ديما تثبت في اوراقك وانتقال الملكيه يكون بطريقه قانونيه وطريقه سليمه.
2: فلا هو انا الحقيقه معناها يعني شفت انه في لي ريزو سوسيو حتى عندك انت فجرت رقم كبير يعكس واقع السوق التونسيه، قلت معناها فما حوالي 826 الف فيلا وشقه فارغه في تونس.
3: هذاك الاحصاء الرسمي نتاع،
2: هل هناك تناقض ما بين ازمه السكن وغلاء الاسعار؟ معناها يعني شنو بالضبط؟ معناها
3: ديما نقول راهو الرقم هذاك راهو رقم رسمي ما عند الاحصاء في الاحصاء الاخر اللي صار في البلاد التونسيه جمله، وراهو نزيدك الزياده راهو نسبه التملك، معدل نسبه التملك في تونس راهي 80%.
2: اي
3: تعرف شو معناتها 80%؟ معناتها 80 مواطن تونسي بارابور ل 100 عنده دار. ال 20% تقولوا ثم ازمه والعباد مش لاقيه، اما هذيك متفوته بالمدن الكبرى والمدن الساحليه والمدن الداخليه والقرى والمناطق الريفيه. قد ما تقرب النسيج الكبير قد ما النسبه هذيك تقل. والرقم هذاك راهو رقم ما عند لي ناس رقم رسمي. اما كي نحلوه راهو ديما نقول راهو المشكله في تونس مش مشكله حيوط، الحيوط موجوده. المشكله في الاستراتيجيه وفي الكومبينيزون.
2: هو فما استراتيجيه استثماريه يقول لك اشري عقار باقل من القيمه نتاعو وبعد رمو وكري.
3: هذا صحيح، هذا صحيح. انا احنا تو نشوف النسيج العمراني وين ماشي والاراضي وين ماشي. تونس كبرى ظاهره، الاراضي مخصصه لافاش للبروموتور الموبيلي ولا للخواص والبني وين ماشي، ونعرفوا هذا كل اللي كان موجود. اما ثم مناطق كما يقولوا الى فيس بروف وعندها سيرفيتود وعندها السيرفيس بعدها وكياساتها وسبيراتاتها وعندك مراكز الامن وعندك بيسونت كوميرسيو وعندك الكيران وعندك الزون ترانسبور كل موجوده. هذا كل كي. اما تلقى البني قديم 20 و30 عام و50 عام.
2: لو طلب منك توجيه بوصلة الاستثمار الشبابي اليوم في تونس، شنو هي افضل ثلاثه مناطق اللي تنصح بها الشباب للاستثمار العقاري؟
3: ما ثماش منطقه معينه، كل واحد ومنطقته. اما يبدا بالصغير، يبدا بشقه الزيرو اس ان دار قديمه يجددها بشوي بشوي اسون ريتم حتى لو كان معناتها يعرف هو المدخول نتاعها ويعرف الرونتابيليتي نتاعها. اما هم
2: إيه انت والبلاصه، معناها مش كيما تكري اس بلس ان في بلاصه كيما في بلاصه اخرى.
3: البلايص اللي فيهم تو مثلا البلايص اللي فيهم الطلبه الخواص، الكليات الخواص ولا الكليات العموميه معروفه في تونس الكبرى معروفه. اهم زوز مناطق عندك المرازقه في نابل وعندك المستير، هذوما زوز مناطق. عندنا شيرة سكره وغادي كاي وطريق رواد، زادك بلايص فيهم برشا ديفيكولتي قريب الشرقيه. معناتها ثم نحكيو على الطلبه، المنطق يقول لك بشكل 9 أشهر للطالب وثلاثة اشهر للصيافه، نحكي عن المسير والمرازقه فور اكزومبل. ثم مناطق اخرين تكري عام 12، وقد ما الشقه تكبر ولا الدار تكبر قد ما الفامي تكبر، معناتها حتى مده الكراء تطول. مش كما اس بي اس ان العزاب اليوم يخدم لنا غدا باش يخدم غادي وخفيف كسكادو يمشي على روحه، كما عيله عندها زوز ولا ثلاثه صغار راهو عندهم مدارس عندهم مسؤوليات باش يبقى بثلاثه ولا اربع سنين وخمس سنين.
2: فوالا نكمل معك سمير، وانت كنت تعيد قبل الى ضروره تحيين القوانين المنظمه لمهنه الباعث العقاري لحمايه الحرفاء. معناها هذايا كنت انت شي اكثر الاخلالات ربما التقنيه والقانونيه اللي يقعوا فيها الشباب كي باش يجيو باش يشريو؟ معناها
3: مع عند بروموتور نحكيو، مع عند بروموتور لازم يثبت في السوريك نتاعو ويمشي للريزيدونس القدم نتاعو ويعرف روتور سور اكسبيريونس من عند العباد، ثماش مشاكل في الديار، ثماش السند الملكي عطاه ولا قامش بالاجراءات تاع سيرفيس بريفونت، يحكي في الكرياسيون دو سانديك، عمل المرسلمون وعطاه لونجاجمون دو مان لوفي البارسيل ولا مشى في التيتر ولا. معناتها سي في با خذيت مفتاحك والسلام عليكم، راهو لازم التيتر ولازم السيرفيس كول اللي كاين موجودين ويطلعوا.
2: فوالا سمير ميرسي بوكو يعطيك الف صحه. كنا الخميس تنورنا سمير زنتور خبير في الثقافه العقاريه وخبير في النجاعه العقاريه، لانه كنا الخميس يجي يقدم لنا مجموعه من النصائح اللي تهم خاصه الشباب. شكرا لك في كل مره على حضورك معنا. والفنسيب صباح النور.
4: صباح النور
2: سمير، وينك الغيبه غبت علينا لوج عليك منا نشيريو لك لمين اللي صار يا الف مرحبا يا الف رك
4: زد غب انت زدت حبا
2: هاني مرحبا بيك انت محبتك ساعة في قلوبنا الكل. وسنين حبيت نسمعك باش اذا كنت تخمم نهار اخر باش تشري دار ولا باش
4: تستوجه السي سمير يعطي شويه
2: هكا قالك راه السي سمير راه تنجم تلم عرفتك دايس معك دايس
4: فلايس
2: معك فلايس قالك قالك ما عادش تمشي لازم تزيدها شويه لازم تزيدها شويه قالك الطريقه هذيك
4: راهي معك الطريقه السحريه باش نلمو
3: لا تما زيادة كل عام 5% معناتها لكن انت باش تقعد تستنى كل عام يزيد 5% بال 100 تولي 105 105 تولي 115 مش 10 مش تزيد بالخمسة
4: معناتها يزيد نهار في نهار وما
2: تزيدش عرفت انا مسنسك اللي يبدا عندي طرف صرف مثلا نمشي نحطها في الشقاقة ولا حاجة لا يزيد هذيك كيف به ألفا نجوك من بعد موجزة 9:30 إن شاء الله الفقرة ستوري تيلينغ هكا ولا لا دونك حكاية تخص كوثر اليوم هكا ولا لا كوثر شبيها شنو حكايتها بالضبط معناها
4: كوثر قصة تحفونا برشا
2: اي فاش تتمثل بالضبط
4: بعد 23 سنة خذت الباك قررت انها ترجع تحدي الباك وتاخذ الباك
2: فوالا
4: وقت اللي ولادها كبار كبروا ساي وشدوا بلايص قررت باش تاخذ الباك
2: الاستثمار في الإرادة هنا ريتا لابون فولونتي اللي نجم نوصلك اكزاكتومون اي سيدي راجعين بعد موجز 9:30 ديما معنا على موجات إذاعة الشباب

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعنا الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني تنعقد اليوم وغدا الدورة السادسة من أيام التشغيل بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة بمشاركة مؤسسات وهيئات وطنية وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمكتب الفرنسي للهجرة والإدماج. جمعية إبصار تنظم اليوم ندوة وطنية تحت عنوان من أجل آليات جديدة ومتطورة في مجال التكوين المهني لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. مدينة صفاقس تحتضن بداية من اليوم وإلى غاية 11 من أكتوبر الحالي فعاليات المؤتمر المحلي حول الشباب والمناخ وذلك بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف ولاية الجمهورية. ساعة وقاية تظاهرة تحسيسية تنظمها اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمختلف ولاية الجمهورية في إطار مواصلة تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. اليوم آخر أجل لتقديم الترشحات لمسابقة تحدي التكنولوجيا الاجتماعية لسنة 2026 التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي. في العالم استشهاد امرأة وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء قصف مدفعي إسرائيلي شمال غرب مدينة غزة. وكالة الأنباء الإيرانية تفيد بسماع يدوي انفجار من جهة البحر في جزيرة قشم جنوب إيران مشيرة إلى أن هذه الجزيرة لم تتعرض لأي استهداف. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ صباح اليوم قصفا مدفعيا استهدف وادي زبقين جنوب لبنان. الخطوط الجوية العراقية تطلق أولى رحلاتها من مطار النجف إلى مطار طهران بعد انقطاع دام نحو 8 أشهر بسبب الحرب. ختام الموجز في أمان الله.
4: إذاعة الشباب عدل مشتك.
5: عدل مشتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية.
2: نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس.
2: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
6: من القلب للقلب.
2: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل مشتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل وجدك اسمع صوتك
2: على موجتنا، فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة

0: التسعة واربعين دقيقة، هذه إذاعة شباب المتينة الجن، مازال معاكم حتى للعشرة الصباح. وألفة نصيب كنت قبيلة حكيت لنا على حكاية كوثر، أعطتنا عنوان في الحقيقة، قالت كوثر بعد 23 سنة في قصة نجاح خذت البكالوريا. كل التفاصيل في ستوري تيلينغ.
1: ستوري تيلينغ، استضافة الأصحاب القصص الملهمة.
0: ألفة مرحبا بك من جديد.
2: أهلا وسهلا بك سامي من جديد. حكايتنا اليوم ما هيش حكاية نجاح عادي، وما هيش حكاية بكالوريا تعدت في عام، هي حكاية حلم عاش أكثر من 20 سنة واستنى صاحبته باش ترجع له وتكمل معها الطريق.
3: حلمة الباك ما تنحتش من بالي، نحلم بها زادة في المنام، نرقد نفيق نلقى روحي عدي في البكالوريا، نجحت اني ما نجحتش، معناتها وصلت اني نحلم بها، ممكن من كثر ماني حاططها في بالي ما نجمتش ننساها، ما نجمتش ننساها.
2: في سوق جديد من ولاية سيدي بوزيد عاشت كوثر بوزيدي التجربة يمكن برشا ناس يعتبروها انتهت من قديم الزمان، اما كوثر عمرها ما اعتبرت روحها خسرت الحلم. الحكاية بدات عام 2003 نهار اللي دخلت كوثر تجربة البكالوريا وهي حاطة في قلبها أمل النجاح، أما النتيجة ما جاتش كيف ما كانت تتمنى وتعاودت التجربة أكثر من مرة، وفي كل مرة كان الفشل يحاول يقنعها اللي الحلم ولا بعيد.
3: أنا عمين تيح كنترول وما ننجحش، أخذت شوك كبيرة برشا لأني ما كنتش نتصور روحي بشي جي نهار وما نخذش البكالوريا، بالرغم مسندت عائلتي وحاول بابا أنه بشي قريني في إيكول ليبر ما حبيتش، مشيت عملت فورماسيون شهدت معادلة للبكالوريا وموا أني بش ننسى اللي أنا راني ما خذتش النيفو متاع البكالوريا، لكن ما كفتنيش وما وفتنيش، لقيت روحي ديما لهفة على الباك مصرة أني بش نخذها. 2005 مشيت عملت كونديدا كيف ما وفقنيش ربي ما خذتش الباك، دخلت نخدم، زادا عندي مسيرة مهنية متنقلة، خدمت في ليسي، كنت عندي تلامذة نعس عليهم بنات نحضر معاهم نقري فيهم نحكي لهم نقول لهم راني أنا قريت للباك وما خذتهاش.
2: تعدت السنين وكوثر كبرت، تبدلت حياتها وولات أم لثلاثة صغار وموظفة عندها مسؤوليات ودار وعائلة وواجبات ما تستنيش، وكان ينجم الحلم متاعها يضيع وسط ضغط الحياة، ينجم يتدفن تحت المسؤوليات، وكانت تنجم تقول يكفيني اللي عديته، أما فما أحلام مهما يطول عليها الوقت ما تموتش. وبعد أكثر من 20 سنة وتحديدا في عام 2024 رجعت شرارة التحدي من جديد. كوثر قالت للروحة علش ليه؟ علش ما نعودش؟ ومن غادي بدأت رحلة جديدة، رحلة امرأة عندها ثلاثة صغار تخدم عندها مسؤولية دارها، وفي نفس الوقت قررت ترجع تقرأ وتراجع تواجه امتحان كانت تعرفه منيح، أما المرة هذه بإصرار مختلف. ما كانش عند كوثر وقت كبير تقعد فيه على الكتب، أما كان عندها حاجة أهم من الإرادة، راجعت وحدها، استعانت بالوسائل الرقمية بالوثائق التعليمية بكل فرصة تلقاها باش تتعلم وتراجع، بين خدمة ومسؤوليات عائلية وبين التعب وضغط الحياة كانت تلقى وقت للحلم القديم، حلم بدأ معاها وهي بنية صغيرة ورجعت تحلم وهي أم لثلاثة صغار. ويمكن أصعب حاجة ما كانتش في الدروس، كانت في إنها تقنع روحها كل يوم اللي ما زالت تنجم تقرأ وتنجح.
3: خفت برشا زادة نشجع في روحي، ساعة قبل كل شيء وقت اللي بعثوا لي باش نعدي الانفورماتيك، وقتها مازلت كيف كملت الامتحانات مع صغاري انفورماتيك البروغرام متاعي نلقيه متبدل، زعما قلت كوثر خلي العام الجاي حضر وزيد حضر بالباهي، بعد قلت لا، فما بنيات جروب نعرفهم يحضروا جوني للدار. نهار اللي مشيت عديت الانفورماتيك خدمتها، مشيت فيها مرحلة باهية، بارتي الاولى خدمتها ما شاء الله خدمتها كلها صحيحة، تعدت لي كلها صحيحة، بارتي ثانية خدمت فيها بليزو موا روحت فرحانة، عرفت روحي اللي أنا مشيت خطوة باهية.
2: وفي نهار أعلان النتائج جات اللحظة اللي استنيتها كوثر أكثر من 20 سنة، النتيجة كانت أكثر من مجرد شهادة بكالوريا، كانت انتصار على الأحباط على السنوات اللي فاتت وعلى كل لحظة قلت لها فيها الحياة فات الوقت. كوثر نجحت، ونجاحها اليوم ما يتقاسش بعدد النقاط قد ما يتقاس بعدد السنين اللي صبرت فيها وبعدد المرات اللي طاحت فيها وعاودت وقفت.
3: خرجت من الدار نسمع في صغاريت عندي جارتي نجحت، نسمع فيهم يزغرتوا ويعايتوا، نخزر التليفون فما حتى مساج، ما جانيش حتى مساج، هو المساج وصل للناس الكل وصل لهم 5:15، انا جاني 5:07، ايس قلت اكيد ما نجحتش. عندي صاحبتي زادة بعثت لي زادة هي المساج 5:17 دقيقه بالضبط طلبتني تعيط وتزغرت وتقول لي كوثر مبروك راك نجحت، احساس مش عادي، فرحه مش عاديه بالحق.

0: في الماتينال جن.
1: ماتينال جن.
0: كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة. الماتينال جن.
2: ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب 9:47 دقيقة، وديما نذكروكم بتظاهرات أكتوبر الوردي لعام 2026. طبعا أكتوبر الوردي تحت شعار التوعية والتقصي المبكر لسرطان الثدي من خلال برنامج وطني شامل اللي تقود وزارة الصحة بالتنسيق مع ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والجمعيات والمنظمات وحتى المساحات الخاصة الناشطة في هذا المجال. نهار السبت هذايا تحديدا بداية من 10 متاع الصباح حتى الماضي ساعة، دونك باش تلقاو يوم مفتوح لتقصي سرطان الثدي بمنزل تميم. احنا حابين ناخذ اكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع، ومشكورة على تدخلها معنا مدام فرح بن حسين عن لجنة التنظيم هذا اليوم المفتوح. صباح النور مدام فرح، ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
3: صباح النور لك مستمعي إذاعة الشباب.
2: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك.
3: معكم فرح بن حسين، سجفان بمساحة خاصة تابعة لمنطقة منزل 2 من ولاية نابل.
2: مرحبا بك، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. دونك بمناسبة أكتوبر الوردي فما يوم مفتوح للتقصي والكشف المبكر عن سرطان الثدي، هو بالحق معناها فما عديد المنظمات، عديد الجمعيات، حتى في المعاهد وفي المؤسسات التربوية تلقى فما تظاهرات ثقافية تحسيسية. نهار السبت هذايا شنو اللي فما بالضبط؟ معناها شكون اللي باش يحضروا بالضبط في منزل تميم؟ اسكو باش تكون معناها فما قافلة صحية؟ هيت معك انت، خلينا ناخذ أكثر تفاصيل.
3: En fait, dans le cadre de l'Octobre Rose, حضرنا معكم اليوم باش نقدم لكم وندعوكم لحضور حملتنا التحديثية لتقصي سرطان الثدي من خلال تنظيم يوم مفتوح ومجاني للتقصي والكشف المبكر. نحب نفكر اللي ندخل إذا ما إذن رونديفو أنوال اللي تتواصل سنين زيادة autour du thème cancer du sein, prévenir, dépister, comprendre et personnaliser par conséquent la prise en charge. المبادرة هذه قامت التنظيم هذه الصحة الخاصة بمنزل سنين بالتعاون مع لاكيس تونيزيان داشورانس ميتشوالي اغريكول وعدد من الجمعيات منهم الهلال الأحمر وبمشاركة مجمع لدى اللي بتكون إن شاء الله سو سامدي يوم 13 أكتوبر بالمساحة ابتداء من الساعة 8 صباحا.
2: فوالا من 8 تاع الصباح دونك حتى الماضي ساعة. باهي، شنو باش يكون فما بالضبط؟ معناها باش يكون فما فحوصات مجانية، فما باش يكون فما توجيه للحالات المشتبه بها لإجراء الكشوفات الخاصة بالماموغرافي، شنو باش يكون فما بالضبط في البرنامج؟
3: برنامجنا باش يبدا كما قلنا ابتداء من 8 تاع الصباح، تبدا بالاستقبال والتسجيل. باش يكون عندنا دي سيسيون بور بروندر لي سيني ديتو بما كيفالك معدل ضغط الدم والسكري، وبعدها باش نقدموا حصة توعوية مع السيدة أسماء النهدي وقناة المحتوى نورشين الشقيني. باش يكون هدفنا الأساسي إنه نشجعوا النساء على أهمية الفحص والكشف المبكر اللي لازم يساهم بشكل كبير في تحسين فرص العلاج وتقليل التكفل بها. وأخيرا باش نحطوا على ذمتكم طاقم من الأطباء والقابلين لإجراء الفحوصات اللازمة. نحب نفكر إنه مصلحتنا باش توفر برنامج كامل للتكفل بالنساء يستحقوا دي زيكزامان كومبليمونتيغ كيما الماموغرافي.
2: دكاو معناها اذا كان فما حالات مشتبه بها المصحه باش توصل معناها يعني المتابعه والمراقبه معها.
3: بالضبط بالضبط.
2: تخي بيان، هذه نقطه مهمه.

0: الدعوة مفتوحة للعموم للناس كلها، معناه نجم يكونوا حاضرين.
1: الدعوة بتاعنا مفتوحة لكل النساء من مختلف الفئات العمرية دون استثناء، باش يكونوا على اطلاع، يهتموا بصحتهم ويستفيدوا من المبادرة الصحية هذه.
0: فوالا، فما انسكريبسيون اون ليني قبل والا لو جور جي، معناها اللي يجي الصباح؟
1: انسكريبسيون سور بلاس.
0: سور بلاس، بروميير ريفي بروميير سيرفي، معناها اللي يجي الاولاني يتعدى هو الاولاني.
1: اكزاكتومون وي.
0: داكور باهي، دونك هذايا فما اذا كان فما التليفون والا كيفاش ينجموا يتصلوا معناها بلجنه التنظيم؟ فما امكانيه وانه يثبتوا معناها يعني في البلاصه وين، والا معروفه معناها يعني في منزل تميم يجيوا غاديك يسالوا على
1: المساحه بتاعنا معروفه في منزل تميم، المساحه الوحيده اللي موجوده.
0: اوكي، في منزل تميم.
1: باش يلقاو طاقم كامل في استقبالهم.
0: تخي بيان. هذايا من 8 الماضي ساعه ان شاء الله نهار السبت هذايا.
1: ان شاء الله.
0: واضح، ميرسي بوكو.
1: تكونوا حاضرين تستفيدوا من الفحص، من النصائح، من المعلومات المقدمه،
0: والكل باش تكون بصفه مجانيه.
1: الكل بيانفوني.
0: فوالا، الكل باش تكون بصفه مجانيه ويعطيكم الف صحه معناها على تنظيم مثل هالتظاهرات هذيا. وباللي اللي عندها هكا معناها يعني شك ولا ماهيش مثبته ولا عمرها ما مشيت، لانه ثم برشا ناس يقول لك لا يفك عليا مش لازم نمشي وهاني لاباس. لا، ما فيها باس، راهو تثبت وتقطع الشك معناها في الوضعيه هذيا. دونك يوم مفتوح لتقصي سرطان الثدي نهار السبت 10 اكتوبر 2026 بدايه من 8 الصباح حتى الماضي ساعه في منزل تميم. شكرا ليك مدام فرح بن حسين عن لجنة تنظيم هذا اليوم المفتوح.

0: 9:53 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. بدينا بشوي بشوي نقتربوا من نهاية لقانا في الماتينا الجون ومجموعة كبيرة من الاستضافات في الحقيقة اليوم، ونحبوا في إذاعة الشباب وفي الماتينا الجون المواكبات والمتابعات مازالت متواصلة. ألفانسيب اليوم في فقرة فلاش كولتور قالت وأنها باش تستضيف
1: أكيد
0: ضيف. تفضل.
2: فلاش كولتور.
0: جستمون في فلاش كولتور ما حبيتش تقول معناها يعني شكون الضيف، اما انا اللي متاكد منه انه باش تحكي في اطار الذكرى 92 لوفاه شاعر الخضراء ابو القاسم الشيبي.
1: طبعا طبعا
0: دونك انا معلوماتي
1: ما نجمش نفلتوا جورني كيما هكا
0: ايجابي صحيح معناها فوالا
1: تفضلي. مسموح لك مسموح لك. باهي سامي، جمعيه ادام تنظم جورني لاحياء الذكرى 92 لوفاه الشاعر ابو القاسم الشيبي، باش يكون غدوه 9 اكتوبر بدار الفكره بدايه من ساعتين. البرنامج باش يكون فيه مداخلات بخصوص ابو القاسم الشيبي، باش نخليه التفاصيل مع ضيفتنا. وفما زاد الهدف من التظاهر هذا هو باش يكون فما اصدار كتاب بالشبي بين الماضي والحاضر، فيه قصائد المهدات من الشعراء واللوحات الفنيه. باش ناخذوا اكثر تفاصيل على الجورني هذه معنا مدام اقبال الشبي رئيسه جمعيه ادام. مدام صباح النور.
3: صباح النور، شنو احوالكم؟ يعطيكم الصحه على الاستضافه.
0: مرحبا بك مدام اقبال، شنو احوالك؟ عندنا مديده على اذاعه شباب يظل باش تجيب حذانا معنا في كل مره. اهلا اهلا وسهلا بك. كنت ديما تقريبا ضيفه قاره معنا في مع ستار عمام وفي سباح تونسي لو كنت اتذكر هكا ولا لا
3: اكزاكتومون. كنا خدمه حلوه برشا.
0: مرحبا بك.
1: مرحبا بك.
0: فوالا وهي دايره قبل الشابي وكي سالتك قالت لي عندي قرابه معناها فوالا.
1: مدام اقبال، كان قد من الاطار العام نتاع الجورني هذا؟
3: نحب نقول اللي كونه جمعية أدام هي ناشطة من 2017 على العبيد اللي ما يعرفوهاش، وفيها نادي أبو القاسم الشيبي اللي توا احنا العام هذية باش نخدموا الدورة الخامسة اللي خاصة بجمعية أدام في إحياء الذكرى وفاة أبو القاسم الشيبي، هي الذكرى 92. الذكرى باش تكون نادية يوم هو مفتوح للناس الكل، ينجموا يجيو بحذانا ويشوفوا ويتفرجوا ويحضروا. باش تكون فيه مداخلات شعرية، تقديم ولو معرض لوحات فنية. البرنامج هو باش يكون شراكة بين جمعية أدام وزادية عوامل الماضي في المعهد الوطني للتراث، جمعية فاس تونيزي، جمعية أدي سي إم أ، بيا جرين، هذوما اللي المشاركين. وعندنا زادة الفضاء دار الفكرة اللي هو يرجع لفاس تونيزي، هذا فضاء تو كي تجيو وتفرجوا فيه حلو برشا، معناتها تنجموا تعملوا فيه برشا ديزكسبو، نجموا نعملوا فيه متظاهرات ثقافية و على الاختزانة. البداية الانطلاق باش تكون مع ماضي ساعتين نستقبلوا الضيوف يتفرجوا في المعرض تاع الفنانين التشكيليين. بعد نبداو بالافتتاح اللي هو باش يكون الكلمة للرئيس الجمعية ورؤساء الجمعيات اللي هما معانا في الشراكة، مداخلة من عند الدكتور محمد حسن الزوزي الشابي اللي هو باش يكون على طريق الزوم، باش تكون الموضوع اللي باش يحكي فيه في المداخلة نتاعو الغربة والاغتراب بين الماء والتراب. ومن بعد مداخلة سي عمر جملي الخطاط اللي باش يحكي على الكتاب نتاعو اللي هو كتبه بالخط العربي اللي هو ديوان أغاني الحياة أبو القاسم الشيبي. بتكون مداخلة من خير الدين الشيبي اللي هو باش يجينا إن شاء الله اليوم من توزر، واللي هو عنده برشا حكايات باش يحكيها على أبو القاسم الشيبي، ومداخلة نتاعو مهمة برشا برشا. في لطفي عبد الواحد من نابل باش يجي، عبد الواحد بيتو باش يجي من نابل زادا يعطيه الصحة باش يكون معنا باش يحكي زادا على أبو القاسم الشيبي وعلاقته بالبشروش من نابل. بعد باش تكون مداخلة للفنانة التشكيلية مريم التريكي اللي حضرت تابلو خاص بابو القاسم الشيبي مع قصيدة شعرية من أحد الشعراء باش يكونوا مع بعضهم ديو. مداخلة الشاعر من بعد سي سعيد الشيبي، الشاعر لواء عمارة جاي من توزر، سيدة فاطمة محمود سعد الله، الشاعرة جميلة بلتي، حكمة المختار هي أصلها ليبية، السيدة ميلاء صمود، لطيف الشيبي، الأخ معمر الناجري، والأخت هالة التكيري اللي باش تقدم كتابها الجديد اللي هو مازال كي خرجته على الشيبي. بعد باش يكون تكريم الشاعر اللي توفى الله يرحمه ما عندوش برشا، بالقاسم بن عمار الشيبي اللي برشا يعرفوه باسم باسي، باش يجيو أبنائه معناتها باش يصير التكريم معاه. البرنامج هذايا الكل فيه وصل موسيقي زاده، فيه مداخلة هكا مسرحية، والهدف نتاعو كيما قلت انت، انا قاعده في اقبال الشيبي خاطر انا راني اصيل شبي توزر، يعني نقرب القاسم الشيبي من بعيد شويه، مين نقرب له. فهمت؟ دونك الهدف نتاعو باش يكون هو بنحب نحضر كتاب انا نعمل اصدار كتاب اللي يكون فيه شعراء وحتى فما كان شعراء يسمعوا فينا رانا احنا مازلنا باش نعملوا دورات اخرى الشعر اللي يهدي قصيده يعني هو غدوه باش يكون الشعراء اللي باش يشاركوا باش يهديوا قصائد للشعر بالقسم الشعبي اللي هي من بعد باش تتوثق في كتاب الشعبي بين الماضي والحاضر اللي باش نخدموا انا ان شاء الله بالتاثير مع الدكتور الفيلسوف محمد حسن الزوزي ومجموعه اخرى من الشعراء ومعناتها وعائلته هو احفاد الشعبي باش يكونوا معايا في التاثير وفي الكونترول. اول لوحه عنا لوحه معناتها اللي هي باش تكون مهمه جدا في بين اللوحات اللي هي حفيده الشعر بالقاسم الشعبي عندها لوحه على جدها جابتها باش تكون معانا اللوحه هذه موجوده وباش نشوفوا 27 فنان تشكيلي من طرف الادي سي ام ا لاسوسياسيون ادي سي ام ا باش يكونوا موجودين معانا وتشوفوا اللوحات بالحق خدمه حلوه برشا توثق هذه الكل هذه الكل باش يتوثق اي انسان شارك في البرنامج هذايا راهي باش تتوثق المشاركه نتاعو في الكتاب وباش من بعد نشوفوا اهميه معناتها الشاعر بالقاسم الشعبي مع الفنانين والشعراء اللي باش يشاركوا ومازالت عندنا ندوات اخرى
0: ان شاء الله بالتوفيق. شكرا لك يا قبيل يعطيك الف صحه. قبيل الشعبي رئيس جمعيه ادام شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. احنا هكا نكون وصلنا الى نهايه لقاءنا. قد محمد عنتول قد ما نجينا بالضبط. دونك ميرسي بوكو محمد عنتول كان حاضر معنا في الاخراج التقني. اريج يعطيك الف صحه في الاخراج الرقمي اكزاكتومون الفنسيب. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا في مختلف الفقرات. ميرسي بوكو زبيده القصوري وصبره البلعزي كانوا معنا في الاخبار. زيد الخياري في السبور. سامي فرتوني يقول لكم بقيت متابعه طيبه لبرامج ذات شباب. باي باي.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوت

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من ستة للعشرة.
1: عد موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: نحييكم من إذاعة الشباب وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. جمعية إبصار تنظم اليوم ندوة وطنية تحت عنوان من أجل آليات جديدة ومتطورة في مجال التكوين المهني لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. مدينة صفاقس تحتضن بداية من اليوم وحتى 11 من أكتوبر الحالي فعاليات المؤتمر المحلي حول الشباب والمناخ بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية. ساعة وقاية تظاهرة تحسيسية تنظمها اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمختلف ولايات الجمهورية في إطار مواصلة تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. المدرسة العليا للهندسة بمنوبة تنظم يوما مخصصا لعرض مشاريع التربصات الصيفية للطلبة والمصادقة عليها. التظاهرة تشمل عرض 82 مشروعا يعكس تنوع الاختصاصات وتعدد مجالات التكوين بالمدرسة. بالشأن الثقافي، مدينة توزر تحتفي غدا بالذكرى 92 لرحيل الشاعر أبي القاسم الشابي ببرنامج متنوع تحت عنوان حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن نزاعه مع إيران سينتهي قريبا بأية طريقة. المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي يعلن أن قوة الجماعة استهدفت مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي. وأخيرا، مقتل أكثر من 62 شخصا على الأقل و37 من الحوثيين وأكثر من 25 من القوات الحكومية اليمنية في المعارك الدائرة في الغرب اليمني. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة شباب من تونس.
6: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
7: صباح النور، اهلا وسهلا بالناس كل اللي تسمع فينا في موعد جديد من خذ فرصتك، من توا حتى للحدش ونص مع فرص النجاح وقصص النجاح اللي تكون حاضره معنا في برنامجنا كالعاده فقره تسال الاكسبير اللي تكون تامنها ايمان بلطي المختصه في التسويق الرقمي. في كل مره نعطيكم موضوع جديد نطرحوا عليكم كيفاش نجموا ندخلوا العالم الديجيتال من باب الكبير. سينو مواكبه الندوه الصحفيه للمركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه سي تي ام او مع بدران العرفاوي، تلقاو حاضر معنا بعد شوية بأكثر تفاصيل. خلينا نسلم عليكم الناس كل. حميدة زغدودي مقدم ميكرو، اللي دريفي في الكوتي تكنيك، في الإخراج الرقمي إريج وألفانسيب. سينو نبدأ مع الموسيقى ونرجع لكم مع ضيفنا في حصتنا لليوم. مرحبا بالناس الكل.

0: أهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا. توقيتنا 10:42 مكملين معكم في جي. خذ فرصتك وقايت نمشي ولزميلنا بدران العرفاوي. أهلا وسهلا بك بدران.
1: مرحبا بك حميدة ومرحبا بكل المستمعين على الشباب.
0: شكرا لك بدران. مواكبة اليوم للندوة الصحفية للمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية, باش تكون معك انت.
1: مرحبا. هو اليوم هي مش ندوة, هي نقطة صحفية
0: اي
1: للإعلان عن تنظيم المعرض
0: اها
1: اللي يكون معناها هو تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبتشارك مع شركة معرض تونس الدولي ETF وستكون معناها مناسبة لتقديم مكونات الصالون والفعاليات الجانبية المتمثلة الجائزة الكبرى للصيانة والمؤتمر الأفريقي الثامن للفحوصات غير المكلفة, هذا إلى جانب البرامج والندوات العلمية لهذه الدورة والتي ستنظم من 14 إلى 20 نوفمبر 2016 في قصر المعارض بكرم تونس, إلى جانب تسليط الضوء على الرؤية الجديدة لهذه الدورة للصالون العاشر. أنا اليوم نقطة صحفية للإعلان عن تنظيم الدورة اللي مش معناها توقع من 14 إلى 20 نوفمبر في قصر المعارض بكرم.
0: واضح أكثر يعني تفاصيل
1: المسؤولين قالوا أبو نكوة
0: بها
1: في انتظار الندوة الصحفية اللي مش توقع مش هيعطوها أي ندوة بالمعرض, هذه معناها بريالابل معناها
0: واضح
1: معناها مفتحة.
0: أها بعد شوية أكثر تفاصيل والضيف اللي باش يكونوا حاضرين في الندوة, مش ندوة قلت لي نقطة في النقطة في النقطة الصحفية بدران, باش تكون أكثر تفاصيل بعد شوية في تونس اليوم مع كنتي ومع فريق تونس اليوم معز العويني وبقية الفريق. شكرا ليك بدران على كل التفاصيل, وأحنا نرجع البرنامج خذ فرصتك وساكس ستوري. ساكسس ستوري ضيفنا سامي الرئيس. سهلا بك سامي, مرحبا بك العادة, تنورنا في استوديو إذاعة شباب. أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير, مرحبا الناس كل.
0: شكرا ليك. في كل مرة نمشي للعناية بالجسم بالبشرة بالشعر كل ما يخصنا من خلال المنتجات الطبيعية, وديما ونعود ونقولوا أهمية المنتجات الطبيعية. حتى توا نشوفوا قاعدين نشوفوا في صغيرات بنات في عمر صغير اللي هكي واللي وعندهم الديلي روتين ولا سكين كير, قال وليد الريفي سكين كير متاع البنات الصغار اللي وليوا هكا ديما دارجين عليه, باش نبعدوا على اي برودوي شيميك سورتو بنات صغار ومازالت هكا البوم تاعهم مازالت حيه, مازال واحد ما يدخلش على روحه لي برودوي شيميك. فرصه زاده راهو باش تكون اذا كانك انت مغرومه خليك في لي برودوي ناتوريل, الحاجات الطبيعيه ما تضركش اموا.
2: صحيح صحيح 100%. واليوم باش نحكيوا على زبده الشيا, واحده من اهم المنتوجات الطبيعيه كما قلت انت لعنايه بالشعر بالبشره وغيره. لكن اول حاجه لازمنا نحكيوا عليها شنو هي زبده الشيا للناس اللي ما تعرفهاش. زبده الشيا بالفرنسي, فمشكون ما يعرفهاش بالعربي يعرفها كان بالفرنسي.

0: الدهنية اللي نعرفوها باسم زبدة إشيا. الطريقة هي الطريقة التقليدية اللي استعملوها، تتجمع الثمار وتتجفف النواة وتتكسر وتترحى، وبعدها تتعالج بالماء والسخانة ومع الغليان والخلط المادة الدهنية تطلع فوق الماء ويتم جمعها وتنقيتها وتجفيفها، وهكا نتحصلوا على زبدة الشيا. وعلى خاطرها المادة الأكثر ترطيبا للجلد وللشعر، لذلك تستعمل برشا في مواد التجميل والكريمات والليبوماد والترطيب وغيره، وثم مناطق في وسط أفريقيا يستعملوها للأكل، وساعات يستعملوها كشمعة في بلايس ما فيهاش ضوء.
1: بالنسبة للجمعة اللي فاتت حكينا على بذور الشيا، هذه الجمعة اللي فاتت وتوا هذه زبدة الشيا هي نفسها ولا كيفاش؟
0: صحيح، هذه حاجة مهمة برشا، خاطر فما برشا ناس يخلطوا ما بيناتهم بسبب تشابه الاسم. زبدة الشيا ما عندها حتى علاقة ببذور الشيا اللي نعرفوها ونستعملوها في الماكلة. بذور الشيا هي بذور نبات آخر موجود في المكسيك، تكون صغيرة برشا، ألوانها بين الكحل والأبيض والجري، وتستعمل أساسا كغذاء وتتزاد في الماكلة ولا الياغورت والعصير والمشروبات وغيره. بينما زبدة الشيا هي مادة دهنية نباتية مستخرجة من نواة ثمرة شجرة الشيا الإفريقية، تستعمل خاصة في منتجات العناية بالبشرة والشعر. يعني الاسم متشابه، أما النبات والمصدر والاستعمال مختلفين تماما.
1: بيه معناها احنا كيف نفهموا اللي بذور الشيا راهي تمشي في الماكلة في سلايت وغيره، معناها حاجات، أما زبدة الشيا راهي استعمالات تجميلية. معناها أهم حاجة احنا نجم، مثلا أهم مشكلة نجم تصلحه زبدة الشيا شنية هي؟
0: هي تمشي للبشرة وللشعر بصفة عامة، لكن خلنا نحكيه على البشرة، نحكيه البشرة نحكيه وجهه وبدن. من أهم استعمالاتها زبدة الشيا هي ترطيب البشرة، كما قلنا البشرة معناها شعر معناها وجهه وبدن.
1: شفتوا احنا طاوة هكا مع الخريف يولي الوجه يشيح.
0: أحسن حاجة وخاصة للبشرة الشيحة والمناطق اللي تكون خشينة ولا متشقة هي زبدة الشيا. تنجم تستعملها للوجه، للبدن، لليدين، المرفق، الركيب، الأقدام، وين ما تحب انت. وزادت تساعد على تنعيم البشرة وتحسين ملمسها، خاطرها غنية بالدهون النباتية اللي تساعد الجلد انه يحافظ على رطوبته. وتنجم تدخل في روتين عناية بالبشرة بالأخص مع التقدم في العمر، خاطرها تساعد على المحافظة على ترطيب ومرونة الجلد، وفيها مركبات نباتية مضادة للأكسدة. الترطيب المنظم ينجم يحسن مظهر البشرة والخطوط المرتبطة بالجفاف، وزادة ينجم يستعملها الرجال بعد الحجامة، خاطرها ترطب الجلد وتخفف الإحساس بالشياح. وإذا البشرة تعرضت للشمس تنجم تساعد على ترطيب وتهدئة الجلد، أما متعوضش الواقي الشمسي اللي كان سولار. وتستعمل زادة للشفايف الشيحين والمتشقين باش ترطبها وتخليها أنعم. أما بالنسبة للمشاكل كيما الإكزيما، خاطر يقولوا هي اللي زبدة الشيا زادة به الإكزيما الصدفية الحكة فطريات، زبدة الشيا تنجم تعاون في بعض الحالات، ولكن ما نعتبروهاش علاج للمرض بحد ذاته.
1: واضح، هذايا للبشرة. احنا نسي عنا حاجة أخرى مهمة ياسر ياسر في حياتنا واللي هي شعرنا، وانا ما نعرفش حسب ما نسمع يقول لك زبدة الشيا الحل المثالي للشعر، مدى صحة الحكاية هذه وشنو تعملها الزبدة هذه للشعر؟
0: صحيح، زبدة الشيا تنجم تكون ممتازة خاصة للشعر الشيح المضر المجعد واللي يتعرض للصبغة والسخانة الكبيرة، على خاطرها ترطب الشعر، تلينه وتنقص من الإحساس بالشياح وتعطيه مظهر أكثر نعومة ولمعان. وتنجم زادة تساعد على حماية ساق الشعر من الشياح والتكسير، خاصة كي نستعملوها على الأطراف. وبالنسبة لفروة الرأس إذا كانت شيحة تعاونها في ترطيبها وتخفيف الشياح والحكة، لكن إذا القشرة، خاطر زادة يقولوا زادة به للقشرة، لكن إذا قشرة سببها فطريات والالتهاب، زبدة الشيا وحدها ما نعتبروهاش علاج للقشرة.
1: به لهنا كيفاش نستعملوها للشعر ولا حتى للبشرة؟ كيفاش نستعملوها لزبدة الشيا؟
0: طريقة سهلة على الأخر، للوجه ناخذوا كمية صغيرة برشا، نذوبوها تسخن بسخانة البدن تذوب، سهل على الأخر.
1: معناها تفركها هكا شوية في يدك.
0: دوب بذو كيما الزبدة العادية، تذوبها هكا تدن بها، وبعد تدن بها مباشرة على بشرة نظيفة تبقى خفيفة، خاطر هي كونسونتري ثقيلة شوية.
1: نستعملوها في الليل ولا في النهار؟
0: هنا جاي للتفاصيل. ما يلزمكش المهم تكثر منها، خاصة أصحاب البشرة الدهنية والمزيتة واللي بشرتهم عرضة للحبوب ما يكثروش منها، كما قلنا ثقيلة برشا. أما البدن خاصة البلايس الشيحين تتحط بعد الدوش والجلد مازال فيه شوية رطوبة، وهكا تساعدنا نحافظوا على الترطيب. وبالنسبة للكعبين متشقين برشا ناس، خاصة المرضى بالسكر وغيره وعينهم يعاني ومشاقين المتشقين، بعد ما يغسلوا سقيم وشيحوهم مليح يحطوا كمية من زبدة الشيا على الكعب والمناطق الخشينة، ويلبسوا كلاسة قطنية ويخلوها ليلة كاملة.
1: وفي الشعر كيفاش نستعملوه؟
0: تنجم تستعمل زبدة الشيا وحدها زادة، خاصة على الأطراف، وإلا تعمل حمام للشعر، يعني ذوب كمية من زبدة الشيا في حمام بمري
1: يولي يزيد.
0: بامري صح يتولي يزيد عليه الشكاكه خاطر كي ما تذوبهاش ما تدخلش في اللي غاسي لازم كذا باش تدخل في الجذور من غير ما تسخنوها برشا دوب ما تسخنها تولي يزيد طبيعي سهل على الاخر تحطها على

0: الشعر وتركز خاصة على الأطراف والبلايس الشيحين، تخليها ما بين الساعة والساعتين، وبعد تغسل شعرك مليح بالشامبو
1: وتلقى النتيجة معناها من أول استعمال تلاحظ الفرق،
0: تلاحظ نوع من الترتيب مع من أول استعمال، لكن مع المداومة نتيجة باهية إن شاء الله. والكمية وعدد المرات يختلفوا حسب نوع الشعر، خاطر المشكلة اللي شعر الشيح ومجعد يتحمل كمية أكبر، أما شعرها الناعم ودهني مزيد تستعمل كمية أقل وتركز على الأطراف.
1: هذو ما حكينا على الشعر وحكينا على البشرة، ثم وصفات أخرين نجم نستعملوها فيها؟ زبدة شيا
0: أكيد، زبدة شيا اللي عجبك فيها تنجم تخلطها مع أي زيت تحب عليه، أي زيت تحب عليه تنجم تستعمله وتستعملها للشعر. ولكن باش نعطيكم ثلاثة وصفات سهلين الناس المهتمة. الخلطة الأولى خاصة بالبشرة الشيحة، ترجع للجلد التراوة متاعه وتقلل من التفزير الفيرجيتور. مغرفة صغيرة من زبدة شيا مع قطرات من زيت لوز حلو، ذوبوا زبدة شيا بين ليدينا، نزيدوا لها شوية زيت لوز حلو ونحطوا طبقة خفيفة على البشرة خاصة في البلايس الشيحين. الوصفة الثانية للشعر الشيح والمضرر، مغرفة كبيرة من زبدة شيا مع مغرفة كبيرة من زيت جوز الهند اللي هو معروف زيادة للشعر ممتاز ياسر، ونجمو نزيدو مغرفة من زيت زيتونة إذا تحب. نذوبو زبدة شيا في حمامية باماري، نخلطو المكونات ونحطو الخليط على الشعر من الوسط للأطراف، خليه ما بين الساعة والساعتين وتغسلو مليح. والخلطة الثالثة للكعبين والأقدام الشيحة والمتشقة، ناخذو زبدة شيا وحدها ولا نخلطوها مع شوية زيت زيتونة وندهنو بها الكعبين قبل النوم ونلبسو كلاست نبقاو بها ليلة كاملة.
1: أهم سؤال طول الناس اللي تسمع فينا وتركزوا فيه مليح، احنا منيش نخافوا ديما يا خويا؟ هذه سلعة صحيحة ولا مغشوشة؟ كيفاش نميزوا خاطر في السوق تلقى كل شيء؟
0: صحيح 100%. أول حاجة اللون وحده ما يكفيش، خاطر كما تشوف بحذنا ما نش عارف يشوفوا العبيد اللي تفرج على الفيديو. أي عنا زوز ألوان لأنه في زبدة الشيا، فما الصفرة وفما البيج، أوكي. هما زوز تقول أنت مختلفين، ليه ما همش مختلفين؟ على خاطر زبدة الشيا تنجم تكون ألوانها بين البيج والعادي، بين البيج والعاجي للأصفر، والاختلاف اللوني نجم يكون حسب المنطقة وطريقة الاستخراج والمعالجة. ثاني حاجة، زبدة شيا الخام عندها ريحة طبيعية سبيسيال مميزة، وملمسها قريب برشا للزبدة العادية اللي نعرفوها، متماسكة في درجة حرارة الغرفة، أما كي نحطوها بين الصوابع تلين وتذوب بحرارة البدن. أيضا زبدة شيا تكون متجانسة ومتميزة بريحتها، تكون رائعة، أما ما يكونش ملمسها كشمع كما قلنا كما الزبدة. ساعات تلقاها مع في منتجات أخرى ولا بيت بيع فيه أمبالية مسكرة تبدأ كشمع ولا تبدأ من غير ريحة اللي كماش الأصلية. لكن أهم حاجة هي المصدر والثقة في الشخص أو الجهة اللي جابت لك الزبدة، خاطر اختبارات المنزلية واحدة ما تنجمش تثبت 100% إذا كانت أصلية ولا مخلطة. وأكيد عند بيورايس نضمن لك الزبدة الأصلية بحكم خبرتنا فيها من سنين طويلة ونحن نوفر فيها الحرفاء.
1: قبل ما نختم معاك سيمي، خلينا نشوفوا بما أنه احنا عنا كنز اليوم بين يدينا، فماشي نصيحة أخرى ما حكيناهاش ولا حاجة ما قلناهاش هتخص زبدة الشيا؟
0: أكيد أهم حاجة هي أن ما نكثروش من زبدة الشيا كما قلت لهم خاطرها ثقيلة.
1: شمعني ما نكثروش؟ ما نستعملوهاش كل يوم، مثلا نستعملها مرة في الجمعة مرتين في الجمعة؟
0: نقصد ناحية الكمية.
1: الكمية
0: كونتيتي معناها الكمية، تاخذ كمية صغيرة تكفي، مش تقول أنا ناخذ برشا ليلة تولي ثقيلة وترزن على تولي تعمل عكسي. لا، كمية صغيرة باستعمال منظم مع التكرار، يعني مثلا إذا استعملها البشرة نجم استعملها حتى كل يوم مستحسن نهار بنهار، وإذا للشعر مرتين في الأسبوع تكفي. تنجم كما قلنا تستعملها واحدة ولا تخلطها مع أي زيوت طبيعية تنفع. زيدها كما أي منتج استعملوها، إذا استعملتها من أول مرة من المستحسن أنك تجربها في منطقة محددة من البدن تطلعش عندك حساسية منها. وزبدة شيا في النهاية هي مادة طبيعية متعددة الاستعمالات، وأهم دور لها كما قلنا هو الترطيب التنعيم والمساعدة المحافظة على البشرة والشعر وحمايتهم من الجفاف والتكسر. وأكيد زبدة شيا الأصلية عندنا موجودة في بيورايس نوعية الأصلية في المنزل الخامس ولا في بلفيو بحذا بعليوة بوتيكتنا زوز، ومتوفرة في الحجم 200 غرام كيف هذه وإلا 500 غرام، التوصيل على كامل تراب الجمهورية. كل التفاصيل في مواقع التواصل الاجتماعي بيورايس وفي موقعنا الرسمي www.biorais.com.
1: يعطيك صحة سيمي، شكرا لك على كل التفاصيل. واليوم حكينا على زبدة الشيا واستعمالاتها، كل مرة تلقاو معنا منتج طبيعي نحكيو عليه ونحكيو على استعمالاته وفوائده. مازلنا مكملين معكم احنا، اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: اهلا وسهلا بالناس كل اللي تسمع فينا، مازال مكملين معاكم في خوذ فرصتك وباش نمشي ولي عروض شغل اليوم.
1: عروض الشغل
0: في عروض الشغل لليوم باش نبداو بالديوان الوطني للتطهير. واعلن الديوان الوطني للتطهير عن فتح مناظره خارجيه بعنوان سنه 2026 لانتداب 521 عون واطار في عدد من الاختصاصات والمهن، وذلك عن طريق الملفات واختبارات مشفوعه ومشفوعه باختبارات كتابيه وشفهيه او تطبيقيه حسب الخطه المطلوبه. يتم التسجيل في المناظره عبر موقع الديوان الوطني للتطهير خلال الفترة الممتدة من 12 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2026. أكثر تفاصيل تنجموا تلقاوها فيما يخص المناظرة هذه وقت اللي تدخلوا الموقع الرسمي، وتلقاوا كل التفاصيل، طريقة التسجيل، بداية التسجيل، آخر أجل للتسجيل اللي هو كما قلت لكم 1 نوفمبر 2026، وإن شاء الله موافقين الناس الكل. باش نمشيو لمناظرة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية أسنيت. أعلنت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية أسنيت عن فتح مناظرة خارجية بالملفات تتبعها اختبارات كتابية وشفهية، وذلك لانتداب 33 إطار وعون بعنوان سنتي 2025-2026. المناظرة تشمل 13 إطار و19 عون تسيير وعون تنفيذ واحد، موزعين على مجموعة من الاختصاصات من بينها الهندسة المعمارية والهندسة المدنية والتصرف والمالية والقانون والصحة والسلامة المهنية والتوثيق والمحاسبة، التجارة، التسويق وتسيير الأشغال، قيس الأراضي، الجغرافيا الرقمية، إضافة إلى خطة سائق. تلقاو مجموعة الخطط هذية، سنوات الانتداب، تلقاو طريقة الترشح والتسجيل عن بعد، مع العلم أنه آخر أجل لقبول الملفات يكون عن نهار 10 نوفمبر 2026. وقت تدخلوا للموقع التسجيل www.snit.net.tn. نكملوا مع بقية المناظرات ومناظرة دار الكتب الوطنية اللي تعلن عن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات بعنوان سنة 2026، وذلك لانتداب 5 أعوان في اختصاصات مرتبطة بالمكتبات والتوثيق. تهم المناظرتين خطتي مكتبات أو توثيق ومعاونين مكتبيين أو معاونين موثقين، مع إمكانية الترشح للمستوفين للشروط المطلوبة من حيث المستوى الدراسي والسن. تم فتح باب التسجيل عن بعد نهار 25 سبتمبر، وباش يتواصل التسجيل إلى غاية يوم 27 نوفمبر 2026 اللي هو آخر أجل للترشح للخطط الوظيفية هذه. نجموا تدخلوا تاخذوا أكثر تفاصيل على الوثائق المطلوبة وكل المعلومات للموقع الرسمي لمناظرة انتداب معاونين مكتبيين أو معاونين موثقين. نكملوا مع مركز الإعلامية لوزارة الداخلية اللي أعلن عن فتح مناظرة خارجية بعنوان سنة 2026 لانتداب 8 إطارات في عدد من الاختصاصات تشمل الهندسة الإعلامية والاتصالات وهندسة البرمجيات ونظم المعلومات وعلوم تحليل البيانات الضخمة، إضافة إلى المالية والمحاسبة. وتجرى المناظرة على أساس دراسة الملفات والاختبارات الكتابية بنظام الأسئلة متعددة الاختيارات الQCM والاختبارات الشفهية. تم فتح باب الترشح بداية من 5 أكتوبر 2026 ويغلق باب التسجيل يوم 5 نوفمبر 2026 على الساعة منتصف الليل. تنجموا تدخلوا تاخذوا أكثر تفاصيل فيما يخص العرض هذا في الموقع الرسمي لمركز الإعلامية لوزارة الداخلية. كملين مع عروض الشغل. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عبر الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتبة تكنولوجي في عدد من الاختصاصات الهندسية والإدارية، وذلك بعنوان سنة 2026. المناظرة تشمل 90 خطة موزعة على اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية، إضافة إلى الاقتصاد والتصرف. تنجموا تدخلوا تاخذوا أكثر تفاصيل على عدد الخطط حسب الاختصاصات، شروط الترشح وغيره فيما يخص العرض هذا. تدخلوا للموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي وتلقوا مناظرة وزارة التعليم العالي لانتداب 90 تكنولوجي في عدد اختصاصات، مع العلم أنه آخر أجل لقبول الترشحات نهار 18 أكتوبر. نختم مع وزارة العد الدفاع الوطني ومناظرة انتداب جنود متطوعين مباشرين لجيش البر في تيان. المناظرة هذه آخر أجل للتسجيل فيها باش يكون نهار 11 أكتوبر 2026. تدخلوا تشوفوا شروط الانتداب، تكوين الملف كيفاش يكون وغيره من المعلومات اللي تلقاوها في الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني www.defense.an. وان شاء الله يا ربي بالتوفيق للناس الكل. مازلنا مكملين معاكم احنا في خود فورستك، اهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: عمرو ذهبي وصلنا حتى ال 11:16 دقيقة. أهلا وسهلا بالناس كل اللي تسمع فينا وقايد نمشي والفقرة أسأل الإكسبير.
1: أسأل الإكسبير.
0: الإكسبير متاعنا إيمان بلطي المختصة في التسويق الرقمي تكون حاضرة معنا في فقرة أسأل الإكسبير. أهلا وسهلا بك إيمان.
2: عشري ما
0: نحويلكم. مرحبا، أهلا وسهلا بك. كالعادة لأصحاب لي بروجي، الماركتينغ ديجيتال ولات حاجة أكثر من لازمة، ما فما حتى بروجي نجم يتعدى من غير ماركتينغ ديجيتال إيمان.
2: وي بيان سور، حاجه انديسبونسابل نقولوا لحنا،
0: حاجه انديسبونسابل تو مع الدنيا اللي تبدلت والدنيا اللي تطورت. الذكاء الاصطناعي والحلقه اللي بدينا فيها المره اللي فاتت وبدينا نشرحوا فيها حاجه مهمه على الاخر، كيفاش تكون انت حاضر من خلال الذكاء الاصطناعي وكيفاش تنجم تستغل هذه هل الذكاء الاصطناعي في صالح البروجي نتاعك، باقل تكاليف باقل مصروف واقل جهد زاد.
2: أي.
0: موضوع مهم نحب بدينا فيه من الجمعة اللي فاتت. ايه بدينا فيه من الجمعة اللي فاتت وباش نكملوا فيه الأسبوع هذا زادة إيمان.
2: اي المرة اللي فاتت حكينا أكثر على السيت ويب وكيفاش نعملوا نطلعوا الفيزيبيليتي، وقتها قلنا كيفاش نظهروا على الشات جي بي تي والكل. المرة هذه باش نحكيوا أكثر على الكرياسيون دو كونتينو. الكرياسيون دو كونتينو اللي برشا عباد يستسهلوها، يقول لك يا أخي ما هو باللي ما هو بالذكاء الاصطناعي
0: ولي وبرشة هكيكة إيمان، هكيكة يعطيه السوجي وهو يخرج لك كل شيء.
2: أي أما لازم فما معناه كما نقوله أحنا حسن استعمال،
0: يعطيك الصحة
2: تحسك الغوردو به، خاطر أنت كما تعرفش تستعمل وما تعرفش تعطيه البرانتو صحيحة باش يعطيك اللي نشوف ماهمش غياد. ما فيهوش روح، هو هذي اللي نحكيوها توا أحنا اللي يعطيك حاجة ما فيهش روح، حاجه ما تمسش المشاهد نتاعك. فهمت
0: توا فما فما فما فما حاجات جدد قاعدين نشوف فيهم ديجا على لي ريزو سوسيو بالنسبه للناس. فما برشا ناس ما تحبش تظهر هي في لي فيديو، عندها برودوي يعمل لك بالذكاء الاصطناعي انسان تقول بالحق، معناها في وجهه في في في في تفاصيل وجهه في البشره في كل شيء، تقول انت يا بالحق هذا معناها اموا تشك فيه اللي هو بشر حقيقي قاعد يحكي على البرودوي.
2: اكزاكتومون، ينجم الواحد ما يوريش وجهه ويستعمل هو ما هو، اما لازمنا نعرفوا نستعملوا لي زوتي حميده. اش معناها؟ معناها لازمنا نخلصوا فما دي زوتي بيان اللي هما بالفلوس، الحاجات المجانيه راهي ما تعطينيش روندو حقيقي، تعطينا حاجه خايبه حاجه شيحه ما فيهاش ايموشن. كان ما نعرفش شفتهم حميده ثم الشورت دراما هذوك توا هابطين برشا.
0: اي ريتهم
2: وهم برشا عاملين كثير، هو مش كان في العالم العربي حتى في امريكا قاعدين يتبعوا فيهم. هذا يدل هما قاعدين يجربوا، هذا يدل اللي الشخصيات اللي بناها الذكاء الاصطناعي نجم تتمس المشاهد.
0: صحيح،
2: معناه هو ريتو الممثل هذيك ما عندوش اكزيستانس في الدنيا، لا البوم تاعو شعره ولبسته كله ما من
0: اي بورتون العباد تشدت لهم
2: حبوهم. بورتون تبعوهم
0: صحيح،
2: هذيك هو بيدو نفسه. احنا شو نعملوا؟ عندك بروديو ما تنجمش انت تظهر وجهك، تمشي تستعمل مثال، نعطيك مثال، تمشي نانو بانانا برو 50 بالفلوس باش نمشيو يعمل لنا تشاور غيال على الاخر ومزيانين على الاخر، اللي مثلا الموديل لبست البروجي مثلا كان لبسه بس الاكسسوار كان اي بروجي اخر، كيفاش نعملوا تصاور في مرحله اولى بنانو بنانا، بعد نمشيو الاوتي اخر اسمه كلينج. كلينج هذا يحول التصويره هذيك الفيديو،
0: نقولوا
2: ورجعوا يولي فيديو غير كأنها تمشي مثل هي لابسه روبه، تمشي تتحرك تحل الباب تسكر وتطلع في الكهرباء. فهمت كيفاش؟ وهذوما انت تعرف قداش تتكلف لك في التورناج، كيفاش تعمل تورناج وتجيب شكون دي تكنيسيان يصوروا، تجيب موديل بالفلوس باش تخلص لها نهارها، والتورناج هذا كله يتلف برشا فلوس.
0: خصوصا
2: كي تستعمل بالذكاء الاصطناعي انت صحيح باش تخلص فلوس خاطر ماهوش مجانيه، اما الفلوس اللي باش تخلصهم والليفور اللي باش تعملوا والغوندو باش يكون خير برشا
0: وعلى بلاستك وربح وقتك ومن غير ما
2: صغير حميدة
0: ليه، وانت ربحت نهار تورناج وربحت وقت وربحت برشا تعب
2: بالطبيعة. زي الكل، اما نرجع ونقول لازم تختار لي بون زوتي وتعرف تستعملهم. انا هاني عكيت توا نانو بنانا برو ينجم يعمل لنا تصاور مزيانين، ستوري بورد هذيك يتسمى ما فيك المراحل نتاع البوبليسيتي كيفاش تبدا كيفاش توفى، وبعد تمشي تدخلهم التصاور هذوك الكل في اوتي كيما كلينك. فما سيدانس زيدا توا 2.0 زيدا طلع على الاخر، ينجم يعملها دي فيديو مزيانين على الاخر، موجود حتى في الكاب كات، في الكاب كات برو نلقاوه. هذا الكل ينجم يحاول لنا تصاور الفيديوهات وانت لازمك تعرف كيف باش تحب ويشبه التوينسة، معناها لازم يكون الموديل مش يبدأ بلانش عارو أصفر ونزرق ما شبه الناس، لازم حاجة تكون غيال فهمت كيفاش
0: باش العباد تصدقك وصدق البرودوي اللي انت تبيع فيه. مش انت تحكي له على واحد من عالم اخر وتقول له خاطر كمان
2: حميدة الفيديو اكثر حاجة يتبعها المشاهد تاعو اكثر من تاعو، معناها يحب برشا يتفرج في الفيديوهات. وكيفاش نعملوا احنا تاعو منصه كيما تيك توك لازمك تهبط عليها بالمرتين ثلاثة في النهار، قديش منه معناها الفيديوهات والتصوير والتورناج هذا الكل باش يكلفنا فهمت، كي نستعملوا احنا ادوات الذكاء الاصطناعي المناسبة لينا فرتحنا برشا، نجم نعملوا تورناج مرة في الشهر والباقي نخدموا بالذكاء الاصطناعي باللي يعني.
0: صحيح، وهذاك اللي ماشي توا وهذاك اللي ماشيين فيه راهو شئتنا ام ابينا، على خاطر قاعدين نشوفوا احنا توا في لي بروجي كلهم قاعدين يستعملوا في الاي اي وقاعدين يدخل على عالمهم شيء اقوى منهم. ايمان
2: ولينا نشوفوا في الاي اي بالدرجه راهو حاجه جديده، هذه ما كانتش مثل عام التالي ما كانش الدرجه باهيه، الدرجه كانت مكسره توا قاعد يتحسن، ثم تحسن كبير برشا في الدرجه التونسيه.
0: سي بيان، ان شاء الله موافقين. كون ما ثم حاجه جديده هذيك هو الماركتينغ ديجيتال لازم واحد يتعلمها ولازم واحد يقراها، واذا كان هو ما عرفهاش يمشي للمختصين، وهذا الكل في صالح المشاريع. شكرا لك ايمان، يعطيك الصحه. ايمان بلطي المختصه في التسويق الرقمي على كل التفاصيل معك. انت يكون وصلنا نهايه حصتنا لليوم، بعد شويه فريق تونس اليوم معز العويني وبقيه الفريق سي عبد القادر فيصل بدران ومعز يكونوا حاضرين معاكم في برنامج تونس اليوم. تحيات حميدة زغدودي وليد الريفي ألفا وإريج، نقول لكم في لمن نسكول، باي باي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. 3 باحثين تونسيين يتحصلون على المراتب الأولى وطنيا ضمن تصنيف توب ميل شولر لسنة 2023 الفترة المرجعية 2021-2025 في فئة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية حول العالم التي تضم 1000 باحث مصنف عالميا. جمعية تونسي للعلوم التشاركية تشير لأن تكاثر قنديل البحر المعروف بالقنديل المنقط بالأبيض والذي ظهر ببعض الشطوط التونسية قد يؤدي إلى مزيد الضغط على الغذاء المتوفر وبالتالي على الشبكة الغذائية البحرية ككل. جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية تنظم الدورة السابعة لليوم الوطني للرضاعة الطبيعية تحت شعار الرضاعة الطبيعية اليوم حماية الغد، وذلك يوم 31 من أكتوبر الحالي بمدينة العلوم. شأن ثقافي تتويج محمد الراشدي عن فيلمه الوثائقي صورة النمل بالجائزة الكبرى للدورة 14 من مهرجان أفلام تونسية القصيرة. في العالم، أمين مجلس الأعلى الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول إن واشنطن قد خسرت الحرب العسكرية وسوف تفشل في الحرب الاقتصادية أيضا. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض ناقلة لهجوم بعدة مقذوفات قبالة سواحل قطر مما أسفر عن وقوع إصابات. أخيرا، وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تقترح فرض رسوم قدرها 70,000 دولار على الطلاب الدوليين الراغبين في العمل داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ختام الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
6: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
5: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
7: تربينا بالكريل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
5: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في CNSS.
8: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
9: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور، واحنا علينا المزاجور.
10: تونس واخبارها
11: من الاثنين للخميس
10: من 11:30 الماضي ساعة.
12: تونس اليوم
13: تونس اليوم.
14: مستمعينا الكرام اهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج تونس اليوم. كالعاده في تونس اليوم نرافقكم من توا حتى الماضي ساعه مجموعه من المواكبات المتابعات والموسيقى تكون حاضره. نحكيو على وضعيه قطاع التاكسي الفردي في تونس، الصعوبات اللي واجه التاكسيستيه خلال العمل نتاعهم، وحقيقه الدخول دخول الاتحاد العام للتاكسي الفردي في اضراب خلال الايام القادمه. شنو اللي صاير في القطاع؟ شنو ابرز المطالب اللي نديو بها المهنيين؟ يكون حاضر معنا بعد شوية فوزي خبوشي رئيس الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي. نحكي وزيدة على مشاركة النواب بمجلس الجهات والأقاليم في التشريع التربوي، خاصة بعد الظواهر اللي قاعدين نشوفوا فيها في المؤسسات التربوية، كيفاش يلزم التعامل مع الظواهر هذه بما يضمن نظام تعليمي متطور ويضمن أيضا حقوق الأطفال والإطار التربوي. يكون حاضر معنا بعد شوية سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، وأيضا يكون حاضر معنا ناجي بن كيلاني النائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم. نحكيو بيئة، نحكيو على ظهور عدد كبير من الحريقة رصدتها جمعية تونسي في المدة الأخرى، المعروف بالقنديل المنقط بالأبيض في عدد من الشواطئ. باش نفهموا الظواهر البحرية اللي تم تسجيلها مؤخرا، وكيفاش نجموا نحميو الشواطئ متاعنا بما يضمن المنظومة البيئية. يكون حاضر معنا بعد شوية يسرى جربي باحثة في علوم البيولوجيا البحرية. قبل ذلك خلينا نقدم تحية فريق البرنامج، ريج زيتوني في الإخراج الرقمي، ولي دريفي في الهندسة التقنية، بدر عرفاوي في المواكبات الخارجية، وليد نواري في الاقتصاد اليوم، والأستاذ حبيب السماوي في التحليل والتعليق، ومعز العويني في التقديم. أستاذ تحية لك.
15: تحية طيبة لمستمعات ومستمعي إذاعة الشباب، للفريق العامل معنا وليد والفريق الرقمي. بالنسبة للكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت عملت اتفاق مع شركة ناشئة باش يوقع تشجير معناها مليون شجرة في تونس، معناها وهذا من شأنه أن يمتص تقريبا 25,000 طن من ثاني أكسيد الكربون. هذا في إطار الجهود اللي استعادة التوازن الغابي بعد الحرائق اللي امتدت على حوالي 15,000 هكتار على مستوى تونس. إن شاء الله الجهود الناس كل أكيد مش كان كونكت، ثم عديد المؤسسات الأخرى اللي مش تساهم في المجهود هذايا، وكل معناها عيد الشجرة تقريبا في الأسبوع الثاني الأحد الثاني من شهر نوفمبر هذايا، بس تونس بالفعل تقعد ديما تبقى ديما تونس خضراء، وهذا في إطار زادة التغيرات المناخية، لأنه هل نعرفوا أنه هذا يحد من انبعاث الكربون وكيف كيف يخفض من درجة الحرارة.
14: أكيد غدوة زادة سلاح بيه 9 أكتوبر هو اليوم العالمي للبريد. غدوة إن شاء الله باش ينظم البريد التونسي تظاهرة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبريد، باش يكون ثم برنامج خاص الحقيقة في التظاهرة هذه. حابين أنه يكونوا حاضرين معنا، لكن الالتزامات المهنية ما نجمناش أنه يكون حاضر معنا ممثل من البريد، لكن في نفس الإطار خلينا نثمنوا المجهودات اللي يقوم بها البريد التونسي في تقديم الخدمات للمواطن، وأيضا التحسن الملحوظ سي الحبيب اللي لاحظناه على مستوى الخدمات هذه بما يتماشى مع التطور الرقمي اللي صاير. سي الحبيب
15: باش ينفاجئك، أنا في بداية حياتي المهنية اشتغلت في البريد.
14: ايوه
15: معناها يعني يعرف كل دقائق العمل البريدي، معناها مؤسسه عريقه تمتد على يعني مكاتب البريد على معناها جميع مناطق الجمهوريه، وبما اني مؤسسه عموميه منه لذا فانه معناها الكلفه البريد معناها تتحملها الدوله، يعني مش ترسل انت رساله يعني مش تتكلف اكثر على البريد اكثر من على المواطن هكا الطابع البريدي، وتطورت الخدمات نتاعها وتقريبا عندها خدمات تفوق احيانا تفوق خدمات البنوك على المستوى المالي، اضافه للخدمات البريديه. اخر خدمه هي ايزي اكسبور اللي على مستوى التصدير، المؤسسات اللي تحب تصدر تقريبا ثم تخفيض بنسبه 50% من هذا، وقع عليها حمله اعلاميه، واكيد انه المؤسسه هذه قاعده يعني تتطور معناها بصوره تدريجيه، وقاعده تواكب التكنولوجيات العالمية في جميع المجالات، سواء المجال البريدي اللي توا معناها بعد التحولات التكنولوجية والرقمنة، وكيف كيف على مستوى الخدمات المالية اللي معناها مشهود بها وعندها ثقة خاصة لدى المواطن.
14: بليس الحبيب، احنا فتحنا قوس البريد، نحب نسأل انا سؤال وان شاء الله هو خذيت التزام الامانة انه يكون حاضر معنا ممثل من البريد التونسي في الاسبوع القادم مش نحكيه على الخدمات هذية، لكن في نفس الاطار نحب نسأل على المقاييس اللي تم اعتمادها باعتبارك انت كنت في البريد وقت اللي معناها باش نبعثوا طرود سريحة الى الخارج، ثم مقاييس معينة يتم اعتمادها مرتبطة بالأسعار ولا كيفاش بالضبط؟
15: لا، عندهم ثم اتفاقيات دولية ما بين البريد ومختلف الدول معناها وحول الأسعار هذه، وعنده العون في الشباك عنده مجمل أسعار اللي مش يرسل بها إلى الخارج، ثم ساعات اتفاقات بينية ثم اتفاقات على المستوى العربي، يعني تختلف ما عنديش تفاصيل على لكن هذه اتفاقات اللي تحكم العلاقات هذه ومعناها وترتبط كذلك بسعر العملة، يعني معناها ثم عديد المقاييس والمعايير اللي تتدخل في إرسال الطرود البريدية وإلى الليبتيباكي، وكيف كيف ثم شروط أخرى على مستوى المحتوى اللي المضمون هذا يزم يطلع عليه عون البريد، بعد ثم يتعدى على الديوانة معناها ثم الديوانة هي زيدي تشوف سواء في الدخول الطرود والبريدية أو إرسالها، يعني الجانب الأمني والجانب البريدي وكله في إطار الشفافية الكاملة.
14: أكيد إن شاء الله يكون حاضر معنا ممثل على البريد التونسي في الأسبوع القادم ونحكيه معاه بأكثر تفاصيل في علاقة بهذه المواضيع سي الحبيب، وخاصة كما حكينا الخدمات اللي قدمها البريد التونسي مع التطور الرقمي اللي صاير، دونك مهم أنه يكون حاضر معنا إن شاء الله ويفسر لنا أكثر الموضوع هذا. احنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، بعد شوية يكون حاضر معنا وليد نويري في الاقتصاد اليوم.

0: توقيتنا 11:45 سي الحبيب الكومينيكي ناخذوها بعد شويه في التفاصيل في الاقتصاد اليوم اكيد مع وليد النويري. وليد تحيه ليك.
1: تحيه ليك معاذ، تحيه سي الحبيب. ورانا ديما حتى كي تبدا فما اغنيه ديما نحكيو على الوضع الاقتصادي والارقام والمؤشرات والتوجهات، حاصيله ديما موجود الحديث مع سي الحبيب.
0: المؤشرات الاقتصاديه لاباس اليوم
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: ان شاء الله من حسن الى احسن. نمشيو للاقتصاد اليوم.
2: الاقتصاد اليوم.
1: وباش نبداو بلجنه الماليه والميزانيه بمجلس نواب الشعب اللي بدات البارح في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانيه الدوله لسنه 2027 وتنفيذ ميزانيه الدوله الى موفى جوان 2026. رئيس لجنه الماليه والميزانيه ماهر الكتاري كان صرح لزملائنا في وكاله تونس افريقيا الانباء انه اللجنه اطلقت زوز وثائق تتعلق الاولى بتنفيذ الميزانيه الى حدود جوان 2026 والثانيه تتعلق بالتوجهات الكبرى لمشروع ميزانيه 2027. بخصوص تنفيذ الميزانيه، الكتاري افاد بانه مكتب اللجنة وبعد دراسة الخطوط العريضة والأرقام الرئيسية اللي جات في الوثيقة ارتأى أنه يزيد يتحصل على مجموعة أخرى من التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بالتسهيلات اللي قدمها البنك المركزي لفائدة خزينة الدولة واللي بلغت حسب المعطيات الواردة 11 مليار دينار. وأيضا مكتب المجلس حب يعرف أوجه صرف هذا المبلغ. أضاف أيضا الكتاري أنه اللجنة ترغب في الحصول على مزيد من المعطيات بشأن ضمانات الدولة للمؤسسات العمومية عند حصولها على قروض ومدى تأثيرها على المالية العمومية، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط على الميزانية. وفي هذا السياق أشار إلى أنه عدم إقرار زيادة في أسعار البنزين يمثل حسب تقديره نقطة إيجابية في اتجاه المحافظة على القدرات الشرائية للمواطن. فيما يتعلق بالتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2027، رئيس لجنة المالية والميزانية لفت أنه هذه الفترة تتزامن مع مخطط التنمية 2026-2030 اللي يستهدف تحقيق نسبة نمو في حدود 4%، وقال أنه بلوغ هذا الهدف يقتضي بالخصوص التشجيع على الصناعة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد. ولاحظ أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من حوالي 26% في بداية الألفية الحالية إلى حوالي 15% حاليا. نمشي للخبر الموالي ونحكيه على المناخ والتغيرات المناخية. تونس تحتاج تقريبا 55 مليار دولار، تقريبا 164 مليار دينار باش تمول تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا الفترة 2016-2035 في مجال التغيرات المناخية.

0: التعبئة بتعبئة هذه الموارد والأولويات المناخية التنموية لتونس بمشاركة عدد من الشركاء الدوليين بينهم جي زاد وجي كا وأيضا البنك الألماني للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. مجلس إدارة البنك المركزي عقد البارح اجتماعه للنظر في أحدث التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين الوطني والدولي إلى جانب تطورات التضخم والمخاطر المحيطة بأفاقه. والمجلس قرر خلال اجتماعه المنعقد البارح 7 أكتوبر بالإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير عند مستوى 7%. واعتبر المجلس أن المخاطر المحيطة بالمسار المستقبلي للتضخم لا تزال تميل نحو الارتفاع. وأشار البنك المركزي التونسي لأنه مجلس إدارته سيواصل المتابعة الدقيقة لتطور الأسعار والطلب والسيولة البنكية والتوازنات الخارجية وأكد استعداده لاتخاذ التدابير اللي راها ضرورية للحد من الضغوط على تكوين الأسعار ودعم عودة مستدامة للتضخم إلى مستويات قابلة للاستقرار. نمشيو للأخبار المالية ونحكيو على الاستثمار في تونس. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ كان التقى البارح بوفد من مجموعة سهيل بهوان العمانية يترأسه الشيخ سالم سعد بهوان نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة اللي أدي زيارة عمل إلى تونس. وكان اللقاء مناسبة قدم خلالها بهوان فكرة حول أنشطة المجموعة في سلطنة عمان ومشاريعها الاستثمارية في الخارج في عدة مجالات كما تركيب السيارات والصناعات الكيميائية والأسمدة والطاقات المتجددة وغيرها. وأبرز أن هذه الزيارة تندرج في إطار حرص المجموعة على استكشاف فرص جديدة لتوسيع أنشطتها نحو شمال أفريقيا خاصة تونس اللي تحظى بالاهتمام كموقع استراتيجي للاستثمار وتطوير الأعمال. من جانبه الوزير سمير عبد الحفيظ كان ثمن اهتمام المجموعة بتونس وأبرز الميزات التفاضلية لبلادنا والمجالات والقطاعات اللي يمكن أنه توفر إطار مناسب لإرساء شراكة مثمرة بين الجانبين. وأكد في هذا السياق على استعداد الوزارة وهيكلها المعنية بالاستثمار لتوفير اللحاقة والمرافقة اللازمتين للمجموعة بما يساعدها على تجسيم مشاريعها في أفضل الظروف. نمشي للبورصة والمؤشرات المالية. في حصة اليوم مؤشر تونانديكس يوصل ل 18761 نقطة بارتفاع ب 0.47% مقارنة بإقبال حصة البارح. 47 شركة من 75 مدرجة تعرف تداول إلى حد الآن، 15 في ارتفاع، 21 في انخفاض، 11 دون تغيير. وإلى حد الآن تم تبادل قرابة 170 ألف سهم بحجم مالي جملي وصل ل 2.4 مليون دينار من خلال حوالي 800 عملية تبادل. حصة اليوم إلى حد الآن تسيطر عليها شركة بولينا هولدينج، أكثر حجم مبادلات لهذه الشركة ب 1 مليون دينار أو أكثر شوية. أكثر شركة تم تداولها سهم شركة بولينا 40 ألف سهم، وأكثر ارتفاع سجلته أسهم شركة بولينا القابضة ب 6%. وأهم انخفاض إلى حد الآن لأسهم شركة بنك تونس الإمارات ب 4.4% بالنسبة لسعر صرف الدينار. الأورو 3 دينارات 361 مليم، والدولار ب 3 دينارات و 4 من المليمات. احتياطي العملة الصعبة حتى 7 أكتوبر ربحنا يوم استيراد ويوصل 93 يوم استيراد. وبالنسبة لأسعار الطاقة، النفط الخام حاليا ب 91 دولار للبرميل الواحد، ومزيج البرانت يوصل حاليا في الأسواق العالمية إلى 104 دولار للبرميل الواحد.
1: الاقتصاد اليوم.
2: شكرا لك وليد، يعطيك الصحة سي الحبيب.
3: كالعادة وليد ديما يتحفنا بالأخبار الجميلة. أي الاجتماع مجلس إدارة البنك المركزي، معناها هذه مؤسسة معناها تقوم سيادية، معناها تبع في السياسة النقدية في تونس والمحافظة على نسبة الفايدة، رغم اللي احنا توا ارتفاع صغير في نسبة التضخم 5.6، تبقى ديما تراقب ارتفاع مستوى التضخم، وأنه اللي حسب التقديرات يمكن يزيد يرتفع التضخم. نعرفوه في نتيجة ارتفاع الأسعار على المستوى الوطني، زاد عنا التضخم المستورد أحيانا إذا كان ترتفع الأسعار على المستوى العالمي كما ارتفاع أسعار النفط، ماشي النتائج متاعه أنه مش ترتفع في تونس، إذا أنه ديما يراقب في نسبة الفايدة. الموضوع الثاني هذا الاستثمار اللي حكى عليه الاستثمار العماني، حتى أنا نفسي قريت الأخبار ومعناها سعدت علاش، لأنه في إطار تنويع المستثمرين الأجانب وخاصة المستثمرين العرب، لأننا نعرف أنه علاقة تونس بسلطنة
0: عمان،
3: سلطنة عمان علاقة جيدة
0: تاريخية
3: وعندها عمق تاريخي من وقت الرئيس الحبيب بورقيوة والسلطان قابوس، وكذلك عندنا كفاءاتنا على مستوى التعليم وعلى مختلف
0: الصحة
3: وعلى جميع المستويات. أنا كان عندي زميل معناها تقريبا

0: بمستوى 40 سنه مشى لسلطنه عمان ويحكي لي يعني ثم يعني السمعه نتاع الاطارات التونسيه سمعه طيبه، لذا وحتى على مستوى الانشطه الاستثماريه اللي ان شاء الله معناها يعملها يعني تهم تونس على مستوى تركيب المكونات السيارات على مستوى الفوسفات وغيره، وتجم تحل افاق اخرى لانه يبدو انه مجموعه كبيره وهولدينج معناها يعني عندها عديد الاختصاصات، وان شاء الله هذا هو الحقيقة التوجهات الاستثمارية الحقيقية
1: ان شاء الله. على كل هو في اطار تنويع، وان شاء الله هي زيارة اولى، زيارة لاكتشاف السوق التونسية، ان شاء الله تتوج باستثمارات على ارض الواقع، وان شاء الله استثمارات تكون استثمارات ضخمة. هو التفكير متاع المجموعة العمانية مبدئيا انه تونس و شمال افريقيا، لما لا تكون تونس هي الانتين او المحور الرئيسي لنشاط الشركه في شمال افريقيا ولما لا ايضا في افريقيا. نحبوا ناخذوا احنا على الاقل لازمنا نكونوا نكبروا كروشنا شويه في الحكايات هذه، لازم تكون تونس ناخذوا نصيب الاسد ونكونوا احنا الرائدين في هذه الشركه، ونكونوا احنا الاولانيين في انه نعتمدوا على هذه الشركه ولا تعتمد علينا الشركه انها تتوسع في افريقيا والا في شمال افريقيا.
2: شكرا لك وليد، يعطيك الصحه، ملتقانا ان شاء الله الاسبوع القادم في ارقام اقتصاديه جديده. احنا مواصلين معاكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعه.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: توقيتنا نص نهار، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. الحقيقة سي الحبيب، وقت نحكيه على الظواهر البحرية بعد الموسم الصيفي. أول الموسم الصيفي لاحظنا ظهور العديد من الظواهر، منها قناديل البحر أو ما يعرف بالحريق. وقتها الناس كلها بقينا نتسألوا على الأعداد اللي لاحظناها في الشواطئ متاعنا، وحبينا نفهموا أكثر التفسير متاع الظاهرة هذه اللي بأساس مرتبط بالتغيرات المناخية. هذا الإجماع اللي كان موجود من قبل المختصين في المجال البيئي. جمعية تونسي للعلوم التشاركية تحدثت الفترة الأخيرة على وجود أعداد كبيرة من قناديل البحر أو المعروف بقنديل المنقط بالأبيض في عدد من الشواطئ التونسية، خاصة في خليج تونس، في المرسى جمبارت وحمام الشط. وأوضحت الجمعية أن النوع ذي يؤدي إلى مزيد الضغط على الموارد الغذائية البحرية. باش نفهموا أكثر تفسير الظاهرة هذه اللي موجودة في الشواطئ متاعنا، حاضرة معنا ومشكورة لالتزامها بتوقيت الحصة يسرى جربي، الباحثة في علوم البيولوجيا البحرية. يسر، أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة شباب. مرحبا بك يسر. يسر، دونك حكينا الحقيقة في فترة من الفترات على ظواهر بحرية موجودة في الشواطئ متاعنا، من بينها القناديل البحر أو ما يعرف بالحريقة. باش نجمو نفسرو الكلام اللي قالته جمعية تونسي للعلوم التشاركية فيما يتعلق بأعداد قناديل البحر اللي موجودة في الشواطئ؟
5: أول حاجة، الكائن البحري، أي كائن بحري راه ما يتكاثر كان ما تكون أولى بالعوامل الطبيعية، معناها ملائمة في ميليو فافورابل، اللي من بينها الحرارة والملوحة والغذاء إتسيتخا. القنديل البحري وصل معناها جيل البحر وصل معناها لهنا، هيك مريته معناها طقس سخانة كيفاش السنين شانشمون كليماتيك كان فريمون يعني السنين بالذات حسنا بيه أكثر من لازم، يعني السخانة كانت مش عادية أصلا، هي انسبورتابل حتى علينا احنا. من كثرة السخانة هيك هو لقى الميليو فافورابل متاعه في البحر هذاك علاش وصل يعني تكاثر بشدة. وأكثر من حاجات أخرى، الغذاء كان موجود، يعني هو لقى الغذاء نتاعو في البلاصة هذيك اللي هما من بينها العوالق والقشريات الصغيرة، اللي هو ينجم، اللي هو المنافس نتاعو اللي معناها ياكل الحيوانات هذوكم نقص،
4: اللي هو السلحفاة البحرية.
5: كيفاش؟
4: اللي هو السلحفاة البحرية.
5: السلحفاة البحرية هي المثال، هما من السلاحف البحرية، هما فما حيوانات أخرى بطبيعة، من أكثر الحيوانات اللي احنا نعرفهم اللي هما السلاحف البحرية. كيفاش معناها تاكل في النيوة المفترس، يعني تاكل القنديل البحري.
4: واضح.
5: المنافس اللي هو ياكل في الماكلة اللي تاكلها القنديل البحري اللي هما القشريات والعوالق الصغيرة، هو المنافس هذاك هو اللي ينقص. فما أسباب خلاته ينقص باش هما ولاو متكاثرين، ولقاو المناخ، لقاو الغذاء، لقاو كل شيء.
4: نجم فرق بين أنواع يسر متاع قناديل البحر، معناها كي نحكيه على قنديل منقط بالأبيض، النوع هذايا معناها موجود في البحر المتوسط ولا يعتبر نوع عادي نجم نقاو؟
5: لا، هو من الأنواع الداخلة المنقط، لا ماهوش معناها ماهوش المكان متاعه البحر الأبيض المتوسط، هو لا جاي من نورمالمون من المحيط دخل عبر شو اسمه لينافير معناها الكبار وانتشر لهنا في جانا احنا.
6: بالله يا اخت يسرى، الحقيقه انا يوم لحد انا مشيت للمرسى معناها في اطار جوله سياحيه، و معناها العاده نمشي نعوم، اللي نهار ما مشيتش نعوم، لكن معناها الشط البحر يعني العدد نتاعها كبير والحجم نتاعها كبير ياسر، معناها يعني مو يعني منظر معنا ادهشني وادهش حتى كل الناس اللي على الشاطئ البحر. ثم يعني ما نعرفش ثم ناس دخلت تعوم وما يخرج هيك الماده نتاعه ويحرق يعني حتى المستحمين مش برشا يعني، لكن حتى يدخلوا في ساعه يخرجوا عدد مهول. يعني انا اول مره في حياتي نشوف منظر كيما هكا في المرسى. اول شيء علاش العدد معناها الحجم نتاعهم كبير، وثاني شيء شنو ننصحوا بالناس اللي تحب تستحم، انه هل انه ثم مضار عليها والا لا؟
5: فهمتك. الميديوت هذه راهي هي تخرج في اللي قلت عليه الابيض هذاك، راهو حاجه هي اصلا تلقاها خايفه من هي يعني كما نوع من الخوف من العدو كما نقولوا احنا. هي تحاول كيفاش تبعد الانسان ولا اي حد
4: نختار تبعد يعني عليها بالطريقه هذيك
5: كما نقولوا يعني تعرف اي زوج حيوانات المفترس والفريسه نتاعو يجي بشكله ويمشي يخرج من فما نعرفوا احنا القرنيطه تخرج اللون الاكحل ولا حاجه حاسلو هي هكاك. دونك بالنسبه لها اللي فما حاجه دونك تحط بعدها باش تنجم تاكل وتزيد تتكاثر في البلاصه هذيك وكل شيء. دونك احنا من المستحسن نحاولوا نبعدوا الحقيقه نبعدوا عليها، نخاف ان شيء خطر توا ما عادش تعرف عليها من يعني اي حاجه مقرره ومهما كانت شنين. يعني ديما الواحد دي الانسان يخاف على الفوم تاعو معناها باسكو هي ماهيش داخله في ماهيش معناها من في طبيعتنا ماهيش موجوده في البحر. معناها الواحد يولي يخاف على روحه. الحقيقة أني واحدة من الناس ما نهبطش نعوم كيف نلقى قنديل البحر هذايا،
4: لأنه يوسف سامحني، هل أنه يمثل حقيقة اختر على المصطفين ولا لا؟ معناها هل أنه الظاهرة هذه تنجم توصل حتى بون ثم سيد حبيب تحدث على ناس تعوم في درجات الحرارة اللي لاحظوا فيها توا، ما كي نحكيو زادها على موسم الصيف القادم، لأنه ينجم يمثل اختر لا قدر الله في حال زادت كثر نوع هذايا نتاع القناديل.
5: اكيد اكيد باش مثلا اختار توا احنا ديجا قاعدين نسمعوا اللي السخان عمل فيه، يعني احنا الصيف اللي تعدى هذا تسمى ابرك من صيف عام الجاي، يعني السخانه باش تكون عام الجاي اكثر من توا. يعني احنا اصلا يمكن ما نعيشوش الشتاء، احنا انا الشتاء فصل الشتاء قاعدين ان شاء الله معناها باش يجي ونحضروا له كل شيء، وانا قاعدين نشوفوا يعني شنو باش يصير. يمكن ياسر حتى درجة الحرارة ما تبردش كما كل عام يعني،
4: ودرجات الحرارة بتبيع تنجم تكون معناها برمي الفاكتور اللي تنجم تزيد معناها الظاهرة هذه في البحر نتاعنا.
5: اي مالا قلت لك هو يتكاثر اكثر بوجود السخانة يعني اكثر القنديل. دونك اني بالنسبة لي نقول اللي هو باش يمثل اختار من العام الجاي كان باش نزيد لازم
4: نحافظوا على شطوتنا. واضح يسر الجربي، شكرا ليك المختصة في علوم البيولوجيا البحرية، شكرا لمجمل إيضاحات اللي قدمت هنا. هو سي الحبيب جمعية التونسي للعلوم التشاركية زادت حثت على أنه النوع هذا ما يعتبرش وافد جديد على تونس، على اعتبار أنه تم رصد علمي موثق لوجوده في تونس خلال أوت 2012.
6: أكيد هو في العادة معناها نوجد كعبة ولا اثنين عادي هذه نلقاها حتى في خلال موسم الصيف، معناها ما ثماش بحر لا يخلو من خطر، هو كائن بحري. اما اللي كما لاحظتوا العدد هذا الكثيف هو اللي حير كما هي نفسه معناها عملت بلاغ، وهذا هو هي التغيرات المناخيه، والواحد انه نحذروا وثم الخطر على الثروه السمكيه زاد معناها الى جانب موضوع الخطر على المصطفين وغيرها. لا لا وهذا يلزم من الناس نحتاطوا في المجال هذا وناخذوا الحذر نتاعنا على مستوى الاستعمال، خاصة توا العديد من الجهات انه الطقس دافئ والناس اللي تسكن على الشواطئ توا تخرج معناها تسبح يعني حاجة عادية. المهم ان شاء الله ربي يحمي شطوتنا وان شاء الله ناخذوا الحذر ونحاولوا باش نتعاملوا مع الوضعيات هذه بكل حذر.
4: شكرا لك مرة أخرى يسر الجربي المختصة والباحثة في علوم البيولوجيا البحرية، شكرا لمجمل الإيضاحات اللي قدمتين. بعد شوية سي الحبيب نحكيه على موضوع التاكسي، أي تونسي نتصور في فترة من الفترات وقت اللي ما يلقاش ترانسبورت ببليك يولي يتلزم شيخ التاكسي، وبالتالي أصحاب التاكسيات عندهم إشكاليات من نوع آخر عندهم صعوبات، التاكسيات قاعدين يعيشوا على واقعها، وايضا امكانيه الدخول في اضراب عن العمل. اكثر تفاصيل ناخذوها بعد شويه مع فوزي الخبوشي رئيس الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، نحكي على وضعية قطاع التاكسي الفردي في تونس، نحكي على الصعوبات اللي يواجهوها التاكسيات جنرالمون خلال العمل متاعهم، وأيضا حقيقة دخول الاتحاد العام التاكسي الفردي في إضراب خلال الأيام القادمة. شنو اللي صاير في قطاع التاكسي، وأيضا شنو أبرز المطالب اللي نديو بها المهنيين؟ حاضر معنا مشكور لتزامه بتوقيت الحصة فوزي خبوشي، رئيس الاتحاد التونسي للتاكسي فردي. سي فوزي، اهلا وسهلا بك على موجات اذاعه شباب.
4: مرحبا معز، مرحبا بكل المستمعين. فوزي خبوشي، رئيس الاتحاد العام التونسي
3: للتاكسي الفردي. واضح سي فوزي. دونك سي فوزي، خلينا نبداو بالحقيقه. كل ما نحكيه على قطاع التاكسي الفردي، راهو اول حاجه يمشي البال التونسي هي المتعلقه بالتعريفه سي حبيب، نتصور. دونك في فتره من الفترات كنتوا من ابرز المطالب اللي تناديوا بها هو معناها التعديل في تعريفه التاكسي الفردي. اليوم وين وصل المطلب نتاعكم في خصوص المساله دي سي فوزي؟
4: والله هذا اللي انت تقوله، اللي احنا كما نقولوا فنعنا كما كلمه قالها سيد رئيس الجمهوريه، بلغ السيل الزبال فاض الكاس، لانه هذايا احنا في انتظار انه زياده تاع التعريفه عده نقابات زملائنا زاد كذلك تقدموا بالاقتراح هذايا وخرجوا حتى في اضراب وساندنا احنا، ولكن للاسف ان السلطه ما هيش متجاوبه. ربما تنظر للقطاع هذايا بنظره احتقار وتشويه، وهذا لاحظناه احنا حتى عبر شبكات التواصل الاجتماعي، اللي اليوم اصبحت عملية التشويه وعملية الإساءة للقطاع هذا اصبحت ممنهجة. نعيش في ضغط زيادة في التعريفة اللي هي من أساسية الطلب متاعنا، ولكن للأسف اللي مثل السلطة ما هيش حابة تجاوب. ربما تقارن فينا احنا مشروع متاع ميزانية متاع الدولة، وإلا باش تنظر لنا حتى لتشوف شنو الوضع العام. هذا خطأ كبير برشا، لأنه احنا عندنا زاد كذلك
3: اللي نعرف سي فوزي على الأقل كان ثم جلسات بينكم انتم ووزارة النقل فيما يتعلق بالنقطة هذه. ما نعرفش إذا كان جلسات هذه خرجتوا بها بنتائج معناها على الأقل، ووقتها في تدخل معنا سي فوزي قلت أنه كان ثم وعود على الأقل للنظر في المسألة هذه.
4: شوف، هي صارت جلسات مع زملائنا النقابيين الاخرين على منظمة الاعراف، وصار انه على اساس ان هي المطلب مقبول، ولكن للاسف سياسة السلطة الاشراف اللي هي التسويف وغدا وغدا وغدا، تبقى الامر يتراوح في مكانه ولا مجيب، الى يومنا هذا ما ثم حتى اي مبرر لانه بالنسبه للسلطه ما تتجاوبش معنا في هذا المطلب.
3: واضح. في خصوص التعريفه سي فوزي، السعر المقترح انتم قديش حددتوه؟ وخاطر احنا وقت سمعنا في حدود ال 2000 يظهر لي.
4: بالنسبه للاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي، وهاني نعاود نكررها، احنا طلبنا دينار و700 زياده في التعريفه، ولكن او نعاود نكررها لانه هالمبلغ هذا اراه غير كيف غير شنو احنا رانا نجارو في الاوضاع الاقتصادية متاع البلاد، وعنا دراية وفي بالنا شنو الوضع متاع المجتمع وكذا، لكن احنا نجاري في الاحداث وذاك الكل على حساب صحتنا الخاصة. لكن للأسف اني السلطة صمام، ما ثمش ما هيش قاعدة تتجاوب.
3: سي فوزي، وشكون اللي يتحمل معناها مسؤولية الترفيع في العداد؟ هل أنه الحريف متاع التاكسي الفردي هو اللي يتحمل مسؤوليتها سي فوزي؟ لأنه نحكيه على 17% هو دوب ما يطلع الحريف التاكسي راهو. هل أنه الحريف هو اللي يتحمل المسؤولية في علاقة بالموضوع هذا سي فوزي؟ سمحني.
4: شوف سيد الكريم، راهو بالنسبة لي هو حريف، أنا كذلك أنا كمواطن، أنا إذا باش نسخر اليوم السيارة دي أنا لا عندي التزامات وعندي مستلزمات باش نشراها أنا بالنسبة للسيارة هذه. اليوم السيارة هذه التكلفة نتاعها هي في تغيير الزيوت، في تغيير العجلات، في المحروقات، راي في حد ذاتها مصروف أكثر من زوج عيالات. إذا كان أنا اليوم باش نخدم بالخساره زاد عاد ما نمشيو نسكروها احنا المحل هذا وما عادش منه.
5: سي فوزي
4: احنا بيدنا رانا مواطنين والمسؤوليه راهي تاع المواطن بصفه عامه تتحملها الدوله لاني ما سمش عداله اجتماعيه ما بين المواطنين. انا اليوم وقت اللي نشوف ونسمع ان الامتيازات اللي تاخذها موظفي وزاره الماليه بصفه عامه سواء كانت واللي يخدموا في الوزاره في القبضات في الديوانه نشوف الامتيازات نتاعهم وشوف شوف انت وربما ابحث في الشيء هذا وشوف الامتيازات بالملايين.
3: موضوع اخر سي فوزي انا راه كي نحكيو معناها هما زاد عندهم امتيازات وعندهم صحيح لكن كمان الناس تخدم على رواحها كيما التاكسيات.
5: شو يا سي فوزي ما ندخلوش في المقارنات سي فوزي احنا
4: لا يا سي معز احنا راهو جبدنا موضوع بموضوع وقت قلنا المواطن وقت المواطن اللي هو باش يدفع دينار و700 راني زاد كذلك انا مواطن عندي التزامات
3: اكيد سي فوزي اكيد نعرف نعرفوا الشارج اللي نجم يكون موجود على التاكسيات اي ونعرفوا اسعار زاد السيارات قداش نجم توصل سي فوزي. اما المهم لهنا كي نحكيوا على التعريفه على الاقل تكون متوازنه بما يضمن حقوق نتاع الحريف وايضا التاكسيستي. سي فوزي
4: شوف سيدي الكريم راهو بالنسبه لسياره التاكسي راهي هي حتى من عهد زمان راهي هي عندها
3: ونعرفوا تتكلف لاسيرونس والقطايع وغير وي تفضل سي فوزي.
4: بالنسبه للدوله النقص نتاعها في ما يخص النقل العمومي هو اللي جعل هالتكاثر هذا الناس الكل حاشتها بتاكسي. راهو بالنسبه للمواطن اليوم اصبح بالنسبه لي هو التاكسي اعتبارها كمظله باش تعديه من محطه الى محطه. راهو بالنسبه اليوم للمواطن راهو ولا ينظر للتاكسي كيف الكار الصغيره اللي هي في المتناول نتاعو حتى بالسعر بالمليم رانا نخدمه بالمليم وهذا غير منطقي.
3: ونشوفوا
5: سي فوزي
3: سي الحبيب ونرجع لك هو الحقيقه نشوفوا في الوضعيه من خلال معناها اقاربنا اصحابنا اخواتنا معناها ابناء عماتنا وغيره وقت اللي راهو انه الوضعيه وبرشا ستريس يعيشوا التاكسيات سي الحبيب للامانه سي فوزي بعد اذنك اما في المقابل زاد كي نحكيوا راهو التعريفه ما تتماشيش للامانه مع المقدره الشرائيه نتاع المواطن وقت اللي نحكيوا على دينار و700 وتكون التعريفه والا الباركور يكون طويل شويه دونك مهم جدا ان يكون ثم توازن لهنا بين التعريفه وايضا المقدره الشرائيه نتاع المواطن. سي فوزي خلينا نسمع سي الحبيب سي فوزي ونرجع لك خلينا نسمع سي الحبيب ونرجع
5: سي فوزي. الحقيقه انا ما نجموش نغطيو على عين الشمس بالغربال اكيد تعيشوا صعوبات وارتفاع قطاع الغيار كيف كيف تعطوا الحوار زاد كيف كيف منع ندعو للسلطة أن باش تفتح معكم أنتم طرف اجتماعي. أنا نقول التاكسي هذه سيارة الشعب معناها يوميا العديد من العائلات تهز مرأة تهز أولادها وتاخذ تاكسي باش توصلها من القراية معناها احنا الدور كما تاريخيا ملي تخلقت ونعرف أنه التاكسي عنده دوره برشا ناس تستعمل في التاكسي تبقى راهو التوازنات المالية متاع الدولة عندها دخل عليهش راهو توا حتى على المستوى السعر النفط كان عم ناول 63 دولار كي عملوا الميزانية توا وصل في 90 و100 معناها يعني والدولة راهو عندها دعم المحروقات واكبر اكبر اكبر حاجه هامه جدا انه احنا المحروقات ناخذوها بغير السعر نتاعها الحقيقي. هذا معطى الدوله ما تجمش خاطر اذا كان توا ماشي تزيد هي معناها من هنا لثلاثة أربع شهور نجموا نتوقعوا حتى زيادة في المحروقات إذا كان معناها يعني نتصور أنه من هنا شهر شهرين ثلاثة تتفتح قنوات الحوار ويوقع يعني يوقع زيادة مش دينار 700 نجم يوقع تعديلها ولا حاجة يعني وأكيد أنه احنا ندعو للحوار معاكم لأنتم طرف هام وهام جدا كيف كيف زاد راهو منظومة التاكسي الفردي بصورة عامة راهو ثم جوانب اخلاقيه اللي ما احنا ما نجبدوهاش في البرنامج واللي ثم برشا مواطنين يجيو يتشكاو عنا راهو في الاعلام راهو معناها واحنا هذايا ما نجموش نحسبوه على كل سواق التاكسي. انتم ما عندكم دور كبير تهزوا في المريض تهزوا في الناس المعاقين يعني
4: يا حبيب
5: هذا ما ننكروهش فهمت
4: يا سي حبيب سامحني سي معز. المهم بالنسبه لنا احنا نقوم بدور هام ولكن للاسف ان السلطه غاد النظر في الشيء هذايا مش عارفه قيمته. نعانوا في اكتظاظ مروري شيء رهيب اليوم راهو بالنسبه للتاكسي يهز في كورسه في بعض الاحيان مع شخص واحد برك يقضي ساعه يقضي ما يقارب ساعة غير ربع 45 دقيقة في السيركيلاسيون. هذه راهو ثم ضغط نفسي اللي نعيشوه كبيرة اليوم، ولا أصبح التاكسي يعاني ساعة من الضغط النفسي اللي هو راجع عليه حتى على صحته. وزاد كذلك ابتزاز من ناحية الرقابة المرورية، راهو بالنسبة للضغط بتسلط كان علينا احنا التاكسي، ثم تجاوزات من عدة اطراف اخرى في النقل لا فايدة بذكرى، وعنا بالوثائق وعنا بالدليل، ولكن للأسف السلطة ما تاخذش معاهم اجراء، لانه اليوم السلطة تشوف في التاكسي تشوف فيه هو الحلقة الضعيفة اللي هي ممكن تبتزه، واللي هي ممكن تسلط عليه العقوبة، واللي هو ممكن يكون الكفيل بنقل جميع المواطنين. هذا اليوم يصبح اليوم نعيشه التاكسي يعيش في حالة احتياط غير معقولة اليوم بالنسبة للتاكسي، خلف الضغط المروري، خلف الأداءات، خلف المعيشة الغالية، خلف الوضع الصعب، خلف البنية التحتية اللي نعيشها مع السيارات، خلف الإدارات اللي نتعامل معها سواء كان التأمين سواء كانت عدة إدارات أخرى زاد كذلك تتعامل معنا إلا بالسلبي، إدارة المرور زاد كذلك تتعامل معنا إلا بالسلبي. اليوم الراو في تجاوز عدة بعض الأطراف كما نقول فانا احنا من اعوان المرور في اتخاذ اجراء طعم حاضر بدون موجب قانوني. اليوم لا ثم السلطه وزاره الداخليه قاعده تتفاهم في الوضع نتاعنا.
3: من اي نوع الاجراء هذايا وقت اللي راهو زاد ثم من اصحاب التاكسي الفردي اللي ما يقفش مثلا وقت اللي يوقفوا حريف راهو انه راهو ماناش نجمعوا انه التاكسيات الكل
4: تجاوزات فرديه ما ننكرهاش
3: بالضبط ثم تجاوزات فرديه وبالتالي التدخل هنا ضروري. الاشكاليات الاخرى سي فوزي المرتبطه بقطاع التاكسي الفردي وقت اللي نحكيوا على إشكالية متعلقة بالابليكاسيون اللي ولات تعتمدها بعض التاكسيات هنا، هل أنه مقنن المنظومة هذه سي فوزي وإلا لا؟
4: بالنسبة للتطبيق خلينا نجاوبك أنا حاجة، بالنسبة للتطبيق هي في حد ذاتها تكنولوجيا رغم أن أنفنا موجودة، ماناش كما نقولوا فنحن وما تنجمش حتى السلطة تأخذ معها الإجراء اللازم. لكن شنو اللي نقوله احنا طيب سيبتوا أنه هو التاكسي اليوم ما عادش قادر أنه باش يخلص،
3: علاش ما تأخذش الإجراء اللازم سي فوزي وقت اللي هي ما هيش مقنة الابليكاسيون هذه؟ هل أنه عندنا قانون يضمن للتاكسيست معناها أنه ينقل حريف عن طريق الابليكاسيون؟ ما ثماش سي فوزي
4: شنو المشكلة أنه كي ينقله هو ظاهر يعتبر عقد كراء ما بين الحريف وما بين التاكسي يتفهموا فيه، ينجم بالنسبة للحريف إذا ما ساعدوش المبلغ من غير ما يمشي معاه. بالنسبة للتطبيقة ولا احنا كتكسيكي يتعامل بها، هو بالعكس هو يحب يزيد يوفر كيما نقولوا فانا احنا مبلغ اقل شيء يسد به الحاجه نتاعو،
5: لكن الحريف كلفتها ارفع على المواطن.
3: وشنو هو اللي يضمن حقوق المواطن اللي قاعد في السخانه وفي المطار وقاعد يستنى في تاكسي سي فوزي؟
4: يا ولدي المواطن رانا ما نطلبوش ليه حقه من التاكسي، نطلبوا ليه حقه من وزاره النقل باش توفر له وسيله نقل في اي وقت ينجم يلقاها. علاش العجز نتاع وزاره النقل هذا نحملوها احنا للتاكسي؟ اليوم التاكسي راهو عنده هو بيدو كتاجر شرا سياره بسعر معين باش يخدم بها يلزم يخرج رابح. خينا كمش يخدم التاكسي اليوم يخدم بالطريقة هذه تاع الخسارة، عاد اليوم يمشي يسكر المحل نتاعو ويمشي يروح على روحه، ما علاش يخدم هو؟ علاش نوفروا فيها احنا الخدمة؟ خي احنا راهي الخدمة بمقابل، وإذا كان هو السيد الحريف طلب بالتطبيقة يعني راهي ثم ناس باش يبدا في بالك، فما ناس مش قادرة تخرج من ديارها، فما الراجل الكبير، فما المريض اللي يحب التاكسي يجي لداره. كنا قبل نخدموا حتى بألو تاكسي، وكنا ندخلوا حتى للحريف ندخلوا له حتى بمبلغ 3 دينارات زايدين على العداد. علاش اليوم احنا اليوم
3: عادش 3 دينارات ولات المبلغ معناها ضرب 10 سي فوزي، معناها وقت اللي نلقاو كورسة تتكلف معناها في حدود 10 دينارات نلقاو تتكلف في حدود 30 دينار، وبالتالي لا انا معاك انه
4: سي فوزي على الحريف ما ياخذش التكسي
3: اوكي، اما معاك انه التطور الرقمي اللي صاير يشمل مجال التاكسيات وهذا مهم وما نجموش ننكروه وما نجموش زادا ننفوه، اما زادا المهم انه يكون ثم تقنين للمنظومه المنصات الرقميه لاصحاب التاكسي باش نضمنوا حقوق الافراد زوج الاطراف
4: بالطبيعه ضد العمل بالقانون. لكن احنا ديما اللي نعاودوا نكررها راي بالنسبه للمواطن، نحكو كتحكي بصفه عامه كمواطن. انا كذلك راني مواطن،
3: اكيد
4: خرجت السياره باش نصب لها البنزين ولا ونخرجها باش تخدم، راني نحب انا زاد كذلك نلقى الاجره نتاعي الكافيه اللي على اساس اني باش نروح انا بيدي عندي عائله انا نجري عليها.
3: معقول فوز، معقول كلامك معقول، اما تكون ثم تعريفه معقوله زاد ومام تونس فوز.
4: المواطن، المواطن مسؤوليه الدوله، نوجه اصابع الاتهام لسلطه الاشراف لوزاره النقل.
3: واضح.
4: أين أموال الشعب في توفير وسائل النقل اللي هي الحافلات والقطارات؟
3: معقول.
4: هذا المطلوب.
3: معقول.
4: هذا المطلوب.
3: سيفوش نقطة
4: اليوم ما يقارب جزء ملايين، جزء ملايين تخرج اليوم مواطنين تخرج كلها، الكل هتلوج على التاكسي. اليوم التاكسي كيعدي ساعة في اللومبوتياج، أنت أخرج الصباح وشوف اللي زور دو بوانت ولا في المروح، شوف كيفاش في بعض الأحيان
3: الحريق موجود
4: يمشي تاكسي يقعد ساعة غير ربع تلقى الكورس نتاعو كامل
5: بسبعة. سي فوزي راه ثما تاكسيات ما تخدمش في وقت الذروه للامانه،
3: وثما تاكسيات
5: أيوة وقت الاكتظاظ المروري ما تخدمش.
3: تقول لك، تقول لك مش فتنيتي زاد.
4: اي سمعني، سمعني، ثما ناس، ثما ناس، ثما ناس بعض الاحيان حتى صحيا مش قادر على الساعه هذيك ينجم يخدمها، ينجم يرتح، يرتح حتى ساعه يتنفس
5: فيها. ثما ثما برشا معناها في عمودة وقت الاكتظاظ المروري ما يشتغلوش بي. يعني هذا ضرر للمواطن.
4: أسكم الأفضل إنه هو يرتح بدنه وإلا يخرج بالحريف ويرتكب معه حادث.
5: لا لا ما يتطرحش الموضوع هذا، لا الموضوع لا يطرح بالطريقه هذه.
3: سلامات، سلامات للتاكسيات،
5: سلامات الناس الكل.
3: سي فوزي، وضروري ان يكون ثم على الاقل كما قلنا التوازن على مستوى معناها التعريفه اللي موجوده، وميم تو راه كي نحكيوا على ضغوطات صحيح راه النجم نتفاهموا الوضع اللي يعيشوا التاكسي من ضغوطات متعلقه باسعار السيارات، من ضغوطات متعلقه بقطاع غيار السيارات ومتعلقه بالاسيرونس ومتعلقه بغيره وبغيره، وهذا كل شارجي تحسب للتاكسيات. ما هو ميم تون سي فوزي كي نحكيه على الضغط هذايا ضروري ان يكون ثم التوازن على مستوى معناها التعريفه كسوا في الابليكاسيون والا حتى في الكياس، خاطر منطقيا لازم يكون ثم معناها تمشي يضمن المقدره الشرعيه نتاع المواطن على اعتبار انك انت زاد سي فوزي مواطن وتعرف الوضعيه ككل.
4: سي فوزي
3: بعد اذنك، بعد اذنك سي فوزي، سي فوزي موجز اخبار نص نهار ونص وباش نرجعوا بعد شويه باش تجاوبني على مستوى المطالب اللي تناديوا بها انتم كمهنيين على الاقل لحل الازمه اللي يعيشها قطاع التاكسي وحقيقه الاضراب المرتقب خلال الايام القادمه.
0: تونس اليوم،
1: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور،
6: واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
7: من الاثنين للخميس،
2: من 11 ونص الماضي ساعه،
6: 11 ونص الماضي ساعه.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
8: عدل موجتك، اسمع صوتك، اذاعه الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
9: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. جامعة تونس توقع بالعاصمة الصينية بكين مذكرة تعاون مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين تهدف إلى تعزيز التبادل الأكاديمي وتطوير البحث العلمي المشترك. تجديد الشراكة بين صالون الاقتصاد الأخضر والمالية المسؤولة والتنمية والمستدامة وكرسي اليونسكو بجامعة منوبة بمناسبة الدورة الثالثة للصالون المقرر تنظيمها يومي 5 و6 من نوفمبر المقبل. المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بسليانة تنظم اليوم برنامج ساعة وقاية لفائدة شباب مركز التكوين والتدريب المهني في إطار تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعتزم انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من بين المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية. وفي العالم، وزارة الصحة في قطاع غزة تقول إن إجلاء نحو 21 ألف مريض وجريحة يحتاجون إلى العلاج خارج القطاع سيستغرق قرابة 4 سنوات إذا استمرت آلية السفر المعمول بها حاليا وسط استمرار إغلاق معبر رفح البري أمام حركة الإجلاء الطبي. الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان يؤكد أن الحرب الاقتصادية أصعب بكثير من العسكرية متعهدا بخدمة الشعب الإيراني. ومستشار المرشد الإيراني يشدد على أن إيران ستتخذ أي إجراء يسهم في تعزيز قوة البلاد، مؤكدا أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تحل القضايا المختلفة. وأخيرا انطلاق أولى رحلات الطيران العراقي من مطار النجف إلى مطار طهران بعد انقطاع دام نحو 8 أشهر بسبب الحرب. ختام الموجز، في أمان الله.
8: إذاعة الشباب عدل موجتك،
7: عدل موجتك،
8: تسمع صوتك.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من الاحداش ونص الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، مواصلين حديثنا على قطاع التاكسي الفردي، وراجعين مع فوزي خبوشي رئيس الاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي. سي فوزي، تحدثنا عن صعوبات دونك اليوم، ابرز المطالب اللي تناديو بها كمهنيين، وما هي حقيقه الاضراب المرتقب في قطاع التاكسي الفردي؟
4: بربي استمعت، لانه الموضوع احنا الاجراء نتاع الطلب نتاع الاضراب نتاع الدخول في اضراب راه مازال ما تقررش، راه مش يبدا في بالك. رانا على اساس احنا توا نبلو الفكره سيئة، حاله الاحتقان فاضت الكاس كما نقولوا. فنعنا اليوم الناس الكل في حاله غليان، بصفتنا احنا كدورنا نقابي، احنا دورنا تاثير ودورنا زاد كذلك اجتماعي ومراعاه الظروف وكذا، يلزمنا ديما كيما نحاولوا انه باش نوصلوا صوتنا، وفي نفس الوقت كيما نقولوا فنحن لازم على السلطه زاده باش هي تعتبر كيما نقولوا فنحن من المطالب ولا من الوضع اللي نعيشوا فيه، خاصه القطاع نتاعنا يلزم هذا كذلك تعمل له اعتبار. احنا اليوم المطالب نتاعنا معروفه، راهي موجوده حتى سابقا، وربما بعض الخويان يزيدوش عليها بعض النقاط، مي اللي احنا هذايا اللي احترناه في عده مطالب. فما عندك زياده في التعريفه، ما لو راجعت منظومه التامين، لانه اليوم عدد شركات التامين ما عادش تحب تامن للتاكسيات، وفما نوعيه حتى في العقود اليوم ولت تنجم تقول فيها حتى نوايا غير منطقيه بالنسبه للتاكسي. اليوم التاكسي يخلص في التامين بمجرد انه وثيقه باش يمر بها يعني قدام عون الامن، ما عندهاش حتى اي فالور. اليوم التاكسي تتضرب تتكسر وكذا، ويقعد يستنى ويقعد يجري على مطلب، وما ثمش تامين حقيقي. يعني يلزم المجله ذي نتاع التامين يلزم يكون مراجعتها، وهذه مربوطه بوزاره الماليه. زاد كذلك نطالب السلطه الاشراف بدايه من الجهويات من الولايات انه تفعيل جدي، خاصة لقانون تطهير القطاع من الدخلاء. اليوم نعيشه احنا حالة فوضى كبيرة ياسر من الدخلاء، ونراو في بالنسبة للسلطة الجهوية اليوم ما عنده حتى اي اعتبار بالنقطة هذه، اللي هي الدخلاء اليوم تشوه لنا في السمعة متاعنا. اليوم الدخلاء اليوم تلقى السيارة تاكسي وصحيح، وربما حتى اللي يسوق فيها ماهوش تاكسي، هذه موجودة، تلقى تاكسي اليوم يسوق فيها غير مؤهل لسياقة التاكسي. اليوم موجودة فما تجاوزات، ربما اليوم هي احنا قاعدين نشوفها قاعدة تسيء للقطاع. ماذا بينا احنا السلطة سواء كانت جهوية سواء كانت مركزية تاخذ بزمام الامور، واحنا عنا بالمراسلات ورانا عنا كل شيء بالدليل، رسلنا فيه الوكالات الجمهورية، وصلنا فيه الوزارات الادارات المعنية. يعني حقيقة ما ثمش تجاوب، ثمش سلطة، ما ثمش مسؤول يعني يشفي الصدور كما نقولوا. فنحن على اساس انه لتلبية حتى ولو جزء من المطالب نتاعنا. زاد كذلك مراجعة اسعار السيارات، لانه اليوم السيارات اللي ملا علاش ما تكونش عندنا احنا اعفاء ديواني كلي، وهذا زاد كذلك مربوط بوزارة المالية. يعني علاش انا ديما احنا مرتبطين بعدة وزارات، علاش انا طلبت ثم كلمه قلتها اللي هي ما ثمش عداله جبائيه ما بيناتنا، هذا قول نعيشوه احنا. انا اليوم نشري كهرباء ب 70 مليون ولا ب 80 مليون، وزيد كيما نقولوا فعلا عن الانتريس نتاعها، شوفوا يوصل مع شركات الايجار المالي اللي هي حتى البنوك ما عادتش تحب تعطينا ولا تعطي بينا كان شركات الايجار المالي، لانه سعر كيما نقولوا فعلا احنا غالي عندهم هم البرشه بالنسبه للتودنتيرين نتاعها غالي برشه. يعني ضغوطات، يعني اليوم بالنسبة للمهني التاكسي وقت اللي يخرج اليوم يتعامل على ربي باش ياخذ سيارة كذا، اليوم أسعار باهظة ما ينجمش يواكب التسعيرة اللي قاعدين نشوفها احنا اليوم بالمليمات. اليوم أنا الحريف اليوم راهو هو اللي رابح بالناس، أرخص تاكسي في العالم هي التاكسي في تونس، راهو بالحق ما غير شنو، ولا المواطن ينظر للتاكسي كما قلت لك راهو كيما الكار صغيرة، علاش ما يكونش احنا فما اعفاء ديواني؟ فما زاد كذلك في المراقبة، زاد في المراقبة الأمنية فيما يخص الكنترول هذا. حقيقة أنا نرى فيه فما تحامل ياسر على قطاع التاكسي الفردي، يعني اليوم رأوا التاكسي رأوا ماهوش روبو، رأوا عنده في بعض الأحيان، في بعض الأحيان رأوا عنده ماذا به يأخذ راحة، ماذا به الإنسان ساعة ساعة حتى كي بشي نحي البلاك نتاعه وبشي يتنقل من مكان ربما لقضاء حاجة بشرية. مش معقول زاد الحريف يهبط منه الأخر يشد لك التاكسي ولا ما هزتنيش ولا
5: ما نجمعوش، ماذا بينا ما نجمعوش سي فوزي، راهو وزاد ثم قاعدين عوان قاعدين يقوموا بدورهم الناس الكل راهو
3: هو ضروري سي فوزي باش نخدموا على خاطر ما عادش عندنا برشا وقت، ضروري ان يكون ثم تنظيم للقطاع وثم سلطات كما تحكي انت سي فوزي، ضروري ان تكون موجوده في الكياسات نتاعنا على الاقل لضمان حقوق الاشخاص الكل بما فيهم التاكسيات.
4: احنا راهو عندنا بعض الاطارات، بعض عندنا بعض الاطارات راني نوجه لهم تحيه، راهم كي يلقوا الخطا صحيح راهم يتفاهموا معنا وراهو الوثائق ترجع. لما ثم تجاوزات موجوده ما نكروش هذا، ما نقولوش اللي هم الملائكه، لكن لا ثم تجاوزات، لكن فما اطارات صحيح قائمه بالواجب نتاعها ونوجه لهم التحيه عبر المنبر تاعكم.
3: واضح واضح سي فوزي، اكيد هو التطمين، اخذنا تطمينات انه اضراب ما ثماش في قطاع التاكسي في المده الجايه، وهذا مهم لانه على الاقل باش يكون ثم هكا سيركيلاسيون موجوده نتاع التاكسيات وضمان العمل. هذا مهم، هذا مهم في انتظار انه تكون ثم جلسه بيناتكم انتم وسلطه الاشراف على الاقل لايجاد حلول سي فوزي باش نضمنوا معناها استمراريه العمل نتاع التاكسيات. كما قلنا بدايه الحوار سي فوزي، راه التاكسيات اخواتنا، التاكسيات اصحابنا واقاربنا، وبالتالي ضروري ان يكون ثم ثم ثم على الاقل ضمان لحقوق الاطراف الكل بما فيهم التاكسي والحريق. سي فوزي اكيد موضوع باش يكون للمتابعه معاك سي فوزي، وان شاء الله نلقاو حلول معناها تكون كفيله لضمان حقوق الناس الكل. شكرا لك فوزي خبوشي الامين العام للاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي، شكرا لمجمل اضاحات اللي قدمتنا. احنا بعد شويه سي حبيب باش نمشيو للشان التربوي باش نحكيو على التشريع التربوي وينو في ظل معناها الظواهر اللي قاعدين نلاحظوا فيها في مختلف المؤسسات التربويه، اي دور للنائب على الاقل لضمان زادة حقوق الاطار التربوي، حقوق التلامذه خاصه مع ظواهر سلبيه للاسف قاعدين نشوفوا فيها. بعد شويه يكون حاضر معنا ناجي بكيلاني نائب بمجلس الوطني للجهات والاقاليم، ويكون حاضر معنا زادة سليم قاسم رئيس الجمعيه التونسيه للاولياء والتلاميذ، لا سامحني سليم قاسم رئيس الجمعيه التونسيه لجوده التعليم.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، نحكيو تو سويت على الشأن التربوي، نحكيو على التشريعات التربوية خاصة بعد الظواهر اللي قاعدين نلاحظوا فيها في المؤسسات التربوية داخل المؤسسة التربوية وإلى خارجها، خاصة اللي متعلق بظواهر العنف في المحيط المدرسي، ظواهر تعاطي المخدرات اللي ولات موجودة للأسف في صفوف التلامذة. دونك

0: ظواهر اللي قاعدين نلاحظوا فيها في مؤسساتنا التربوية فيما يتعلق بالعنف في المحيط المدرسي، فيما يتعلق بظاهرة تعاطي المخدرات في صفوف التلامذة. اليوم من يتحمل مسؤولية انتشار مثل هذه الظواهر؟ مرة أخرى تطرح السؤال هذا يا سي سليم وقت تعالى نحكي وممكن على إشكالية، هل أنها مرتبطة بالنواة الأساسية اللي هي المدرسة وإلا مرتبطة بالعائلة سي سليم؟
1: المسألة سواء تعلق الأمر بالعنف، ظاهرة العنف أو ظاهرة انتشار المخدرات وبمناتهم من نجم نلقاو أكثر من رابط، بطبيعة الحال المدرسة ما هيش جزيرة منفصلة على الواقع متاحها. وقعنا اليوم شأنا أم أبينا للأسف الشديد في مجتمعنا في حياتنا اليومية فيها كثير من العنف اللفظي والمادي والناتج اللي عنده أسبابه المختلفة ومتنوعة، وأيضا ظاهرة انتشار المخدرات اللي عندها أيضا أبعادها وعندها استتباعاتها. المدرسة ما تنجمش تكون في معزل عن هذه الظواهر للأسف الشديد، فيما وأنها هذه الأمراض نجم نعتبروها المدرسة فقدت الكثير من مناعتها بسبب ما عاشته على امتداد سنوات خلال العشرية السوداء من ضرب لمقوماتها، من يعني ضعاف لمناعتها. ونعرفوا احنا كيف الجسد تطيح المناعة متاعه، تولي الأمراض المحيطة به تولي تنجم تتسلله بكل سهولة. واليوم للأسف الشديد قاعدين نعيشه في الحاجات اللي لطالما في الجمعية التونسية لجودة التعليم نبهنا منها وحذرنا منها منذ 2011، وما شهدته مدرستنا من تسيب، من غياب انضباط، من إضرابات عشوائية، من انتدابات أيضا عشوائية. هذا الكل من غياب أو تغييب، شفنا وزير كيفاش يحرض في تلامذة في العشرية السوداء على أساتذتهم وعلى المؤثرين متاعهم، للأسف وزير تربية للأسف الشديد. فهذا الكل أعطانا ما نعيشه اليوم، بالإضافة إلى أنه ما نجموش ننكره وأنه يعني فما يعني سعي إلى إرباك وإلى تفكيك المجتمع متاعنا. نشوفوا هذايا في المسلسلات، نشوفوا هذايا في قنوات للأسف الشديد المفروض تكون قنوات إعلامية ولا قنوات لبث الرذيلة ولي يعني ترذيل كل ما هو حاجة اسمها سلطة، سواء سلطة أبوية أو سلطة أسرية أو سلطة تربوية أو سلطة بمعناها المطلق.
2: سي سليم، الحقيقة احنا ما نختلفوش في التشخيص، تشخيص أولا سواء الانتشار الظواهر هذية وخاصة الوظيفة الأساسية متاع المدرسة هي موضوع المعرفة والتحصيل المعرفي اللي تقريبا ضعف دور المدرسة. توا حسب الإحصائيات أنه 70% من التلامذة من سن 7-14 لا يجيدون الحساب، و 30% من نفس لا يجيدون القراءة، وهذا معنى يعني ضعف التحصيل المعرفي. والضغوط المسلطة أصبحت على نتائج على التلامذة، الموضوع النتائج متاعهم حاد بها المؤسسة عن الدور الحقيقي متاعها، ومعناها اللي قلت عليه تقريبا هل التحسين هذه الحلول المقترحة سواء على المستوى تحسين تلامذتنا وحمايتهم من الظواهر هذه إذا كان احنا هي معناها يعني حقل متاع معرفة تتحول إلى حقل متاع عنف متاع مخدرات، يعني هذا حياة كامل. إذا احنا كيفاش مش نحاولوا نحميه أبنائنا، خاصة وأن وجدت بعض الحلول، خاصة موضوع هذايا الأبقاء على التلامذة في المدارس وغيرها، شنو نجموا احنا المقترحات متاعنا لتصدي للظواهر هذه والعملية البيداغوجية تأمينها وتأمين التحصيل المعرفي؟
1: هو ما في شك كما تفضلت
0: سي سليم. بعد اذنك نرجع لك، خلينا ناخذ معنا زيد السيد النائب نجيب الكناني، النائب المجلس الوطني للجهات والاقاليم. ما دامنا نحكيوا على التشخيص، سيد النائب، هل تتقاسم نفس الرؤيه مع ما تفضل به توا سي سليم قاسم الخبير الدولي في التكنولوجيا التربويه وجوده التعليم ورئيس الجمعيه التونسيه لجوده التعليم ام لا؟
3: في البدايه خليني نرحب بك وبضيوفك الكرام ونجلهم تحية، ونقدم اعتذاراتي زادة اني ما كنتش موجود معنا في الاستوديو، وان شاء الله نكون معك
0: مراجعي ان شاء الله تكون حاضر معك
3: فرصة لالتزامات مهنية. ونوجه تحية لمستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية، ونحييكم
0: زادة
3: تاريخ عمل على البرنامج اللي هو تقريبا حديث الساعة والشغل الشاغل للرأي العام الوطني وكل الأسر التونسية. و

0: الحقيقة ما يختلفوش زوز اليوم سواء معنا الإطار التربوي أو الأسرة، تقريبا فما إجماع أنه المسألة التربوية في تونس والمسألة الأخلاقية اليوم نشوفهم أنا الزوز معنا متلازمين، تراجعت برشا اليوم مؤسساتنا التربوية معنا. إذا مش نحكيه على التشخيص تقريبا معنا المدرسة وانت كنت تحكي على التعليم وتلقين المعارف، زاد عندها دور مهم جدا ان هي معناها تربي مدرسة وزارة التربية قبل ما يكون التعليم. هذايا لو سمعت انا معناها الجزء من المداخلة متاع سي سليم، بالفعل يعني هي نتيجة ما هيش سبب، لانه تقريبا اليوم اجماع الناس الكل معناها سواء النواب والا رأي العام الوطني، اليوم المدرسة التونسية تعاني وحتى الشهادة العلمية في تونس تعاني في تقدير الأسباب عديدة، منها اللي كنت نسمع فيه، ومنها زادة أنه البنية التحتية أصلاً إذا نحكيه اليوم معناها على القرار الأخير للسيد الوزير، ولو أني معناها باش نحكيه على أنه تلامذة تبقى في المؤسسة التربوية، يلزمنا نوفر زادة الفضاء الملائم باش تلامذتنا يبقاو في المؤسسة التربوية، يلزمنا نوفر العنصر البشري. اليوم عندنا نقص كبير في العنصر البشري في مستوى المرشدين والقيمين، عندنا هذايا مشكل كبير برشا، معناها تقريبا كل المؤسسات التربويه اليوم تشهد النقص الكبير هذايا. عديد الاصلاح ممكن، ولكن اليوم ما عادش مرحله تشخيص في تقديري الشخصي، مرحله لاتخاذ القرارات اللازمه، لانه بصراحه الوضع صار لا يحتمل، ومستقبل صغيراتنا اليوم صار مهدد.
1: وبالتالي سيد النائب، اي دور للنواب في مجلس الجهات والاقاليم ولا في مجلس نواب الشعب لسن تشريعات تربويه تضمن حقوق التلامذه والاطار التربوي سيد النائب؟
0: بطبيعه الحال معناها في تقدير الشخصي المسؤوليه جماعيه والمسؤوليه مشتركه، وانا كنائب في المجلس الوطني للجهات والاقاليم في اكثر من مره نعرف، احنا زاد الوظيفه التنفيذيه عندها دور تشريعي مهم جدا، مجلس النواب كذلك عنده دور تشريعي كذلك معناها، وفما قرارات بصراحه معناها صار
1: سناجي.
0: الو
1: نسمع فيك، نسمع فيك سناجي.
0: نسمع في تقدير الشخصي معناها اليوم الكل عليه أن يتحمل مسؤوليته، هناك قوانين بالفعل يعني، وأنا حكيت حتى عن نظام الداخلي المدرسي، يعني اليوم مؤسسات المدرسية في حاجة أنه نطبقوا يعني قانون داخلي يلزم كل التلاميذ على أنه يكونوا على نفس معناه سواء الهندام سواء السلوك، لأنه تقريبا اليوم نشوف في ظواهر ولا الدخيلة على المؤسسة التربوية اليوم، أنا نشوف في عديد المظاهر وفي معناه الأشياء اللي لا علاقة لها بمؤسساتنا التربوية اليوم. هذه كما حكيتوا أنتم هي نتيجة معناها سوء التوظيف التكنولوجي، مخاطر العول ما تأثر خاصة الفئة تقريبا الكل في سن المراهقة، شبابنا اليوم تأثر بما يعرض على الشاشات وما يعرض على منصات التواصل الاجتماعي. بصراحة هذه مسؤولية كبيرة، وأنا في تقديري الشخصي على الدولة أن تتحرك وأن تتخذ الإجراءات اللي ما هيش مشكون مكلفة يعني، وما تكلفش للميزانيات لحد شيء، مجرد قوانين لوضع معناه الأمور والأخذ بزمام الأمور قبل فوات الأوان.
1: واضح واضح، شكرا لك سيد النائب نجيب الكناني النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. نختم معك سليم في خصوص السؤال اللي وجهه لك سي حبيب المتعلق بالحلول للتصدي لمثل هذه الظواهر بما يحمي التلامذة والإطار التربوي.
2: مشكور على السؤال، ويعني في نفس الاتجاه اللي مشى فيه سيد النائب المحترم سيناجي، يعني الوظيفة المعرفية صحيح مهمة جدا، ولكن الوظيفة التربوية اليوم تولي أهم، سيما وأنه اللهث وراء الأعداد وراء النتائج وراء ما توهمنا أنه هو الوظيفة الأهم في المدرسة وهي الوظيفة المعرفية أو التعليمية، نحن في نهاية المطاف لا حصلنا لهذا كما قلنا وكما كنا نسمع توا، مستوى الملكات سواء في القراءة أو في الحساب أو في غيرها عند تلامذتنا ضعيف، وأش نقوله على المهارات الأخرى، المهارات الحياتية والجانب الأخلاقي والجانب القيمي. أنا نحب نعاود يعني أو نرسم بعجالة المشهد متاع التغيير. احنا تو نحبوا متفقين الناس الكل على أنه الوضعية ما هيش مساعدة حتى واحد، ولابد من تغيير. والسؤال هنا شنو البروسيس، شنو المسار اللي ينزم ياخذوا التغيير هذايا، ومنين نبداو؟ هل أن البداية تكون بسن القوانين كما قال سيدنا ابتوى باعتباره أنها غير مكلفة، ونجم نعملوها في بعجالة. أما أن القانون هو يأتي لتتويج مسار كامل متاع معرفة دقيقة خطر التشخيص. حتى وكان احنا نقوله تورنا تندونس ديما باش نقوله هنا عملنا التشخيص والتشخيص عارفينه. شكون عملوا التشخيص؟ ما نستمع إليه في كثير من الأحيان هي آراء وانطباعات وليس تشخيص ناتج أو صادر عن معرفة علمية دقيقة وعن دراسات وعن إحصائيات وعن متابعات.
1: هذا واضح. واضح.
2: اثنين، كلمة المسؤولية الجماعية هذه لطالما ضيعتنا، وضيعتنا برشا وقت وبرشا إمكانيات وبرشا يعني فرص. لأنه صحيح المسؤولية الجماعية، ولكن ما يزمش نقفوا غادي كل واحد شنو مسؤوليته في هالمسؤولية الجماعية، وكل واحد شنو دوره الواضح والأكيد والحقيقي الذي ينبغي أن يسأل عليه باش نعرف وين الأمور تعطلت، وين الأمور ما هيش ماشا، وشكون مسؤول على ذلك في اتجاه الإصلاح مش في اتجاه يعني فقط المحاسبة أو غيرها.
1: شكرا لك.
2: ثم بعد ذلك وضع هذه الخطط وتوفير ما ينبغي أن توفر له من موارد باش بعدين نجيو للقرار. خاطر راهو القرار سواء كان قرار في شكل نص قانوني يعرض على السلطة التشريعية أو تعرض حتى هي السلطة التشريعية، ولا كانت يعني المبادرة التشريعية مش هي الوظيفة الرئيسية لهذه السلطة، هذا القرار يكون عنده المصداقية ونكونوا قادرين باش ننفذوه. خاطر كما يقول مثل ديما لموين تسا بوليتيك، ينبغي أن تكون لنا الإمكانيات التنظيمية قبل كل شيء، والبشرية وفي درجة أقل الإمكانيات المادية، خاطر مش مسألة الإمكانيات المادية بالأساس، لإصلاح منظومتنا التعليمية وباش كيف ناخذ قرار.
1: شكرا لك سي سليم.
2: قرار نافذ ونكون عنده الأثر في الميدان.
1: شكرا لك سي سليم قاسم، الخبير الدولي في التكنولوجيا التربوية وجودة التعليم ورئيس جمعية تونسية لجودة التعليم. شكرا أيضا للسيد النائب نجيب الكناني النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في 10 ثواني. سلاح
3: أكيد هو المسار الإصلاح مسار شامل يشمل الجانب التشريعي والجناوب الأخرى الإجرائية، وأكيد أنه المجلس الأعلى للتربية والتعليم اللي انعقد مؤخرا نتصور مش يكون عنده دور في إبداء الرأي وفي دفع عجلة الإصلاح التربوي.
1: شكرا لك سي الحبيب، يعطيك الصحة. احنا نكونوا هكا مستمعينا الكرام وصلنا لختام حصتنا لليوم، تحيات كامل الفريق. بعد شوية فيصل شابو فاطمة الشابي في على كيفك، شاهي طيبة في نمان.
4: إذاعة الشباب،
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
5: تسمع صوتك،
4: تسمع صوتك.
6: في النهار ولا في الليل شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة الشباب،
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
5: تسمع صوتك،
4: تسمع صوتك.
5: على كيفك،
7: على كيفك،
5: ما تخليش لحظة تفوتك،
7: تابعنا واسمع صوتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: على كيفك،
7: على كيفك،
4: على كيفك، الموسيقى والغناء
5: على كيفك،
7: إدبارة الصحة والهناء
5: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
7: من غير شقة
8: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء،
7: اتبعنا بكل وفاء
5: على كيفك.
9: على خاطر باش نخدموا، ايه باش نخدموا توا ماضي ساعه بدينا. على كيفك، مرحبا بكم، اهلا وسهلا مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. ماضي ساعه ودقيقه خذ معز، هذاك معز فكلنا دقيقه من البرنامج هكا باش نشكي بك
10: عليها ولا لا؟ لازم نشتي معاه،
9: خلينا نشوفوا، اعمل لي مطلب وتصويره تسخف.
10: لا تصويره نعرفوه من غير بالمعارف هو.
9: فما حتى مشكل زميلنا نسلموا عليه شيء طيب،
10: ما تعودهاش
9: اخر مره. مرحبا بك فايز، احنا بدينا بقوه، بدينا
10: بتبيع
9: كل عاده
10: النشاط لازم. مرحبا بك فاطمه، مرحبا بالسادة المستمعين الكل، شكرا لكم على الاستماع. على كيفك من توا حتى الماضي ثلاثه الفقرات اللي تعودتوا بهم على موجات اذاعه الشباب في كل مره. اكيد الموسيقى الحلوه اللي تلقاوها معانا اكيد باش نونسوكم، باش نعطيكم خليني نقول ليزاستويس طبخه اليوم والبن الناس اللي عندها برنامج تطيب حاجه والا في اخر اسبوع باش يعمل دوره نهزوه معنا بعد شويه مع الشيف الولايه المستير باش نحكيه باكثر تفاصيل مع الشيف. اكيد زاد اليوم نحكيه على ربما الدراجات الهوائيه. عندنا ضيف ممتاز برشا تكتشفوه معنا.
9: الدراجات الهوائيه درجات الهوائيه
10: بسكليت
9: تقول لي بسكليت فيصل تصعب فيها عليا حتى ثب سنة درجه هوائيه فما درجه ناريه الناريه معناتها الموتور لا الهوائيه بسكليت عليها هكا ما زدت ما فطرتش ما في ساعه ثلاثه دقائق تصعب عليا في الامور. ماهي نمشي توا ساعه للموسيقى اول حاجه نعملوها ومن بعد باش يكون عندك انت رقم اليوم والطليعه اللي باش نطلعها. يلا موسيقى

0: إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
2: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختي كريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
0: إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
3: على كيفك.

0: هذه بيسان اسماعيل اللي تقول لنا على العين هيس
1: هذايا بيسان
0: اي بيسان
1: ما تفكركش باسم بيسان
0: ليه
1: بيسان وبيلسان
0: لا ما نعرفهمش هذوما
1: بالحق
0: خويا موسوعه اذا فيصل السنة حطوني نخدم مع فيصل باش نثقف
1: هما أيوة. اللي خذاو الجائزه الاولى في المطالعه الزوزة
0: توأم حتى معنا
1: وليد
0: الريفي فوالا والبرا خذاو ما كيفاش وليد الريفي يعرف ولدي انا راقد على وذني ما عندكش فكره هذاك علاش انا نخدم في على كيفك معاك فيصل باش
1: نفيقوك شوي نفيقوك شوي وشوي ارقام زيادة
0: اون توكا بيسان اسماعيل هذايا تغني على العين ما خذيتش جايزه ما خذيتش ما زلت باهي يلا باش نمشيو الرقم اليوم
1: بعد الفصل
2: رقم اليوم
1: في رقم اليوم هو باش نفرح عليك برشا اسئلههم ما نعرف بالحساب
0: قلت لكم شي انا قلت لكم شي باهي يا فايقه فايقه فاطمه
1: تعرف شي المسافه بين الارض والشمس
0: لا والله عيب علي كملت قديش قول لي سوف سوف سوف
1: حتى
0: حسب التقريبة 3000
1: 3000 شنو
0: 3000 مليون
1: اي سنه ضوئيه مليون كيلومتر 150 مليون كيلومتر
0: 150 مليون جوست نص
1: المسافه
0: مليون كيلومتر
1: 150
0: عملت ماشيه وجايه انا
1: هاي في هذه هاك العصير جنجلت بي المسافة بين الأرض والشمس هي 150 مليون كيلومتر تعرفش قديش تستغرق عفوا وقت بالطيارة العادية كيف شمشي من الأرض
0: والشمس شو بش نقولك ثلاثة سنين وإحنا نطيره
1: لا شوي زيد شوي
0: 50
1: قل شوي
0: بيه 25 بره في النص
1: 20
0: 20 عام 20 عام
1: 20 عام هو من الطيران المستمر دون توقف باش نوصل المسافه بين
0: 150
1: اي 150 مليون كيلومتر
0: ريت كي قلت لك انا 50 خاطر ديما نحسب المشي والجاي باش نقعد انا غادي كندور نمشي ندور على المول غادي تاع 5 سنين 10 سنين نعاود نرجع كها ويجيو 50 سنه
1: 20 عام اكيد كيما قلت انت بعد نرجع نقولوا 40 سنه مع دور 10 سنين
0: دور 10 سنين في اللي مال اللي فما الشمس كل نقطه
1: من غير سكار نحكي لنا طيران مستمر تعمل
0: من غير سكار كاو 10 سنين نعملوهم في الاسكال وندوروا كشويه زحل
1: شوية مشتري شوية زور
0: صحيتك يندوروا
1: ولهنا كي نحكيو على بالكهرباء شد مخك
0: بالاسكال ولا من غير اسكال؟
1: لا من غير اسكال
0: خاطر اول اسكال باش نعملو وترد سوسه هنا باش نعمل اسكال الاولاني هذاك
1: ما زلت ما خرجتش انا
0: تتصور معناها
1: باهي بالاسكال بالكهرباء ونجريو 100 كيلومتر في الساعه ماناش نجريو برشا
0: باهي الكهرباء تمشي بالليسانس ولا بالمازوت؟
1: ما نعرفش مازوت كله مازوت
0: قداش الريزرفوار نتاعها؟
1: هذه ما جاتش على بالي
0: هذه هو احنا باش نقولوا بالطاقه الشمسيه وما دامنا ماشيين بالشمس ديما مشارجين على طول مشارجين باهي اذا كان 50 20 سنه بالطياره نحط 70 سنه بالكهرباء
1: ما بعدش برشا 117 عام اذا نمشيو
0: دوبل نتاع المسافه لان نقلق خاطر روحت نص المية كرهبة تحت بان كلمت المركز
1: يعني بالسياره معناتها بسرعه 100 كيلومتر في الساعه باش نقطعوا مسافه بين الارض والشمس نستغرقوا 100 استغفر الله 177 عام 177 عام مش 117 عام
0: 177
1: عام معناتها وبالدراجه الهوائيه اللي باش نحكيوا عليها بعد شويه مع ما عنديش راه المعلومه
0: ما عندكش المعلومه اي ضيفنا بعد
1: خليه الضيف سوربريز خليه بعد شوي
0: نقولوا لو بالطياره من تونس للشمس قداش من عام قلنا 20 عام وبالكهرباء 177 بالدراجه الهوائيه
1: عايشك
0: دراجه هوائيه حفظت هذا اليوم
1: ايوه
0: الدراجه الهوائيه قداش تستغرق من تونس
1: ضيفنا يجاوبنا
0: سيغمون ضيفنا يجاوبنا
1: ممكن اعطيناكم لافونغو شويه على ضيفنا بعد شويه
0: ايش هدي يا دنيا قالت نانسي ايش هدي يا دنيا لا لا من غير
1: نمشيو على ساقينا ولا
0: نمشي
1: على ساقينا قداش نخدموا بها
0: 1000 سنه
1: زيد
0: 2000
1: زيد
0: 5000 سنة
1: 3000 3500 عام

0: ايش هادي دني نانسي عاجله كانت شاهد علينا حسيلو اللي احنا باش نمشيو من معلومات
1: القايمه اللي قدمناها
0: والله اعداد واعداد وقاعدين نحسبوا كما قبيله طالعين هابطين وذاك علاش توا وقايت اوت اوف ذا بوكس
2: اوت اوف ذا بوكس
0: قولي فاطمه ما عندها قولي قولي قولي قولي فاطمه ما عندها حتى علاقه تقولي ارقام وتذاك علاش تو اوت اوف ذا بوكس ما عندها حتى علاقه حتى نقول لك العلاقه اللي في مخي تتبعني في اللوجيك ما وانت قلت لي من تونس
1: الحسابي قلنا المسافه للشمس. بين الارض والشمس 150 مليون كيلومتر باهي نمشيوها بالطياره
0: 20 ساعه 20 عام
1: 20
0: ساعه
1: 20 عام
0: 20 عام بالطياره
1: وبالكهرباء
0: 177
1: عام به
0: وعلى سقينا 3500 عام
1: وبالدرجه الهوائيه
0: توا الدرجه الهوائيه مش انا اللي باش ضيفنا هو اللي باش يجاوب
1: سي ايوب الدريدي ضيفنا اكيد عرفتوه بالفيديوهات والتصاور نتاعو على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بكلمه نتحداك سي ايوب مرحبا بك او تمشي نتحداك شويه
3: مرحبا على الاستضافه هذيا وفاطمه زاد كيما ميرسي بوك على الاستضافه
0: مرحبا
3: ايوب انا ايوب عمري 21 سنه مغروم بالبسكليتات برشا والغرام هذا يعني بدا من الصغرى معناتها اي عابد معناتها كان بدا مغروم بحاجه يبدا ما يبدا من الصغرى فهمتني؟ هيك المحتوى هذا كل شيء معناتها ما تخيلش روحي اني باش نوصل الساعة المحتوى هذا وشنو اللي معروف كل شيء بحاجة هذا.
1: به قبل كل شيء خلينا نبداو احنا اختي واختي وحتى الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ايوب انت معناتها تعرفت اكيد برشا ناس معناتها لقيتوا شويه معناتها وشفتوا اكيد فيديوهات ايوب على السوشيال ميديا ايوب اللي تشوفوه في كل مره في ولايه ويتحداوه راهو الناس راهو تحدي كبير برشا يقولوا له اي ايوب تنجم تجينا القفصه اي ايوب تنجم تجينا الباجة وبالبسكليت نتاعو
0: واكيد
1: الدوره الدوره المزيان وباللبسه وبطل الزير
3: مشيت قسنطين وعنابه
0: مشيت
3: مشيت وصورت فيها مهبط
1: تصور هو فما موجود احنا عندنا تصاور قاعدين يمشيوا توا على صفحه اذاعه الشباب اكيد تشوفوا في التصاور نتاع ايوب الدريدي نسالوه سؤال ولا نكملوا مع السؤال نتاع الهواء
0: لا لا خليه يسالوا سؤالات خليه في الاخر الكل يعمل حساباته ويطلع يهبط في الحسابات
3: وبعد حساباته
1: لا هذه حسابات كبيره راه بين الشمس المسافه تمشيوها بالبسكليت به ايوب انت قلت الغرام قداش عندك توا في الغرام هذا
3: الغرام هذا من الصغرى هي ما انا قلت لك من الصغرى اما يعني السوشيال ميديا يعني وقتاش دخلت لها كل شيء في 2022 يعني بديت يعني كل شيء يعني كنت نهبط يعني بشوي بشوي وقلنا نحن خلينا نعمل حاجه جديده كأي انسان يحب يعمل حاجه جديده يعني يحب يخترع يعني جو وحده يعني فهمتني
1: لمسه وحده
3: لمسه وحده يعطيك الصحه معناته وانا بطبيعتي انا جبت لمسه خاصه يعني اكشف معناتها
1: انت اللمسه اللمسه الخاصه سامحني باللبسه راهو يلبس مره شاشه ولبسه اكبر منه لبست امراه الحاجه كيفاش تفك بسكليت هكا صغيره وبعد يمشي بها معناتها انت الطريقه فاطمه معناتها في الفيديوهات هو فما شويه ريسك راهو
3: ريسك كبير
1: ريسك كبير كي تمشي مع كهربا من تالي تبدا شاد في البانه نتاع الكاميونه كي تبدا بجنب البانه كي تطلع من البانه وتنقز البلايص العالين شويه تبدا تكبري على عجله واحده وانت داخل في
3: المونتياج
1: هذا من غير ما نحكي على المسافات الكبيره
0: ظهر فيه هذا من الصغرى الادرينالين اللي طالعه ونتاع البسكليت هذاك من الصغرى توا زدت عملت الفيديو
1: دونك تطلب معناتها درجات معناتها نوعيه خاصه والا لا معناتها
3: بالطبيعه نوعيه خاصه مثلا كما السباقات نتاع بسكليت السباقات روت كان العجل الرويدي
1: هذوك نعرفوا
3: بسكليتات الجبليه كما نعرف في تي تي هذيك نتاع جبل والبسكليتات نتاع الفريستايل اللي هي عندي انا هذيك هي نتاع الفريستايل معناتها نتاع الحركات هذيك نتاع تنقيس نتاع كل شيء
1: يلزم فرناتها صحاح
3: بالطبيعه
1: يلزم القوم والعجل يلزم يكونوا قويين هو انا ريت شويه فيديوهات هي اللبسه باهيه معناتها تضحك وفيها هكا نوع نتاع هكا لمسه ما عندك انت لكن فما حاجه اخرى اللي هي السلامه ديما احنا نلوجو على السلامه
3: يعني انا ديما اشوف انا اكون من
1: نعمل شويه لانها فما معناتها
3: كل حاجه اختر انا نخرج عندها في ستوري وكل شيء نقول يا الوليد ما تتبعونيش ذي الحاجه ذي اللي نعمل فيها كثير وديما كان شفت معناتها بعث لك فيديو
1: بعث لي وقاعدين يمشيوا تو الفيديوهات اللي بعث لي قاعدين يمشيوا
3: هذيك قديمه هذيك وتنقيزها خايب وكل شيء هبطت قلت ما تتبعونيش راه الحاجه نعمل فيها وبلي ناصح الصغار زاد يلبسوا الكاسك معناتها يتابعوا
1: الكاميرا من هنا.
3: ايوه يا ما حبكمش تطيحوا كيفي انا نحبكم معناتها تكونوا معناتها ماخذين الحذر نتاعكم تلبسوا الكاسك للبروتاجيت كل شيء مش حتى كان في البسكليت راه في الكوره في برشا حاجات معناتها خاطر الغرام تاعنا اللي هو سبور معناتها يجمع برشا حاجات يعني فهمتني
0: ديجا شفنا الكاسك الكحلك وليد ورايلنا
3: تاعو تاع
0: الموتور هذاك ديما ماخذ حذرك تاعو ميو ان شاء الله بالسلامه ديما عليك وعلى وليدات الكل باهي لي زاكروباسي هذوما بديتهم ملي انت صغير معناتها اسكو بديت الحكايه
3: معناتها الفريستايل الفريستايل معناتها بدا واحد ملي صغير هكا يحب يكبري هكا يحب يعمل حاجه جديده هكا
1: كل شيء كبير برشا انت صغير
3: نحكي لك عمر 5 سنين يعني 6 سنين يعني
0: اول بسكليت جيت
3: معند بابا يشريها لي بابا تبيعها هو بابا اصلا اللي نفحني بها البسكليت يعني ما بعرف فهمتني معناتها كريف انت يعني في عبد ما اكبر مني كنقولك حب يهز وكل شيء بديت انا كلي نحب نهز عليه كيف يعني هيك معناتها بس شوي بشوي بشوي بشوي معناتها لين واحد ولا برو شوي قلنا نحن علاش ما
0: نطلعوش في الكاتيجوري
3: بخلاف الكاتيجوري قلت علاش ما ندخلش السوشيال ميديا يعني نعرض الموهبه نتاعي في
0: السوشيال ميديا دونك من الاول كانت جوست انك تعرض الموهبه نتاعك من بعد كيفاش جاتك الفكره نتاع التحديات ولا تشالنج ولما حاليا سي اون فاغ نتاع تشالنج اما كيفاش جاتك
3: التحديات هذيك جات كيما نقولوا نحن معناتها بعد معناتها انا وليت معناتها برو في الفريستايل وكل شيء قلت انا علاش ما نزيدش لمسه اخرى اني يعني نولي مثلا دور ولايات نولي مثلا اختار تحديات مثلا كيما نقول مثلا اجى البنزرت اجى الكيف نختار تحديات صعاب يعني كل شيء ونمشي وما شاء الله جبت ارقام ما شاء الله.
0: كيفاش تختار لي تشالنج نتاعك على انه مثلا يجيوك زوز ثلاثه عباد يقولوا لك نتحداوك تعمل هكا كيفاش تختار لي تشالنج نتاعك
3: والله نختارها من الكومنتريات نشوف ندخل الكومنتريات ديما اكثر بلاصه نلقاها ما يجي مثلا البلاصه هذه يجي البلاصه هذه نختارها هي فهمتني وإن شاء الله كما مثلا غدوة باش نمشي لبيجة مثلا
0: إن شاء الله
3: غدوة بصور في بيجة زاد
1: إن شاء الله الطقس يبدأ باهي باش
0: يعمل تسيس روحك
1: راه كي نحكيو مسافات مع 100 و200 كيلومتر وكنا نحسبوا برشا كيلومترات راه تطلب برشا وقت باش تعمل ديزيسكال باش ترتاح معاك ستاف معناتها لهنا معاك واش جبت شكون معاك يصور معاك كيف انت يخدم معاك خاطر التصوير هذاك يا فاطمة
3: كيفاش تقول هيك
1: تشوف عباد هو يمشي يلزموا عباد ما تجري معاه راه موتور حاجة يلزم
3: شفت انا تاو انا تاو هاني نعيش في تونس شفت مثلا كي نمشي بنزرت راهو عباد تبع فين بنزرت كل ما نجي بنزرت كلها تطلب من بنزرت كيما مثلا مشيت المنوبة اخر مره عندك جمع لي فيها الصغار هذوك الكل اللي يجري وراي هذوك معناتها قلت لهم قبل بجمع راني هات الفلان الفلان يعني مش نجي وتطلب بال 40 بال 50 واحد ما شاء الله والله قسم بالله يحبهم برشا جماعه منوبة
1: تحيه ليه
3: فهمتني
0: منوبة بركه
3: عندك
1: ولايات الكل وقعد كل مره يعمل
3: منها هي معناتها تلقى معناتها شكون يصورك كذا فهمتني انا كان نمشي وحدي معناتها فمش حد تعبت يعني يمشي معايا وكل شيء
1: تحدي اخ تو كي يمشي وحده راه نحكي كي نحكيو هنا باش تمشي القفصه مثال قداش استغرقت وقت القفصه
3: نقعد 4-5 سوايع هكاك 4-5 سوايع
1: القفصه يمك ما تعملش سكاد انت انا نقفش انت مكنش تي
0: انا نقفش الكهرباء نقفش سبع مرات
3: ما نقفش
0: ما شاء الله عليك خممتش تدخل دي كومبيتيسيون
3: دخلت على خاطر قبل في 2021 2022 جيت في المرتبه الثالثه وجيت في المرتبه الرابعه
0: خاطر سي اون بيرفورمانس 4 سوايع على
3: جنب عندي والله عندي غير بركة عندي شي 7 ميداليات اما بطلتها يعني في 2022 معناتها
0: لقيت اللي
3: خاطر عرفت نحب الفريستايل خير يعني معناتها السباقات وكل شيء كما نقولوا نحن الكومبيتيسيون كما قلت انت معناتها لازمتها تدريب وكل شيء يعني كل شيء
0: لازم
3: واحد راهو مصغر مغروم بالفريستايل معناتها ما يجيش واحد كيما كل واحد كيفاش
0: كل
3: يعني.
0: حاجه وكيفاش اما والله يعطيك الصحه خاطر 4 سوايع او 5 سوايع على فيل معناتها اتليت
3: يعني كي شفت انت في الجزائر كامل ونهارين
0: يا
1: اي
3: والله نخافش
1: وليل ومعناتها
3: مشيت في الليل فما مره خرجت معناتها في الليل معناتها خاطر كي تمشي في الليل خير في النهار الرايس سخونه نمشي في الليل قبل ذي عندها تو شهرين التالي عندها في السخانة
1: مع السخانة معناتها تمشيت الجيجلة ولا
3: مشيت الجيجلة الجيجل من هنا الجيجلة
1: واللي صار فيها معناتها نفكروا حتى فات مسا حرق
3: جهبت عليهم فيديوهات
1: في جيجل اي رينا فيديو صارت في جيجل راي قريبة معناتها على الحد هي لا جي على
3: سلسل قبل ما تتحرق انا مشيت
1: اي
3: قبل ما تتحرق
1: مسافة بعيدة مش شوية معناتها من هنا للجزائر
3: مشيت وكل شيء مرة قعدت وقتها برسك ليلتين يعني ما وصلتش يعني كيف نهار قلت ليلتين هسير خرجت في الليل ودي في كياس حلال فو اقسم بالله والله والله والله والله يا فايس كيما نحكي معاك والله هذه في جبل جيجل هذي ثعالب اقسم بالله ثعالب نجري وراهم انا مش هم هاربين ولا نجري وراهم
1: اي خاطر ما يحبوش حتى فيها شويه حركه ولا ضوء
3: نفحوني نفحوني حبيت نجري وراهم وانا عادي وانا كلي مغروم بس يعني كمل الكليب هذوك من احنا في تونس نجري وراهم نخت عليهم هكاك بالضبط في الثعالب في الجبل نخالط عليهم ونجري
0: معناتها اون كيلكو ساعات الحاجات
3: مغامره مغامره هي
0: ولات مغامرات ولات علاقتك مع الطبيعه اون كيلكو ساعات مع الحيوانات وكل حاجه حاجه اخرى يعطيك الصحه
1: غدوة وين القلب يعني عاود نذكره حتى
0: غدوة ماشي
3: غدوة بيجة غدوة بيجة وتطابت السوريين بعد نقول
1: غدوة أيوب الدريدي
3: تلقى غدوة صندوق المخارق
1: غدوة تلقاها أكيد في بيجة المزيان يعطيك الصحة وانت مرحبا بك على موجات إذاعة الشباب مرحبا بك في كل وقت أي تحدي في أي مناسبة طورت حاجة مرحبا بك
3: مرحبا فيصل وعايش كيفات ما شاء الله بيخليك
0: بالتوفيق إن شاء الله يلا نمشي ونشرة الأخبار الماضي ساعة ونص ومن بعد باش نرجع لكم بالماكلة البنينة
4: على كيفك
5: على كيفك
4: ما تخليش لحظة تفوتك
5: تابعنا واسمع صوتك عدل موجتك تسمع صوتك
4: على كيفك
5: على كيفك على كيفك الموسيقى والغناء
4: على كيفك
5: إدارة الصحة والهناء
4: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
5: من غير شقة
6: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء
5: اتبعنا بكل وفاء
4: على كيفك
6: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر لعشيات همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد جينيراسيون ألفا بيتا جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة شباب يعبر والمختص يجيب
5: عدل موجتك تسمع صوتك
4: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
7: نشرة الأخبار
8: وفي عناوين النشرة 3 باحثين تونسيين ضمن 40 الأوائل عالميا في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية تنظيم تظاهرة ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الجهات للتحسيس بمساوئ السلوكيات المحفوفة بالمخاطر تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني أيام تشغيل تبحث تأثير الذكاء الاصطناعي في المهن وفي أساليب الانتداب وبرمجة عرض ثانٍ الليلة لفرقة جدل الأردنية ضمن فعالية أيام قرطاج الموسيقية إلى التفاصيل نشرة 1:30 ظهرا للأخبار من إذاعة الشباب أهلا بكم حل 3 باحثين تونسيين في المرتبة الأولى وطنيا وضمن 40 الأوائل عالميا في تصنيف توب 1000 سكولار لسنة 2026 في فئة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية حول العالم التي تضم 1000 باحث مصنف عالميا وتصدر الأستاذ يونس حامد من كلية العلوم بقفصة ترتيب وطنيا وعالميا في محل الأستاذ حكيم القبطني من مركز بحوث وتكنولوجيات المياه الثاني وطنيا وفي المرتبة 38 عالميا وجاء الأستاذ محمد السوسي من كلية العلوم بتونس في المرتبة 3 وطنيا وفي المرتبة 39 عالميا ويعكس هذا تتويج سهامات الباحثين بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه والمؤسسات الأكاديمية التونسية في دعم البحث العلمي وتعزيز إشعاعه على المستوى الدولي. سعى وقاية تظاهرة تحسيسية وتوعوية تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم في محيط المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الولايات في إطار مقاربة وطنية تشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبدالله أكد على موجة إذاعة الشباب أن ساعة وقاية ستوفر فضاء جامع للأسر والتلاميذ للاستماع والأنصات وللتحسيس والتوعية بأهمية التوقي من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
9: التمشي الوقائي هو خيار وطني واستراتيجي وموجه للطفل، موجه للعائلة، موجه للمجتمع التونسي بصفة عامة. وقت نحكيه على ساعة وقاية هي ساعة من الزمن، بمعنى أنها برهة في الفترة الزمنية اللي بش تكون في محيط المؤسسات التربوية الجامعية التكوين المهني كما علما، وأنه ساعة الوقاية هذه سبق كونها تنظمت في أكثر من مناسبة واليوم تتنظم في مختلف ولايات الجمهورية ومتواصلة إن شاء الله. الأهداف متاع ساعة وقاية كونها بش نتوجه للطفل، صحيح يتم تحصينه، يتم تمكينه مك القدرة الذاتية باش يقول لا على أي محاولة للتغرير به، لكن الهدفية القصوى من الساعة هذه كونها باش يولي الطفل نفسه قادر على أنه يبث المنطق هذا، يبث التحسيس هذا، التثقيف بمنطق لا للمخدرات، لا لكل سلوك محفوف بالمخاطر بين مختلف الأطفال الأخرين، الأولياء للعائلة التونسية أيضا ساعة الوقاية تتوجه لهم. الغاية من التوجه للولي تحسيسه بالمخاطر هذه وأيضا تحسيسه بأهمية دور الوقائي ودوره الرقابي.
8: وأضاف المندوب العام للطفولة أنه في إطار وقاية الناشئة من مخاطر الفضاء الرقمية قام المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل بإعداد مشروع وطني لتكوين العديد من الأطفال وأسندهم صفة سفراء الأمان الرقمية.
9: مشروع سفراء الأمان الرقمي اللي يقوم به المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل اللي هو مؤسسة تابعة لوزارة الأسرة، مهم باش نذكروا الشهادات، هو عبارة على تكوين الأطفال باش يتمكنوا من الآليات بتاع الاستعمال للفضاء الرقمي بأمان، وما يكفيش كون نمكنوهم في الدورات التدريبية التكوينية باش تلقينهم وتمكينهم الآليات هذية، بل هم يوليوا أيضا قادرين باش يعلموا بقية الأطفال، بقية المراهقين، بقية الأطرابهم ونظرائهم في الحومة في المؤسسات التربوية، ويكونوا هم السفراء لنقل المعلومة ذي. ونعرف كلنا أنه الطفل كيعدي هو الرسالة لطفل آخر بتكون أعمق وتكون مؤثرة، تكون الأثار متاحة أقوى برشة كونه يمررها شخص آخر.
8: يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة اليوم وغدا فعالية الدورة السادسة من أيام تشغيل كي جوب تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني. دورة تشهد مشاركة حوالي 40 مؤسسة اقتصادية وفق ما صرح به منظمها ماهر بن سالم للزميلة تبرا نعيمي، مبينا أن الهدف انتداب حوالي 1200 من خريجي الجامعات التونسية.
10: من 40-42 مشاغب من شركات الكبار، بونوت الاندستري ميكانيك الجروبات توينسا كبار، دي زاجونس موبيلير كبار، دي جروب غران ديستريبيسيون، دي سنت دابيل، عنا كلينيكات حضرية، شركات تخدم في الصناعات الاكسبور. كي نحسبوهم احنا نقولوا كل شركة عندها بين 25-30 انتداب على 3-6 شهور جايين، معناها نحكيو على بين 800-1200 انتدابات يصيروا اترافير الصالون هذايا. يمكن اكثر من 13000 تسجلوا للموقع. كيف يجيونا بين 7000 و8000 كلهم شباب، 60% منهم مازالوا كيخرجوا باش يدخلوا معناها للمارشي دو ترافاي. فما زاد عباد عاتينين على العمل قاعدين يلوجوا، وعندنا 20% من العباد قاعدين يخدموا ويلوجوا في فرصه جديده باش ينجموا يلقاو ويحسنوا في الوضعيه نتاعهم. دونك هي فرصه باش يتلقاو مع دي ريكروتور في النهارين هذوما من 9 لل 5 تاع العشيه في مقر لوتيكا.
8: هم شباب قدموا بالألاف إلى صالون أيام التشغيل للالتقاء بممثلي المؤسسات الاقتصادية أملا في الظفر بشغل يوافق اختصاصهم الجامعي، فيما يبحث البعض عن الاستقرار المهني بدرجة أولى.
11: جيت اليوم حبيت نشوف على خدمة، أنا متخرجة توا عندي 5 سنين، عاملة ماركتينغ قرية في ليزيت رادس، خدمت في برشا خدم، كل مرة نخدم ونحب نشوف ديما خدمة ما خير. توا جيت معناتها ليفينمون هذا حبيت نشوف على أوفر باهي يساعدني في الدومين متاعي. أنا
12: متخرجة جديدة انجينيور إلكتروميكانيك، جيت اليوم باش نلوج على خدمة.
13: لقيت المؤسسات اللي تناسبك تناسب الاختصاص متاعك؟
12: أي لقيت ديجا فما اللي عملت فيهم ستاج زيادة، مزيت السي في وديجا قالوا لي سكاني الكود باش نبعث على الميل زيادة.
14: دبلومي جديد معناها انجينير الكتروميكانيك، جينا اليوم باش نشوفوا فرصة معناها نتاع خدمة سواء معناها مع شركات. فماش حاجه واضحه. حتى قبل معني عملت ديزونترتيان والكل وقاني ديما نقعدوا نلوجوا وربي سالنا فيهم فيهم خير.
15: جيت نلوج على خدمه على خاطر عندي بريود ما نخدمش عامين هكا ديزاسي ديفلوبمون ويب. حطيت مطالب ديجا نبعث من الانترنت مبوستيلي وحطيت مطالب فما دي سوسيتي عطيتهم السي في نتاعي.
16: تكنيسيان سوبيريور ان كوميرس انترناسيونال عندي ليسانس ان انجلي. جيت اليوم للوتيكا نلوج على نوفيل اوبورتونيتي. خذيت فكره عطيت السي في نتاعي حكيت معاهم شويه عملت انترتيان سور بلاس. عندي 50 ديكسبيريونس في بليزيور دومين خدمت بارتو. والله هو تاو انا في عمري يعني بعد ما خدمت في برشا بلايص تاويكا استابيليتي فينانسيير معناها اي خدمه تنجم تعيش بها تنجم تكون مرتاح في مخك هذيك هي الخدمه المطلوبه دومينك ولا مش في دومينك.
8: نسبة ولوج ذوي وذوات الإعاقة إلى مراكز التكوين المهني في تونس لا تتجاوز 4%، ونسبة البطالة لهذه الفئة تفوق 65%. والجمعية التونسية أبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية تدعو إلى ضرورة موائمة قطاع التكوين المهني لحامل الإعاقة لتعزيز دمجهم في سوق الشغل. أبرز ما تم تناوله اليوم خلال ندوة وطنية بعنوان من أجل آليات جديدة ومتطورة في مجال التكوين المهني لأفائدة الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة ببادرة من جمعية أبصار. رئيس الجمعية محمد المنصوري يضيف لنجد حسن.
17: آليات جديدة في التكوين المهني متماشية وموائمة لخصوصية التواصل عند الأشخاص ذوي الإعاقة. نحكيه على لغة الإشارة، نحكيه على البراي، نحكيه على الوصف السمعي، نحكيه على بنية تحتية موائمة، وأيضا نحكيه على إطار تكويني مستأنس بتجارب الدول الصديقة والشقيقة. نسبة الولوج أي المشاركة بتاع الأشخاص ذوي الإعاقة في التكوين المهني تقريبا لا تتجاوز نسبة 4%، في مقابل نسبة بطالة تفوق 65% في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة. التكوين المهني الحالي نوعيته غير متماشية مع العصر. إذا ناخذوا الأشخاص ذوي الإعاقة مثلا البصرية التكوين المهني تاعهم في مادة المقسم على الهاتف اللي هو الستاندارد اللي هو اندثر، بالتالي يجب أن نجد بدائل لهذا الدفع وحث الشركات الخاصة لتطبيق قانون 2016 بإلزامها بتشغيل نسبة 2%. على الدولة أن توفر بعض التشجيعات والحوافز سواء الجبائية سواء المالية.
8: في الشأن الثقافي وأثر نجاح حفلها ضمن فعالية الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة شادي الإقليبي أمام شبابيك مغلقة بعد أن نفذت كل التذاكر في وقت قصير. هيئة تنظيم المهرجان تبرمج الليلة عرضا آخر لفرقة جدل الأردنية. فرقة جدل الأردنية تعد أولى فرق الروك العربي في المنطقة. أسسها المؤلف الموسيقي وعازف الجيتار والمنتج الموسيقي محمد رديدة سنة 2003. بهذا نصل مستمعين إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. 3 باحثين تونسيين ضمن 40 الأوائل عالميا في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية. تنظيم تظاهرة ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الجهات للتحسيس بمساوئ السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني أيام التشغيل تبحث تأثير الذكاء الاصطناعي في المهن وفي أساليب الانتداب. وبرمجة عرضا ثان لليلة لفرقة جدل الأردنية ضمن فعاليات أيام قرطاج الموسيقية. إلى اللقاء.

0: سبور. ماضي الساعة 41 دقيقة على موجة إذاعة شباب، أهلا وسهلا بالجميع في توب سبور، ثاني مواعيد الرياضة على موجتنا اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. البداية باش تكون بربطة الثالثة لكرة القدم بمستوياها الأول والثاني. علاش نبدأ به اليوم؟ اليوم صاحب رزنامة الموسم الرياضي الجديد، وكذلك صاحب قرعة الدور الأول لكأس تونس لكرة القدم. إذا نقول ربطة ثالثة أكيد نقول فوزي بن سالم اللي حاضر معنا على المباشر على موجة إذاعة شباب. فوزي مرحبا بك.
1: مرحبا بك وفاة، تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة شباب أينما كانوا. وبالنسبة للربطة الثالثة المستوى الأول كان تم سحب عملية الرزنامة الخاصة
0: المستوى الثاني اليوم
1: نعم، والكأس واللي باش تنطلق رسميا نهار 17 أكتوبر الجاري مع الدور التمهيدي الأول للكأس في الأربع مجموعات، وأيضا نهار 24 انطلاق بطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول. في المقابل اليوم الموعد مع سحب رزنامة بطولة الرابطة الثالثة المستوى الثاني وأيضا الدور التمهيدي الأول للكأس، بدأت بالحقيقة 11:30 تقريبا، وخذينا برشا وقت تقريب ساعة باش تساؤلات ممثلي النوادي، خاصة الجانب الأكبر ديما اللي ياخذ حيز زمني، نحكيه على الجوانب المادية، نحكيه على الجوانب القانونية، نحكيه على الملاعب والبنية التحتية، وأيضا علاقة الرابطة بالنوادي واللي كان حاضر فيها سي محمد علي بن خليفة رئيس الرابطة، وأيضا سي خميس الحمزاوي المنسق العام بين الرابطات، واللي حاولوا إجابة يعني كل ممثلي النوادي عن مختلف هذه التساؤلات. ثم كان الموعد مع الدور التمهيدي الأول للكأس في الأربعة في ستة مجموعات، نحكيه على ستة مجموعات، 60 جمعية باش يشاركوا 54، لأنه ثم أربعة معاقبين منذ الموسم الماضي لأنه ما شاركوش في الكأس، مزوز خير الانسحاب بما فيهم فريق جريسة من رابطة الكاف وهو ضيف الرابطة الثالثة المستوى الثاني، وبالتالي تم إعفاء تقريبا أربعة نوادي، ومن بعد باش يتم تمت عملية القرعة باش يترشحوا 30 للدور القادم. والدور التمهيدي الأول للكأس سيكون نهار 24 و 25 أكتوبر الجاري. في المقابل حاليا قاعدة الدور عملية سحب الرزنامة الخاصة بالبطولة في ستة مجموعات واللي باش تنطلق رسميا نهار 31 و1 نوفمبر القادم. نذكر وانه تم تغيير على مستوى تركيبة المجموعات مقارنة بالموسم الماضي، السنة باش يتم سحب يعني ما عادش ثم براج، لانه البراج تم الموسم الماضي.
0: وانت كنت حكيت مع رئيس الرابطة فوزي هكا ولا
1: صحيح؟ وسي محمد علي بن خليفة رئيس الرابطة هو باش يعطينا فكرة شاملة عن جديد في الموسم الرياضي الحالي.
2: مرحبا بكم، مرحبا إذاعة شباب الإذاعة الوطنية الأم ككل، تبارك الله ديما كنتم مواكبين معنا، نشكركم على هذا. بالنسبة اليوم هو اجتماع إخباري ساعة ولقاء بالأندية قبل انطلاق الموسم، باش نسمعوا مشاغلهم، باش يسمعونا، باش نقدموا بعض التوصيات، باش نقدموا خريطة التاريخ للموسم الجديد. إن شاء الله كما كنت تحكي أنت، إن شاء الله اليوم سحب دور القرعة الدور التمهيدي الأول لكأس تونس، كذلك رزنامة البطولة. جديد في الموسم هذا كما قلنا أنه ما عادش 62 جمعية، رجعت المجموعات الكل على نفس العدد المتساوية، كلها 10 فرق في المجموعة 60 فريق. تقريبا في إطار برنامج سير البطولة ما فماش تغيير كبير، نفس التوجه تاع الموسم الفارط، فقط سنة ما فماش البراج، خاطر البراج كان عمناول باش تم تعديل عدد الفرق في كل المجموعات. هذا باش ننطلقوا به السنة، في انتظار كما قلنا احنا وصلنا صوتنا للإدارة الفنية، إن شاء الله باش يصير ورشات عمل، باش نخدموا برشا مع الإدارة الفنية مع كافة الأطراف المداخلة على إعادة هيكلة بطولة الهواة، ولما يخدم أكثر مصلحة الكرة التونسية ومصلحة النوادي الهاوية.
3: قبل تقريبا 15 يوم من انطلاق الموسم، نذكر نهار 24 بالنسبة للكأس، ثم بداية نوفمبر يعني نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر الموعد مع البطولة والجولة الافتتاحية، لكن ثم برشا نوادي اللي ممنوعين من الانتداب، ثم برشا نوادي عندها قضايا، عندها ديون متخلدة. شنو باش تعمل الرابطة في هذا الجانب؟
2: هذا كما قلنا هي بالنسبة لمنع الانتداب كان تقريبا للنوادي اللي كان سبق لها المرور باللعب في الأقسام المحترفة في البطولة المحترفة. تقريبا قاعدين اللجان تخدم على حل المشاكل هذية، لجنة تأهيل اللاعبين، لجنة الوضعيات القانونية يخدموا عليها، إن شاء الله باش تلقاو حلول للأندية هذه. قاعدة فيما يتعلق بخلاص الخطايا وما يعبر عنه معناتها بشهادة الإبراء أو الكيتوس كما يعرفوها الجمعيات، فإنه كما تعرف المسألة هذه مرتبطة أكثر بملف الانخراط، ورأي الجمعية ما تنجم تشارك إلا ما يكون ملف انخراطها قانوني. حثينا احنا النوادي هذه تقريبا وإحنا الباب مفتوح، إن شاء الله مرحبا بهم، خلي يجيو نحطوا المشكلة على الطاولة نلقاو حلول، لأنه احنا ما كما يقولوا ما نجموش باش تكون بطولة بدون الفرق هذه، كما الفرق هذه زادة ما تنجمش باش تشارك في البطولة دون استكمال ملف انخراطها. دونك احنا رانا مدين يدينا، مرحبا بالنوادي كل، ماذا بينا نلقاو حلول الاسبوع هذا، ما نخليوش لاخر وقت، ما نخليوش كما تحكي انت انطلاق الموسم الرياضي باش يكون نهار 24 اكتوبر بلقاءات الكاس، وان شاء الله بعده باسبوع باش تكون الجولة الاولى من البطولة. دونك ما نخليوش احنا لاخر وقت، مرحبا بهم يجي نحطوا المشاكل على الطاولة نلقاو حل، واحنا نحبوا الفرقة دي تستكمل ملف انخراطها وتشارك في البطولة على اكمل وجه.
0: فوزي
1: نختم بها وفاة، ثم ريت حركية كبيرة من الصباح تقريبا موجود من 10 في مقر الجامعة مع سي خميس الحنفاوي، مع سي نجي الشاهد، مع رئيس الرابطة، ثم برشا وكلاء اللاعبين كذلك، ثم في محاولة لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف باش نلقاو حلول لمختلف الديون المسلطة على هذه النوادي.
0: يعطيك الصحة،

النادي الافريقي مباريات نهار الاحد كيف ماضي ساعتين ونص. الجي اس او يستضيف مستقبل مارس نجم الساحل للنادي الرياضي بحمام الانف، نجم المتلوي الملعب التونسي، والترجي الرياضي الجرجيسي، الامل الرياضي بحمام سوسه. رابط المحترفه الثانيه الجوله الثالثه نهار السبت ماضي ساعتين ونص المجموعه الاولى مستقبل سليمان جمعيه مقرين، النجم الرياضي الخليدي الرلوي، الملعب السوسي بعث بحجله مكان مهدي هلال مسكن، مستقبل جابس هلال الشابه. نهار الاحد في المجموعه الاولى سبورتينغ بنارو سيتي حتى طوين ومحيط قرقنا كوكب عقارب. المجموعة الثانية نهار السبت تلعب مباراة وحيدة متقدمة هي هلال رديف والنادي القربي، وباقي المباريات باش يتلعبوا نهار الأحد. جمعية ريان القلعة الرياضية أولمبيك الكيف القوافي مع مدربها الجديد دايما مخلوف، سبورتينغ المكنين جندوبة الرياضية، بوشمة الملعب الجيبسي، وأولمبيك مدنين مستقبل القصرين. أخبار فرق تونسية في مشاركتها الإفريقية، نادي الإفريقي اللي غادر تونس نحو الكونغو الديمقراطية نهار الأربعاء، رحلة تدوم 11 ساعة طيران. هيئة الإفريقي باش تسافر عبر رحلة عادية تونس اسطنبول، اسطنبول أدي سبابة ثم لبومباتشي. الفريق باش يمضي ليلة في العاصمة الأثيوبية، ونهار الخميس يغادر في اتجاه الكونغو. الإطار الفني برمج حصص لإزالة الإهراق وحصة تدريبية نهار جمعة قبل مباراة المبرمجة نهار السبت ماضي ساعتين ضد تي بي مازيمبي بإدارة موريتاني الدحان بيدا. مباراة الإياب تتلعب نهار لحد 25 أكتوبر 6 في ملعب رادس بإدارة المصري محمود أحمد ناجي. ترجي في مواجهة السويح الليبي في مصراتة، مباراة الذهاب نهار لحد 18 أكتوبر 6 بتوقيت تونس بإدارة الكونغولي جون بيير نجيني. مباراة العودة تتلعب نهار السبت 24 أكتوبر في ملعب رادس الخمسة بإدارة المغربي جلال الجيد، تكون الأولى إفريقيا للمدرب الجديد بابلو فرانكو مع فريق الترجي الرياضي التونسي. السيسي غادر في اتجاه بيجان نهار الأربعاء ويواجه فريق أكاديمية مادو ديالو الإيفواري نهار السبت 17 أكتوبر الخمسة متاع العشية بإدارة الحكم من الرأس الأخضر فابريسيو سانتوس دوارتي. العودة باش تكون نهار 24 أكتوبر في ملعب طيب المهيري الستة متاع العشية بإدارة الموريتاني عبد العزيز بو. ترجي الجرجيس الفريق الوحيد من الأربع فرق المشاركة في المسابقات الإفريقية باش يستقبل مباراة الذهاب في ملعبه في صفاقس ضد فريق ريال باماكو. يلعب الذهاب نهار 17 أكتوبر ماضي 3:30 بإدارة الأوغاندي لكي رزاق كاسليرفي، والإياب في مالي يوم 24 أكتوبر الخامسة بتوقيت تونس بإدارة الإيفواري فريدريك كواسي بيرو. في كرة السلة جولة الخامسة ذهاب المرحلة الأولى، الملعب النابلي يستضيف النادي الرياضي بحمام سوسة الخمسة متاع العشية. مباريات نهار السبت اتحاد الأنصار النادي الإفريقي، السيسيس شبيبة المنازل مباراة هذه باش تلعب نهار الأحد ماضي 3. باقي اللقاءات شبيب القيرواني نجم النادي بحلقة الوادي، نجم الساحلي مع الكلاسيكو أمام الاتحاد المونستيري، ونجم راد سيدالي الرياضي بجرومبيليا. كل اللقاءات الخمسة والفينال باش يكون مع الكرة اليد. الجولة السادسة من المرحلة الأولى من قسم النخبة، مباراة يوم السبت 10 أكتوبر ماضي ساعة، مباراة الدربي بين النجم الساحلي ومكارم المهدية ماضي 3. بعث بن خيار جمعية الحمامات النادي الإفريقي نادي كرة اليد بجمال، الخامسة سقية الزيت نصرة بلبل. مباراة هذه متقدمة باش تلعب نهار الجمعة، الأربعة متاع العشية سبورتينغ المكنية اتحاد الرياضي تميمي، والخامسة في القبة الترجي المنزهري. هكا نكون وصلنا للختام، وعدنا معكم اليوم من توب سبور شاهي طيب الجميع، وإلى اللقاء.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: يلا دوز حي.
1: هذا يا تيتي زخاي، هذا يا زهير البهوي ولازارو، لازارو اللي غنى غنية الزومبي وقعد برشا موجود في الترتيب الأغاني العربية. مرحبا بكم العباد الكل وين ما كنتوا، مستنسين نمشيو في بون بلان المستير المرة هذه.
2: اليوم غيرنا شوية، حبينا نبدلوا للسادة المستمعين على فيما يخص الوجهة متاعنا، خلينا نقول حبينا كل مرة نعملوا هكا دورة في عدد من ولايات الجمهورية. اليوم قولي
1: جيب صحيح، جيب صحيح. البارح عمل طلع هو في الكيف،
2: لا هذيك معلومات
1: حصرية
2: موجودة
1: خمشاء صحيتك ريت كلي هو كسكسي هكا وعجبته اللمة وعجبه قال لازم نود مستمعين الكرام بما لذة وطا ذاك علاش قال لي فايز الجاني اليوم قال اسمع نحكيه على يا سيدي حاضر نحكيه على
2: الكيف، نحكيه على الكيف والخصوصيات متاع مدينة ولاية الكيف، نحكيه على الأكلة كيف زادة اللي تتميز بها ولاية الكيف بعد الفاصل.
3: بون بلان، بون بلان.
2: في فقرة بون بلان معنا سي عمار تليجان رئيس جمعية صيانة وإنماء مدينة الكيف. سي عمار مرحبا بك.
4: مرحبا بإذاعة الشباب.
2: شكرا لك على قبول الدعوة. نحكي وعلى ربما خليني اسمعني، فما هي برشا عباد يقول لك الكيف برشا حاجات معروفة به بالنسبة الكافية، الفنانين برشا فنانين من الكيف توينسا معروفة بالمنسيات متاع الكيف، معروفة بالقصبة متاع البرج الكبير ذاك والهواء
1: سيدي
2: مخلوف، برشا حاجات والهواء، وأيضا معروفة بالفلاحة اللي كانت معناتها كانت نظمة المدرسة العليا للفلاحة، تظاهرت الفيرما البارح وكانوا البارح الأول عفوا وكانوا حاضرين فيها عدد من الممثلين على الطلبة، أيضا باحثين، أيضا فلاحة كبار، وأيضا رئيس جامعة جندوبة. أنت سي عمار تلاقينا بيك البارح الأول عفوا، علاش شديت في البارح؟ أنت مخلت من الأول، أنت قلت لي البارح حنا قلت لي انت البارح فبداي البارح تلولا نهار
1: البارح كثير
2: ما فاست البارح تلولا. سي عمار تليجان رئيس جمعيه صيانه وانماء مدينه الكيف، حكينا شويه على الاكله الكافيه، حكينا على البرزقان، قلت انت راهو فما البرزقان والبرزقان تختلف شويه التسميه ويختلف المحتوى والنوعيه والمكان وين البرزقان والبرزقان، وبعد نحكي شويه على التظاهرات الثقافيه في مدينه الكيف. مرحبا بك سي عمار، تحكينا شويه على البرزقان والبرزقان في الكيف.
4: شكرا على هذه الاستضافة. هو كما ذكرت معنا تقابلنا في تظاهرة مميزة نظرتها المدرسة العليا للفلاحة، وكانت فيها وفود عديدة وخاصة على المستوى الجامعي حضروا معناها ممثلين عن معناها القطر الجزائري الشقيق، وهناك جامعة معناها جزائرية شقيقة عندها شراكة مع جامعة جندوبة،
2: هي جامعة وهران هكا
4: مش وهران يظهر لي أما جيلما ولا رطيف معناها الاسم بالضبط. وكانت تظاهرة كما أذكرت غنية أبرزت الموروث معناها الغذائي وما تظهر به جهة الكيف من منتجات غذائية ومنتجات طبيعية ومناها من ثراء الطبيعة ومناها موروث بيولوجي طبيعي ومختلف الجوانب منهم معناها، وتختمت بالفطور فهمتي معناها
2: وصار النقاش عليه ما تعرف يحلو النقاش على مائدة الطعام
4: مائدة الطعام، وكان هو حق معناها نقاشنا حول مائدة الطعام، نحن ننتظر عدات الأكل الشعبية الكافية التي تسمى البرزقان. هذه الأكلة كما تحدثنا خلال اللقاء هي تعد اسمها البرزقان، ويقع اعدادها خلال شهر ماي في النصف الثاني من شهر ماي، وهي خلال النصف الثاني من شهر ماي، وهي أكلة كانت منها تعد وتقدم خلال هذا النصف الثاني من شهر ماي، وهو يعتبر هذا التاريخ بالتحديد هو توديع موسم الربيع واستقبال موسم الحصاد.
1: أوكي.
4: لما معناها كانت العوامل الطبيعية محدة ومضبوطة وتغيرات مناخية.
1: هذه كيف ما عجة ميو اللي في نابل دونك في الكيف فما البرزكين، شنو نلقاو فيه البرزكين؟ هو كسكسي،
4: المكونات نتاعو هو كسكسي، لا معناها مادة الكسكسي اللي هي تعد ضمن العولة. العولة وهو يسمى كسكسي نملي معناها شوية وأمنتان شمسي معناها يعد في الشمس، بصفة تقليدية. وفيه أكلة معناها لحم الخروف معناها اللي هي كذلك يقع عددها على البخار.
2: مش تحكي لي أنا ذقت البارح كله ذقت.
1: أي خلي يحكي لي أنا، خلي يبدو تشهي وعادة هو ما بيساتي مدرج.
2: يزم لحمة
4: معناها يقع عدادها في صفة مستقلة ويقع خلطها خاصة بالإكليل. كذلك عنا معناها ثم الزبدة ثم الحليب ثم معناها الدجلة المكسرات ومعناها هي وهي أكلة حلوة معناها خلافا للما هو
1: الما هو
4: ما فيهاش معناها لا يضاف لها
1: الملح. على خاطر اللي كي تقول كسكسي ديريكتومون يمشي في بالنا بالصوص الحمراء اللي مستانسين بها، اما البرزغان الكافي اللي يطيب في مايو الاحتفال باخر الربيع والصيف
4: موسم الحصاد،
1: هو حلو وبالحليب بالسكر
4: بالحليب وبالزبدة
1: والمرق
2: ياكلوهم
4: والدجلة
2: كل مسفوف شوي
4: والمكسرات معناها
2: واللحمة تيب وحدها
1: واللحمة بالكليب
4: واللحمة تيب على
2: الكسكسي
4: بصفة مستقلة. وهو معناها هذا علاش يقع عداده، كانوا قبل معناها الثورة الصناعية وقبل تواجد آلات الحصاد الميكانيكية كانت عملية الحصاد تقع في شكل معونة في شكل تويزة، يقوم معناها الفلاحة بمعناها إنجاز موسم الحصاد بالتعاون مجموعات وبالتوازي مع عملية الحصاد يقع عملية جذب الأغنام. وإذا معناها المشاركين في هاتين العمليتين يقع عدد معناها الغذاء لهم للاحتفال بهم وبينسير معناها اللي مش يستضيفهم اللي مش يشاركوا له في عملية الحصاد وجذب الأغنام يحتفل بهم ويطيب لهم معناها
1: احتفالات.
4: هو ما أننا نحن في الطبيعة والمناها والمنتوجات الطبيعية، الخرفان الجز يقع ذبح البعض منها للمناها لعداد الأكلة هذه، وكذلك مادة الزبدة هي طبيعية، الحليب طبيعي، الكسكسي من العولة، ومناها مادة الدجلة اللي هي كانت يقع جلبها من الجنوب من الجريد لأنه كانوا في عملية الحصاد يشاركوا ما يسمى بالهطايا، هما معناها أصحاب قطعان الأغنام اللي يتنقلوا من الجنوب إلى الشمال بالمشاركة في عملية الحصاد وكذلك دي معناها توفير الرعي معناها قطعان
2: هذوما اللي تنقلوا سي عمار اللي يجيوا يتنقلوا معناتها احنا باش يعشبوا قطعة أرض هكا ولا
4: هما كانوا قبل يشاركوا في العملية تاع الحصاد لأن يطلب العديد من اليد العاملة
1: يجيبوا الغنم نتاعهم
2: ويجيبوا الدقلة. ريت كيفاش مكونات الكسكسي كيفاش
4: ويجيبهم معاه معناها مادة التمر والدبلة وغيره. وبعد كيف يرجعوا لمكانها أماكن إقامتها يهدوا معاها الشعير وكانت هذه معناها المناسبة هي احتفالية. وهذاك علاش نحن نوجدوا في برشا أغاني موجودين في الجنوب وموجودين في الشمال، وعملية التنقل نتاعها من الجنوب إلى الشمال معناها تصحبها عادات وتقاليد وأغاني وغيره.
2: سي عمار، أنت ما شاء الله عليك معلومات ثرية ورئيس جمعية صيانة وإنماء مدينة الكاف، وأكيد ربما حتى عندك شوية في بعض الخصوصيات في الشمال الغربي. في سليانة كانوا فاطمة كانوا موسم الجز ونقولوا احنا بشي زز الغنم مذايا الموسم مذايا واستقبال نقولوا احنا الصابة متاع الشعير من اللي الفريق يعملوا الفريق ويعملوا يعملوا الشعير ذايا كانوا احنا معناتها انا من سليانة معناتها نعرف كانوا يعملوا قبل الملثوث نعملوا الملثوث في عرضنا فهم في الكافي يعملوا البورزجان في في في مكفر ولاد عيار سليانة ولادهم يعملوا الملثوث. الملثوث الزبدة العربي موجودة فيه تكون موجودة معناتها يطيبوه ملثوث عادي معناتها بالصوص حمراء والحمى خاطر يذبحوا خاطر كما قال لك يستقبلوا موسم وفن كان كما قال لك رايخير في الربيع. الربيع كانت جي صابة والطقس معناتها يكون معناتها المناخ معناتها به كانت فلاحة تفرح تعمل لك تذبح ويعملوا الملثوث برشا يقول يقسموا معلوش في ثلاثة زوز عائلات ويعملوا الملثوث بالزبدة العربي ونوعية الأغنام اللي كانت موجودة في الشمال. وربما سي عمار معناتها تشاركني في الفكره هذه كان العلوش العربي العلوش العربي اللي باللي ما كان لانه من بعد في الملثوث يحطوا اللي زاد راهو اللحمه ومعها اللي ومعها الزبده معناتها مش اللي جينا جو ملثوث معناتها ملثوث اللي هو اللي دم دم اللي هي معناتها ما شاء الله حتى يسمعوا فينا شهيناهم
1: اي نتصور
4: صحيح هو شوف راهو تاكيدا لكلامك هي معناها اول حاجه المادة الطبيعية معناها المادة الغذائية هي من الطبيعة ومتوفرة على عين مفكان لدى الفلاح لأنهم كانوا من العالم معناها من الدهان للزبدة حتى الحم العلوش يعملوه سكونابير الجديد معناها يخزنوه للكذا إلى جانب الكسكسي والمحمصة وغيره من المواد. وكانت كل فترة زمنية فيها الطبيعة تعطينا نوعية من الغذاء سواء معناها من فطور الصباح إلى حتى العشاء وكانت معناها متنوعة مختلفة وأغذية طبيعية أغذية ضمن العولة لكل عائلة وكل فلاح وكل منها من يهتم بهذا الشأن. وهذا كله كون موروث غذائي ضارب في القدم واحنا حكينا وقتها اللي هي هذه أكلة البرزجان هي أكلة معناها بربرية وحكينا حتى كيفاش الأكلة هذه منها أثرت فيها مرور الحضارات لأنه قلنا راهم في البداية كانت متكونة من لحم العلوش اللي هو متوفر على كذا يطهى بالإكليل ومعناها زبدة
1: حاجة كانت أي حاجة كانت فريشكة وتعاقبوا عليها أجيال وأجيال
4: على عين مكان
1: أي سي عمار احنا نشكرك على المعلومات هذوما الطيبين على الاخر واللي حقيقه حاجه هكا ترجعنا زاده وخاصه كي نسمعوا معلومات كيف ما هكايا وتاريخ وكيفاش وعلاش تزيد واحد يتعلق
2: بالكيف والخصوصيات نتاع كل ولايه راهو عندها برشا خصوصيات المستير برشا خصوصيات كيف كل مره باش يكونوا عندنا زياره لاحدى الولايات نشوفوا الخصوصيه
1: ان شاء الله
2: نتاعها. واكيد سي عمار ما هيش مصافحه الاولى اكيد مره اخرى باش نحكيو زاد على بعض الخصوصيات ونحكيو ربما على الفريك ما تعرفوش فاطمه الفريك
1: ما نعرفوش
2: الفريك تو نحكيو مره اخرى على الفريك مع سي عمار يعطيك الصحه سي عمار تليجين رئيس جمعيه صيانه وانماء مدينه تونس على هذه المعلومات.
1: يلا توا شنو من عند محمود التريكي وداليا اللي بعده بالضبط باش تكون فما بوانتك

0: بوينتك. اهلا وسهلا مرحبا بكم. بوينتك نورمالمون عربي يتكلم ديريكت ويقول على السلامه. انتم توا في بوينتك على كيفكم؟
1: شنو
0: مرحبا بك ريتا عماله. والله
2: ريتا الاغاني راهو من اختيارات.
1: علاش انت
2: مع الاغاني اللي تختار؟
1: ما تحبش ولا ما تنجمش؟
2: شنو من نجم؟
1: ما تخليكش
2: معناتها نختار انا اغاني. اما
1: كان احنا هنا بنادي نفوس.
0: هاني قاعده نشوف هاني قاعده نشوف.
2: اما حلوين اختياراتها اليوم لحقيقه.
0: شكرا شكرا شكرا.
1: اليوم هذا ممكن اللي كنت تقول فيه تو المره
2: البارح حكايه اخرى.
1: نادي نفوس هذيك دخلت درج من زمان.
0: ان شاء الله ديما هكا عربي.
1: لا لا تعرفني ديما هكا.
0: باهي خليك ماله مركز كان على التاك يعيشك معناتها تركز على حد شيء اخر. الاغنيه لحد شيء.
1: هو تاك اليوم وفيه تاك وفيه مشتاك.
0: ايوا كيف مشتاك هذا؟
1: ثم الخبر الاولاني هو زوج اخبار. الخبر الاولاني تاك 100%.
0: اوكي.
1: الثاني اشتر تاك واشتر ملايين الدولارات.
0: اعطيني الثاني. اعطيني ملايين الدولارات وخلي عندك الباقي كان تحب.
1: انا ليمات ملي ركزت على ايلون ماسك كيفاش رجع دخل النادي التريليونات. التريليونات هو متراجع شويه في جوان.
0: اي تراجع
1: كان تريليونير. أيوة. رجع ولا ماش تريليونير من بعد وقت البارح ولا البارحين ربح في نهار 30 مليار دولار فرجع مره اخرى وارتفعت الاسهم وطلعت الدنيا وكذا فرجع النادي تريليونات معناتها اللي هو فيه وحده
0: رجع بحذنا
1: وحده على كل في نهار معناتها ربح 30 مليار دولار.
0: باهي علاش؟ شنو هو؟
1: ارتفعت الاسهم نتاع لا لا
0: اوكي.
1: بون خبر حكيناه هذا في هذا توا تسمى بيت نمشي للجديد.
3: ليزاكسيونير هذوما راهو حتى يطيح شويه تقلق راهو في المبالغ تريليونات وبريونات.
1: لا لا اللعبه فيها 30 مليار دولار نتقلق على الاخر.
3: لا هذوما لا اما احنا ما يقلقناش.
0: لا لا لا احنا الفلس ضرب هكا
1: ولا هكا. هو توا ثروته ولات تقدر ب 1.054 ولا 52 اما يلزمني نتاكد خاطر الاثنين والصفر والاربعه هذوك الاخرانيين هذوك
0: ايوه
1: راهم عندهم قيمة كبيرة برشا
0: خاصة كان يعطيهم
1: تريليون دولار. تريليون كان عادل إمام ما ينجمش يقول حاجة فيها مليون تريليون على كل دونك اليوم باش نحكي شوية على المراهقين وشات جي بي تي. خاطر المنظمة الأمريكية كومن سينس ميديا تحدثت على أنه تقييم نتاع المحتوى التقني للعائلات في شات جي بي تي والنسخة الجديدة اللي نورمالمون تكون فيها حماية للمراهقين تقول أنه ما زالت تشجع المراهق على مواصلة الحديث حتى في أزمات الصحة النفسية.
0: أوكي.
1: وأضافت أنه بعض الحمايات اللي وعدت بها الشركة إما ما تحققتش وإلا الأداء نتاعها ساء بعد إطلاق النسخة. باهي. أوبن إي آي من جهتها رفضت الاتهامات هذه وقالت أنه معظم الاختبارات اللي صارت أو جرات على الشات جي بي تي هذايا ربما جرى معناتها قبل اكتمال تفعيل الرقابة الأبوية وأنه النتائج لا تعكس طريقة عمل الحمايات فعليا. وأشارت إلى أنه المراهقين يقضيوا على الخدمة هذه أقل من 15 دقيقة في النهار. هذايا في ما يخص إذن النسخة متاع شات جي بي تي اللي هي نورمالمون وقع اضفاء بعض القيود عليها باش تحمي المراهقين. دونك من هنا نجموا نفهموا انه العمليه ما زالت فيها برشا اخذ ورد في حكايه علاقه المراهق بالتكنولوجيا بصفه عامه وبالذكاء الاصطناعي بصفه خاصه. وفهم حاجه يزمنا نفهموها نحن زاده انه راهو المراهقين اللي هما تقريبا لا جينيراسيون الفا واواخر لا جينيراسيون زد راهم هاربين بينا برشا. وي. في الحكايه هذيا الناس اللي تجي تقول نمنحهم من التكنولوجيا والا كذا والا نحد ولا صحيح انا راني مع السلطه الابويه اللي تكون معناتها
2: رقابه
1: كبيره وعنده كبيرة. صلاحيات كبيره الاب وكل لكن في الوقت الحالي يلزمك تحب نذكروا احنا وقت اللي كنا مراهقين كنا نعملوا زادا حاجات باش نهربوا من السلطه الرقابيه والابويه. فتحاول انت انك توا ماهيش تكون السلطه اللي ينجم
3: اصعب شويه
1: اللي انت تطيح من قيمه المراهق في مخك، ما تعطيش حق قدره، لا قدر مليح راهو يعرف يلقى
0: الحلول،
1: يعرف يلقى ليفاي ويعرف يلقى اكثر من اقوى بيرات ممكن.
0: على خاطر انت ديجا التكنولوجيا هذيك فاتتك، دونك هو عايشها.
1: فمعنا الدعوه انه ما تخليش التكنولوجيا تفوتك.
3: برا وحدنا للتاري ونيتندو والعاب الفيديو شويه وقفنا غادي، هذه عباد الجنجل معناتها صغار باش تهرب بيكم وعباد
0: الجنجل. هذوما دي بي بي اللي ديجا عايش.
3: شنو باش شنو تراقب
0: كيف ما قلت لك دي بي بي اللي عاشوا كبروا وترعرعوا في التكنولوجي دونك امبوسيبل.
1: الخبر الثاني
0: الفلوس
1: على ضابط سابق في سيا في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية اعترف بسرقة نحو 164 مليون دولار من المال العام. اسمه ديفيد راش، اعترف بأنه اختلق برنامج سري للغاية قدموا على أنه برنامج وصول خاص تحت غطاء استمرارية الحكومة، أي خطة لإبقاء الدولة تعمل في حال وقوع كارثة. عملهم زعمزعمة، هو جاب خطة وجاب برنامج من النوع هذا، واستخدم الغطاء هذا لتحويل أموال حكومية إلى حسابه، وأيضا سبائك ذهبية مش أموال فقط. وقت اللي توقف تم العثور في منزله على ذهب بأكثر من 46 مليون دولار إلى جانب سيارات وساعات
3: وأكثر. 46 مليون دولار
0: حرام عليك من غير ما تقول لي حرام عليك انت بارقام اليوم
1: لا القاو اللي كيد عنده القاو نقدا أكثر من 2 ملايين دولار هذا نقدا، والاخرين السبائك قيمتهم 46 مليون دولار
3: معناتها 6000 مليار.
1: تي برشا ملاير في الحكايه، برشا
0: مليار.
1: هو يواجه حكم قد يصل الى 20 سنه سجنا.
0: ومن
1: المقرر ان يحكم الحكم في جانفي 2027. ذكرتني برمضان فوق البركان انت قاعدين نهربوا له بيهم. هذايا حبيت شويه ندخل اليوم في اخبار التكنولوجي، لكن بعض الطرف عمره الاخبار التكنولوجيه يعني سيل جارف من الاخبار كل يوم. ما تنجموا تكونوا عندكم فكره عليها كان كي تسمعوا مستر اي تيك نهار الجمعه في نص ساعه ذيك، راني نعمل لكم ريزومي
0: نتاع جمعه كامله
1: تك نتاع جمعه كامله، تبدا عندك فكره اللي ضيعته كل من التكنولوجيا.
0: موجود وماضي ساعتين
1: وربع، ثم اسلوب جديد.
0: أيوة.
1: انا نحاول نلخص الاخبار اللي صارت الكل. من ماضي ساعه لماضي ساعه ونص، الاخبار اللي صارت في جمعه كامله في اسلوب برقي لكن مفهوم وخفيف
3: بالطبيعه. الارقام والفلوس جيبهم لنا بالدولار بالدينار، المره الجايه حولهم وحدك اعمل لهم حساب وجيبهم لنا بالدينار باش نفهم.
0: بيتكوين يا خير خير. الموعد ديما ماضي ساعتين وربع في بوان تيك كل يوم من نهار الاثنين لنهار الخميس.
1: فوالا مستر الجمعة يعطيكم الملخص واكثر تفاصيل.
0: شكرا لك عربي. الاربعه و24 دقيقه تقول لنا رحمه رياض ويلي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الجمعية التونسية إبصار للثقافة والترفيه ذوي الإعاقة البصرية تطلق اليوم العاصمة مبادرة وطنية من أجل الإدماج الاقتصادي وتشغيل الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة تحت إطار حملة شغلني التي انطلقت منذ 3 أشهر من أجل تحسيس أصحاب القرار والمؤسسات بحقهم في التشغيل ومناصرة حقوقهم القانونية التي يضمنها الدستور التونسي والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. رئيس جمعية إبصار محمد المنصور أفاد بالمناسبة أن هذه المبادرة الوطنية تحمل شعار نحو تكوين مهني دامج وذي جودة للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة، لافتا إلى دسترة القوانين الحامية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لا تترجم على أرض الواقع بسبب عدة معوقات. توقيع اتفاقية شراكة بين مدينة العلوم بتونس والمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس بهدف تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات ودعم الأنشطة المشتركة. وتهدف الاتفاقية لإرساء إطار للتعاون بين المؤسستين في المجالات العلمية والأكاديمية وتشجيع الطلبة والشباب على الاهتمام بالعلوم فضلا عن دعم المبادرات والبرامج المرتبطة بالبحث العلمي والثقافة العلمية. نظمت المندوبية الجهوية للمرأة والطفولة وكبار السن بن عروس أمام عدد من المؤسسات التعليمية ودور الثقافة بالجهة تظاهرة ساعة وقاية بالتزامن مع عدد من الجهات لتحسيس الأطفال ومزيد الوعي لديهم بأهمية الوقاية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر والتي تهدد سلامتهم النفسية والجسدية. في أخبار العالم، مسؤول أمريكي ومسؤول بوزارة الدفاع السورية يقولان أن سوريا قد تنشر قوات لمساعدة السعودية في قتال الحوثيين في اليمن في وقت تصاعد فيه الجماعة الحوثية المتحالفة مع إيران هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على المملكة، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص في مطارات السعودية هذا الأسبوع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب،
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
0: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك،
0: تسمع صوتك.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك
4: على كيفك. ما زلنا مواصلين معاكم حتى المثلثة. شكرا على الاستماع. طريق السلامة للجميع. سيسر وحكم في الطريق ديما نحذروا ونوصيوا، معناتها ردوا بالكم حزام الأمان والجري برشا، وزاد نوسعوا بالنا أكيد ما يلزمناش ننفعلوا، معناتها نعرفوا ضغط معناتها متاع العمل وأيضا في الخدمة في الدار في شوية هكا. ديما الإنسان عنده برشا ضغط، لكن ما يسالش، نحاولوا شوية شوية نتجاوزوا الضغوطات هذية، وراهو اسمع كي نحميه ونحافظوا على صغارنا ونحافظوا على رواحنا، هذاك الهدف الأسمى، لأنه الحاجات الأخرى راهي بعد الحقيقة ثانوية نعتبرها أنا. فاطمة معك أنت باش نمشيو للموضة أكيد في فقرة.
5: لا لا لا لا مش مش مش مع فاطمة هذي، لا لا مع مدام فاطمة جبيني.
4: مدام فاطمة جبيني
5: هي اللي باش تعطينا الجديد باش تكملوا الحكاية اللي بديناها عنا توا ثلاثة جمعات. المورفولوجي، كل امرأة وكيفاش تلبس وكل امرأة وشنو اللي يمشي معاها المفيد ديما مزيانات. يلا توا تو دو سويت استوس بوتي.
0: استوس بوتي.
5: مدام فاطمة جويني اهلا وسهلا، مرحبا بك.
6: عافية، مرحبا بكم بجميع المستمعين والمشاهدين.
5: يا عيشك. دونك مدام فاطمة، اذا كان نعملوا ريكابيتولاتيف على شنو اللي شفنا؟ شفنا المورفولوجي اش، مورفولوجي او، والجمعة اللي فاتت شفنا المورفولوجي بوار، هكا ولا لا؟
6: بوار. واليوم ان شاء الله باش نشوفوا المورفولوجي اكس.
5: مورفولوجي اكس اللي هي قلنا تشبه،
6: والا الساعه الرمليه.
5: الساعه الرمليه فوالا، اللي هي تشبه لل بلوتو، مش تشبه للبوار، هكا انت من الاول تقول كاينها بوار، اما هي الطول نتاع الاكتاف قد الطول نتاع التاع البسا، والتاي هو اللي معناتها بيان ماركي في البدن.
6: اي صحيتك، هي ما تشبهش البوا.
5: اي
6: هي الاكتيف ليونش بريس معناها عندهم نفس العرض، والتاي تبدا بيان ماركي.
5: فوالا،
6: هذه هي لا فورم تاع لتر اكس.
5: فوالا لا فورم دو لتر اكس، كيف ما بي هذوما لا لتر اكس. أغلبية النساء يقول لك ماذا بيا عندي اللي إكس، عرفتك اللي تبدأ هي نقوله ديما سي باهية، معناتها اللبسة يمشي معاها كل شيء.
6: أي يمشي معاها كل شيء.
5: فوالا
6: معناها هي معناتها تتميز بكتف عراض تاي بيان ماركي، لي اون زيد معناها يبداو معناها بروبورسيوني مع الكتف. بالنسبة لللبسة معناها نجد تلبس كل شيء المورفولوجي اكس. شنو باش نقولوا
5: لي تيسيو ما يقلقهاش زاد،
6: لا تنجم تلبس اي معناها تيسيو كو سوسوا ريجيد ولا سوبل ولا معناها، المهم كيفاش يتفصل زاد.
5: فوالا،
6: كيف شابه تيسيو ريجيد تعم في فوليوم يولي كيما نقولوا تولي ما عادش فما بروبورسيون بين الفوقاني واللوطاني،
5: معناتها ايفو ميو في الـ في الـ في الاكس في المورفولوجي هذيا تخلي حاجات بروبورسيونيل كل ما بعضه، ديما تستحفظ على اللي بروبورسيون اللي موجودين في البدن، مش كيف ما في الحاجات في المورفولوجي الاخرين نعملوا ليكيليبر.
6: احنا باش نصنعوا ليكيليبر
5: فوالا
6: في المورفولوجي اكس، ليكيليبر ديجا موجود جوست باش نحطو اون فالور.
5: باهي، معناتها ما نزيدش نكبر حاجه على حاجه ولا نزيد نضخم حاجه
6: ما
5: على حاجة.
6: عندك ما تكبر وما عندنا ما نصغر، فهمتني؟ نجمو نلبسو لي مانش بوفونت، نجمو لي فولون في الكتافات نجمو نلبسوهم في لي كول، لي فورم دو كول كيما نلبسو كول كاري كول في كول كور ليزيبول هكا جينيدي شويه لا جوب نجم نلبسو السيغان اللي هو في دوتر مورفولوجي
5: ما يمشيش
6: ما يمشيش في المورفولوجي اكس معناها السيغان تمشي بالباهي بالباهي معناها مع معاها لي فوليوم معناها تنجم تلبس الفوليوم اذا كان تعرف كيفاش تنسق بين الفوقاني واللوطاني معناتها المورفولوجي اكس ماهيش صعيبه في اللبسه
5: En ce qui concerne les rayures, احنا غلبيت الوقت نهربوا من لي غيور على خاطر التعرض والا الطول ما تقلقش في المورفولوجي هذه
6: تلبسها في الليسانس الكل الغيور كو سو سوا فيرتيكال ولا اوريزونتال ولا اون دياغونال ما تقلقش
5: En tout cas, إذا كان أنتم مدلين من الناتور راكم عندكم الإكس أما حتى إذا كان ما كمش قولي مدام فاطمة قولي
6: بالنسبة للإكس ديجا هو الإكليبري قتلك أنا موجود جوست اللي بش يخدم الفصالة بش يخيط هو يزم يعرف معناتها التيشو اللي بش يستعملهم قلنا نجم ونستعمل التيشو كل معناها كيفاش باش تفصلها ما كهو الباقي الكل اي تيشو تنجم تلبسو اي امبريسيون معناها تيشو امبريمي كو سو سوا كبيره ولا صغيره تنجم زاده تتلبس
5: تتلبس ايوا
6: فورم اكس معناها فما في لي بتي تاي وفي لي غران تاي زاد
5: اوكي دونك هذايا اللي ترجع الحرفه واللدايات للي باش فوالا اللدايات والحرفه
6: باش تحافظ على على الفورم اكس
5: فوالا
6: معناها تدخل هنا للسافوار فير
5: على بيان سور بيان سور شكرا لك مدام فاطمه
6: هذه ميرسي بوكو على
5: الاستضافه يعيشك ديما ان بليزير النصائح لي زاستوس ناخذوهم من عندك من عند اختصاص معناتها عباد مختصه وفاهمين شنو اللي قاعدين نحكيو شكرا لك ان شاء الله الجمعه الجايه نفس الموعد باش نكملوا الباقي لي مورفولوجي يلا توا باش نمشيو لغنيه وبعد باش ناخذوا حاله الطقس
4: اكيد
5: اللي سمعنا بدأت الدنيا تبرد
4: فما, فما تقلبات جوية أكيد اليوم بعد الظهر وإلا في الليل بعد شوية باش ناخذوا أكثر تفاصيل على حوالي الطقس صحيح الطقس لأنه بدأ يبرد شوية وتحس فما بعض الصحاب
5: تحسها نسيمة باردة الأيامات هذوما في الليل سي خريف كل الشباك
4: لازم ندخلوا بدينا ندخلوا في التغير المناخي
5: ردوا بالكم على رواحكم على صغيراتكم أما توا موسيقى

0: بيت بنزارة جندوبة وبيجة، وتبدأ تتفرعت تدريجيا نحو بقية مناطق الشمال غدوة في الصباح إن شاء الله، وبتشمل بعض الظهر محلية مع جهات الوسط ومحليا بعض جهات الجنوب. بشكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات زغوان وستدليانة وسيدي بوزيد القيروان وكذلك جهات الساحل، ومش تراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمتر، وتوصل محليا 70 مليمتر في بعض المناطق مع تساقط محلي البرد. كذلك أثناء السحب الرعدية باش تقوى شوية الريح، تكون رياح قوية توصل سرعتها حتى 70 كيلومتر في الساعة. وايضا ما يستقصنا غدوه هو الانخفاض الملحوظ في درجات الحراره خاصه في مناطق الشمال، باش تراوح القصوى بين 20 و 24 درجه، باش تكون في حدود 18 درجه بالمرتفعات الغربيه، وبين 26 و 30 درجه ببقيه الجهات. اليوم في تونس العاصمه سجلنا 33 درجه، غدوه نتوقع 25 درجه كحراره قصوى بعد الظهر، دونك انخفاض غدوه ملحوظ ان شاء الله، ويرافقوا بالطبيعه السحب الرعديه والامطار هذه.
1: هذه تقريبا اهم ما يميز اليوم وغدوه بالنسبه لحاله
0: بدايه المليله كما قلنا. حتكشي الغدوه زاد راه تميز طقسنا بالامطار، تكون الامطار تقريبا عامه يعني تشمل مناطق الشمال كله والوسط كله، محليا بعض جهات الجنوب باش توصل جهه قفصه، ومحليا كذلك الصفاقس. اثناء الليل باش تشمل ايضا الجنوب الغربي الشرقي عفوا جهات مدنين، يعني باش تشملها هذه الامطار والسحب الرعديه خاصه اثناء الليل اخر النهار.
1: هذا ما اكيد هذا ما يمنع الزاده مدام سعيده، يلزم ناخذ الحذر نتاعنا والتغير المناخي والتغير الطقس هذايا اللي نجم ياثر على صحتنا وصحه صغيراتنا. يعطيك الصحه مدام سعيده بن صالح عن المعهد الوطني للرصد الجوي. كيف ما قلت انت فاطمه الطقس هكا، مدام سعيده اعطتنا قالت لك
2: اكدت
1: الكلام قالت لك يلزم ردوا بالكم اليوم وغدوه راهو الطقس باش يتبدل ويوصل حتى درجه الدنيا حتى 18 ودرجه قصوى 26 درجة. نحكيه على مدينة زغوان، نحكيه حتى على تونس بين 19 و 25 درجة، نحكيه على نابل بين 18 و 26 درجة. هذا باش يكون حال الطقس بالنسبة اليوم العشية وغدوة.
2: معناتها العباد اللي مروحين للبلاد يسيسوا رواحهم في الكياس،
1: أكيد اللي عنده ديبلاسمون خاصة في نهاية الأسبوع باش يتنقلوا ردوا بالهم في الكياس، راهو باش يكون فما مطر ونعرف الكياس معناها بطريقة قلقة شوية.
2: تفقدوا العجالي نتاعكم، تفقدوا لي سوي غلاس، تفقدوا الماء اللي موجود في لي سوي غلاس باش كي تصب ولا تتلطخ الباربريز نتاعك تنجم تنظف وتنجم تشوف. اعملوا الراحه معناتها اوقات راحه في الثنيه، اذا كان ثنيه طويله، اذا كان ثنيه بعيده، واذا كان تنجموا تتفاداوا المشي خاصه في طقس كيف ما هكا يبدا برشا مطر وكل مثالش نتفاداو هكا.
1: فما حاجه اخرى قلت ما قلتش تفقدوا
2: شنو هي؟ المكتوب اي ليسانس
1: ليسانس ومصاريف
2: ليسانس ومزوط وكل تفقدوا.
1: يلزم لانه راهو مش يتنقل راهو يصرف برشا ديما بالحق راهو اي تنقل راهو
2: ولا مكلف
1: ولا مكلف ولا بالحق تبدا معك العائله بتاعكم. احنا هكا نكونوا كملنا على كيفك لليوم.
2: كهو كملنا. شكرا ليك فيصل. الجمعه الجايه ان شاء الله
1: اكيد الخميس الجاي نتقابلوا في نفس التوقيت على نفس الموجات جات إذاعة الشباب. شكرا لسليم القصيبي اللي التحق بنا، شكرا الوليد كيف كيف اللي غادرنا. باي باي. ما تغيروش الموجة. باي باي,
2: باي.

0: على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك،
3: عد موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك بسمة صوتك. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: الفنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
2: مع كل حصة نعيش رواية. 100%
1: في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون. 100%
3: مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. رحلتنا اليوم باش تكون مع الفنان نصيف زيتون، اللي باش نبداو معاه بألبوم يا صمت اللي خرج عام 2013، وباش نسمعوا منه غناية لرميك ببلاش، كلمات عادل رفول، ألحان وسيم بستاني، والغناية هذه صورها نصيف زيتون فيديو كليب مع المخرج دافيد زين.

مش عم تزبط معيها. كغنى نصيف زيتون من كلمات فادي مرجان وألحان فضل سليمان، والغنية هذه اللي صورها فيديو كليب مع المخرج جاد شويري. وإحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا نصيف زيتون من كلمات فادي مرجان وألحان فضل سليمان بغنية صوت ربابة اللي صورها فيديو كليب مع المخرج وليد نصيف.

0: مكتوب.
1: يطير الغروب، الغنية هذية من كلمات فادي مرجان وألحان فضل سليمان، وإحنا معكم في 100% لإذاعة الشباب، ومزلنا مع نصيف زيتون اللي باش نسمعه بغنية نامي على صدري اللي صورها فيديو كليب مع المخرج جاد شويري.

عدى وقدودها كغنى نصيف زيتون، الاغنيه هذه اللي صورها فيديو كليب مع المخرج جاد شويري، واحنا مازلنا مع نصيف زيتون في 100% على اذاعه الشباب، واللي باش نمشيو معاه العام 2016 في البوم طول اليوم. نسمعوه يغني من كلمات عادل رفول والحان وسيم بستاني بربك، الاغنيه هذه اللي صورها فيديو كليب مع المخرج سعيد الماروق.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
3: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
3: ومحبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
3: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
4: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
3: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. توقيع اتفاقية شراكة بين مدينة العلوم بتونس والمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس بهدف تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات ودعم الأنشطة المشتركة. وتهدف الاتفاقية لإرساء إطار للتعاون بين المؤسستين في المجالات العلمية والأكاديمية وتشجيع الطلبة والشباب على الاهتمام بالعلوم، فضلا عن دعم المبادرات والبرامج المرتبطة بالبحث العلمي والثقافة العلمية. تحت شعار أي مستقبل لقانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية، صعوبات وأفاق الإصلاح، تنظم الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل اليوم وغدا ملتقى علمية بمنطقة ياسمين الحمامات لبحث تحديات تشريعات العمل في عصر التكنولوجيا. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أكد للزميلة فاطمة بن عثمان أن الوزارة تعمل على إدراج ثورة تشريعية في النصوص القانونية تجعلها قادرة على مواكبة التطور والظواهر المستجدة.
7: كيفية إدراج ثورة تشريعية في النصوص التونسية تجعل النصوص القانونية في تونس قادرة على مواكبة التطور. في الإطار هذا كان النقاش المطروح اليوم، هل نتخلى عن الموروث في مجلة الشغل ونمشي إلى مجلة جديدة، أم أنه نطوع الأحكام اللي عندنا في مجلة الشغل ونعتبرها رصيد؟ في الإطار هذا خدمنا على عدد كبير من المحاور. المسألة الأولى هو العمل عن بعد، وهذا مشروع القانون بتاعه جاهز يستكمل المراحل الإجرائية الإدارية بتاعه الأخيرة. اقتصاد المنصات كذلك قمنا بالدراسة للواقع التونسي وتم إعداد نص قانوني. كذلك خدمنا على مسألة المبادئ الأساسية لقانون الشغل، لأنه هذيك الضمانات اللي باش تتوفر الخدمة، مطابقة القانون التونسي للاتفاقيات الدولية، ثم إدراج الوساطة في فض نزاعات الشغل باش نقصوا من عدد القضايا المنشورة اللي تطول أحيانا وتتمس من الحقوق متاع الأشخاص.
6: الصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية ينتظم في دورته 10 من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل بقصر المعارض بالكرم بمشاركة نحو 15 ألف مشارك وعدد من الدول من بينها فرنسا وإيطاليا واليابان وسنغافورة وجنوب أفريقيا وموريتانيا والكاميرون والجزائر وليبيا. في الرياضة، أحرزت الربيعة التونسية خول المجري 15 ميدالية منها 9 ذهبية في منافسات وزن 49 كيلوغرام ضمن البطولة العربية والإفريقية التي تحتضنها مدينة مستغانم الجزائرية لغاية 13 من أكتوبر الجاري. في أخبار العالم، أعلنت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني تعرض مطاري أبها والملك خالد الدوليين لاعتداءين استهدف مرافقهما. قالت الهيئة إن الاعتداء على مطار أبها أسفر عن وفاة مقيمتين وإصابة 28 مواطنا ومقيما، في حين أسفر الاعتداء على مطار خالد الدولي على وفاة مقيم وإصابة 8 بينهم 5 مواطنين. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك
8: عدل موجتك تسمع صوتك.
9: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
10: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروفه.
9: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
11: تربينا بالكليل والزعتر، الخدمة هذه كبرنا معاه
9: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
12: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
13: موال مع وصال سنوسي.
14: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
2: معلومة الوافية.
1: نفس الروح، نفس الإحساس.
2: نفس الإحساس.
1: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
2: من القلب للقلب.
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
14: عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
15: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
15: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
15: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
15: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة.
16: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
17: مع كل حصة نعيش رواية.
16: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في 100%.

من نشرت هكا غنى نصيف زيتون. الغنية هذية اللي تصورت فيديو كليب من إخراج ريشا سيركيس، واحنا باش نسمعوا غنية توصلك خبر اللي تصورت فيديو كليب عام 2019 من إخراج ريشا سيركيس.

خلص استحيها كغنى نصيف زيتون معاكم في 100% على إذاعة الشباب، واللي توا باش نرجع معاها لعام 2021 بألبوم انت وانا، نسمعوه يغني من كلمات وألحان محمد يحيى خط أحمر.

صبرك عليا. هكا غنى نصيف زيتون، واحنا هكا نوصلوا معاكم الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب، وباش نخليكم مع نصيف زيتون اللي نرجع معاه العام 2023 بألبوم بالأحلام، ونسمعوه يغني من كلمات رياض العلي وألحان أحمد بركات كراميلا. الغناية هذية اللي صورها نصيف زيتون فيديو كليب مع المخرج إيلي فهد. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: هاي جرب يدرك ما خسر شيء.
1: لماذا قلنا ليه عادة يا سين؟ مجاونة.
0: شني مجاونة هذا؟ يا ودي جرب، باش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك، يا ودي باش تحس روحك طاير فوق همومك، وحتى حد ما ينجم يوصلك.
1: ديما وزادة يا سين الوالدة.
0: الوالدة تو تفرحها. يا ما زيد فرح روحك، شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تبازم تادي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا أنا غلط؟
1: صحيح.
0: جرب، مش تخسر كل شيء. صحتك، عائلتك، قرايتك، المستقبل. تو تضيع، مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك. مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك. ما قلتلكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك واللي تحر، أنت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي، تجرب.

0: Génération Alpha Beta.
1: جيل ألفا، جيل بيتا، جيل يكبر في عالم يتبدل في كل لحظة. نسمعوهم، نحاول نفهموهم ونرافقوهم.
0: جيل ألفا بيتا،
1: نفهموا الجيل قبل ما نحكموا عليه.
0: جينيراسيون ألفا بيتا،
1: عندما تتحدث التربية بلغة التكنولوجيات الحديثة في الاتصال. جيل ألفا بيتا مع محمد بن حمودة وسامي نويسر.
0: جينيراسيون ألفا بيتا،
2: أهلا وسهلا، مرحبا بجيل ألفا ومرحبا بجيل بيتا وجيل زيد وكل الأجيال اللي يسمعوا في إذاعة الشباب. هذا موعد جديد تجمعنا في جينيراسيون ألفا بيتا، اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. ليميسيون تلقاو فيها سليم نقصيبي كوتي تكنيك، تحياتي سليم، سلام عليك برشا وسلم برشا على إسلام الخضراوي كوتي ديجيتال، كوتي ميكرو تلقاو الشيخ محمد بن حمودة وسامي نويسر. شيخ أهلا وسهلا، شحوالك؟
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك سامي، تحية ليك وتحية لكل مستمعي وأوفياء إذاعة الشباب وبرنامج ألفا بيتا اللي كل أسبوع نحكيه على جيل ألفا وجيل بيتا. نحيي وزاد كل المتابعين على الديجيتال على صفحة الفيسبوك لإذاعة الشباب، وإن شاء الله تتعدى حصة مزيانة من توا حتى للخامسة مساء معنا مونجي. مونجي
2: شحوالو مونجي،
3: مش يسمعوه بعد شوية الذكاء الاصطناعي كيف كيف، زاد أنيماتور معنا في ألفا بيتا.
2: تحية لكل من اختار إذاعة الشباب، كما قلت شيخ يسمعون على www.radiojeune.tn، يسمعون على التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية لا راديو تونسيان، يسمعون وتابعون على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج أوفيسيال وعلى الفريكونس بتاعنا وين ما كان. نبدأ مع الموسيقى بعد شوية، نحكي كالعادة في مواضيع مهمة مع الميكرو خطوار مع ضيوفنا ومع المونجي ومع إكيب جين ألفا بيتا.

0: تسمعوا في جين الفابي تاع لي ذات الشباب مع سليم القصيبي، سليم خضراوي، محمد بن حموده وسامي نويسر شيخ. مرحبا من جديد، سمعنا محمد حمائي حيلي سمعنا ريميكس ما بين شيرين وسمير سعيد. برشا موسيقى السنه فيكم من جين اجين وجيل الفابي تاع والاجيال الكل. شيخ انت تبع شكون؟ خلينا نفهم ترى خاطر ساعات نحسك تبع الالفابيتا.
1: هكا هكا هو الالفابيتا
0: معناها كلامي صحيح تقبل صحيح.
1: اي الالفابيتا
0: فوالا، ومتمكن منه الموضوع الفابيتا. متمكن من الالفابيتا دونك تبعهم.
1: الفا هي اول الحروف اللاتينيه. الفا المشكل على الجيل فيها برشا
0: معاني
1: يعطيك الصحه. واليوم باش نحكيو على الهاتف الجوال في المدرسه، وباش نحكيو زاده اسكو الهاتف الجوال هذا وسيله باش نتعلموا بها تلمذتنا، والا وسيله للتواصل، وإلا مصدر للتشتت وتأثر على الذاكرة؟ علاش وكيفاش؟ باش نشوفوا الميكرو تورتوار بعد شوية، نسمع أراء التوانسة في الموضوع هذا. أيضا عندنا الاستشارية التربوية والمختصة الأستاذة تسنيم إمام، وعندنا زادة الأستاذ نور الدين الهداوي استشاري تربوي نفسي مختص في صعوبة التعلم، باش يكونوا ضيوفنا. ومنجي كالعادة الذكاء الاصطناعي باش نحكيه على التشتت ولا تشتيت الانتباه والتمكين الرقمي، كيفاش يأثر التليفون والنوتيفيكاسيون وما إلى ذلك على الكونسنتراسيون على التركيز بتاع جيل ألفا وبيتا وعلى الذكرى بتاعهم. اسكو نعطيه التليفون للطفل ولد عام ولا ولد عامين وإلا لا؟ وأكثر من هكا، هل المنع الكامل هو الحل وإلا التنظيم؟ وخاصة جيل ألفا اللي هو بالنسبة لي تليفون حاجة تخلق معاها، ما هوش باش يلعب ولا بالنسبة
0: حاجة مكتسبة معناها من الحياة اليومية متاعه والكوتيديان متاعه،
1: كأنك نحيت له صبات ولا حاجة معناها من الحاجات اللي يعيش بها يعطيك صحة. والفجوة الرقمية شكون يتحمل مسؤوليتها؟ أيضا هل يخلق اختلاف أنواع الهواتف الجوال كي تبدأ عند نحكي على الماركات عند الأطفال هذوما، يعمل فوارق ولا فجوة اجتماعية ويحس بعض الأطفال بالغبن وإلا لا؟ وخاصة نشوفوا احنا اللي برشا أطفال يحبوا آخر صيحة في عالم الهواتف النقالة.
0: شغل الهواتف شيخ غالية من 7 إلى 10 إلى 11 مليون، وفما إقبال كبير كي يوصل معناها يوصل أريفاج يتباع معناها بطريقة خيالية بالحق على آخر الإصدارات.
1: باش نشوفوا هذا كل إن شاء الله مع المختصين مع شوية، ولكن تويكا نتعداو للميكرو تطوار.
0: الميكرو تطوار والشارع التونسي اللي أراءه كانت مختلفة، وأنا ديما نحاول نسأل الجينيراسيون ألفا، جينيراسيون بيتا، جينيراسيون زيد، ونحاول نوع في الجينيراسيون في الميكرو تطوار شيخ. وكلام مهم نسمعه على الفاضي. نسمعه
1: بعضنا إن شاء الله.
2: بالنسبة لهاتف الجوال في علاقته بالقراية، من وجهة نظري مرة إلى الجانب السلبي، لأن التأمير استعماله هو مصدر تشتت أكيد، وأؤكد على ذلك. التلميذ ما يرى التليفون كان للعب والتواصل مع أصدقائه، باش يلعبوا باش ينكتوا باش يعدوا قيد. وحتى كي كان يقرأ، حتى كان التلميذ قاعد يقرأ وقاعد يرجل في دروسه، فما تشتت في ذهنه، خاطر هو يبدأ يزرب باش يكمل لك القراية هذيك، باش يمشي كمل لعبته اللي بداها، باش يتفرج في حاجات اللي هي تفوق عمره.
3: شو أول حاجة التليفون نحسه يعني حاجة ضرورية وليت، يعني خاطر أول حاجة الكوميونيكاسيون، وإحنا مثلاً بالنسبة لي أنا يعني نقرأ بيه كل شيء، يعني نعملوه بيه التليفون، يعني أول حياتنا، فهمت؟ كان عادي من هالنسى كرتابتي ونهز التليفون.
4: حقيقة التليفون ما نجمش نستغنى عليه جملة في قرايتي، يوصلني المعلومة فيه، ما نقعدش لوش في ديكسيونير، ما نقعدش لوش في الكتب، يفسر لي أكثر من البروفيت وأحسن البروفيت ساعات، حتى في الكوميونيكاسيون مع أصحابي، ما نعرفش أنا حاجتي بدارس، ما نقعدش نمشي لدار الطفلة، ما دار صاحبتي باش ناخذ من عند الدارس، تبعثوا لي على الانترنت، يجي لي في التليفون طول.
5: التليفون معناتها هو سا ديبون على انت كيفاش تستعمله، معناتها اذا كنت تستعمله في حاجات معناتها حكايه فارغه وتلهي كل شيء باش يولي تشتيت، اذا كنت تعرف كيفاش تستعمله باش تستنفع منه، دونك يولي ينفع. وراه هكا ولا هكا التليفون نستحقه، معناتها ديما باش تلقى روحك مستحق تليفون في القرايه. هو انا مثلا محاوله باش نحي التليفون، اما نستحقه في القرايه، مثلا بروفا تبعث لنا سيريات مثلا نقرا بيه في دقيق، نقرا معناتها نجم نقرا اونليني، دونك ينفع برسمي ينفع، اما كما قلت لك سا ديبون انت كيفاش تستعمله، فهمت؟ مرات نحن قايد معناتها نتطوروا، خاطر برسمي برا معناتها الهاي سكولز اللي برا نحكي على نحضروا برسمي
6: بعدها يقراو بيه شيء يقراو بيه ما عادش يستعملوا كراسه وستيلو. ما والله ما عادش مانيش متعمقه فيه جامد نحسم في مخي ما عادش يستعملوا بعد ورقه وستيلو. كل شيء يقراو كل شيء معناتها يقراو بالبي سي. وفي مخي امريكا ظهر لي تعطي لي نتاعها دي تابليت هذا معاه تعمل انت الانسكريبسيون تاع القرايه المدرسه تاعك تعطيك تابليت وتقرا بها معناتها ياسر كول فازا فهمت على كيفاش سا دي بون انت كيفاش تستعملوا.
7: والله هو لي بارون بالنسبه لي نقولوا التليفون يشخصب على القرايه ويفقدك التركيز وما يخليكش تركز القرايه. اه بصراحه هو كي هو التليفون يساعد على التلميذ معناتها يعمل دي ريشيرش سورتو بني ولا فما انتيليجونس ارتيفيسيال ولا يساعد برشا على البحوث ويعرف برشا حاجات واصلا يسهلك على القرايه. هو صحيح في اشاده شويه اما لازم التلميذ يعرف كيفاش معناتها يستعمل التليفون معناتها ما يسمش يستعملوا في الانستغرام والفيسبوك ويقعد يسكرولي معناتها لازم كي يستعمل في التليفون في القرايه لازم يقرا بيه لازم معناتها يساعده في القرايه مش يهمله في القرايه. اما هو التليفون كفكره في القرايه هي حاجه باهيه معناتها مش حاجه خايبه.
0: آراء مختلفة شيخ وفما صراع أجيال كبير فيما يخص الموضوع هذا وكلنا في استوديو شادين التليفونات نستعملوهم وإلا لا التليفون قدامنا على ما يأتي الحقيقة.
1: وإحنا جيل الألفية ولا جيل إيكس ولا الجينيراسيون معناها اللي كبرت مع وبعد ما كبرت جاتها التكنولوجيا لحقت عليها لحقانها ولكن نحكيوا إحنا جيل ألفا اللي هو كيما سمعت قال لك نحط نقرا نتعلم مش كان يسكرولي هو فقط معناها بالنسبة ليهم الجوجل ميت يعملوه بالتليفون عندهم جروب واتساب تاع مراجعة بالتليفون يسألوا الذكاء الاصطناعي باش يتعلموا ويشوفوا ويقربوا أكثر مش كان للعب فقط بالعكس فما توا أطفال يعملوا بالتليفون يعملوا في دي جو وحدهم يتعلموا في الانفورماتيك يتعلموا في اللغات يشوفوا زادة في اليوتيوب يعملوا في تصاور وحدهم فما شكون يعمل في حاجات طابت على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن زادة فما تلامذة اللي يستعملوه في الاتيود نتاعهم يتواصلوا بهم على السيرة
0: فما شكون قالت التليفون يفسر لي أكثر من الأستاذ
1: يفسر سورتو الذكاء الاصطناعي يفسر بالقديه بالقديه معناها أنا يفسر أكثر من أحسن الأساتذة في العالم
0: مش تنقيس من الأساتذة نتاعنا أما هو عنده الطريقة نتاعه وعنده خطاب ويحكي معك بلغتك وفما الميرور إفكت معناها كأنك تحكي مع المراية هو يعملها الذكاء الاصطناعي يعني فما تتطور في الحكاية
1: تتطور إلى درجة ومهم جدا وأدعو أنه الناس كل تقري أولادها بالذكاء الاصطناعي لأنه إذا مش يعلمك لغة ولا يعلمك تاريخ ولا يعلمك درس ولا يفسر لك ولا يحافظك ولا يحكي لك ستوري تيلينج الموضوع هذاك تقعد في معناها تتناقش معاه تحفظه بطريقة أخرى فما برشا طرق نتاع الميموار تو نحكيو عليهم يساعد في الذاكرة بالقديه بالقديه.
0: أنت مع الشاشة شيخ حسب ما قادر
1: أي مع الشاشة
0: يعني الفيديو معك
1: هذاك هو المستقبل هذاك هو الجو ولكن كيفاش نستحفظوا على أنفسنا منه كيفاش نحميه أنفسنا كيفاش نبعدوا تو كيشوفوا في فرنسا أول ما يدخل يقول لك نحيه خاطر بالنسبة ليهم التلامذة اللي داخلين بالتليفونات في المدارس ما همش يقرأوا بالتليفونات هم قاعدين يسكرولي وقاعدين داخلين وسائل التواصل الاجتماعي سي بور سا خاطر فرنسا وخرت في التعليم أما كي تمشي تشوف اليابان ولا تشوف الصين يقرأوا بالتابلت وبالتليفون وماهوش
0: ساعات نقول يمكن شيخ التابلت الموجودة فيها الحاجات على قراية كهو ما فيهاش كل شيء
1: اللي باش تنحي به التليفون نحي به وسائل التواصل الاجتماعي تقصها ما تخليهاش موجوده في الليسي ولا في المدرسه ولا في ال
0: مش قص الانترنت بالله يا شيخه
1: لا ما تقصش الانترنت اما تولي هما ما ينجموش ما عندهمش اكسي ليها قادره هي الدوله انا نحكي على فرنسا ولا الدول الاخرى انهم يحجبوا الوسائل هذيك اللي تقلق كيما تعمل الصين تخلي لك كان يعني
0: تابلتك فما دي بلاتفورم فيهم
1: يعطيك الصحه منصه كامله فيها كان اللي يهم الدراسه واللي يهم القرايه واللي يهم توسكي حاجه تنفعه ما يضيعش وقته في اشياء ما لها معنى. احنا باش تكون معنا الاستشاريه التربويه النفسيه الاستاذه تسنيم امام بعد قليل
0: بعد شويه أكثر. بعد صوت نصيف زيتون ناخذ اكثر تفاصيل للشيخ
1: اي وراجعين مكملين معكم الفا بيتا

0: هذا صوت نصيف زيتون في غرام. نتصور الجيل الفابيتا يقولوا يا غرام على اللي ذكرهم شيخ، صحيح ولا غلط؟
1: إيه هما مش غرام برشا، خاطر عندهم حاجة عادية جدا، معناها
0: حاجة مكتسبة عادي، معناها صحيح.
1: لاهي
0: أما كنت نحن عليهم وقتها
1: غنيوا الأغنية صحيح، يقعد يقول لك شنو معناها علاش صحيح، معناها بالنسبة ليهم كاينك خذ كتاب ولا ساك ولا
0: هو ينجم يجي كتاب رو الحقيقة. أنت تعرف رأيي معناها إني معاه هذا، ما تنجم تقرأ فيه كتاب، تنجم تشوف فيه برشا حاجات.
1: ما هبش نشوف احنا اكثر تفاصيل
0: مع ضيوفنا
1: الضيفه والاستشاريه التربويه النفسيه الاستاذه تسنيم امام. نقول السلام عليكم ورحمه الله.
2: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مساء الخيرات،
0: مساء النور
2: شيخنا وكيف مستمعينا.
0: مرحبا، اهلا وسهلا بك معنا في جين الفابيتا على اذاعه الشباب.
1: الهاتف الجوال ونحكيه على الهاتف في الكرتابة متاع التلامذة بتاعنا، هل هو اختار إلى حاجة يلزمها تكون موجودة من جملة الأدوات المدرسية؟
2: للتصحيح فقط للمصداقية، أنا مستشار أسري واختصاصي تعديل سلوك، مانيش مستشارة تربوية نفسي.
1: باه
0: مسألش أحسن في موضوعنا أكثر
1: قريبة أكثر
0: أي.
2: باش تكون صادمة شوية للي يسمع فيا كمختصة وكمربية أنا بالنسبة للي أنا التليفون ماهوش مشكلة،
1: ماهوش مشكلة.
2: لما حين اليوم التليفون من يدينا الشباب ويدينا أولادنا، هل نكونوا عالجنا المشكلة ولا لا؟ أنا نقول لكم لا.
1: أنت مع سامي معنا
2: فقط. نعم، نكونوا فقط نحين الأداة وخلينا الأسباب. خاطر التليفون اليوم بالجيل الرقمي هذا بالتطور اللي صاير ما عاش مجرد مكينة في دين ولدي راه جهاز، لا، التليفون راهو نافذة على العالم، وسيلة تعلم، وسيلة تواصل، وفي نفس الوقت باب مفتوح على التشتيت، على المقارنة، على الإدمان، على المحتوى غير المناسب. لك علاش أنا ديما نسأل ونقول ما نقولش التليفون في المدرسة معاه ولا ضد، لا، نسأل في الأعمق الروحي كمربية ومختصة، هل ولدي اليوم اللي يشد التليفون بين يديه يملك هو الهاتف ولا الهاتف من يملكه؟ أنا رأى أنه المشكلة هنا مشكلة مش في جهاز الهاتف،
1: في استعماله أو طريقة استعماله.
2: نعم، في العلاقة بين أولادنا وشبابنا والتليفون، في غياب القواعد، في ضعف التربية الرقمية. اليوم في العالم الرقمي لازمنا نسيق على رواحنا في المعاهد وفي المؤسسات التربوية الكل أنه فما حاجة اسمها تربية رقمية تطفو على السطح ونحن رانا متأخرين فيها. فالتشتيت موجود، أي الهاتف في شتى الصحيح، كما كنت نسمع في المداخلات والميكرو تروتوار وسمعته الكل، أما الهاتف هل يشتت وحده؟ الهاتف يشتت شكون بالضبط؟ الهاتف يشتت الصغيرات اللي ما علمناهمش نحن كيفاش يديروا انتباههم وأوقاتهم وحياتهم، وهنا فرق كبير.
1: نعم،
2: خاطر نفس الجهاز يا شيخ وثاني كيما ينجم يكون آلة نتاع ضياع وتسلية وتضيع أوقات، ينجم يكون بالكلام، ينجم يكون أداة نتاع بحث، ينجم يكون وسيلة لسماع دروس،
0: تواصل مع الأستاذ كما قال قبيلة.
2: نعم، ينجم يكون وسيلة متاع تواصل والعالم ولا قرية صغيرة ويسهل برشا تليفون الخدمة والقراية،
1: يكتب به قصة، يكتب به، يعمل به كود متاع لعبة،
0: يخترع به حاجة
2: كبيرة على مصادر معرفية لا حدود لها. فقط لو نحن زرعنا في أولادنا كيفاش يتعاملوا معها على أنه نافذة معرفية. دونك حسب رأيي أنا التليفون أداة محايدة نسبيا،
1: نعم،
2: والقيمة نتاعها تتحدد بطريقة الاستعمال والسياق والقواعد.
1: نختموا معاك في دقيقتين خاطر ما عادش عندنا وقت الموجز الانبي. هل اختلاف انواع الهواتف بين عند التلامذة في المدرسة يعمل فجوة اجتماعية بين التلامذة ولا لا؟ ولا عادي
2: يعمل فجوة اجتماعية كبيرة؟ التلميذ اللي عنده احدث هاتف، تلميذ اخر ما عندوش هاتف اصلا، تلميذ اخر عنده جهاز بسيط، المشكلة
1: يحس بالغبن،
2: يحول الجهاز من أداة الى رمز للمكانة الاجتماعية. يعني شنو عندك انت، قداش سومو، عندك ايفون، عندك اخر موديل. هنا اولادنا مش يوليو ما عادش يقارنوا في قدراتهم بالاخر، اما يبداو يقارنوا في قيمة ما يملكون، وهذا خطر تربوي كبير، لانه نربيو الطفل على فكرة خاطئة انه قيمتي في الاشياء التي املكها.
0: يوليو يتسابقوا عليها الاشياء هذه،
2: اش قلت لي؟
0: يوليو يتسابقوا عليها في سباق على اخر الاصدارات،
2: تولي هي اهدافهم الحياتيه، ويولي يعمل مشاكل في الدار باش يكون عنده نفس التليفون، خاطر يراه في التليفون هو قيمته الحقيقيه للاسف الشديد.
1: واه اركو هو اللي في وسط التليفون او ما يعطيه التليفون، هذاك اللي حشتنا به احنا المضمون مش الشكل.
2: المدرسه باش تعلم اولادنا انه قيمتهم في علمهم، في اخلاقهم، في شخصيتهم، في قدراتهم على الانجاز. المدرسه والاسره عندهم مسؤوليه مشتركه هنا، ونحب نقول للعائلة وللمدرسة على حد سواء، أولادنا كي يدخلوا المدرسة بالشخصية اللي بناتها الأسرة يخرجوا من المدرسة بحاجة ما طلعتش المدرسة. فالتربية مسؤولية متصلة وما هيش مسؤوليات متفرقة، ولازمنا نلقى حلول بإذن الله.
0: يعطيك ألف صحة، نشكرك برشا مدام تسنيم الإمام، واللي خط علينا توا شيخ
1: في تعديل السلوك،
0: خاصة أهم حاجة واللي خط علينا توا يلقاها صفحتنا على الفيسبوك غادي جون تونزي باج أوفيسيال. هذه جين ألفابيتا اللي مشروع تلقاها كل نهار تخميس من 4 حتى للخمسة مع الشيخ محمد بن حمودة ومع سيمين ميسر. معاكم أنتم مستمعينا ديما تكونوا على ذمتكم صفحتنا على الفيسبوك غادي جون تونزي باج أوفيسيال. اللي عنده أي رأي يكتب لنا كومنتير على صفحتنا على الفيسبوك. بعد شوية بعد أقل من دقيقة موجز الأخبار الأربع ونص، ونرجعوا لكم من الأربع ونص حتى للخمسة.
3: إذاعة الشباب من تونس، عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك.
6: عادل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
7: تحية متجددة من قسم الأخبار. نسبة ولوج ذوي وذوات الإعاقة إلى مركز التكوين المهني في تونس لا تتجاوز 4%، ونسبة البطالة لهذه الفئة تفوق 65%. والجمعية التونسية الإبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية تدعو إلى ضرورة موائمة قطاع التكوين المهني لحاملي الإعاقة لتعزيز دمجهم في سوق الشغل. أبرز ما تم تداوله اليوم خلال ندوة وطنية بعنوان من أجل آلية جديدة ومتطورة في مجال التكوين المهني لفائدة الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة ببادرة من جمعية إبصار. الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد تشارك في منتدى الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي حول مستقبل الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في التعليم العالي، استشراف الفرص في عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة يومي 7 و8 من أكتوبر الجارية. ويأتي تنظيمها المنتدى في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي، لا سيما التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وما تستدعيه من تطوير نماذج الاعتماد وضمان الجودة والانتقال نحو منظومات أكثر مرونة وقدرة على قياس جودة المخرجات وتعزيز التحسين المستمر والاستجابة للتغيرات في أنماط التعليم والتعلم ومتطلبات سوق العمل. ويشارك في المنتدى نخبة من الخبراء وممثلين عن الهيئات ومؤسسات الاعتماد لضمان الجودة ومؤسسات التعليم العالي من الدول العربية إلى جانب عدد من الشبكات الدولية. وتم بالمناسبة عقد لقاءات للتباحث حول سبل التعاون بين مختلف الهياكل ودعم الجهود المبذولة للرقي بجودة التعليم العالية. القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس بموريتانيا ورئيس جامعة نواقشوط يبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. في الشأن الثقافي، مدينة توزر تحتفي بالذكرى 92 لرحيل الشاعر أبي القاسم الشابي ببرنامج متنوع تحت عنوان حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود. نهاية الموجز، ألقاكم بخير.
6: إذاعة الشباب عدل مشتك. عدل مشتك تسمع صوتك.
8: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
9: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
10: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: Génération Alpha Beta.
1: جيل ألفا، جيل بيتا، جيل يكبر في عالم يتبدل في كل لحظة. نسمعوهم، نحاول نفهموهم ونرافقوهم.
0: جيل ألفا بيتا،
1: نفهموا الجيل قبل ما نحكموا عليه.
0: جينيراسيون ألفا بيتا،
1: عندما تتحدث التربية بلغة التكنولوجيات الحديثة في الاتصال. جيل ألفا بيتا مع محمد بن حمودة وسامي نويسر.
0: Génération Alpha Beta.

0: هذا صوت عمرو دياب، سمعنا زاد صوت سولكينغ فيتشرينغ غازو، سمعنا الشامي ل 44 دقيقه، هذا صوت سامي يوسف، صوت الشيخ محمد بن حمود يوصلكم من خلال سليم الاقصيبي ومن خلال سليم الخضراوي ومصلين حتى للخمسه. موضوعنا اليوم في جين الفا بيتا، نحكيو على جيل الفا بيتا وعلاقته بالبليزيكرون وخاصه التليفون. شيخ هكا ولا؟
1: نعم، معنا سي نور الدين الهداوي الاستشاري التربوي النفسي، نقول له السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
2: وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكل متابعينك.
0: مرحبا بك، مرحبا بك سي نور الدين، تحيه كبيره برشا ليك.
2: اهلا بك.
1: حكينا احنا على هاتف الجوال، واليوم باش نحكيو معاك في الفقره نتاعك الهاتف والاشعارات، في هل تاثر على تركيز التلميذ وعلى الذاكره نتاعو، وقتاش يتحول الهاتف الى اداه حقيقيه للتعلم كما شفنا في الميكرو تروتوار. برشا كلام قال لك احنا نتعلم ونقراو به، ماهوش هل هو أداة فعلا للتعلم؟
2: هو الأسئلة اللي المطروح على غاية كبيرة من الأهمية، خاصة بالنسبة للأجيال الجاية. دونك احنا توا قدام تغيير حضاري بالكامل، يعني ما عندناش نملكوا ان نتحكموا معناها في سيرورة هذه هي الأداة اللي احنا توا معناتها لزام علينا ولينا داخلة في حياتنا كل يوم. طيب،
0: هي موجودة بالضبط، جوست تعليق صغير سي نور الدين، هي موجودة حبينا ولا كرهنا موجودة.
2: اي حبينا ولا كرهنا موجودة وماشية، ودرجة تأثيرها فينا بتمشي وتزيد. والمشكلة بالنسبة للهاتف الجوال ولا بالنسبة للتابلات، ولا المشكلة اني مش فقط هي معناها أداة، بل هي شكل من أشكال المعرفة المتاحة. يعني
1: نعم،
2: يعني هو نظام بناء المعرفة مش تولي هي اللي تشكله الى حد كبير
1: عند التلميذ وعند المعلم.
2: اي يعني وهذا علاش يخلينا اليوم شو نقولوا، نقولوا اللي الاشكال بالنسبه للاشعارات خاصه المستمره هذه، معناها الاشكال اللي فيها هو انها ما تخليش يعني تشتت الانتباه نتاع صغير، وتعمل نوع من الانقطاعات المعرفية. معناها تخيل انت انسان يبدا مثلا يفكر في موضوع وكذا، واذا يبدا ديما يسكرولي، معناها ديما تجيه الاشعارات وديما تجيه الوقت، دونك هذاك يضعف القدرة على التركيز الصافي بالنسبة للتلميذ.
1: نعم،
2: وهذا في حد ذاته معناها عامل من عوامل التشتت. بالنسبة سؤالك الثاني هو كيف يتحول الهاتف الى اداه حقيقيه للتعلم.
1: نعم،
2: هذا هو جوهر القضيه اظن، على اعتبار انه كيفاش ما نقعدوش فقط معناها نخدموا على ان نقطعوا هالاداه هذه، هو لما يتحول الهاتف الى اداه بيداغوجيه.
1: باش ما نبكيوش على اطلال التكنولوجيا.
2: اي بالضبط، معناها يعني احنا نجموا اليوم تشوف انت خاصة معناها اون اسوسيا معناها بالترابط ما بين الذكاء الاصطناعي والهاتف اليوم، نشوفوا انه معناها الترابط هذا باش يخلي انه الاجيال الجاية تلقى روحها معناها تخدم على شكل المعرفة القادم، هو اللي يتطلب انه معناها انه التعلم يتم بالأداة هذه. لكن هنا لازم ولا بد نعطيه للتلميذ إمكانية أنه يصنع مشاريع من خلال التكنولوجيا، وهذا اللي يخلي أنه معناها تحدي كبير بالنسبة للسياسات التربوية بالنسبة للدولة. لابد من دمج يعني حقيقي للتكنولوجيا اليوم في البرامج المدرسية. ما تقعدش أنت فقط تقول لا راهو مش باهي، احنا اون رياليتي الناس الكل يسون تنفاي معناها بار يعني الفينومين هذا. سؤالك الثالث عجبني برشا، هو انه معناتها هل انه يعني يكفي المنع، هل انه يكفي المنع ام
1: التنظيم؟
2: التنظيم فوالا، هو بطبيعة الحال المنع المطلق يخلق مشكل كبير اللي هو مشكلة الريزيستانس. خاطر نعرف مليح انه بالنسبة نوعية الرضا اللي تحطه الشاشة، يعني نوعية الاستجابة للشاشة مرتبطة بعوامل إنتاج الدوبامين اللي هو الشكل الأساسي معناها نتاع اللي يعطي الإحساس بالسعادة. يعني لما تلقى روحك أنت تو مثلا تتابع في فقرات قصيرة جدا نتاع 30-40 ثانية، وتلقى روحك تتفرج وتلقى دونك
1: وقلوب وحاجات باهية فيفرح.
2: أي إذا كان أنا نغيب عليك الشيء ذي لمدة طويلة أوتوماتيكمان معناها
1: بحس بالحرمة
2: ولا. وبالتالي معناها إحنا القضية قضية تنظيم يعني، وهذه لازم ولا بد الأولياء، مش الأولياء كهو، الأولياء والمؤسسات المدرسية.
1: إفكتيفمون تو في الدار الأولياء في المدرسة كيفاش يقع التنظيم الحكاية ذي؟ إحنا سالت الانفورماتيك فيها زوز بيسيات ومكسري.
2: أي هو تو الإشكال الكبير
1: الويفي ما ثماش وبس حاجة تخ.
2: هو تو يعني عديد المعلمين والأساتذة يقول لك أنا راه لما نبدأ نخدم مع تلامذة تو يعني في وقت الحالي مع تلامذة وما فماش باش تليفونات باش حد شيء، يقول لك راه أصبحت

0: باش نخرجوا من دائرة المراقبة. يعني أنا ما يعني أنادي به
1: وأنصح به
0: هو أولا أن المؤسسة المدرسية تدخل العلاقة الاجتماعية في بناء علاقة التلميذ بالمعرفة.
1: بمعنى
0: أنه أنا اليوم نعود نخدم الملفات والمشاريع في إطار مجموعات صغيرة
1: ديزيكسبوزي غروض معناها،
0: أي، وتولي المجموعات تخدم في فرق. علاش باش تتكون بها العلاقة الاجتماعية الحقيقية
1: البارتاج.
0: فوالا باش ندخلوا في الريسيبروسيتي سوسيال. يولي كل تلميذ يساهم بحاجة ويبني العلاقة بالمعرفة في إطار العلاقة الاجتماعية
1: بدروج المشاريع.
0: أي شنو باش يصير الوقت ذاك؟ باش يقع معناها التركيز على أنه تبنى المعرفة انطلاق الميناء أو تكون وسيلة العلاقة الغيرية. هذه أولا. ثانيا لابد من تكثيف منذ الطفولة المبكرة، لابد من تكثيف الرحلات والخرجات وكل ما عنده علاقة ببناء الذات الاجتماعية بالنسبة للتلميذ منذ سن المبكرة،
2: اللي هي اليوم بدلناها بالتليفون الحقيقة.
1: أي مع شخص
0: يعني اليوم أنا نسائل معناها نشوف أنا مثلا دور الكشافة التونسية، معناتها لابد أن نقويه معناها من قدرات التدخل معناها التربوي بالنسبة لمنظمة عنيقة كما كشافة. لابد أن تكون عندنا رؤية للسياحة البيداغوجية، يعني أني أنا تو مثلا في تونس العاصمة مثلا في البلاد العربي بركة عندي أكثر من 13 سيركوي توريستيك بور انفان، يعني نجم نخرج التلميذ يتفرهد ويتجول
1: في المدينة العربي ولا يمشي الكارتاج ولا يمشي المتاحف
2: يتعود بالسيركوي هذوما ويديما يحب يعملهم.
0: والشيء ذي نجم يتطبق على كيف ويتطبق على سلينا ويتطبق
1: بنزرت وصفاقس وجربة وتوزر وقابس.
0: علاش باش تولي هذه الرحلات؟ وين باش تتم الرحلات هذه؟ هي أول حاجة الرحلات هذه على بساطتها اللي تنجم تكون وسيلة من وسائل بناء التعلمات، ثم أيضا تتم في إطار معناها روح المجموعة وهو ما يعطي معناها نفس اجتماعي حقيقي للمواطنة وللعمل الجماعي ويخرج التلميذ معناتها ما كدير الضيقة متاع المعرفة الذاتية المرتبطة بالإنتاج
1: وإلا الفيرتويال زادا، لأنه تو معناها قاعدين في الفيرتويال، معناها كي نشوفوا التليفون كل شيء
2: افتراضي
1: سواء وصل وسائل التواصل الاجتماعي ولا غيرها ولا حتى الذكاء الاصطناعي. مهم جدا الطفل يمشي ويشوف النبتة ويشوف يطلع للجبل ويمشي للنحلي ويشوف الغابة ويشوف الحدائق الوطنية وغيرها كما قلت انت والسيركوي نتاع المدينة باش يفهم شنو هي الحنايه، شنو هي زغوان، شنو هي مهم.
0: اي بالضبط هذا هو. انا هنا نحب نخدم سؤال واحد.
1: اي
2: السينور الدين
0: قدام سؤالي لحظه واحده.
1: اي تفضل.
0: هو لما نحط الميض قدام معناها وضعيه انه فيها اثنين يلعبوا بكوره
1: اي
0: ونحط بعدها تليفون، اما يختار اكثر يلعب تروح كوره والا
1: ولا
0: تليفون
1: تليفون
0: يختار الكوره اكثر
2: نتصور كرة أكثر يعني
0: بي. الإنسان اجتماعي بطبعه.
2: سينو الدين حبيت نسألك على اللعب. أنا نحن حكينا على القراية، حكينا على الدور متاع على التليفون يشتت وإلا لا، أما فما جانب آخر وأنت مختص في علم النفس التربوي ومكون في مجال تطوير قدرات التعلم للتلاميذ ذوي الصعوبات، فما جانب آخر، فما كوتي آخر معناها حب نحكي عليه شوية معناها بإيجاز، أنه معناها الطفل مستحق زاد أنه يلعب شوية بالتليفون، تنمي عنده المهارات اللعبة هذه بالتليفون ولا
0: اي هي تنمي مهارات مثلا في ما يسمى بالمهارات النمائيه، مثلا الادراك، يعني لما نعطيه مثلا بعض الالعاب التركيبيه في معناها في اطار يعني يخدمها بالشاشه معناها تكون معناها عندها تاثير. كل ما كانت الاداه تخضع لتمشيات بيداغوجيه يعني تهدف الى بناء قدره من القدرات كل ما كان ذاك جيد.
2: حلو.
1: والاخطاء
0: هذيك هو جوهر الاشكال يعني.
1: نعم. به نختم بالحيوان وقيمه الحيوان في الوضع هذا مع التليفون وغيره. بالنسبه اللي عندهم صعوبه تعلم، انه يكون عنده قط ولا كلب ولا غيره، ينقص عليه التليفون ولا لا؟
0: هو اكثر الاطفال اللي نشوفهم لما يبدا عنده مشكله

0: في التشتت ولا دائما، واللي خاصة اللي يبدأ عنده نوع من الانكفاء الاجتماعي ديما لما نجبد على الكلب خاصة الكنيش وفما نوع من الكنيش اللي هو بيكينوا
1: عندهم ذكاء خاص.
0: هذا هو كلب يلعب الصغير، يلعب
2: هو يلعب الصغير
0: اي خاطر هو يحب الأطفال. اي فانا اعتقد انه معناها وجود معناها يعني بعض الحيوانات الدوميستيك معناها في المنزل في عالم الطفل ينجم يعطي اثر جميل جدا، اولا على مستوى بناء الذكاء العاطفي وكل شيء،
2: نعم،
0: وثانيا على مستوى تطوير القدرات الاجتماعيه.
2: شكرا لك أستاذ نور الدين الهداوي الاستشاري التربوي النفسي على كل هذه التوضيحات.
1: وأنا ننصح الناس كل يأخذوا حيوانات مهما كانت، عصافة، كلاب، بطاطس، حوتة، كل شيء، دجاجة كان لزم،
2: شو اسمه ذاك، هامستر، دجاج، إيش بيه كله،
1: وشوفوا حتى الحياة تتبدل بعد والاكتئاب ينقص كل شيء يتحسن.
2: وإلا تتبنى حيوان في حديقة الحيوانات وتمشي له الحصان متاعك ولا الجبنة متاعك وتزدوا الميكس والطاووس وغيره، فما بس حيوانات زينة، الببغاء زادة وغيرها من الحيوانات الأليفة والجميلة جدا اللي تعاون ولداتنا.
1: شكرا لك شيخ، يعطيك ألف صحة. كانت هذه جين الفابتة بالنسبة لليوم. تدوش الموجة بعد شوية العشوية مع بشير خلفلة ومع عواطف الورغي. أجمل تحيات للشيخ محمد بن حمودة، سامي نويس، إسلام نقسيبي وإسلام خضراوي، آخر صوت مريم فارس، أمان فيلمنس كل.

0: صوت الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
0: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع العشوية من توا حتى للسبعة بصفة استثنائية. اليوم نفوت بكري شوية على العادة نص ساعة قبل بما أنه مش نفسح المجال لمجلة أيام قرطاج الموسيقية. العشوية كما تعودتوا كل نهار خميس معكم بشير وعوات، في اليوم معكم سليم القصيبي في التكنيك، إسلام الخضراوي في الديجيتال. مساء النور بشير.
2: مساء النور عوات، أهلا وسهلا بك، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا إن شاء الله، كل مستمعينا في آخر عشوية في هذا الأسبوع، أسبوع مليء بالأخبار على المستوى المحلي وحتى على المستوى العالمي. احنا بنحكيوش برشا على اخبار برا، نحكيو برشا على اخبار برا في كرة القدم، وهذا اللي باش نحكيو فيه ان شاء الله في السبور دي كالي، فقرتنا اللي تعودتوا بها ان شاء الله 6 و4. باش نحكيو برشا على جوبيلي تاع ليونيل ميسي اللي انهى رسميا 7 ايام و7 ليالي ليونيل ميسي باش انهى مسيرته. برشا تشكيات من وفد منتخب البناء اللي شارك في المباراة، نرجع بعد عليها بالتفصيل. يعني حوصله ما عملوش الباهي مع منتخب البناء في الجوبيلي تاع الميسي. هذا بالنسبة لأخبار الرياضة في سبور ديكالي إن شاء الله مع مختلف
0: شوية فقرات. لمحة معنى على سبور ديكالي شو موجود فيها، إذا فتن إلى أخبار أخرى بتبيع
2: مفتقة
0: بتبيع فقرات الحصة زيدة. بشير كما تعودنا ترند العشوية ميتابوك السبور ديكالي مع كنتي دوزة فن والموزيكا طريق سلامة للجميع واحدة واحدة. إن شاء الله توصلوا سلامات، إن شاء الله كان يوم موفق لكم الكل على جميع الأصعدة في العمل وفي الدراسة. باش نبدأ مع أولى الإيقاعات والأنغام.

0: دواليبا على موجات إذاعة الشباب، وصلنا للخمسة وخمسة شن دقيقة في العشوية. الآن مش مشيو للفقرة الأولى وفقرة ترند العشوية.
1: ترند العشوية.
0: في ترند العشوية مازلنا باش نحكيه على القرض على الشرف، خاطر مازلت الحكاية ما تسكرتش الناس الكل، خاطر فما ناس تتوفر فيها الشروط الكاملة وسبان دوسي وينا با ايتي رجوتي عالسيت متاع البنك بتاعو، ويقول لك ما عيطوا ليش الى حد الان وما وافقوا ليش. علاش يعني ها برشا هل الحكايه هذه خلقت انتغيومي برشا مشاكل؟ شكون الناس اللي تقبلوا وشكون الناس اللي ما تقبلوش؟
2: حتى حد ما نجم يعرف.
0: اي حتى حد ما
2: المنظومه البنكيه هي الوحيده اللي تنجم تجاوب على هذا، وقاعدين يجاوبوا هما تخافير دو ميل يتبعثوا للحرفاء، فما شكون ما وصل لهمش الميل، فما دي ميل يتبعثوا على ديزاكسبتاسيون اوليه يعني قبول اولي للملف
0: في انتظار انه يكمل الملف نتاعو يتصل بالاجونس نتاعو
2: بالضبط في انتظار انه يعاود يمشي للاجونس مره اخرى، وفما يبدو ان اونتروتيان مع الكليون مع الاجونس معناها في ممثله، فما ان اونتروتيان مع الكليون ويكمل يجيب الاوراق هذوكم اللي اعلن على امتلاكهم ولا قال انه يمتلكهم واستظهر بهم الكترونيا، يعاود يهزهم ويعاود يستظهر بهم لدى الفرع، ومن بعد يعاودوا ينظروا مره اخرى في امكانيه انه
0: يدخل بروسيدور يلزم معناتها كيما كي واحد ياخذ قرض عادي، معناتها يمشي ياكل الليغاليزاسيون تاع اوراق ورقه اخرى ياخذها من الخدمه معناتها هذيك الكل، فهمت؟
2: يعني شو هو القرض 0% فايده وغياب ضمانات، هذه التسهيلات هي. لكن بعد يبقى قرض لازمك تسده. وايضا في دراسه الملف نتاع الحرفاء، فما شكون القرض هذا ينجموا يمدوا له فيه على 24 شهر اللي هو المده القصوى، فما شكون اللي لازم يدفع على 18، فما شكون اللي على 12، يعني البنك حسب المداخيل نتاع الحريف هو اللي يحدد المده اللي رجع عليها الحريف القرض نتاعه.
0: مش اكثر من 24
2: ما تفوتش العامين تفوتش العامين 24 تفوت
0: اي ما يلزمكش تفوت العامين اقل اي اما مش اكثر من عامين. هذه هو
2: برشا جاتهم نو غريتون كذا كذا، يعني الملف نتاعك وصل لنا جاتنا الاوراق اللي قدمتها الكل، لكن للاسف لاسباب عده فما ربما اللي الميزانيه المخصصه للقروض في بعض البنوك انتهت، يعني الطلب كثير، ونعرفوا انه هو اللي قدم الطلب يعني بخومي فينو بخومي سيرفي، اللي قدم الطلب بلول هو اللي الملف نتاعو يتسوى
0: اللي عمل الانسكريبسيون ايش على السيت
2: مثلا مالي. بنك معين عنده باش يخرج 10,000 حريف، ال 10,000 واحد يريه له ربي مش باش يخلط على التمويل هذا التمويل على الشرف.
0: فوالا وفما اللي من المال معناها من الاول من اللي يدخل السيت راه فما روجي ما نجمش ينا با بيو سانسكريغ معناها على السيت، دونك دوكو هذاك فاتتو
2: مشكل تقني هذاك.
0: اي مشكل تقني دوكو كهو ما نجمش يعمل انسكريبسيون دوكو فما ناس فما شكون سبقوا واخذ البنك كما قلت انت كل بنك اخذت نوع معناها عدد معين من الحرفاء خاطر عندها اون سوم بيان ديتيرميني،
2: وفما شكون عواطف زاده معناها يقول لك انا عندي شهريتي فيكس مترسم في خدمتي وتقدمت بقرض على الشرف مطلب قرض على الشرف والرد كان بالرفض والاسباب
0: علش.
2: من الاسباب
0: ويجهل الاسباب
2: ولا الاسباب ماهيش مفهومه بالنسبه للبعض، رغم انه هما مطالبين البنوك في الميل اللي يبعثوه انه يوضح السبب نتاع الرفض. كان مثلا عابد عنده شهريته جدينا بورتوكوا 2 ملايين معناها شهريته نورمالمون توصل، اذا كان عنده ما عندوش قروضات اخرى ما عندوش مصاريف اخرى شهريته توصل، يعني علاش
0: نجم يقصوا له 200 وشويه في الشهر؟ مش مشكل
2: البعض إشكالية. البعض ما فهمهمش ما فهمش علاش القروض طلب القروض تم رفض.
0: كانت هذه اذا ترند العشويه لليوم، نذكركم اذا بفريق الحصه الكل وتحيات الفريق الكل، سليم في التكنيك سليم في الديجيتال بشير وعواطف من امام الميكروفون، مازلنا مواصلين بعد شويه مع بقيه الفقرات فقرات الحصه، فما فقره بوك تايم سبور ديكالي دوزه فن، وباش نواصلوا مع الفن ومع الايقاعات ومع الانغام.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة من إذاعة الشباب. وزارة التربية تنظم يوم السبت 10 أكتوبر الجاري يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، ومشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. تم صباح اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين مدينة العلوم والمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس، وذلك لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات ودعم الأنشطة المشتركة. تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني تتواصل الغد فعالية الدورة السادسة من أيام التشغيل كيجوب التي انطلقت اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الصناعات التقليدية بالعاصمة بمشاركة ما لا يقل عن 40 مؤسسة اقتصادية. وتبحث التظاهرة تأثير الذكاء الاصطناعي في المهن وفي أساليب الانتداب وفي فرص التنقل الدولية وإمكانية تحويله إلى رافعة للتقدم. الرابعة التونسية خولة الماجري أحرزت 15 ميدالية منها 9 ذهبية في منافسات وزن 49 كيلوغرام ضمن البطولة العربية والأفريقية لرفع الأثقال التي تحتضنها مدينة مستغانم الجزائرية إلى غاية 13 أكتوبر الجاري. وسيتنافس مساء اليوم كل من الرابعة ياسمين الرضواني في وزن 53 كيلوغرام والرابعة دريس ورتي في وزن 60 كيلوغرام. وزارة الفلاحة تدعو إلى اليقظة وتحذر من أمطار متوقعة بداية من الليلة بالمناطق الساحلية الشمالية تكون أحياناً غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي والوسط. نشكركم على حسن الإصغاء. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
6: عدل موجتك. تسمع صوتك.
7: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
8: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفء.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

لك حد وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمعها البشر أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: البنات لولا البنات بلوتو، هذا عمرو ذياب على موجات إذاعة الشباب وصلنا للخمسة وسبعة وأربعين دقيقة في العشوية. رحلة تتواصل حتىش للسبعة ونص. سليم باش نمشيو الآن الفقرة الموالية وفقرة البوك تايم.
1: بوك تايم
0: بشير، اليوم اخترنا ما لم يخبرك به أحد، الكتاب اليوم المؤلف موفق محمد السنوسي.
2: الناشر والمؤلف اللي هو موفق بن محمد السنوسي، مهندس صناعي، عضو هيئة التدريس في إحدى الجامعات السعودية، ومهتم بمجال تطوير الذات والوعي. عنده 3 إصدارات في هذا المجال بالإضافة إلى عملين روائيين وعملين روائية. مدون منذ عام 2013 ومؤسس منصة أداة والمعنية بالمعرفة والثقافة. هذه لمحة على موفق محمد السنوسي.
0: هذه لمحة بطبيعة على الكاتب، كاتب الكتاب هذية. باش نعطيكم لمحة على شنو يحكي هالكتاب هذية، خاطر ما لم يخبرك به أحد نجم نفهمه شوية. فما حاجات ما تنجمش ناس كل يحكي وهولك، فما حاجات هي دروس من الحياة هذيك هي وتستخلص من عمق التجارب ولحظات الفاصلة. بالطبيعة هذي هو إجمال النجم نقوله شنو حكاية الكتاب هذية، كتاب ما لم يخبرك به أحد. هذية كانت فقرة البوك تايم لليوم. في الأثناء احنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: 55 دقيقة على موجة إذاعة الشباب في العشوية، رحلة تتواصل حتى للسبعة ونص. الآن باش نمشيو إلى الفقرة الموالية وفقرة الرش أور. رش أور كما تعودتوا في التوقيت هذايا مع عماد الطويل. مرحبا بك عماد، مساء النور.
1: خير عواطف، صحيه تحيه للفريق العمل معك، تحيه لجميع المستمعين ومستحمل الطريق، ومرحبا بكم في نقطه خارجيه. مرحبا،
0: اهلا وسهلا. شنو الاجواء، شنو اجواء الكياسات في الوقت هذا، وقت الذروه؟
1: برشا زحمه، برشا فكن بلايز، برشا تجاوزات بين دفرين، برشا تجاوزات. انا الان موجود على مستوى روتيكس طريق الجويه رقم 21. يعني الزحمة موجودة في زوج اتجاهات، من أريانا في اتجاه معناتها الزهور الرابع والزهروني، واللي جايين زاد كيف من جهة حي الزهور في اتجاه أريانا. يعني في زوج اتجاهات فما زحمة، الزحمة أكثر من الناس اللي هي تقريبا خرجت من جهة أريانا. يعني محاولة أريانا في زحمة على مستوى الروديكس طريق الجهوية رقم 21، ثم على مستوى محاول حي بخدون الرمانة تزيد الزحمة أكثر على مستوى ما تخبرته، خاصة على مستوى سان كليمون، ومن غديك حتى وصولا على مستوى الزهور الرابع الزهروني وسيد حسين السجومي. هذه حاجة. مسألة أخرى تتعلق كيف الطريق الوطنية رقم 8 اللي خرجوا من تونس العاصمة عبر منطقة مونبليزير شارع المغرب العربي في اتجاه الجهة، يعني مش يلقاوا زحمة على أول معتها وين المحاول سقرة، ثم على مستوى برج وزير وكذلك رواز. زيد زادة كيف كيف الشارع أبو خلدون اللي هو يربط بين نظام درس وريانا فيه زحمة في سوزين كسهات، وشارع أبو القاسم الشابي اللي هو من جهة مفترق ولا المحاول متاع مستشفى محمود الماتري نلقاو ثم زحمة اللي ماشيين شيرة ريانا، يعني شيرة ثنية رواز. من جهة الخروج من تونس العاصمة عبر جسر شارع الجمهورية، الزحمة موجودة بكري شوية، يعني بدأت على أساس أنه الوصول على مستوى منطقة سانجوبا اللي مش مشيوا تحت الجسر المكرين أسهل شوية المرور والعبور، أما فوق الجسر على مستوى سانجوبا برجع زحمة، والزحمة تقعد حتى لأنه وعدها يوفى طمال الحظيرة والأشغال غديكة وين تتنفس الأمور شوية واللي بش يخرج من تونس العاصمة. من جهة وسط تونس العاصمة، يعني نحكي على شارع مصر باي في اتجاه تحت باب عليوة، هذه حاجة. وكذلك على مستوى لافايات، يعني مفترق شارع العربية السعودية شارع محمد خامس وشارع العربية السعودية اللي بش يوصل على مستوى مونبليزير زادك كيف اللي بش حبي يعمل قصة شارع اليابان فيه جوية زحمة. جهة باردو الزحمة موجودة على مستوى ساحة باردو في اتجاه سان كليمون، في حاجة. وكذلك على مستوى شارع خزندار معناتها اللي وصلنا على مستوى خزندار الدندان، وكذلك شارع بيرم التوسي فيه زحمة للي جايين معناتها من الزهور في اتجاه ساحة باردو. الطريق الوطني رقم 9 الزحمة موجودة في الدخول على مدخول معناتها خاصة على مستوى ضفاف البحيرة فين، أما قبل هذا زاد كيف المدخل حي طالب هيري العوينة في زحمة طرف الضال، معناتها طريق طرف الضال اللي هو يربط بين حي طالب هيري العوينة بشطرنا سكرة. تقريبا هذوما أغلب المحاور اللي فيها مازال فيها زحمة. نقطة باش نحب نذكرها بالله، خاصة معناتها يكون موجود معناتها على الطريق طريق الجهوية رقم 21 روتيكس، فما المجاوزة اللي على اليمين. أما قبل هذايا خلينا نصير نقطة بلي، لابد صار وقت التشوير التراساج متاع الطريق، راه وقت اللي يبدأ فما تراساج موجود هكا التشوير هذاك والمسارات تكون موجودة ومنظمة، كل حد يعرف كل ورا متاعه وين، وبالتالي كل حد ياخذ المكان متاعه وتلقى حتى الصف تبدأ منظمة. أما كي يبدأ التشوير هو بيده معناتها ما عادش عنده الفاعلية متاعه، معناتها ما عادش يظهر مليح في الطريق على المعبد معناتها. هذاك يخلي معناتها كل حد يعمل الصف نتاعو كيما يحب ويختار الصف اللي يحب عليه هو بالطريقه نتاعو هو، وتولي الشوط فما شويه فوضى ويولي فما تزين معناتها على جناب، ونقولوا نلقاو المجاوزه الممنوعه اللي على اليمين، واللي الحقيقه معناتها
0: اللي تزيد تزيد الدخل الدنيا بعضها كالمجاوزة على اليمين
1: تستعمل معناتها في في في في في, في السياقة هذه معناتها اللي هي سياقة تخوف برشا. مجاوزة على اليمين راهي ممنوعة جملة وتفصيلا
0: قول لي انا وخطيرة خطيرة ايضا
1: تقصير زي ما يجب ان يكون ديما على اليمين باش نجم للصعود والنزول الحرفي يقول لك الله يبارك اما اليمين تاعك تشده راهو في المعارف اللي في الطريق مش على حاشية الطريق معناتها على اليمين وتبدا تزكزك على اليمين وعلى اليسار وتتوقف وقت اللي تحب انت وساعات تلقى عنده عواطف زاده كيف يكتبها من التالي معناتها في المؤخره نتاع العربه نتاعو ايه توقف متكرر وانت دبر راسك انا قلت لك راهو توقف متكرر وانت قلت لك ملك وعينك ميزانك
0: شوف
1: اي ما يجيش اي اي معناتها وكانوا مش هو اللي عنده الحق معناها انا كتبت لك راني توقف متكرر وانت
0: حق مكتسب
1: اي ما تجيش هذايا بالتالي معناتها راهو شويه زاد كيف راهو كيف تنظر
0: وك التوقف زاد السودان ما ويشد فرا هكا وقت اللي يظهر له
1: يعني يحس روحه اللي هو
0: يعني الكياس ملكه
1: اي على خاطر هو يقول لك انا راني عايش معناتها نهار كامل على الطريق هذا اي عايش الطريق هذاك باش تقدم بخدمات تاع التنقل مش باش تعمل اللي تحب عليه اي حتى انا زدت كيف كنا مخلصين معناتها الجولات الناس كنا بون بدرجات مختلفه اما الطريق هذاك يقع استغلاله من على من جميع مستعملي الطريق وبالتالي معناتها شويه هكا وشويه هكا شويه احنا ما نعرفش نظمي وشوية جدا راهو يسر تلك يكون فما ترساج موجود هذاك راهو يعاون برشا في تنظيم حركة الجولات
0: ولا. يعطيك صحة شكرا لك عماد الطويل في كل مرة أثث لنا الفقرة هذه فقرة الرش أو بعض التعليمات وزيدة أو كتنورنا وسيدة المستمعين اللي يسمعوا فينا اللي هما أمام المقود أنهي البلايس والأماكن اللي فيها خنقة معناتها ومرورية وتنصحهم أنهي الثنية اللي ينجموا يتجهولها وتكون أقل حدة. شكرا لك وإلى لقاء لك أنت زيدة نقولوا لك طريقة السلامة وثنية زينة وثنية زينة للناس الكل ليكم الكل مستمعينا الأوفياء في الأثناء باش نواصل مع اللقاءات ومع الأنغام.

0: مواصلين معكم على موجة إذاعة الشباب. الإيقاعات والأجواء هذية جوزن ديرلو وصلنا بها للستة وثلاثاشن دقيقة. ديما معكم بشير وعواطف من أمام الميكروفون وسليم في التكنيك. باش نمشيو إلى الفقرة الموالية, فقرة السبور ديكالي.
1: سبور ديكالي, سبور ديكالي,
0: سبور ديكالي معك انت بشير. شو حضرت لنا اليوم
2: في السبور ديكالي؟ باش نبداو اليوم بالقاره الافريقيه, الكاف الاتحاد الافريقي لكره القدم والكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. مخبر مازال فريشك باتريس موتسيبي الجنوب افريقي اللي هو رئيس الكاف يعلن انه اعضاء المنظمه هذه يجدوا ثقتهم في جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم. يعني كل القارات على بكره ابيها اليوم هذا الورقة الحمراء لجاني إنفانتينو إلا القارة الإفريقية التي تساند حسب ما يقول باتريس موتسيبي بكافة أعضائها 54 تساند جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم, لتقريبا كل الاتحادات المحلية والقارية سحبت ثقتها منه. حتى بلاد سويسرا الاتحاد السويسري لكرة القدم سحب ثقته من جاني إنفانتينو, أكد أنه مش باش يصوت لجاني إنفانتينو في الانتخابات القادمة. عنده البلد الثاني بتاعه أفريقيا, القارة الأفريقية
0: اللي
2: تساند هي جاني إنفانتينو. خلنا بعد شوي على الكاف وكل ما يدور حول الكاف, نمشيو لتصنيف الفيفا والمنتخب الوطني التونسي بعد المباريات الأخيرة يتراجع أربعة مراكز واحد من أسوأ
0: جلدية ما تنضي أكثر هنا معنا.
2: هو واحد من أسوأ التصنيفات بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي, 61 عالميا, 11 إفريقيا بعد برشا على مستوى إفريقي, والسادس عربيا جلدية. منتخب تونسي السادس عربيا. باش تفهم اليوم اللي وصل له والحال اللي وصلت لها كرة القدم التونسية, أرقام موحدة ما تنجم تحكي كان على المستوى السيء اللي ظهر به المنتخب الوطني التونسي في المواسم الأخيرة. باش نمشيو مع كما قلنا الجوبيلي نتاع ليونيل ميسي وحكينا عليه برشا, قلنا 7 أيام و7 ليالي ليونيل ميسي اللي أعلن اعتزاله كرة القدم مع منتخب الأرجنتين. قبل ما نحكي على الماتش في حد ذاته ضد البنين واللي رافق المباراة, حبيت نرجع على صورة ظهرت في عديد مواقع التواصل الاجتماعي. هي صورة لفريق البارسا اللي فاز بدوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج في 2011, اللي فيها عديد اللاعبين واللي بقرار اعتزال بيدرو في الأيام الفارطة أصبح ميسي هو اللاعب الوحيد اللي مازال ينشط من هذا الفريق الأسطوري الخرافي, الفريق التاريخي اللي فاز بسداسية كاملة في 2011. نلقاو فيه فيكتور فالديس, نلقاو فيه جيرار بيكي, بوسكيتس, ماسكيرانو, بيدرو, أبيدال, تشافي, نيستا, دافيد فيا وداني ألفيش, ومعهم أيضا ليونيل ميسي. إذن هو الوحيد اللي قعد ينشط لليوم من ضمن الفريق هذا. خلنا نرجعوا الماتش دونك الجوبيلي بتاع ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين. جيرنو ترور اللي هو الفرنسي مدرب منتخب البنين انتقد طريقة تعامل الأرجنتين عموما والمنظمين مع منتخب البنين. كنا حكينا على الصعوبات اللي لقاها في الإقامة وفي الأكل وفي التنقل وفي كل شيء, يعني كل شيء بازيك سميق أعطاهم. جيرنو ترور أكد أنه أبدأ استياء وساع, وأكد أنه فريقه لاعبيه ما تمكنوش من الالتقاط أي صورة تذكارية مع ليونيل ميسي ولا حتى لاعب المنتخب الأرجنتين, وتم منحهم تماما من تبادل القبصان مع لاعبي الأرجنتين, ما خلهمش حتى يتعداوا للجهة اللي موجود فيها منتخب الأرجنتين. يعني عبارة جابوهم حطوهم لعبوا ضدهم ماتش ربحوهم 3-0 وبرا قصد ربي روح على روحك روح فقط جبناكم مش نعملوا الجوبيلي متاع ميسي. ربما النقطة السوداء ومن ضمن النقاط السوداء في الجوبيلي متاع ليونيل ميسي
0: سارة,
2: أنه ما تمش احترام المنتخب المنافس. يعني منتخب جاي يحتفل معك ما كانش فما داعي,
0: كنا نتمنى ويكون الخروج احسن من هكا.
2: صحيح ما كانش فما داعي انك تعامل منتخب كيما هكا. حاجه اخرى, 21 سنه لليونيل ميسي مع منتخب الارجنتين, وحتى مره ملعب ضد المنتخب الوطني التونسي. يعني في 21 سنه كوره مسيرته مع المنتخب الارجنتيني, ما لعبنا حتى مره ضد ارجنتين ليونيل ميسي. ذول لعبنا في 2005 ضد منتخب الأرجنتين، ومن وقتها ما لعبناش ضد هذا المنتخب وما كورناش ضد ليونيل ميسي. هذا بالنسبة للجوبيلي. نمشي لحاجة أخرى مهمة جدا اللي هي القيمة التسويقية للمنتخبات الإفريقية. هذا آخر تحية، حداش المنتخب الأوائل ما فيهمش المنتخب الوطني التونسي. المنتخب المغربي هو الأعلى قيمة طبعاً. سوقية 603.35 مليون يورو. سنغال من بعد جي 567.6 يورو. المنتخب الجزائري مركز خامس، منتخب غانا مركز تاسع، منتخب مصري مركز عاشر 102.15
0: فما تراجع زاد للمنتخب المصري
2: تراجع لي، ربما تراجع أي صغير مقارنة باللي ربما كان يشكله محمد صلاح في ليفربول. اليوم عندنا مرموش أيضا، نظم اللاعبين المصريين اللي ينشطوا في أعلى مستوى، ربما نجم يكون تراجع شوية، ما يعتبر جيد جدا إذا كان نشوفه أنه المنتخب المصري أغلب لاعبيه ينشطوا في البطولة المحلية، البطولة المصرية يعني ما ينشطوش خارج
0: البطولة المصرية.
2: يعني يعتبر هذايا ترتيب مشرف للقيمة التسويقية الأعلى ضمن المنتخبات. منتخبنا الوطني التونسي للأسف ما هوش مصنف ضمن العشرة الأوائل في إفريقيا.
0: خسارة. حبينا نختمه بحاجة بوزيتيف مش بحاجة نيجاتيف، على غالب هذيك هو الواقع معناتها.
2: اليوم للأسف ما تلقى حاجة كبيرة في البوزيتيف في كرة القدم التونسية.
0: كرة القدم التونسية صحيح. إن شاء الله الأمور تتحسن وتتصلح يا ربي، وباقي احنا نسندوا في المنتخب الوطني التونسي هذا أكيد. وصلنا لستة وعشرين دقيقة، كانت هذه سبور ديكالي كيما تعودتوا. في الأثناء باش نواصلوا احنا مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. حياتك أغلى من مخاطرة، شعار يوم تحسيسي تنظمه وزارة التربية السبت المقبل حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسية بكافة ولايات الجمهورية. وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أن مشروع قانون العمل عن بعد جاهز في انتظار استكمال مراحله الإدارية الأخيرة. المندوبية الجهوية للمرأة والطفولة وكبار السن ببن عروس نظمت اليوم كسائر ولاية الجمهورية أمام عدد من المؤسسات التعليمية ودور الثقافة بالجهة تظاهرة ساعة وقاية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. الجمعية التونسية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية أطلقت اليوم بالعاصمة مبادرة وطنية من أجل الإدماج الاقتصادي والتشغيل للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة. وتحت عنوان التمكين الرقمي للمؤسسات التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بالعاصمة يوم الثلاثاء 13 من أكتوبر الجاري فعاليات تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي أمام المؤسسات التونسية، لا سيما في مجالات تطوير الأداء والابتكار والتحول الرقمي. وفي العالم استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم جراء استهداف طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي سيارة قرب المستشفى الميداني جنوب غربي مدينة غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفاد أن الولايات المتحدة تجري محادثات مثمرة مع إيران ولن تشن هجوما عليها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: سيا على موجات إذاعة الشباب، وصلنا لستة وستة وثلاثين دقيقة. اليوم نوفيو بكري شوية بشير،
1: السبعة إن شاء الله، جمعة الكل سبعة،
0: أي جمعة ذي الكل بصفة استثنائية. بعد باش نفسح المجال لمجلة أيام قرطاج الموسيقية.
1: زيد باش يكون عندنا متابعة لمباراة للمنتخب الوطني التونسي سيدات لكرة القدم، تونس السنغال، مباراة ترجيحية للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 إن شاء الله. هيكل جمامدية هو اللي درب المنتخب الوطني التونسي للسيدات.
0: فوالا، بعد شوية
1: بعد شوية عندك إهداء متابعة
0: بشير.
1: نعم،
0: عندك إهداء تحب تقدمه؟
1: أي
0: ذكرتك فيه.
1: هو احنا
0: للمستمع الوفي تترشح علينا.
1: احنا عندنا مستمعين وفيين، برشا مستمعين وفيين، اما نحب نكبروا. هو في الحقيقة ذي مش مستمع، أما من اليوم باش تولي مستمع وفي. تحية كبيرة ليها جيهان يعقوبي، تسمع فينا، حاضرة معنا في حصتنا اليوم، تبعتنا من قبيلة، تسلم عليك عواطف، تسلم عليك،
0: سلم عليها
1: وعلى السادة
0: المستمعين، تسلم على سليم ولا أكيد.
1: أكيد
0: خايف سليم.
1: تحية كبيرة ليها هي وللناس الكل اللي خدموا نهار كامل اليوم ومروحين في الأثنية، مروحين لديارهم بعد يوم من العمل الشاق والطويل.
0: وإن شاء الله عجبتهم البلاي ليست اللي قدمناها. شو تحب تسمع؟
1: وإن شاء الله تعجبهم الغناية اللي باش يسمعوها، داميان مارلي. ذي الغناية نحبوها برشا أنا وسليم، عندها مديدة. أما شوف شكون يغني فيها دوك، داميان مارلي، سنوب دوغ، و
0: ليدي غاغا.
1: ليدي غاغا غنية حلوة برشا.
0: Take a piece of my heart. واو، معبرة جدا. Take a piece of my heart.
1: من القلب.
0: شكون تهدي؟ من القلب.
1: السادة المستمع.
2: إذاعة شباب من تونس.

0: Take a piece of my heart, Demi Marley, Lady Gaga, Snoop Dogg على موجات إذاعة الشباب. هذه في الحقيقة أغنية بشير وسليم، هذه اللي قالوه لي بكري شوية، حتى نزيد عجبتني الأغنية. يعطيك الصحة.
1: حلوة
0: يعطيكم الصحة في الاختيار الغنائي إن شاء الله.
1: كنا ديما نخدموا بها الماتينال أنا وسليم، نسكروا بها.
0: ديكا به عندكم دو سوفونير معها،
1: دو بو سوفونير.
0: أي أكيد. نمشي نمشيو للفقرة الموالية وفقرة بيناتنا. الموضوع اللي اخترناه اليوم هو في الحقيقة يعني منه entre guillemets معناتها لي بارون مع لي زادو نتاعهم ولادهم، معناها اللي في الادوليسونس، حتى زادنا مش في الادوليسونس، خاطر الصغار الكل راهو ملي يبدا طفل صغير بالكل 5 سنين 6 سنين يتقاها كرو للتليفون. توا دخلت للقرايه، معناتها بشير الصغير ما عادش يلتجي للديكسيونير كيما احنا قبل باش يفسر كلمه بالعربي ولا بالفرنسي ولا باللونجلي. يقول عندي تشات جي بي تي، عندي الجوجل ندخل نفسر بي. اش قولك في الظاهرة هذية؟ معناها بعدنا على الكتب برشا.
1: انا باش استعمل تشات جي بي تي في حد نفسه توا واحنا نحكيه. قبل ما تنطلق انت في الطرح نتاعك، انا دخلت سألت تشات جي بي تي، قلت له كي بلو فيابل، شات جي بي تي ولا غوس مثلا؟ انا اخترت لاغوس كقاموس الناس كل تعرفه، معناها باش ما نصعبوش الامور. يقول لك سا ديبون من نوعيه المعلومه اللي تطلبها، يعني سوغي فو دو دير كون اي توجور بلو فيابل كو لوتر، يعني ماهوش صحيح اذا كان نقولوا لاغوس او اون انسيكلوبيدي هي ناجعه اكثر من شات جي بي تي، او شات جي بي تي ناجع اكثر من اي قاموس اخر. فما عديد لي بارامتر اللي عدوهم، لكن فما حاجه مهمه ونقطه مهمه كتبها لي شات جي بي تي. يقول لك لاغوس يرتكز على عمل انساني، ونوتامون نحكيو على ديريكسيون ايديتوريال، يعني
0: ناس كتبوه معناتها فريمون
1: صحيح. يعني نحكيو على ديريكسيون ايديتوريال، على ناشرين، على كتاب دي زوتور، على مستشارين، على ناس من اعلى مستوى مثقفين. عكس لاغوس، يقول لك شات جي بي تي من جهته يعترف انه ينجم يرتكب بعض الاخطاء
0: ولا.
1: اللي ما قالوش فيما يخص لاغوس، يعني هوني هو شات جي بي تي في حد ذاته مستعرف
0: جاوب، انه اللي هو
1: جاوب على سؤالك
0: اللي لاغوس بلو فيابل.
1: بلو فيابل يقول لك سا بو برودوير دي انفورماسيون انكوريكت او ترو كونفيونت اي ريكوموند دو فيريفي لي انفورماسيون امبورطانت. يعني فيريفي وين؟ باش ترجع لانسيكلوبيدي، باش ترجع لاغوس ولا غيره من لي انسيكلوبيدي pour vérifier هل الانفورماسيون، يعني باش نثبتوا في المعلومه اللي اعطيناها ولا يفركسوا فيها صغار. هاكا ما دورناش برشا حول الاجابه اللي جاب عطينا الشات جي بي تي.
0: فوالا معناتها الرسمي وصحيح فك الورقه والكتاب هذاك ولا روس، وترجعوا للاوراق والكتب مهمه جدا. مازلت عندنا فقره اخرى، فقره الدوزافان، ناخذوا نغم وبعد نمشيو لفقره الدوزافان.

0: ما في غيره والكفوري على موجه اذاعه الشباب في العشويه اللي مش نحكي وكوره وليك الكلمه زبير. اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا بيك. شنهويك عوض
0: الشباب؟ الحمد لله
1: يعيشك.
0: شو عندنا مواكبات رياضيه؟
1: مواكبات رياضيه مش نمشيو لملعب رادس الموجود زميلتنا كوثر بديوي. تصفيات الاولمبياد 2028 لكره القدم النسائيه المنتخب الوطني التونسي في مواجهه مباراه الذهاب في ملعب رادس مواجهه المنتخب السنغالي. اكثر تفاصيل مع كوثر بديوي مباشره من ملعب رادس. كوثر اهلا وسهلا بيك.
2: اهلا وسهلا بك زبير. تحيه ليك البشير وعواطف كل مستمعي اذاعه شباب. كما قلت بعد تقريبا 10 دقائق من الان انطلاق الرسمي لمباراه المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السنغالي. مباراه كما قلت مهمه. دور اول بطبيعه مباراه ذهاب تاهيليه لاولمبياد لوس انجلوس 2028. نبداو بتشكيله المنتخب السنغالي بطبيعه ضيف ملعب رادس اليوم. أجي انداي في المرمى، أنتا ديمبيلي، انداي والميتا، بنيتا سيك، مبين ديوب، انداوينا دياكيتي، فاتوماتو درامي، سخنة بيني، نوغار انداي، ساديكاتو ديالو، انداي كاسيت، كادي فاي، أوا بلادي، كادي تيادودوم، جوانا انداو، أنتاسيا مانغا، مريما فاتي، مارين داي، انداي بارو، كاديجا باديو، ماري ديوك، وأسياتو انداي. هذم بالنسبة لعناصر المنتخب السنغالي. بالنسبة للاعبات اللي باش يكونوا على الميدان لحداش وكذلك لاعبات الاحتياطيات. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي تشكيلة عناصرنا الوطنية، الحارس سليمة جبراني، شيما العباسي قائد الفريق، سامي العوني، رانيا عوينة، نورهان بتومي، سنيل القرمازي، سونيا العميري، نورة النحيلي، ياسمين خنتوش، صابرين اللوزي، سلمى زمزم، لاعبات المنتخب الاحتياطيات، منيل بن محمود، تسنيم البرهومي، غادة العيادي، مريم البرهومي، ياسمين القلع، يسرى بالحاج محمود، ياسمين بن كعبية، هيب الحيدري، مريم محويش، إيناس الزغدودي، أحلام عمار، وسارة بن مبروك، درب المنتخب الوطني التونسي، هيكل جميمدية، ومدرب المنتخب السنغالي اليوم أليتاب فال، طاقم تحكيم اليوم كذلك ميسائي شانسيل انغاسو، حكمة الساحة تساعدها أورنيلا بونغا، وكذلك الحكمة المساعدة الثانية أومينغا انغوبا. هذوم هما عناصر التحكيم في مباراة المنتخب الوطني التونسي لحظات، وينطلق اللقاء إن شاء الله بالحظ الموفق لمنتخبنا الوطني التونسي. نعرف دخول مجاني لكن الملعب يعني فارغ ولا جماهير حاضرة. نتمنى أنه مع انطلاق المباراة يكون فما حضور جماهيري بطبيعة دعم لعناصرنا الوطنية. شوية للسيدات كما كان دائما الحظ للرجال.
1: يعطيك الصحة كوثر البديو على كل هذه المعطيات الخاصة، وكير مش نبقى معك في قادم البرامج لمتابعة نتيجة مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السنغالي. عاطف
0: شكرا لك. يعطيك صحة زبير. احنا هكا معك انت ومع كوثر نختمو حصتنا لليوم من العشوية، بما انه بعد باش نفسح المجال لمجلة ايام قرطاج الموسيقية مع شيماء بسيبس. شكرا لكم الناس الكل تبعتونا منذ الخامسة مع الفقرات الحصة. اجمل تحيات كل من سليم القصيبي كان في التكنيك، سليم كانت في الديجيتال، بشير وعواطف من أمام الميكروفون. نقول لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. تلقاو بعد شوية أيضا نسرين حشنا في أوبن ميك ومايك، وأيضا ملا كورة مع ملك الترابلسي في السهرية. باي باي.

0: إذاعة شباب من تونس. عد الموجتك تسمع صوت إذاعة شباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة شباب عد الموجتك تسمع صوتك.
3: GMC Mag، مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. GMC Mag.
4: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد مع GMC Mag، الحصة الخاصة بمواكبة فعالية الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية. دورة تنتظم من 3 حتى 10 أكتوبر. فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء. شيمة ودرساف في الإخراج الرقمي، في الإخراج التقني معنا مباشرة من مدينة الثقافة علي بالتي في استوديو إذاعة الشباب. تحياتنا لسليم القصيبي، وحاضر معكم شيمة بسيبس. بعد شوية نعطيكم فكرة على أبرز العروض تجمو تواكبوها اليوم وغدوة، ونواصلوا معكم احنا في مواكبة لفعاليات أيام قرطاج الموسيقية. حافلة الأجواء في مدينة الثقافة، مجموعة من العروض في مجموعة من القاعات، وفرصة كبيرة لاكتشاف مجموعة من الأنماط الموسيقية. احنا اليوم اخترنا في المجلة باش نحكي ونضوي على حاجة في دورتها الأولى، نحكي على GMC جاز كامب، ونحكي على الورشة الأولى الخاصة بالجاز. ويحضر بحضينا في الاستوديو من مدينة الثقافة الموسيقي والعازف على آلة الجيتار والمختص في موسيقى جاز مهدي عزيز. نقول له أهلا وسهلا.
5: أهلا بك.
4: شنو أحوالك؟
5: الحمد لله، شكرا على الاستضافة.
4: مرحبا بك. معك أنت باش نحكي على هذه الورشة الخاصة بموسيقى الجاز باعتبارك أنت المشرف عليها، ونحكي عليها في دورتها الأولى، الدورة اللي انطلقت من 5 حتى 9 أكتوبر.
5: إكزاكتومون.
4: دونك هيت نزيدونا نتعرفوا اكثر على الورشه، شنو اللي قاعدين تعملوا فيه بالضبط؟ وقت اللي نحكيوا على الجاز نحكيوا على مجموعه من الاجيال في تونس، نحكيوا على غرام كبير، ونحكيوا على فرصه تنجم تمنحها مثل هذه الورشات للشباب من خلال تطوير المواهب نتاعهم وزاد تبادل الخبرات الموسيقيه في موسيقى الجاز.
5: الورشه هذه بدات نهار اثنين توفى نهار الجمعه، كل يوم من 10 نتاع الصباح للخمسة متاع العشية، فما بوز في الوسط. نعملوا صباح أكثر حاجات نظرية، معناها الموسيقى، تيوري موسيقال كما الهارموني، كيفاش نخدموا الميلودي اتسيترا. وفي العشية أكثر ورشات تطبيقية اللي نلعبوا، معناها نستضيفوا للموسيقى هذو الصغار الجون، صغير ولا مش صغير حتى نستضيفهم يلعبوا معنا ويلعبوا ما بين بعضهم، ونحاولوا نحلوا معناها المشاكل كيف فما مشاكل تصير في كسوا معناها مشاكل تكنيك ولا مشاكل في الكوميونيكاسيون ما بين بعضهم، خاطر الموسيقى الجاز معناها مبنيه على الكوميونيكاسيون ما بين الموسيسيان، خاطر فما نسبة كبيرة من الارتجال في الموسيقى هذه. اش معناها فما برشا حاجات اللي ماهمش محضرينها قبل ما نطلعوا نلعبوا، معناها فما أهمية كبيرة محطوطة في التواصل بين الموسيقيين، في الوضوح نتاع اللي قاعد تقول فيه موسيقيا، وفي معناها في الجيست.
4: نجموا نتعلموا لي تكنيك اللي يخليونا ننجحوا في الارتجال؟
5: انا عندي هكا مطابقه، معناها نحب نعملها ديما للي ما يفهمش ولا ماهوش مستانس بالموسيقى هذه. كي باش تتعلم الارتجال كيما باش تتعلم لغه جديده هكا، ولا كي باش تتعلم لغه جديده فما دي ريغل، فما معناها نتاع اللغه، فما الفوكابولير، فما الجرامير، النحو، فهمت؟ هذيكم لازم تتعلم طرق مختلفة، ما تنجم تتعلمهم بتقرا نوتة كما فما عبيد مثلا تتعلم تتكلم لغة اما ما تعرفش تقرا بالسمعان. دونك فما طرق مختلفة باش تتعلم معناها لي راجل هذم، واما كي تقرا مثلا النحو متاع لغة اسكو تردك تحكي اللغة ذيك؟ لا، ما كي نقرا النحو نتاع الانجلي مانيش نحكي انجلي
4: بالاساس، باش نحكي
5: فوالا. تتعدى بالبراكتس وتتعدى بالسمعان، وفما جانب زادة ثقافي مهم فهمت، اللي هو برسك معناها أهم كيما أهم حتى من الراجل معناها لينغويستيك. دوك احنا نحاولوا نركزوا على الاسبي هذو من الكل، والهدف شنو الهدف هو اللي تخلط كيما توقع. دينا نحكي معاك منيش نخمم في النحو ولا في الصرف كي باش نحكي معاك، خاطر لي راجل تعلمتهم وانا صغير موجودين في مخي كلكو بار، اما قاعد نخمم في المعنى اللي نحب نوصله. ولي راجل معناها فما هذا الكمبيوتر اللي عندنا في الدماغ نتاعنا ديما معناها لي راجل سون اكتيفي توت سويت من غير ما تخمم، والمعنى ديريكت يخرج في الموسيقى في الارتجال هكاك. هذاك هو الهدف، معناها تتعلم لي راجل هذم تيوريك نتاع نتاع الهارموني نتاع الميلودي نتاع الريتم نتاع كل شيء، الايقاع بعدها تنساهم وتركز على المعنى اللي تحب توصل، ومخك يصنع الجمله في الوقت بالوقت معنا.
4: باهي، وقت اللي نحكيو على الارتجال الموسيقي اللي فيه نسبه كبيره يعني موجود في الجاز، يعني هذا ياكد لنا انه موسيقى الجاز قادره انها تحتضن موسيقيين ينجموا يكونوا اول مره يلعبوا مع بعضهم ويطلعوا سيغ سين وينجحوا.
5: موجوده برشا تنجح الحكايه، موجوده برشا الحكايه هذه، ومعناها نرجعوا زاده للمطابقه مع اللغه. كيما تقابل عبد اول مره في حياتك تنجم تحكي معاه حاجات، معناها تنجم تقسم معاه هكا نظريه افكار، تسلو يجاوبك. موسيقى الجاز بالضبط هكاك.
4: بين دونك الدوره التكوينيه اللي يشاركوا فيها ترافير دي فورمولير و ومجموعه من الموسيقيين موجودين فيها، دونك بالاساس هي مختبر خاص بموسيقى الجاز لتبادل الخبرات ولتطوير المهارات بين العازفين الكل. انا قبيك عملت الله هكا بسرقه مهدية شفتكم ندخلكم في بروفه انا الحقيقه خاطر منظمه الامور
5: تدخلي
4: طليت قلت لي يا جماعه يبرفوا يذوقي تير ممكن منظمه الامور. دونك كيفاش الاجواء من نهار 5 اكتوبر؟
5: ما انا ديجا معنا شخصيا اكتشفت عبيد خاطر انا نعيش لبرا، نعيش في فرنسا في مارسيليا، معناها نروح قد ما نجم نروح مره مرتين في العام، ديما سواء خدمه سواء مع العائله وكل، معناها ما عنديش اختلاط بالمواهب هذو لي جون. اكتشفت برشا مواهب اللي ما كنتش نعرفهم وفريمون معناها منبهر من سورتو الكيوريوزيتي نتاعهم، الباسيون نتاعهم، مش يحبوا معناها يحبوا يتعلموا، فما شغف فما معناها لازم تغذيهم العباد هذو معرفت. واحنا معناها هذاك علاش موجودين انا والكوليك هذو اللي جاوا معايا الجروب نتاعي اللي جاوا معايا معناها موجودين، وفرانشمون معناها اكسبيريونس طايره على الاخر فاتت التوقعات نتاعي. برشا عباد جاو، فما عباد تجي كل يوم، فما عباد جات نهار اثنين بحكم معناها الملتزمات نتاعهم نتاع حياتهم اللي يقرا واللي يخدم، وفما فوالا وشفت برشا عباد معناها اكثر فوق معناها نقول لك فوق ال 50 عبد ممكن تعدى في الجمعه هذه اللي ما كنتش فما كعباد نعرفهم، اما الاغلبيه عمري ما شفتهم في حياتي. نقولوا مني خرجوا
4: دونك انت موجود مهدي مع مارسي جاز كوليكتيف، موجودين في تاب هذه الدوره الاولى من جي ام سي جاز كامب، دونك الدوره اللي فيها مجموعه من اللقاءات ونحكي فيها على موسيقى الجاز. وانت مهدي مطلع برشا على الواقع نتاع موسيقى الجاز في تونس واللي جون اللي قاعدين يحاولوا وقاعدين ينجحوا وقاعدين ينجحوا وقاعدين يفكوا في البيبليك. بالنسبه لينا فما بيبليك باهي نتاع جاز في تونس،
5: فما البيبليك موجود. انا شفت معناها هذه ما معناها سيتي با ان سوربريز. انا كي حضرت اول الفيستيفال جاز اللي حضرته في حياتي تبرقع عام 2001 تبرقع اكثريه البيبليك، فما عباد جايه من تونس ما اكثريه البيبليك معناها اكثر من ثلاثه ارباع البيبليك هما تبرقيه معناها اللي عمرهم ظهر لي في حياتهم ما سمعوا، والاكثر الاغلبيه عمرهم ما سمعوا الجاز وقتها. مي فما تشوف العينين محلوله نتاع العباد ستاند كونفيشنز نتاع دي ميوزيسيان اللي هي موسيقى، خاطر الجاز تنجم تعطي هكا نكهه نتاع موسيقى صعيبه شويه انتلكتويل هكا
4: شويه برشا عباد يقول لك لي نخبويه نحسوا
5: خاطر علاش خاطر هي موسيقى لازم تعيشها
4: exactly.
5: قبل ما تولي تسمع فيها تحل الراديو ولا تحط يوتيوب تسمعها لازم تعيشها خاطر فما حاجات في الهواء يتعداو دي فيبراسيون للموسيقى سير معنا نحركوا في الهواء احنا في الموسيقى عرفت كي تعيشهم في بدنك تحس بحاجه اخرى تصير علاقه اخرى للموسيقي وتشوف كيفاش الموسيقي واللي كوليج نتاعو كيفاش هكا سيركولاسيون تاع الانرجي بيناتهم ومع الببليك ايتترا. وانا وقتها كنت نعمل حاجه اخرى انا في حياه اخرى انا 2001 كنت انجينيور انفورماتيك نعزف ديجا شويه كي خزرت انا قلت هذا معناها حاجه اكسبيريونس عمري ما عشتها في حياتي انا شفيش قاعد نعمل تو قاعد شنو اللي قاعد نعمل فيه هنا هذا اللي نحب نعمله بو روحت من الفيستيفال عطيت استقالتي ومشيت نقرا موسيقى
4: وتبعت الغرام نتاعك
5: وتبعت الغرام نتاعي
4: دوك كله بدا من مهرجان جاز بالبرق
5: كله بدا قبل هو ما الديكلونشور كي مشيت حضرت هكا صارت ال
4: قلت هذا هو غرامي وانا تعرف مادي محضرت لك سؤال باش نسالك في علاقه بالفنانين اللي نقول لك ينجموا يبدلوا بعد نمط الموسيقى اللي غنيوا فيه انت فاجاتني بالو باركور هذايا وبالقرار
5: انا تحسب خاطر كنت نخدم عمري 26 بديت معناها هكا الرغبه باش نتعلم خاطر زاده كنت ناقص الفورماسيون تاعي ناقصه مانيش حاضر باش نولي محترف معناها في موسيقى جاز معناها بديت بريسك نتعلم عمري 26 سنه ما انا فهميش عمر انا عندي انا كنت نلعب جيتار ما كنتش نلعب جاز كنت نلعب هكا حاجات اخرين في تونس مع اصدقاء ما بديت نتعلم الجاز عمري 26 سنه معناها ما مانيش باش حرض العباد باش تخلي ختمها
4: ليه اكيد ليه نحكيو على الباركور نتاع مهدي هكا هو احنا راه
5: كاو دوك ومن وقتها معناها ما ندمتش
4: ومن وقتها هزك الجاز
5: ومشيت انا والتيار وهكا نعوم
4: تفاجات من روحك وتشبثك بالغرام وبالمحبه نتاعك للجاز
5: لا الغرام الحق هاك اللي كانت حاجه كي كنت اصغر هكا شويه كنت في الليسي وكل انا كنت ماذا بيا نعمل انا هكا ظروف الماديه وظروف العائليه ما سمحت ليش قلت وقتها قلت هاي بطلت منها هكا شويه الحكايه قلت خلينا نعيش حياه كما المجتمع يستنى فيها ما نشحتش
4: ومن بعد قلت لي لازمني نتبع الغرام نتاعي
5: عاود خرج في اول فرصه عاود تخرج
4: واحنا كنا نحكيو في الاوف مهدي على الاجيال المغرومه بالجاز واللي قاعده تقدم في حاجات حلوه في الجاز في تونس وفي العالم حكينا على الاختلافات انه توا نحكيو على عصر الانترنت اللي نجم يعاون برشا الفنانين الناشئين وعلى ما قبل الانترنت والدوكيومونتاسيون كيفاش كانت تصير
5: معنا نقله واضحه ما بين قبل الانترنت وبعد الانترنت انا من جيل قبل الانترنت
4: تظهرش مهدي راه
5: عمري 52 سنه
4: اسمع قولوا من بعد الانترنت
5: لا انا ما عندي حتى مشكله مع العمر انا فوالا بديت نتعلم قبل الانترنت وفما اصحابي شفتهم تعديوا توا في مدينه الثقافه اللي كنت نلعب معاهم وقتها وكنا وين باش تلقاها المعلومه قبل الانترنت كنا هكا كعبه وكعبتين نسمعوا بهم هكا لو بوشا وغيت يقول لك فما فلان راه نعرف يعرف فلان في بيجا عنده كتاب تحفون نتاع موسيقى مش نورمال اش تعمل تنهز التليفون هكا ندبر تليفون وما نعرفش كيفاش نكلم نقول له خويا راني واحد نعزف جيتارة قالوا لي عندك كتاب معناها نجم نجي نطبعه ولا كيفاش نعمله سواء ساعات هما يطبعوه ويبعثوا لي بالبوستة سواء فما زادة صارت ناخذ الكار ونمشي نعمل تونس بيجا باش نمشي نطبع الكتاب ونروح به ولا كاسيت فيديو كانوا فما دي كاسيت فيديو وانا كيف زادة كانوا عبادي يكلموني من بلايص اخرين من الزهرة من واحدة نسكن في المنار معناها يكلموني يقول لي راه سمعت بيك عندك كاسيت فيديو كل تنجم خويا وهكا
4: وكاين هكا كاسيت لو بارتاج
5: معناها وبعد نعاودو نتقابلو فوالا سي بارتاج توا الانترنت عادش فما المشكله هذه المعلومه موجوده بارتو حتى معناها كيما يقولوا تزيريه بزاف ترو دانفورماسيون دوك المشكلة الإشكالية ولات أخرى. الإشكالية هي ما عادش باش تلقى المعلومة، هي كيفاش باش تفرز في المعلومة باش تلقى لانفورماسيون بيرتينونت، المعلومة المهمة اللي تخصك أنت في الوقت هذاك وفي الستاد اللي أنت فيه، في العلامة نتاعك نتاع كسوا أي موسيقى معناها. دوك معناها كيفاش باش تعرف أنت شنو يجي قبل الآخر،
4: كيفاش باش توضح؟
5: لازم فوالا لازم بوتيت فما لازم عبد هكا يقودك شويه، يوريك شويه ثنيه، يقول لك راه ما تمشيش لذيك توا تو سويت، تعدى بهذه ومن بعد هذه وهذه وبعد هذيك هكا غادي دخلت لها.
4: احنا نتمنوا ان توكي ان باركور ناجح للفنانين الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. تحياتنا ليك مهدي نورت، احنا باش نقعدوا ديما نتابعوا فيك في اذاعه الشباب ونتابعوا جديدك. دونك يعطيك الصحه الموسيقي والعزف على اله الجيتار والمختص في موسيقى الجاز. دونك معك انت احكينا على الدوره الاولى من جي ام سي جاز كامب، الفرصه اللي توفر لمجموعه من العازفين الشباب والموسيقيين دورات لمزيد تبادل الخبرات بين بعضهم والاكتشاف زادة وتطوير المهارات نتاعهم. الدوره الاولى اللي انطلقت من 5 وغدوه الاختتام، دونك من 5 حتى 9 اكتوبر، وان شاء الله الموعد ان شاء الله في الدوره الثانيه في ايام قرطاج الموسيقيه الدوره القادمه منها. شكرا لك مهدي نورتنا، احنا مكملين معاكم في هذه المجله الخاصه بمواكبه ايام قرطاج الموسيقيه الدوره 11، ما تبعدوش. اهلا وسهلا بالجميع.

أهلا وسهلا مواصلين معاكم. أهلا وسهلا مواصلين معاكم في هذه المواكبة الخاصة بالدورة 11 من أيام قرطاجة الموسيقية. كل يوم تلقونا تلقى المسابعة متاع العشية في مدينة الثقافة. نعطيكم فكرة على عروض البارح. البارح كان الموعد مع عرض يسرى الهواري، هي ممثلة ومغنية وملحنة وكاتبة غنائية وعازفة أكورديون مصرية، تولدت في الكويت، عزت بعد معرفتها الموسيقية في مركز القاهرة للموسيقى، متحصلة على شهادة في الفنون الجميلة عام 2012، بدأت مسيرتها كفنانة مستقلة، والبارح كان عرضها في إطار الدورة 11 من أيام قرطاجة الموسيقية. سينو نحكيو على عرض جدل، يعمل برشا جدل، عرض جدل الفرقة الموسيقية الأردنية اللي تلقوهم اليوم زادة في عرضهم الثاني في مدينة الثقافة. العرض اللي ما عندوش برشا من اللي انطلق، دونك نحكيو على الفرقة الموسيقية جدل الأردنية اللي تأسست سنة 2003 من قبل عازف الجيتار محمود رايدة درايدية، وتعتبر من أوائل الفرق الموسيقية العربية اللي تعنى بالروك العربي واللي تدمج بين موسيقى الروك الغربية وبين الإيقاعات والكلمات العربية واللهجة الأردنية. الفرقة الموسيقية الأردنية جدل اشتهرت في بدايتها بإعادة توزيع وتلخيص أغنية كل ما قول التوبة بأسلوب الروك، وقدمت بعد مجموعة من الأغاني الناجحة نحكيه على يومين وليلة وياريت. جدل اللي أصدرت ألبومها الأول هو أرابيك روك عام 2009، بعد أصدرت ألبوم الماكينة 2012، بعد أصدرت ألبوم مليون عام 2016. البارح الحقيقة كان تفاعل استثنائي مع الجمهور اللي ينتظر برشا لقاء المجموعة الموسيقية الأردنية جدل، وكان فما إقبال كبير، هذاك علاش تقرر أنه يقع تنظيم سهرة ثانية اليوم لهذه الفرقة الموسيقية الأردنية جدل. جدل اللي سنة 2023 كانوا سجلوا ألبوم حي خلال مشاركتهم في أيام قرطاج الموسيقية سنة 2023، دونك سجلوا ألبوم خلال مشاركتهم في جي ام سي 2023. ألبوم كان صدر سنة 2024، آخر ألبوماتهم كان ألبوم حامي بارد سنة 2025، والبارح الجديد أنهم غنوا أغنية جديدة، لكنهم طلبوا من الجمهور أنهم ما يصوروش الأغنية. الأغنية الجديدة هي مين شاف حبيبي. دونك نعطيكم فكرة على أبرز العروض زيادة بالنسبة اليوم. السبعة كانت الانطلاقة مع مسرح المبدعين الشبان، عرض من المغرب. بعد شوية ثمانية في مسرح الجهات الموعد مع عرض بروة حر الإنسان، بروة اللي كانوا حاضرين بحضين البارح واللي يحكونا كل التفاصيل فيما يخص العرض الموسيقي متاعهم، والسهرة اليوم انطلاقا مع 9:30 متاع الليل في مسرح الأوبرا مع جولترا ساوند سيستيم، عرض وحيد القرن. نعطيكم فكرة زادة على العروض المبرمجة بالنسبة لغدوة. غدوة من بين اللقاءات، دونك نحكيو على اللقاء الخامس 11 متاع الصباح، لقاء تحت عنوان دور الإخراج الركحي والبصري في الصناعة الموسيقية. 5:30 الموعد من شارع الحبيب بورقيبة مع عروض الشارع، عرض نوري، عرض تونسي فرنسي. 6 الموعد في مسرح الجهات بمدينة الثقافة مع عرض من تونس إينيت. 7 غدوة الموعد في مسرح المبدعين الشبان مع عرض أنا تريا، عرض يجينا من البرازيل وإسبانيا. 8 غدوة عرض في مسرح الجهات مع ملك عويج تحت عنوان العودة إلى الأصول ولباس، العرض الجزائري الكندي انطلاقا من 9:30 متاع الليل في مسرح الأوبرا في الجزء الأول من هذه المجلة. كان حاضر بحضنا لهنا الموسيقي والعازف على آلة الجيتار والمختص في موسيقى الجاز مهدي عزيز، ما هو حكينا على ورشة أيام كارتاج الموسيقية للجاز في دورتها الأولى جي ام سي جاز كامب، دونك هي الدورة الأولى انطلقت من 5 حتى 9 أكتوبر. وفي هذه الدورة الأولى والجديدة نحكي على أيام كارتاج الموسيقية اللي تنظم هذه الدورة، دورة تدريبية في موسيقى الجاز، دونك من 5 حتى 9 أكتوبر، فضاء للتكوين وتجميع مجموعة من الموسيقيين والفنانين المغرومين والفنانين اللي عندهم تجارب موسيقية في موسيقى الجاز للتكوين
التكوين ولتبادل الخبرات والأنماط الموسيقية، وأكيد تتيح لهم الفرصة أنهم يتقاسموا الخبرات متاعهم ويتقاسموا المهارات متاعهم من خلال هذه الورشة، ورشة أيام قرطاج الموسيقية في دورتها الأولى، واللي فيها تجميع لمجموعة من الموسيقيين والفنانين اللي عندهم علاقة وتجارب موسيقية في موسيقى الجاز. نحكيه زيدا من بين اللقاءات اللي هو باش يكون اللقاء السادس المبرمج يوم الاختتام نهار 10 أكتوبر 2026، هو لقاء مع رياض الفهري حول الموسيقى التفاعلية، ونحكيه على فكرة الموسيقى التفاعلية والتجارب الأولى لهذه الموسيقى وكل ما يهم البرمجيات والتطبيقات وكل ما يهم التعريف بنمط الموسيقى التفاعلية تلقاوه وتنجموا تكونوا حاضرين فيه، وأكيد تستفيدوا من مجموعة من الخبرات في هذا اللقاء السادس المبرمج خلال الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية. اللقاء الأول كان تحت عنوان مهنة مؤلف موسيقى الأفلام، اللقاء الثاني كان تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والموسيقى تهديد أم فرصة، اللقاء الثالث كان تحت عنوان المسار الفني من الفكرة إلى الركح، اللقاء الرابع تحت عنوان والموضوع هو الفنان الناشئ في برمجة المهرجانات، واللقاء الخامس كان تحت عنوان دور الإخراج الركحي والبصري في الصناعة الموسيقية. احنا هكا نوصلوا لآخر هذه المجلة بالنسبة لليوم. شكر كبير لكم الناس الكل اللي تبعتونا، مازلنا في مواكبة لأجواء دورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية مباشرة من مدينة الثقافة، مجموعة من العروض حركية محلاها، حركية كلها موسيقى وكلها فن في مدينة الثقافة. مع ليكم كان تدخلوا على صفحة رسمية لأيام قرطاج الموسيقية غادي وين تلقاو ليست متاع العروض الكل، تنجموا تجيو وتستمتعوا وتستكشفوا مجموعة من الأنماط الموسيقية. شكر كبير الشيمة ودرسة في الإخراج الرقمي، علي بلتي في الكوتي تكنيك مباشرة من مدينة الثقافة، سليم القصيبي من استوديو إذاعة الشباب. أنا كنت معكم شيمة بسيبس، بقية متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. نعطيكم موعد إن شاء الله غدوة في الفابريكا من 5 حتى 7:30. نقولكم إلى اللقاء، باي.

0: جي ام سي ماك، مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. جي ام سي ماك.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار في نشرة 7:30 للأنباء وفي عناوينها: حياتك أغلى من مخاطرة، شعار يوم تحسيسي تنظمه وزارة التربية السبت المقبل حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بكافة ولايات الجمهورية. وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أن مشروع قانون العمل عن بعد جاهز في انتظار استكمال مراحله الإدارية الأخيرة. وفي البطولة العربية والأفريقية لرفع الأثقال، الرابعة خول المجري تحرز 15 ميدالية منها 9 ذهبية.

0: تنظم وزارة التربية السبت المقبل يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة. وزارة التربية أفادت في بلاغ لها اليوم بأن هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها. ويتضمن اليوم التحسيسي إلى جانب المداخلات المتخصصة أنشطة تفاعلية وعرض أمضى توعوية حول الوقاية من مخاطر المخدرات، بما يتيح تقديم الرسالة الوقائية بوسائل متنوعة تستجيب لاهتمامات التلاميذ وأنماط تفاعلهم. تم صباح اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين مدينة العلوم والمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس، وذلك لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات ودعم الأنشطة المشتركة. وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار للتعاون بين المؤسستين في المجالات العلمية والأكاديمية وتشجيع الطلبة والشباب على الاهتمام بالعلوم، فضلا عن دعم المبادرات والبرامج المرتبطة بالبحث العلمي والثقافة العلمية. المديرة العلمية بمدينة العلوم نجوى بي:
1: اتفاقية شراكة هذه كانت بين مدينة العلوم بتونس والمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس ليزبات. الهدف متاع الاتفاقية هو إرساء إطار تعاون وتبادل خبرات في المجالات العلمية والأكاديمية، وديما نشوفوا المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهنا ندعموا زادة الأنشطة المشتركة. احنا نقولوا مش نشجعوا ساعة والحاجة الطلبة والشباب على الاهتمام بالعلوم، مهم جدا أنه نقوموا بدعم مبادرات وبرامج ذات صلة بالبحث العلمي والثقافة العلمية، لهنا باش الطلبة متاعنا يتشجعوا باش يتوجهوا ويمشيوا معناتها للمجالات علمية معمقة ويكتشفوا زادة هذه الثقافة. وإحنا حبينا زادة المشاركة، زادة تكون تم مشاركة في الفعاليات اللي ينظمها المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس، وزادة كيف التظاهرات اللي تقدمهم مدينة العلوم. نحاولوا أن ننظموا ورشات عمل، لأنه كل مخرجات البحث العلمي في هذه الميادين اللي هي ذات الاهتمام المشترك نحاولوا أن نوصلوها للشباب ونوصلوها للمجتمع باش يكون تم الثقافة العلمية.
0: أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن مشروع قانون العمل عن بعد أصبح جاهزاً في انتظار استكمال مراحل الإدارية الأخيرة، مضيفاً أن الوزارة تعمل على إدراج ثورة تشريعية في النصوص القانونية تجعلها قادرة على مواكبة التطور والظواهر المستجدة. تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية جاءت خلال ملتقى علمي بالحمامات تحت شعار أي مستقبل لقانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية، الصعوبات وآفاق الإصلاح.
2: كيفية إدراج ثورة تشريعية في النصوص التونسية تجعل النصوص القانونية في تونس قادرة على مواكبة التطور. في الإطار هذا كان النقاش المطروح اليوم، هل نتخلى عن الموروث في مجال الشغل ونمشي إلى مجلة جديدة، أم أنه نطوع الأحكام اللي عندنا في مجال الشغل ونعتبرها رصيد؟ في الإطار هذا خدمنا على عدد كبير من المحاور. المسألة الأولى هو العمل عن بعد، وهذا مشروع القانون نتاعو جاهز يستكمل المراحل الإجرائية الإدارية نتاعو الأخيرة. اقتصاد المنصات كذلك قمنا بالدراسة للواقع التونسي وتم إعداد نص قانوني. كذلك خدمنا على مسألة المبادئ الأساسية لقانون الشغل، لأنه هذيك الضمانات اللي باش تتوفر للخدمة، مطابقة القانون التونسي للاتفاقيات الدولية، ثم إدراج الوساطة في فض نزاعات الشغل باش نقصوا من عدد القضايا المنشورة اللي تطول أحيانا وتتمس من الحقوق متاع الأشخاص.
0: وبخصوص منظومة الضمان الاجتماعي، أضاف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر للزميلة فاطمة بن عثمان أن أصلح المنظومة سيشمل الحق في التغطية الصحية وضمان الدخل الأدنى ووضع تصور خاص بالاقتصاد غير المنظم.
2: الحق في التغطية الصحية مفتوح لكافة التونسيين، وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه في الظرف الراهن. حق في دخل أدنى، وهذا حققنا جزء منه كبير من خلال قاعة البيانات اللي عندنا بالنسبة للعائلات فاقدة السند أو ذوي الدخل المحدود. هذا مكننا معناتها من تغطية جزء من مواطنينا. يبقى عندنا الاقتصاد غير المنظم، عملنا تصور كامل للاقتصاد هذا باش نجنبوهم التواصل مع الإدارة، الحضوري المادي يتواصلوا معناتها عن بعد مع الإدارة، الانخراط، دفع المساهمات. المهم أنه يكون عنده نظام ضمان اجتماعي يوفر له روتريت، فكذلك يوفر له تغطية صحية شاملة، الحقوق الأساسية في الصحة، في الدخل، منح الأطفال. اليوم وصلنا مع منح الأطفال إلى حدود 18 سنة يأخذوا في المنحة العائلية دون شرط، وهذا بشي عاوننا زاد كذلك على مواجهة ظاهرة الانقطاع عن التعليم والتمدرس.
0: تشارك حوالي 40 مؤسسة اقتصادية في فعاليات الدورة السادسة من أيام التشغيل كيجوب التي انطلقت اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة. الدورة تتواصل على مدى يومين تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني، وتبحث تأثير الذكاء الاصطناعي في المهن وفي أساليب الانتداب وفي فرص التنقل الدولي وإمكانيات تحويله إلى رافعة للتقدم. هذا وتنتظم بالمناسبة ورشات علمية لمساعدة المشاركين على بناء هويتهم المهنية. منظم الدورة ماهر بن سالم في تصريح للزميلة تبر نعيمية:
3: هي فرصة باش يتلقاو مع دي ريكروتور في النهارين هذوما من 9 لل 15 العشية. احنا النهارين هذوما شنو هي الفرصة؟ فرصة نعيطوا خبراء من اليونيفرسيتي ومن لي بروفيسيونيل ناس دي زيكسبير ريكونو، هما بيدهم زاد راهو كانوا شباب ويلوجوا على خدمة، دونك يعرفوا هالباركور كامل. السنة تيماتيك هي كيفاش ندخلوا هالذكاء الاصطناعي في الريشيرش تاع لومبلوا، كيفاش زاد الذكاء الاصطناعي هو بيدو شنو باش يسموا لي ميتي اللي باش يتنحاو. خبراء هذوما شنو يقول لك؟ ماذا بيك تدخل الاي في وسط الذكاء الاصطناعي، تدخله في قرايه، تدخله في المهنه نتاعك باش تولي تستعمله كسلاح باش تنجم تربح في الافيكاسيتي في جوده الخدمه نتاعك. هذا هو النهارين هذوما علاش احنا نحاولوا نقربوا هالشباب الكل مع خبراء باش نجموا ينصحوهم وزاد يعطيهم لانفورماسيون نيسيسير.
0: انطلقت موفى الشهر الماضي مرحلة جديدة من البرنامج الوطني لمرافقة المؤسسات الصناعية نحو الصناعة الذكية. البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الممولين نجح إلى حد الآن في أحداث 5 مراكز كفاءات ومرافقة 350 مؤسسة وفق المدير العام المساعد بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد مانيل رويس.
4: نحو صناعة ذكية في تونس، المبادرة هذه بدأت سنة 2018 تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. أول خطوة صارت هي إحداث 5 مراكز كفاءات في الصناعة الذكية، منهم زوز مراكز عامة في صفاقس وفي سوسة، وفما 3 مراكز قطاعية، مركز كفاءات الصناعات الغذائية في صناعة النسيج صناعات بالصحة. فما مرافقة أكثر من 350 مؤسسة صناعية، فما دعم أكثر من 30 شركة ناس أف، وصار تكوين أكثر من 2000 شخص في مجال الصناعة الذكية. تكنولوجيات هذه الحديثة تساهمت في تطوير الصناعة بصفة عامة، تمكن من تحسين مستوى الإنتاجية في المؤسسات الصناعية، تعطيهم أكثر مرونة، تعاونهم باش يستغلوا استغلال أحسن الموارد البشرية وإلا المواد الأولية، تساهم في تعزيز قدرة المؤسسات الصناعية على التصنيع وعلى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
0: وفي الرياضة، أحرزت الرابعة التونسية خولة المجري 15 ميدالية، منها 9 ذهبية في منافسات وزن 49 كيلوغرام ضمن البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال التي تحتضنها مدينة مستغانم الجزائرية إلى غاية 13 من أكتوبر الجارية. وسيتنافس مساء اليوم كل من الرابعة ياسمين الرضوانية في وزن 53 كيلوغرام والرابعة إدريس ورثي في وزن 60 كيلوغرام. نقطة نهاية النشرة، لكم تذكير بأهم ما جاء فيها في عنواننا: حياتك أغلى من مخاطرة، شعار يوم تحسيسي تنظمه وزارة التربية السبت المقبل حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بكافة ولايات الجمهورية. وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أن مشروع قانون العمل عن بعد جاهز في انتظار استكمال مراحله الإدارية الأخيرة. وفي البطولة العربية والأفريقية لرفع الأثقال، الرابعة خولة المجري تحرز 15 ميدالية منها 9 ذهبية. نشكركم على حسن الإصغاء، أجمل تحيات سلوى المجري، دمتم بخير.

0: سبور.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في اخر موعدنا الرياضي لهذا اليوم. البدايه بالمنتخب الوطني التونسي لكره القدم سيدات اللي يلعب تصفيات اولمبياد 2028، حاليا يلعب مباراه في ملعب رادس ضد المنتخب السنغالي، مباراه الذهاب. نمشي مباشره الى ملعب رادس وين موجوده الزميله كوثر البديوي تعطينا اخر مستجدات الشوط الاول. اهلا وسهلا بك كوثر.
2: أهلا وسهلا بك زبير، تحية ليك وكل اللي يسمعوا فينا من ملعب كما قلت المرحوم حمادي العقد ببرادس. 39 دقيقة لعب في الشوط الأول وما زال تعادل الأسفار بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السنغالي. في الحقيقة نتيجة ما تعكسش مردود منتخبنا الوطني التونسي اللي تقريبا يعني قدم في أداء أفضل بكثير من المنتخب السنغالي، لعب منحصر فقط وسط الميدان وفي منطقة المنتخب السنغالي اللي قاعد يقبل في اللعب منذ بداية المباراة. في الحقيقة زوج فرص بدأت منذ الدقيقة الأولى من المباراة لسلمى الزمزمي ونورا نحيلي، زوج فرص كانت سانحة المنتخب الوطني التونسي دخل دون جس نبض. أفضل محاولة كانت في دقيقة 12 عن طريق سليمة زمزم، كانت راس راس مع الحارسة انداي والتزيدة متاحة كانت فوق المرمى. كما قلنا أفضلية لمنتخبنا رغم فارق البنية الجسدية بالمنتخب الوطني التونسي والمنتخب السنغالي، ومباراة تسمعوا في بعض المقتطفات على موجة إذاعة شباب وعلى الوطنية الأولى. كذلك تنجموا تشاهدوا اللقاء، وأحسن فرصة وأبرز فرصة جت في دقيقة 23 صريحة، كانت فرصة لسناء القرميزي وتصدي جيد وممتاز كان للحارسة انداي. صابرين اللوز كذلك أضاعت وأهدرت فرصة افتتاح النتيجة كذلك بعد 3 دقائق تقريبا في دقيقة 26. كما قلنا الحارسة السنغالية متميزة، حارسة يعني بنية جسدية طويلة القامة، ربما اللي خلات الأفضلية تكون لها هي في الهجمات خاصة السريعة والهجمات المعاكسة اللي عول عليها منتخبنا الوطني التونسي. مباراة كما قلنا في البداية حضور جماهيري كان قليل، لكن قاعد يتوافد تباعا منذ انطلاق المباراة تقريبا عدد محترم موجود في قاعة في ملعب رادس. دعاية نجم نقوله صراحة ناقصة من الجامعة التونسية لكرة القدم، كانت ربما تقوم بدعاية أكثر باش يكون الجمهور حاضر، أغلبية بالطبيعة من العنصر النسائي اللي قاعد يدعم في عناصرنا الوطنية. ذكرتنا بالنافذة الأخيرة اللي احتضنتها قاعة رادس في كرة السلة، وكانت زادة غياب الجماهير ربما ساهم نوعا ما في حظوظنا المعدومة تقريبا في النافذة الأخيرة اللي بشكون إن شاء الله في شهر فيفري. كما قلنا نلعب توا في الثلاثة واربعين 42 دقيقة لعب، والنتيجة مازالت 0-0 بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السنغالي، وأسبقية واضحة لعناصرنا الوطنية. نذكروا فقط زبير ربما بالتشكيلة بالأحداش الموجودين، أحداش هيكل الجمامدية، سليمة الجبراني في حراسة المرمى، قائد المنتخب شيمة العبريسي، سامية العوني، رانيا عوينة، نورهان بتومي، سناء القرميزي، صنيا العماري، نورا نحيلي، ياسمين خنتوش، وصابرين اللوزي، وسلمى زمزم. أكيد هيكل الجمامدية في الشوط الثاني باش يقوم بتغييرات خاصة إذا كانت بقات النتيجة متعادلة. المنتخب السنغالي بسرعة تشكيلة المدرب اليون أتيبي فال، نلقاو أجين داي حارس المرمى، أنت ديمبيلي داي والميتا، بينيتا ساكن، بين ديوب، نديوا دياكيتي، فاتومة درام، سخنة بيني، شوغنير نداي، صديقة ديالو ونداي كاسيت، هذوما 11 اليون أديبيتي. ونذكر أنه تحكيم كونغولي سيدات كذلك حكام الساحة والمراقبين على رأسهم الكونغولية شانسيل نغاسوكو.
1: يعطيك الصحة بقى معنا كوثر مع نهاية الشوط، نرجع لك بعد شوية في نهاية الشوط الأول اللي متعادل من زيل المنتخب الوطني التونسي متعادل مع منتخب السنغال 0-0. المنتخب التونسي إن شاء الله إذا كان يترشح مش يلعب مع الفائز مباراة البنين ومالي، البنين اللي ربحت اليوم مالي 3-1 مباراة الذهاب. كينيا فازت على السيشيل 11-0 دائما في تصفيات أولمبياد 2028 سيدات، وغندا فازت على زامبيا 2-1، جزر موريس انهزمت امام غانا 3-0، وفي نفس التوقيت تقريبا بوركينا فاسو متقدم على غينيا الاسيويه 2-0. نرجع بعد شويه مع نهايه توب سبور لكوثر البديوي لمتابعه الشوط الاول مباراه المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السنغالي. الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الجولة الخامسة مستعب نهار السبت ونهار الاحد مادي ساعتين ونص نهار السبت الترجي الرياضي التونسي الاولمبي البلجي النادي الرياضي البنزرتي الاتحاد الرياضي المنسيري تقدم سقيد الدير النادي الرياضي الاصفاقسي واتحاد بقردياني يواجه النادي الافريقي نهار الاحد 11 اكتوبر مادي ساعتين ونص شبيبة العمران مع مستقبل المرسى النجم الرياضي الساحلي نادي حمام الانف النجم الرياضي بالمتلوي الملعب التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي يواجه الامل الرياضي بحمام سوسة الرابطة الثانية للرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم الجولة الثالثة ذهاب اللي مش تعب كذلك نهار السبت 10 اكتوبر مادي ساعتين ونص بالنسبة للمباراة هذه الملعب الجولة هذه الملعب السوسي يلعب بعث بوحجة مكارم المهدية هلال مساكر مستقبل جابس هلال الشابة وبالنسبة لبن خلاد يلعب مع السكاك الحديد الصفاقسي ونهار لحد سبورتينغ بن عروس يلعب مع اتحاد تتاوين ونادي محيط قرقنة يواجه كوكب عقرب نهار السبت كذلك مباراة من المجموعة الثانية هلال رديف يلعب مع النادي القربي نهار الأحد ماضي ساعتين ونص جمعية ريانة مع القلعة الرياضية الفريق الأولمبيك الكاف يلعب مع القوافل الرياضية بقفصة ومدرب جديد لقوافل قفصة أيمن مخلوف سبورتينغ المنكونين جندوبة الرياضية واتحاد أو أمل بوشمة الملعب الجبسي أولمبيك مدينة مع مستقبل الجاسترين والشبيبة القيرونية تلعب مع اتحاد قصور السيف في كرة السلة الجولة الخامسة من المرحلة الأولى الملعب النابلي يلعب مع نهار السبت مع النادي الرياضي لحمام سوسة اتحاد الأنصار النادي الإفريقي النادي الرياضي الصفاقسي مع شبيبة المنازة نهار الأحد شبيبة القيروان يلعب مع النجم حلق الواد النجم الرياضي الساحلي مع فريق الاتحاد الرياضي المنسيري والنجم الرادسي يلعب مع الدالية الرياضية بغرومبيليا في كرة اليد الجولة السادسة من المرحلة الأولى قسم النخبة نهار السبت 10 أكتوبر النجم الرياضي الساحلي مع مكان المهدية مدي ساعة بعث بني خيار يلعب مع جمعية الحمامات النادي الفريقي نادي كرة اليد بجمال سقيت الزيت مع نستر الطبلبة والسبورتينغ المكنين يلعب مع الاتحاد الرياضي التميمي والترجي الرياضي التونسي يلعب مع المنزرية نرجع إلى كرة القدم منتخب السيدات يلعب حاليا مباراة مع المنتخب السنغالي في ملعب حمد العقربي برادس نرجع الكوثر البديوي في ملعب رادس كوثر أهلا وسهلا بك من جديد
2: زبير من جديد نهاية الوقت الأصلي في الشوط الأول في المباراة 45 دقيقة لعب وتعادل سلبي مقابل صفر مقابل صفر والحكمة نجاكو سو أضافت 5 دقائق كوقت بديل نعرفه بوز فريشير وكذلك إصابة للحارس أنداي خذت تقريبا دقيقة ونص لتأهيلها للعودة في المباراة كما قلنا منتخبنا الوطني التونسي قاعد يحاول يسجل الهدف الأول يفتتح النتيجة قبل العودة لحجرات الملابس إن شاء الله في الدقائق هذوما تقريبا مازالوا 2 دقائق فاصلين على نهاية الوقت البديل والمنتخبنا الوطني التونسي تقريبا كل المحاولات من عناصرنا الوطنية والمنتخب السنغالي قاعد يقبل في اللعب وخاصة الحارس انداي قاعد تعاون في المنتخب بلادها من أجل الحفاظ على عذارة شباكها في انتظار بتبيعة الهدف الأول لصالح المنتخب الوطني التونسي رمي التماس لصالح المنتخب الوطني التونسي في التنفيذ اللعبة رقم 11 ياسمين خنشوش بتبيعة المنتخب الوطني التونسي مطالب بانتصار نعرف وما زالت مباراة إياب الأسبوع القادم على ملعب أبدو لايواد بالعاصمة السنغالية داكار منتخب يزمو يسافر بحدود أوفر وبنتيجة تكون مريحة المحاولة الأخيرة كانت عالية التسديدة الأخيرة وكانت في يد الحارس أنداي وترجع الكرة لصالح المنتخب السنغالي المنتخب السنغالي في الحقيقة ما هو يخرج يعني من مناطقه بصعوبة دفاع ممتاز وهذه هجمة سريعة لصالح المنتخب الوطني التونسي وخارج الجانبية على الجانب الأيمن من العارضة وتخرج الكرة رمية مرمى لصالح المنتخب السنغالي تقريبا دقيقة فقط فاصلة على نهاية الشوط الأول والرمية الكورنير الرمية ركنية ضربة ركنية لصالح المنتخب الوطني التونسي في الدقيقة الأخيرة من الوقت البديل في الشوط الأول إن شاء الله الركنية هذه تجيب جديد لصالح عناصرنا الوطنية في التنفيذ نورهان البتومي في تنفيذ الركنية ودفاع المنتخب السنغالي كان حاضر، وترجع الكرة مرة أخرى لصالح المنتخب الوطني التونسي. المحاولة قد تكون الأخيرة في هذا الشوط الأول، ترجع الكرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، وحدها رقم 7، لكن ثم دفاع المنتخب السنغالي صامد لحد الآن رغم المحاولات العديدة لصالح المنتخب الوطني التونسي لبنات هيكل جمامديع، وتخرج الكرة رمية تماس، ربما هذه تكون الأخيرة لصالح المنتخب السنغالي. اللعبة رقم 7 سناء الجرماسي خرجت الكرة رمية تماس لصالح المنتخب السنغالي. على الكرة اللعبة رقم 2 لعبة ممتازة في الحقيقة بين الديوب، لعبة مدافعة ممتازة، وترجع الكرة ونهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 بين منتخبنا الوطني التونسي للسيدات والمنتخب السنغالي. أكيد بعد شوية نعطيكم نتيجة الشوط الثاني، وإن شاء الله منتخبنا يتمكن من تسجيل أهداف في هذا اللقاء.
1: يعطيك الصحة كوثر للديو. نهاية الشوط الأول بين المنتخب الوطني التونسي سيدات والمنتخب السنغالي بالتعادل السلبي 0-0 ذهاب. تصفية أولمبياد 2028، نذكر أنه منتخبنا إن شاء الله في صورة الترشح ماشي

0: اوبن مايك. مع نسرين.
1: السبعة وخمسة وخمسين دقيقة. مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة والفرحة للجميع. إن شاء الله تكونوا بخير متفرهدين. حصة جديدة من برنامج أوبن مايك الليلة، عنا فيها برشا ضيوف من توا حتى للتسعة، باش نحكي لي زاكتيفيتي اللي تابعين جينيراسيون زايد، شنو فما جديد، شنو نوعية الإيفانتس اللي يكونوا موجودين وبكثرة الفترة هذه، خاصة اللي تتماشى ومشاغل جينيراسيون زايد وأي اذا اهتماماتهم. اذا اليوم باش نحكيوا على كومبيتيشن مهمه جدا في مجال السايبر سيكوريتي. المجال هذا نعرفوا الامان الرقمي والامن الرقمي قداش مهم، واللي هو ما عادش في علاقه فقط بالشركات الكبرى ولكن حتى بالافراد. مهم جدا انه نحن تكون عندنا ثقافه السايبر سيكوريتي. علاش؟ على خاطر مهم جدا انه الانسان يامن روحه رقميا، وعلى قد ما تامن روحك رقميا على قد ما تأمن على حياتك. أي على خاطر المعلومات اللي هي تتسرب على خليني نقول أنا في الانترنت، هذيك راهي معلومات اللي تنجم من خلاله أنه الشخص يتقفل أثر متاعك ويعرف عليك الصغيرة والكبيرة. دونك لهنا الحكاية ماهيش سهلة. الحماية أهم حاجة في العالم الرقمي، لأنه العالم الرقمي والعالم الواقع اللي نعيشه فيه هو كله امتداد البعض، وما فماش قبل كنا نجمو نفرقوا بين عالم حقيقي وواقع حقيقي وواقع افتراضي. لكن الآن مع تطور المطرد لمنصات التواصل الاجتماعي أضحينا نتحدث عن عالمين، صحيح يظهروا هما متوازين ولكنهم متكاملين وهما امتداد لبعضهم. لذلك الإنسان على قد ما يحمي نفسه على قد ما يأمن حياته ويكون في سلامة حقيقية. إذن خليكم معنا، متبعدوش بعيد، راجعين بعد شوية. سليم لقصيبي ونسرين حشانة يرافقوكم في المساحة التنشيطية هذية حتى للتسعة، تسمعوا في أوبن مايك.

0: 8:08 على موجات إذاعة شباب. مرحبا بكم الناس الكل في أوبن مايك، الفضاء المخصص الجيل زيد اللي ما شاء الله عليهم الحقيقة. أنا نقول جيل ثري بالطموح، وهذا هو يعني اللي نقولوه، ثري أيضا بكمية المعلومات اللي عنده، بكمية الانفتاح اللي عنده. الحقيقة أنا نقول جيل زيد متميز جدا. علاش؟ على خاطر يطبق المقولة متاع ماكلوان اللي هو العالم قرية، وهما منفتحين على العالم من خلال السوشيال ميديا، دونك ثرو السوشيال ميديا مطلعين على كل ما يحدث في كل المجالات تقريبا. تقاهم كلهم عندهم متعددي، خلينا نقول المواهب ايضا. الحقيقه عنده مميزات كبيره برشا، دونك وهذه اللي نحكي فيه ديما في اوبن مايك. نحاولوا نقربوا لهم اكثر، نشوفوا مشاغلهم، نشوفوا تظاهراتهم، نشوفوا ابداعهم اين يكمن. انا سعيده جدا بكلوب ديما نقاها ناشط، دونك الكلوب هذايا هو يركز برشا على المجال الرقمي، يركز برشا على الأمان والسلام في العالم الرقمي هذايا. أنا مش باش نقول اسمه، علاش؟ على خاطر باش نخلي الحاضرين معانا يقدموه بالطريقة نتاعهم كيفاش يتقدم زعما، لأنه هو النادي هذايا اسمه على جسمه، فيه سيكوريتي بحكم أنه كما قلنا يركز على السلامة المعلوماتية والسلامة الرقمية، وأيضا حتى الاسم نتاعه مقتبس من كلمة سيكوريتي. دونك ما نجمش نشوقكم أكثر من هكا، خليني نرحب بسارة وبأمنة. دونك عسلامة، مرحبا بكم في أوبن مايك.
1: عسلامة، مرحبا بك.
0: نشكركم ساعة أنكم جيتوني في التوقيت هذايا، وبعد نهار قرايه نتصور انا برشا شاخر وكل، دونك في فورما ان
1: شاء الله.
0: باهي، مع ساره هلالي وامنا بريكي اليوم اللي هما طلبه في كليه العلوم بتونس، باش نتعرفوا على تظاهره جديده اللي هي كومبيتيسيون. الحقيقه وين ما فما كومبيتيسيون نقولوا تشالنج، ونحن نتغذاو بالتشالنج. وجينيراسيون زيد للامانه يحب برشا التشالنج، صحيح ولا
2: في كومبيتيسيون كل شيء؟
0: فوالا، دونك هذا هو تنافسي بامتياز. والمنافسه الحاجه اللي لفتت انتباهي انه المنافسه مش على خاطر المرتبه الاولى، ولكن يحبوا ينافسوا احلامهم، طموحاتهم، شنو نقدر نعمل، شنو نجم نعمل انا. دونك خلينا نتعرفوا على ساره هلالي امنا بريكي. يلا ساره، عرفنا بروحك اكثر، شنو نجم نعرف عليك؟
2: السلامة، سارة هلالي، نقرا دوزيام اني بريبا انتغري ام اي في الاف اس تي. انا ممبر من سيكيونيت اف اس تي، وجيت اليوم باش نحكي على السي تي اف 103 اللي باش نورغانيزيوه لو 17 و 18 اكتوبر ان شاء الله.
0: باهي، مرحبا بيك. نمشي لامنا بريكي.
3: السلامة، امنا بريكي، اتيديونت اون دوزيام اني سيكل انجينيور في الاف اس تي زيد. واليوم جيت مع سارة باش نحكيو على السي تي اف 103 اللي نظمت سيكيورنيتس اف اس تي. هي نعملي والكونت فيها سكرتير جنرال، وسني سوي البريزيدونت نتاع ليفينمون هذا.
0: ما شاء الله، يعني هي توا فما فما تطور زادا، وفما هكا انك تكون تاخذ تاش راهو في في لي كلوب اللي نحن نكونوا فيهم منخرطين في الجامعات، مش حاجه سهله راه هذا. من بعد يحضرك لسوق الشغل. طب بعد شويه نحكيوا على ديتلز هذيا، الديتل هذا دونك بعد شويه. لكن هتا ونحكيوا على الايفنت اللي هو باش تنظموه 17 و 18 اكتوبر. لكن قبل هذه نرجع شويه لسيكورينيت، دونك الكلوب هذايا وقتاش تاسس، الهدف نتاعو، يعني الاضافه نتاعو وتموقعه في المشهد، خلينا انا نقول الطلابي، النشاط الطلابي شنو يمثل. خلينا نثمن شويه زاد مجهود الكلوب في تونس. يلا، شكون ساره ولا امنا تحب تحكي على الكلوب؟
3: سيكورينيت هي اسوسياسيون دو لا سيبر سيكوريتي، هي بدات في 2003 في انسات. واحنا توا سيكورينيت اف اس تي الفرع نتاعها في الاف اس تي فاكولتي دي سيونس دو تونس. لوبجيكتيف نتاع الاسوسياسيون سيكورينيت انو سونسيبيليزاسيون على لا سيكوريتي، سيكوريتي دو لانفورماتيك. وفرد وقت نحبوا نفورميو دي زيكسبير يعني والكل يفهموا في السيكوريتي دانفورماتيك، هذاك الاوبجيكتيف، اهم اوبجيكتيف عندنا. فرد وقت نحبوا زاد ننتجريو les étudiants في الفاكولتي الحاجات هكا تخليهم يقربوا للفي بروفيسيونيل اكثر والكل.
0: فوالا هذا هو. دونك انا الحقيقه جمعت اليوم في اوبن مايك زوز فقرات اللي هي زيت سبوت لايت وكلوب ستور، فقلت معكم انتوما نسلطوا ضوء الفوكس يكون على الكلوب وايضا على الايفنت اللي هو باش دور فعاليته 17 اكتوبر و 18 اكتوبر. دونك الحقيقه انا كي شفت تيم بيلدينغ واسكيب روم وكاراوكي قلت برشة تكنيك برشة جو الحقيقة خليت استفزيتوني هكا باش نفهم الإيفانت يعني تشالنج تكنيك ولا تشالنج متاع موزيكا ولا دونك خلينا نفهموا طبيعة هالتظاهرة هذه اللي هي تشبهكم. خليني نقول خاطر انتوما مالتي تاسكرز يعني نقول جينيراسيون زيد يعملوا كل شيء يقراو يغنيو فوالا دونك يقراو ومن طون يغنيو ومن طون يحكيو ومن طون يسكروليو التليفون دونك كله في نفس اللحظه. دونك حسيت الايفنت يشبه شويه شخصيه جينيراسيون زيد. يلا ناخذوا اكثر تفاصيل على الايفنت عند ساره ولا امنه.
2: CTF 103 هو capture the flag. هي كل كومبيتيشن يبداو فما برشا هكا دي تشالنج وكل شيء حسب دي كاتيجوري فما برشا دي كاتيجوري معني كل شيء حاجه تبعين سيبر سيكوريتي اون جينيرال. alors كل كاتيجوري تبدا فيها برشا تشالنجات وكل ما تحل تشالنج مثلا اكزامبل بار اكزامبل مثلا كاتيجوري نتاع الويب كي تلقى انت فاي في سيت تجب تكون انت تلقى الفاي هي عبارة على باش تلقى فلاج وقتها كي تلقى الفلاج تتم تاخذ كل بوينتس معناها كل شيء.
0: اوكي
2: كل هذيك هي الكومبيتيشن معناها كل يلم اكثر فلاجات يلم اكثر بوينتس وهذيك هي معناها
0: يعني وهو اسمه لي اسمه هكا يقول الحكايه سهله اما تحسها سهل ممتنع
2: والله هي اي واحد ينجم يشارك فيها معناها يسوفي يلقى هكا روحه ويدخل في لي وركشوب احنا نعملوا في دي وركشوب معناها كشال لي ديبيتون كول
0: لي فانت كلو ديدي للناس اللي هما سبيسياليتي نتاعهم انفو ولا اي شخص
2: اي واحد دوي. مغروم اي واحد مغروم ويحب أوكي. يكتشف الحاجات هذو ينجم يشارك مش بالضروري يكون عندك باك جراوند معناها في حاجه تبع الانفورماتيك ولا
0: ولازم تيم ولا باش تكون انديفيديوال
2: لا كيما تحب كان انت تحب تخدم سولو بيان سور خليها على راحتك اما كان انت تلوج على تيم احنا ديجا برشا كان يبداو يلوجوا على تيم ننتجريهم مع بعضهم ونحطوهم ويوليو تيم هما بيهم
0: هو الكومبيتيشن يلزمك تكون سولو ولا بالتيم ولا كيف كيف
2: كيف كيف اللي تحب انت
0: اما خاطر بالتيم تولي فما برين ستورمينغ ونجمو نعاونوا بعضنا وهكا
2: هو سيبوزي بالتيم هو سيبوزي بالتيم اما فما برشا كي يبداو مش ديبيتون برشا يحبوا يخدموا حدا مثلا ولا يحسوا روحهم كابابل انهم يخدموا حدا
0: نعرفوهم النوعيه هذه ان شاء الله ربي يوفق الجميع. هو الحقيقه انا نقول كاركتير والحاجه اللي تعجبني تو من بعد نتوما نزيد نسالكم ونشوف وجهه نظركم هل بالحق انه الانسان التيم يعلمه برشا دروس على خاطر فما برشا ناس يقول لك انا ما نجمش ننتقلي روحي في تيم على خاطر نحس روحي انا اقوى نجاحي وانا وحدي يكون اسرع من اني يكون في مجموعه يقول لك المجموعه تاخرني وفما ناس يقول لك لا انا نستفيد من المجموعه والمجموعه تدعمني. هو راه انا ديما نقول هي مسارات واختيارات وايضا شخصيه الانسان دونك وكل واحد وتجربته يعني خاطر نحن بكلنا تجارب الانسانيه نتاعنا تاثر في تجاربنا المهنيه فما نجموش نحكيوا على تجارب مهنيه دون يعني الحديث عن تجارب الانسانيه. فهوني طبعا بعد نشوفوا هل التيم يدعم ولا لا ناخذوا اكثر تفاصيل نرجعوا نكملوا على الايفنت هذا اللي هو باش يدور على نهارين متواصلين والا هكا فما راحه خاطر انا كي نسمع فما كومبيتيشن توا سورتو في الاي اي والسايبر سيكوريتي وكل ونقول ديما ك متواصلين عرفتك اللي يقعدوا يخدموا ليله كامله
2: هو هكاك اما بيان سور في الوسط فما بوز معناها كل شيء
0: فما تاكا غيابه
2: ايه و اون ميم طون احنا الحاجه الباهيه الحاجه اللي
0: مش كيما لي زاكاتون دونك على في يخدموا
3: اللي نجموا نحبسوا في ناخذوا بوز نحبسوا مثلا البلاتفورم قاعدين يلعبوا عليه يحبس ياخذوا بوز مثلا اللي احنا ديجا كيما قلت شنو نعملوا بوز كاراوكي وتيم اكتيفيتيز والكل ومن بعد نعاودوا اما البوز ياخذوها الناس الكل مع الشي يلعبوا ومن بعد يرجعوا يلعبوا
0: اوكي يعني
3: مش هيك خاطر ثما شكون يقول لك انا مانيش نرتاح تا والعكس نستغل الوقت باش نجد نربح اكثر تشالنجز والكل اما احنا باش يحبس على الناس الكل ياخذوا البوز هذيك فرد وقت يكون فيها العشاء وبعد باش يكون ثما تيم بيلدينغ وتيم اكتيفيتيز وفرد وقت نعملوا كاراوكي
2: و بيان سور اون ميم طون فما اون باراليل الاسكيب روم معناها كل شيء انت كي تخدم توت لون الليل نتاعك باش تخدم فيه كان انت حسيت روحك كلي اوفر ستيميليتد من الخدمه ولا تعبت ولا حاجه تحب
0: تخرج ولا اكزوستد يعني
2: اكزوستد اي كلي على الاخر تخرج عندك ليكيب نتاعك
0: الاسكيب روم تستنى
2: فيك
0: محليه تظهر تحسها فاني على الاخر الحقيقه اي سورتو الكاراوكي هذيا فكره شكون هو يقول لك محليها الخدمه وتفرهيده يعني
3: احنا ذيك التكتيك نتاعنا ديما اي كومبيتيسيون نعملوها ديما لازم يكون ثم الخدمه وفرد وقت الترهيد خاطر سورتو ستيف هذا هو بيجنر فريندلي الناس المبتدئين وحتى اللي ما يعرفوا الجمله يعني جا على هذيك تو عاملين دي وركشوبس دونك على هذيك هو عبد مبتدئ ولا مازال ما يعرفش دونك احنا عاطينه الفرصه هاوينه يتعلم اما اون ميم طون يعمل جو باش يحبها اكثر الحكايه اللي قاعد يعمل فيها
0: great الحقيقة يعطيكم صحة انا نصور الايفنت باش يكون فيه اقبال للناس يسمعوا فيه واللي يحبوا يكونوا موجودين في الايفنت هذا كيفاش يقدموا الترشح نتاعهم كان عندكم لينكس نجموا نحن نشاركوهم مع المستمعين نتاعنا
2: عندنا في الباج فيسبوك وفي الانستغرام تلقاو الريجستر فورم معناها فورمولاي غادي موجود اللين في اخر بوست على السي تي اف وموجوده في البيو من فوق
0: فما دي كريتير هكا معينين تركزوا فيهم خلينا اللي يسمعوا فينا باش ياخذوا التفاصيل الكل يعني
2: كريتير حسب شنو
0: يعني مثلا عندكم هكا عمر محدد سبيسياليتي قلتوا للناس الكل اللي يكونوا دوي اما ما نعرفش انا كان عندكم هكا حاجات مع معينين كي باش تدرسوا بعض طلبه الترشح على اي اساس باش تختاروا يعني الطلبه المترشحين
2: هو يكفي تكون اتيديون وتحب تشارك فازي
0: النومبر قداش يعني لازموا الناس اللي تحب تترشح تكون تبعث متوه يعني فهمت
3: اي لازم متوه خد ديجا يعني وصلنا النومبر باهي والكل احنا عملناه الخاطر هذه لا تروازيام اديسيون ديجا على هذاك اسمه ستيف 103 كان ثم 102 عملناه مثلا كانوا موجودين 170 عبد وتوا اون فيز زاده في الزون هذيك خاطر هو باش يكون في الفاك دونك باش يكون النومبر ليميتي يعني
0: فوالا دونك باش تفوتوا 170 تصور
3: ان شاء الله
2: قدس
3: الله انت 170 200 سافا خاطر هذاك قداه نجموا نتحملوا في اللي سال نتاع الفاكولتي
0: فوالا دونك هذه ثيرد اديشن سو شنو هو جديد فيها هكا تخليف الكاراوكي
2: الثيم بكله اوريجينال معناها كل شيء اللي هو فايس سيتي سلاش تسعينات معناها فازت هذوك الكل جوست باش نقول الانسبيراسيون معناها فيو كو جيتي اسيس توا ديرنيامون مزات كي باش تهبط معناها كل شيء دوكا اللي انسبيرينا الحكايه منها هي معناها كل شيء وجو نتاع التسعينات وديكوراسيون هذيك كلها معناها فيها جو هكا كل شيء
3: ديجا شكون ثم فوتوبوس زاده وباش نزينوها باش تحس روحك كانك في جي تي اي سيتي قبل قاعدين نخدموا عليها
0: داكور يعطيكم الصحه هاكا في الفيسبوك عمل دونك تشالنج نتاع 70 80 انتم مشيتوا للتسعينات يعطيكم الصحه ساره وامنه قبل ما نختم معاكم دونك انتم حكيتوا على برشا مواضيع مهمه وليفانت هذايا اهم حاجه اللي هو مهم وانا نقول شاركوا في الكومبيتيسيون هذه طبعا بعد نعاود نذكروا بالباج نتاعكم اللي دخلوا لها باش يقدموا ترشح نتاعهم ويكونوا حاضرين معاكم في الايفنت شفتوا اللي هو باش يدور فعاليته 17 اكتوبر و 18 اكتوبر على امتداد يومين اذا من العمل وخاصة فما برشا باش تكون برشا يعني فرص نتاع نتوركينغ خاصة اهم حاجة شفتوا نعرفوا اللي طلبة تلوج برشا على التربصات دونك تلوج على علاقات مهنية اللي تخليها بعد نهار آخر تفيدها في مستقبلها المهني سارة وإمنا باش نحكيو شوية على النشاط الحقيقة بالتوازي مع الدراسة في الجامعة بالنسبة لجيل زيد يعني كيفاش توفقوا
2: والله عنا احنا نهار الاربعاء فارغ هذاك مخصص برينسيبالمون للكلوب بيان سور تو سكي ورك شوب ولا دي فورماسيون ان جينيرال معناها كل شيء ونحاولوا هكا او ميم طون ابار لي بيريود تاع ليكزامان وكل شيء هكا نعملوا كلكو ميتينغ فازيت هكا باش ما ننسيوش الكلوب ان جينيرال وهكا نقعدوا صحاب مع بعضنا وكل شيء
0: دونك هذه بالنسبه لساره امنه هل سهل انه الشخص يمارس انشطه اللي تتطلب الحقيقه جهد مادي ومعنوي كبير وفي نفس الوقت عنده زاده مسؤوليه الدراسه وخاصه تدرس في الهندسه يعني
3: اي هو سهل كي تبدا تعرف كيف تنظم وقتك يعني لازمك تعرف.
0: أعطينا ريسيبيت إنك تنظم وقتك.
3: ما حسيت أنا ساعات ساعات نوحل يعني ساعات نوصل نلقى روح مثلاً في بريود إكزامانيت ومانيش محضرة بالبيهي والكل، ولا ساعات العكس يكون عندك إيفان مو باش تخسر فيه. أما كيف أغلب الأوقات كيف ما قالت سارة ديجا عندنا نهار الأربعاء في العشية هذيك الفاكة عملتونا للكلوبيت، دونك أغلب لي وركشوبس ولا الإيفان لي إيفان مو نعملوهم الكل ديما يصيروا الأربعاء العشية. من كيبدا عندنا إيفان مو طويل شوية وينو في الويكاند. وأما في وسط الجمعة متاع عندك ساعات هكا سيرتو توا احنا نحضروا الستيف عندك نجم تقول انت في النهار هكا ساعتين تخليهم مركز توا وانت تحضر الايفينمون هذا. اما فرد وقت الصباح لازمك تمشي تقرا ومن بعد كي تروح تدهوين وتحضر شوي ونعملوا ديريونيون بين بعضنا والكل وفرد وقت من بعد لازمك تعمل طلع على قرايتك
0: به. دونك نسمع ديما بكلمة فالور اجوتي واعمل حاجة اللي تضيف لك. فإلى أي مدى الانخراط في النوادي الجامعية يزيدنا فالور اجوتي في الكارير متاعنا وحتى على شخصيتنا؟ انتوما هل فما إضافة حصلت لكم بعد ما كنتم اجوتي توا في الكلوب متاعكم سيكورونيت؟
2: اي انا مازلت كي دخلت عامني ولا انا في سكوتا ودتي ماني الحق ساعة اول حاجه از انجينير ستودنت معنا كل شيء انا مغرومه بالسايبر سيكيورتي اون جينيرال. دونك اول حاجه مشيت لها هي سيكيورنيت معنا كل شيء. دونك الحاجه اللي تربطني بهم كان لي برسمي الموتيفاسيون باش اني نتعلم، وخاصه هما يعملوا برشا دي فورماسيون وركشوب كان لي حسيت روحي برسمي تعلمت حاجات. لقيت روحي كان لي سونسي نقراهم سنين انا ديجا قريتهم من عامني ولا كل شيء خاطر برسمي حبيت نقراهم عامني ولا كل شيء. وابار سا بيان سور لي كومبيتون tout ce qui est هكا social وكل شيء نحكي مع العبيد واني كيما هكا اول مره نشارك معناها اني نورغانيزي حاجه معناها نكون participant manager ولا حاجه كيما هكا في ايفينمون كيما هكا معناها كل شيء. دونك بالنسبه لي هذه سي اون تري غراند فالور اجوتي ليا انا معناها كل شيء.
0: به ساره نمشي ولا انا نشوفوا شنو هكا الفالور اجوتي اللي حصلت لها من ممارسه الانشطه الجامعيه والانخراط في النوادي.
3: أبار الفالوغ أجوتي اللي هو كان على الكوتي تكنيك اللي كانت حكيت عليه سارة اللي هو قاعدين نعملوا في برشا حاجات سيبوزي نقراوها من بعد ديجا وإحنا ديجا تعلميها قبل وقتها، وثم حاجات من بقى إحنا باش نقراوها في الفاك
0: كما الكوميونيكيشن سكيلز زعما هكا
3: صحيح. أما هذيك في الأبار حاجات تكنيك ذوكم كوتي سوفت سكيلز تعلمت برسمي برشا حاجات كيف ما قالت سارة متاع اول هذه انا عمني كنت نشارك في الاورغانيزاسيون نتاع دي زيفانمون اما نكون هاوين وفرد ايكيب الكل. اما المره هذه اول مره نتاع نكون شيف نتاع ايكيب مورغانيز ايفانمون كيف هكا والكل ونحس روحي نتاع انا بدي فخوره بروحي كيف هنا جمت نعمل حاجه كيف هكا. وفي الاخر برسمي توا الكلوب في الفاكولتي الكل انفيرونمون نتاع تيستينغ قاعده تستي في روحك كيف بعد لازمك تتصرف في الميليو بروفيسيونيل اللي تخدم فيه والكل تاع في وسط لي ريونيون ولا حتى باش تاخذ ديسيزيون كيفاه لازمك تعرف شكون تسال ولا شكون ترجع والكل حاجات كيف لكيكه باش تتعلمهم في الكلوبات.
0: فوالا دونك انا باش ننطلق من كلمه انت قلتها مهمه برشا قلت انتستي، يعني الانسان في مرحله معينه يدخل بحلمه هو الحقيقه يعني للجامعه عاده تجم يكون اختياره الاول تجم تكون البلان بي نتاعو يكون بلان سي ساعات الانسان يخلط البلان او دونك ان يظهر لي عنده مع لي بلان علاش تضحك بي. دونك كي تنشط انت في مثل هذه النوادي وتتقلد عده مناصب خلينا نقول نتصور حتى ينجم ياثر على حلمتك. خلينا نحكيو على حلمتكم قبل البكالوريا وحلمتكم بعد البكالوريا على خطر حسيت آمنة في عينيها برشا كلام قديش من واحد راهو يبدل للأمانة حتى ساعات تقرأوا حاجة لكن نخدموا في اختصاص آخر يعني مش الناس الكل اللي قراتوا خدمتوا يعني فما اختيارات. حتى أنا نجم مثلا أنا شخصيا قريت الحاجة اللي أنا نمارس فيها لكن نجم بعد نبدل يعني نغير على خطر نخرجوا مكزون كونفور نخلقوا تشالنج جديد نحن نعيشوا بلي تشالنج الحقيقة لأنه يعني الإنسان اللي ما يتطورش يموت رمزيا. فانتوما احكيوا لي على حلمتكم قبل الباك وحلمتكم اكشلي
2: الحق قبل الباك ما كنتش فما عمري ما كنت نغزر القدام شنو باش نخدمها اخر ولا شنو الحاجه اللي باش نمتريزيها وحاجه كيكا جوست
0: اني الباك فاش تخمم
2: لا جوست اني ننجح باك بالباهي ونجح حاجه باهي
0: نجح مونسيون في الباك
2: اي فوالا. وهذاك شنو صار الحمد لله لقيت روحي بريبا انتيغي في لي فيستي دونك دخلت بروميير اني قلت يا ساره توا شنو معني شنو اللي
0: ركز يا ساره
2: ركز شنو الحاجه اللي توا لازمني هكا نتغرم بها حاجه كيكه يا اخي اكيد فرت بيريود كلي هافتو عليا برشا في التيك توك وتوسكي في القايعة السوشيال ماني كل شيء الشابيتر نتاع السايبر سيكوريتي شنو هو ماني كل شيء يا اخي تغرمت بيه بشويه بشويه وحسيته انتريسون وهكا فيه جو يا اخي دخلت طول سيرينيت
0: ميرسي بوكو يا عايشك دونك نمشي لصديقتنا ساره ونقولوا لها شنو هي حلمتها دونك امنه امنا
3: بون حطينا راهو الحقيقه كيف ساره كانت حلمتي قبل هذيك هي نجح الباك مونسيون تري بيان ومن بعد تو باس بالمونسيون هذيك نجم نوصل حاجه نحب عليها ام بعد كي نجحت الباك لقيت روحي قلت اوكي تو لازمني نختار شنو هي الدومين اللي نحب نمشي له بقيت نلوج على الحاجات اللي نحبها والكل لقيت روحي نعمل جو على الانفورماتيك نحب نكتشف الحاجات الجديده نحب نبربش برشا والكل دونك قلت اوكي انا باش نولي انجينيور انفورماتيك ومن بعد الحكايه نتاع البلونيت البلون نتاعي كان انسات يعني في الاخر ما وصلتش الانسات وتقبلت في FST اللي هي كانت البلون بي نتاعي اما توا مانيش نادمه سورتو على لي زيكسبيريونس هذو والاكسبيريونس مع سكورنيت FST والكل حسيت هذاك شنيا كان لازم يصير يعني
0: فوالا دونك نحن ساعات تقانا نحلموا بالنجمه أكيد وأنا ديما نقول هو قدر وهي الحياة وهو مكتوب هذاك اللي صار ولكن تهدينا الحياة القمر يعني نجم يكون نجاحنا يكون من خلال يمكن طريق نحن استبعدناه طريق احنا خليناه بلون بي خليناه بلون سي دونك نحن ساعات نبدعو في ثنايا ما خطرتش على بالنا فأنا ديما نقول الإنسان وين ما كان موجود ينجم ينجح ينجم يحاول على خاطر المحاولة الاستمرارية الثبات زاد الثبات على المواقف نتاعه الثبات على الطموح نتاعه على خاطر في بعض الأوقات فما نستسلم نقول ليه أنا ليه ما تسلمش على خاطر يوما ما سيكون النجاح حليفنا يعني مهما صارت عراقيل ومهما بعدنا على الطريق اللي احنا نحبوا عليه نجم ثنية أخرى توصلنا أسرع مما كنا نحن نتوقع باش نخليكم كلمة الختام احنا فقط كل شخص وين يشوف روحه هكا انا عندي كيستيون بسيكو تكنيك انترفيو انت نحن اوريدي في انترفيو لكن نحكي على انترتيان دونك الانترفيو في معناه المهني سارة pendant 3 ans ولا وين تشوف سارة تقريبا
2: ان شاء الله كل وقتها تخرجت معناها كل شيء والله جيسبر نحقق طموحي واني ان طموحي اني نحل ما بروبر بوات في السيفر سيكوريتي ولا اي حاجه ان شاء الله
0: كونسلتينغ
2: اي ان شاء الله ان شاء الله بقدرة ربي معناها نحقق حلمي هذاك
0: ان شاء الله موفقه به دونك امنا
3: ولا هو كيف كيف راه تنجم تقول كل حلم بتاعنا في الاخر نبداو بالستارت اب بتاعنا وكل واحد يحب يكون انديبندون ويبني حاجه الحلم بها من الاول
0: تعرف علاش اسالكم السؤال هذايا على خاطر فما دراسه تعملت على جينيراسيون زيد يقولوا جينيراسيون زيد يحبوا يخدموا ديما لو بروبر بروجي ما يحبوش يكونوا ينتميوا المؤسسه ما يحبوا هما ينطلقوا يحبوا يجربوا يحبوا يعملوا البيزنس بلان تاعهم يحبوا يعملوا الاستراتيجي دو كوم نتاعهم الماركتينغ يحبوا يخدموا على خاطر هما بطبيعتهم اوريدي جربوا برشا تاسكس فيقول لك هما تلمو مالتي تاسكس فهما يحبوا يجربوا كل شيء في البروجي نتاعهم يعني يعيشوا الحكايه هذه دونك يلا كان عندكم كلمه الختام للناس اللي يسمعوا فينا دونك سورتو للناس اللي يحبوا يكونوا موجودين في الايفنت هذايا دونك كابتشر ذا فلاج اللينك لي باج نتاعكم سورتو ناشطين اكثر انستغرام تيك توك ولا فيسبوك
2: فيسبوك انستغرام
3: انستغرام
0: فوالا بهملا اعطيو اللينكس نتاعكم وكيفاش نجمو نكونوا معاكم نهار 17 و18 اكتوبر ان شاء الله
2: دونك فازي نيزيتي با كان تحبوا تجربوا اكسبيرونس جديده في حياتكم كانكم مغرمين في سيفير سيكيورتي حتى كما تعرفوا عليها حد شيء فما هكا اللين كيما قلت لكم في الانستغرام ادخلوا تلقاوه في البيو vas-y inscrivez-vous vas-y voilà
0: voilà donc Emna
3: زادا جوست حبيت نزيد حاجه اخرى على ساره ونفس الحكايه خالت حتى كي ما كومش موش الدومين نتاعكم متقين الكل جوست تزربوا شويه خاطر قاعدين يسيروا الوركشوبس اللي هما يبداو من الاول يعني من ا جوسكا زيد واللينك تلقاه زادا في الباج انستغرام تاعنا اللي هو سيكورينيت اف اس تي، ولا زادا في الفيسبوك سيكورينيت اف اس تي، وزاد عندنا السيت ويب ديدي للستيف اللي هو stf103.sekurinetfst.org.
0: فوالا يعطيكم الصحه. دونك اليوم حكينا مع طلبه كليه العلوم بتونس سورتو الناشطين في كلوب سيكورينيت، يعطيكم الصحه ان شاء الله ديما متفوقين، وان شاء الله بالتوفيق ليكم. نستناكم في ايفنت مالا اللي هو كابتشر ذا فلاج، دونك ستيف، دونك ليديسيون هذه الثالثه،
2: لا ثالثه ايديسيون.
0: فوالا دونك ان شاء الله بالتوفيق ليكم، كونوا في الموعد. هاكا عطاوكم اللينكس، فانا نحب برشا طلبه يكونوا موجودين، شفتوا لي دوي بالسايبر سيكوريتي اللي نقول تحدي عالمي، راهو هذايا تشالنج في العالم الكل. ونشجعوا نحن على السلامه الرقميه، نشجعوا على الامان الرقمي خاصه، وما عادش يهم الشركات كما قلت، راهو يهم حتى الافراد. يلا خليكم برونشي معنا، تحيه ليك امنا بريكي، ساره هلالي، يعطيكم الصحه الاثنين، نورتونا في اوبن ماك. يلا غيستي برونشي سيغ نو زوند، احنا مكملين معكم حتى للتسعة.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر لعشاق همسلي، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها، وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال، مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا، كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة شباب من تونس.
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
9: موجز الأخبار.
10: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. لجنة المشاريع الكبرى بإشراف رئيسة الحكومة تتابع تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة. وزير الشؤون الدينية وزير الحج والعمرة السعودي يزوران مدينة تونس العتيقة. وزارة الفلاحة تدعو إلى اليقظة وتحذر من أمطار رعدية غزيرة بالشمال والوسط. وزارة التربية تنظم بعد غد يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. في العالم، ترامب يقول إنه لن يستأنف الهجمات العسكرية ضد إيران قبل 3 نوفمبر القادم. طائرات مسيرة تستهدف قوات إريترية داخل أثيوبيا. ووزارة الدفاع الفرنسية تقول إنها نشرت نحو 2000 جندي للمساعدة في حماية الحلفاء بالخليج خلال النزاع الإقليمي. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
8: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
11: عدل موجتك، تسمع صوتك.

Open Mic. مع نسرين.

0: 38 دقيقة على موجات إذاعة شباب، مواصلين معكم في أوبن مايك فقرة زيت سبوتلايت. اليوم باش نسلطوا فيها الضوء على التلامذة نتاعنا اللي ناشطين ما شاء الله عليهم بحذانا، تلاميذ معهد الوفاء. تحية إلى كل تلميذ يسمع فينا، نشكرهم على حضورهم الليلة في أوبن مايك بحذانا في برنامج في برنامجنا في إذاعتنا إذاعة الشباب اللي ديما مفتوحة للشباب، وأيضا هذه إذاعتكم. أنا نقول باش نحكيه على كلوب، أنه تكون تلميذ تقرأ سنة ثالثة بحثينا سنة ثالثة اقتصاد وثالثة تقنية. فلا دونك رحبوا بارشا بشير، رحبوا زادة بصديقنا يوسف، وأيضا بيا باش نتعرف عليكم ساعة، على خاطر أنه مهم جدا سؤال هذي عرفني بنفسك. علاش؟ على خاطر كل شخص نحب نعرف على شنو يركز كي يعرف على روحه، يعرف بروحه. فما ناس كي تسألها فيعطيك صفة فقط، أنا تلميذ نقرأ كذا كذا. فما ناس تعرف بروحها من خلال نشاطاتها موهبتها، كل حد أقرب الحاجة إلى قلبه باش يقولها. فنحن نبدأ بيوسف ده. دونك يوسف خاطر مقابلني بما أنه كي يحكي قال لي نعملت برشة تجارب ما شاء الله، يعني 6 سنين دونك من المكتب وهو ناشط في النوادي. قال لي لكن أنا بعد خديت قرار أني أنا بعثت نادي الخاص بيا، دونك اللي هو ليبرتي سوسيال الكلوب هذايا اللي باش نحكيو عليه بعد شوية. لكن هيت نتعرفوا على يوسف.
1: Donc, je me présente, Youssef Tabin, président du club Liberté Sociale. أنا كتلميذ في معهد الوفاء، عمري 17 سنة. نحب النشاط هذا مني أنا صغير، خاطر أنه لازم نوصلوا صوتنا للمجتمع التونسي ونطوروا من رواحنا ومن شباب تاع تونس.
0: بيه يعطيك الصحة. يوسف، شنو نجمو نعرفو على بيا؟
2: Je me présente بيا حميمي، chef média et communication du club Liberté Sociale. 17 سنة تخوزين تكنيك. نحب معناها نظهر قدام الكاميرا، نحكي معناها وكل نوصل معناها دي ميساج للعبيد باش معناها نطوروا من افكار العبيد وكل، ونخلي الشباب معناها يخدم ومعناها يكون واعي.
0: بيا هما يقراو في نفس الكلاس، يعني نجم يوسف كي حل الكلوب استقطب معاه صديقنا بشير. وانت كيفاش تم استقطابك للكلوب؟ كيفاش سمعت بيه بجيت من التكنيك للإيكونومي وفهمت اللي فما ان كلوب اللي هو في الليسي؟
2: بيه انا نعرفهم من قبل من الكوليج وكنا اصحاب معناها ديما مع بعضنا وكل. دونك جي نهار حكي معايا يوسف قال لي راه عندي كلوب وكل شيء، تحب تدخل معانا؟ قال لي باش تكون الوجه الاعلامي معناها نتاع الكلوب هذايا. دونك قبلت باز
0: فوالا، ما عملش كاستينغ راهو صديقنا، راه ما عمل حتى شيء، ديريكت مشي يعرف شي حب صديقنا. صديقنا يوسف تحيه لي. بالحق انا براود الحقيقه كي نشوف انا شبابنا ناشط ويحب يوصل وقاعد يخدم، سورتو انه اسم الكلوب يعني فيه برشا عمق وبحث. يعني وكي نشوف يعني الكلوب هذا جاي من تلامذة 17 سنه نقول اللي في نظر القانون الدولي راهم مازلتوا اطفال على خاطر حتى 18 سنه. فانا نشوفكم تخمموا بالطريقه هذه وايضا بالعمق وبالنضج هذا، فهذا حاجه تفرحني. صديقنا بشير اللي هو جاري ذات شباب قبل.
3: وانا صغير في المكتب.
0: بي اقرب شويه للميكرو، نورتنا. بي بشير احكي لي شنو نجمو نعرف عليك.
3: بشير بجيوي، جامي بريزونت بشير بجيوي، شيف ايفنت في كلوب ليبرتي سوسيال. الكلوب دخلت له كنت انا ويوسف قديمة في داره، جتنا فكره نحل الكلوب الجديد. خممت انا وياه سمينا اسم الكلوب، هو ديجا عنده الاسم من قبل. هو جاتني الفكره وانا مشيت معاه في الفكره. اخترت ليفنت خاطر عندي قبل طموح بالتمثيل وجو ذاك التمثيل، خاصه نعرف حتى مني نعرف فاش ننظم الحفلات ننظم كجو ذاك. معناها جوي لقيته في الكلوب، وزيد نحب انا نوصل صوتي لبعيد، وبخلاف نحب العبيد تعرف اكثر عليا، ونحب زاده نوصل الصوت زاد عبيد اخرى. خاطي اسمي خاطي انا
0: انا باش نسالكم توا سؤال، كل واحد يجاوبني في جمله قصيره. يعني انا كنقول لك يوسف المستقبل، انت الحلمه نتاعك شنو؟ شنو تحب تكون
1: كشخصيا ولا للمجتمع معناتها؟
0: ليه انا كي نسالك يوسف انت كشخص، سؤال موجه لك انت.
1: انا عندي برشا طموحات.
0: مسيلش، اعطينا ثلاثه، اعطينا ثلاثه لولانيين.
1: معناتها نكون عبد، معناتها نعرفش، عبد باهي يعاون المجتمع، ونكون انا معناتها نبني مستقبل باهي في قرايتي وحسن سيرتك.
0: باهي اي قرايتك وحسن سيرتك والكلام اللي قلته كل مزيان. كي نقول لك شنو هو الموقع اللي تحب تتموقعه، شنو تحب تخدم، شنو هو المجال اللي تحب تكون فيه؟
1: مادام انا تعديت ايكونومي دونك بزنس، نتصور نعمل بزنس، نعمل عقار، تجاره عقارات، حاجه هكا معناتها في البزنس.
0: تحب تولي بزنس مان هكاك باش نفهم الجروب وباش نفهم الكلوب. دوك حبيت نسالكم شويه هكا نغوص في الشخصيه. تحب تولي بزنس مان؟
1: اي
0: دونك تحب تولي رجل اعمال. بيا انا تحسني عرفتك شو تحب شويه يعني، فهمت. اما انت قولي مثالش الوجه الاعلامي للكلوب.
2: انا مشيت معناها تكنيك، نحب نعمل حاجه معناها في الانجينيوري ميكاترونيك، خاطر
0: وشويه صناعه محتوى معاه.
2: اي بيان سور هذيك الاول هذيك. نحب نظهر قدام الكاميرا، نحكي، نوصل دي ميساج معناها كيما قلت لك الكل. وحاجه في الانجينيوري باسكو معناها نحب الميكانيك والالكتريك
0: فوالا. شكون الاكثر يحبك في الهندسه يعني الحقيقه؟
2: ذي العائله الكريمه.
0: حسيت على خاطر مع كل كلمه تقولي نحب نظهر في الكاميرا، دوك انا نحسك انت تحب حاجه عندها علاقه بالشهره شويه. أي. بالسوشيال ميديا، بالتلفزيون، بالاعلام بصفه عامه.
2: اي
0: تمثيل شويه زيدا.
2: اي شويه تمثيل.
0: هذا هو. نمشيو لصديقنا بشير اللي هو عطانا هكا فلاش شويه، اللي هو مغروم بالتمثيل، مغروم بالمجال هذايا اللي فيه التظاهرات هكا الكبيره. شنو تحب تولي هكا؟
3: انا تو في مخي حلمت الاكسبير كونتابل على كتعديت الايكونومي. بحكم اني مغروم، انا فزت كل الارقام والفلوس ومغروم بيهم، هي الحلم اللي خلتني اني نمشي كونتابيليتي، وزيد لقيت فيها جوي وراحتي، حتى مني نفهم في ال
0: تفهم لغة الأرقام.
3: نفهم لغة الأرقام.
0: بيرا الناس اللي فهموا لغة الأرقام صعب برشا راهو.
2: طيح علينا بشير.
0: اي دونك ان شاء الله موافقين. نرجعوا للكلوب، قديش عمره توا الكلوب هذايا؟
1: توا لحد الآن عملنا ديجا مومبر دو موا شهر اللي فات، وعملنا مومبر دو موا مرة ثانية دونك دو موا.
0: دونك عمره شهرين، مازال مولود حديث في الكلوب.
1: هو لو قديم برشا، الاسم قديم. أما كأحنا كفامي كلوب جديد.
0: ما حليها الكلمة كفامي كعائلة. يعني أنت الاسم قديش عنده عندك تقريبا؟
1: عنده من عام 2000 دونك.
0: أوه الحقيقة بالحق
1: 5 سنين.
0: حاجة تفاجئ وتعجبني على الأخر أنه شخص يكون وقتها ألاج دو 14 يخمم.
1: أنا ديجا ألاج دو 13 مشي كونفيرانس معتها في برج السدرية مع تونيزيان، وعندي معتها إكسبيرونس معها فازا.
0: يعني انت من الصغر ناشط، دونك على هذيك بديت الحلمه نتاعك على بكري. نتصور حتى الشركه نتاعو من توا الاسم عنده.
1: عندي برشا شركات توا قاعد
0: اوريدي. هو عنده ديجا شركات موجودين. ان شاء الله في التنفيذ يا رب في المستقبل. باهي الناس اللي سمعوا فينا باش نقولوا لهم انتم عندكم تظاهره، هو الكلوب عمره شهرين. تظاهرة وقتاش باش تصير؟ هي أول تظاهرة لكم هذه رسمية. شكون يحكي لنا على التظاهرة؟ شنو باش يكون فيها؟ وقتاش؟ شكون الناس اللي يلزم تشارك فيها؟
1: دونك عندنا الشيف ايفنت بشير، هو اللي يعطيكم توت لي ديتاي.
0: دونك بشير نرجعوا لك سي بشير.
3: بالنسبة للتظاهرة هي تورنوا فوت. قبلها باش يكون فما انشو.
0: احنا بعد عندنا برنامج تاع رياضه راهو مع مالك الترابلسي، الفوت والهوند وكل الرياضات مع مالك.
3: هي انشو فوت فيها كاتر ايكيب.
0: اي
3: دومي فينال، تروزيام بلاس فينال. قبلها فما شو تاع دونس.
0: اي
3: شو بزيد مازال فما زاد شو اخر مفاجاه سربريز.
0: مالا تورنوا انا باش نسميه، ما فما مالا كوره بعد دونك هذا مالا تورنوا.
3: ديجا الاسم تاع التورنوا باش يكون حسب مازلنا ما خممناش اما المكثريه ماشيه على الغوز الاكتوبر غوز والا ماشي على شو اسمه عيد الجالي.
0: انا نسالكم سؤال, هو اسمه الكلوب ليبرتي سوسيال, يعني هو مازال جديد, اول ايفنت رسمي هو هذا, علاش اخترتوا تنطلقوا بترنافوت؟ هل حبكم للكوره والا حب الناس للكوره, ولا خاطر ينجم ينجح ليفينمون بالكوره على خاطر حتى الكوره ماركتينغ قويره؟
3: خاطر الكوره
0: وي قال اسمع نحب الصراحه.
1: هو راهو اخزر احنا عملنا هذيش نجم نشهروا كلوبنا خاطر تعرف ما
0: هذا صحيح. انا نحب الصدق,
1: اغلبيه التوانسه يحبوا الكوره
0: اي
1: في الحومه وبعد تيرانيت وكل,
0: حتى المستمعين نتاعنا ياكدوا هذا راه.
1: دونك جاتنا فكره كل معناتها مش وحدك, هو ببعضنا الكل عملنا ليدي هذيا انه نعمل تورنوا فوت فيه معناتها الشرب والعباد وش نعملوا جو, فما دي جي فما برشا فازات باش نعملوهم ببعضنا, وزاد باش نعملوا ما تجيبوا دي مومبر اكثر للكلوب خاطر ديجا تو عندنا كي 26 مومبر. واللي حب على فكره اللي حب ينضم لينا ولا اي حاجه يدخل السيت فورمولير في الانستا.
0: داكور دونك في البايو يمشيوا للبايو في الانستغرام
2: تلقاها اللي هي بهنا راهو
0: وبيا تلقاوها زادة ديجا تخدم في صناعه المحتوى ومهبطه فيديوهات في الباج وما شاء الله عليها ناشطه. بيه انتوما اختيار منكم يعني تسويقي انكم انتوما تبداو بتورنوا تاع كوره, وقال لي بشير انه باش تدخلوا فكره اكتوبر روز اكتوبر الوردي اكيد, وفي اطار انه نحن نشجعوا على التقصي المبكر لسرطان الثدي ونعرفوا رمزيه الشهر هذايا. اذا حبيتوا تحطوا كل شيء انتوما مع بعضه هكا
3: هيك ما خاطر خاطريه تورنوا فوت الفوت تبع الرجال الحس خاطر نحن مش عارفين نجيبوا الاولاد الفوت. قلنا علاش نسميه ايش الاكتوبر غوز منو حتى معناها حتى معناها الرمزيه نتاع الاسم يكون تابع الشهر نتاع التورنوا, بخلاف الرمزيه نتاع انه زاد ما نسينيش معناها البنات, وبخلاف زاد نخم وزاد ان نعمل زاد التورنوا فوت نهار البنات
0: باهي برشا. والجمعيات هذوما هل هما اخترتوا جمعيات باش يشاركوا معاكم, والا فتحتوا الترشح لكل شخص مغروم بالكوره انه يكون حاضر وانتوما اللي تعملوا الجمعيات وتقسموا الاشخاص؟ يعني
1: احنا عمن ما تقولنا اللاعبين يجيو مرحبا باي عبد في اي كلوب اخر, احنا ما قلقناش العكس نحبوا العكس ما نحبوا نكون مع الكلوبات وخينا مع بعضنا وكل انفيتينا العباد كلها باش نعطوا دي زافيش وكل ومرحبا بالناس الكل. ونورمالمون عندنا كلوب مع كلوب ما غير داك سوربريز
0: يعني انا حبيت نعرف هل جمعيات الكوره اللي باش تكون موجوده في التورنوا اللي انتم قلتوا اربع جمعيات هما يكوروا ديجا فما جمعيات باش تكون حاضره, ولا انتم باش تجيبوا اشخاص وتقسموا وتعملوا جمعيات؟
3: باش نعملوا دي زيكيب حسب الكلمه اللي عفوا معنا.
0: واضح هكاك
2: الناس الكل هو راهو معناها اي واحد ينجم يشارك يقولنا يتواصل معنا على الباج وكل ومرحبا بيه, ما احنا ستون فامي معناها نقولوا الناس الكل.
0: يعطيكم الصحة. التحفيز على خاطر نقولوا تورنوا نتاع فوت اكيد فما برشا حماس فما برشا تشجيع, الربح على شنو؟
1: نقول انا
3: قول انت
1: انا كوب دي ميداي شهايد ودي كادو.
0: سورتو الكوب مهم جدا, الناس كل تفرح بالكوب
1: حتى لي زانفيتي عندهم دي كادو.
0: فوالا دونك برشا جو يعني في التورنوا هذايا, والهدف منه بخلاف انكم تسوقوا للكلوب نتاعكم الجديد هذايا, شنو حبيتوا توصلوا من خلال التورنوا هذايا؟
1: انه احنا كلوب سيريو يخدم على روحه, عن معناتها عن رؤيه للمستقبل انه معناتها نعملوا جو مع بعضنا كومين فامي هذاك هو معناتها الكونسيبت تاع الكلوب.
0: في بالكم اقوى رسائل تتعدى في العالم هي تتعدى من خلال المدارج, من خلال الجمهور الرياضي, من خلال الملاعب ايضا, لانه انا نقول الكوره بالحق راهي من اقوى, هي يقول لك الرياضه, انا نقول الرياضه لغه بالنسبه لي انا, لغه تواصل ولغه تبليغ رسائل, وايضا من خلينا نقول انا من اقوى ما فما بالنسبه لي انا, وحاجه تاثر وتمس الشعوب وتنجم تساهم في تغييرات على كل المستويات داخله في الاقتصاد داخله في السياسه داخله في كل المجالات تقريبا, هي الرياضه في قلب خليني نقول انا الحقيقة الحقيقة في قلب الخطط الاستراتيجية لكل الدول بالنسبة لاقتصادها بالنسبة لسياستها. فأنا أقول من يتحكم في الرياضة الحقيقة ينجم يتحكم في الدولة بصفة عامة والحق, ومش سهلة مش سهلة. دوك على ذلك أنا حبيت نعرف علاش اخترتوا انتوما الرياضة كانطلاقة للكلوب نتاعكم اللي هو في علاقة انه ليبرتي سوسيال, فعلى خاطره في قلب زاد المجتمع الرياضة الأمانة فيون الشعوب اللي نعيط لها الحقيقة. وإن شاء الله ربي يوفقكم. شو خليكم كلمة الختام إذا عندكم هكا مساج للجان تحبوهم يكونوا معاكم, إذا كنتوا ما عندكم أعمار معينة شكون ينجم يكون حاضر معاكم الكريتير اللي تقبلوا بها اللي يحبوا يكونوا معاكم في الكلوب. تحب نبدأ بيا الحمامي؟ يلا بيا.
2: به نحن اول حاجه ساعه الكلوب نتاعنا مش نعملوا فيه ديزاكسيون اكاهو, احنا نحبوا ديما نخليو امباكت به المجتمع, و كما نقولوا وي بيليف ذات سمول اكشن كان بيك ا بيج ديفرنس. معناها
0: فوالا هذا هو اي
2: معناها
0: الاثر الايجابي
2: صحيح. ونوصلوا انه الشباب مش كان مستقبل تونس اكاهو, ينجم يكون الحاضر خاطر ينجم يعمل ايشونج معناها يبدل برشا حاجات.
0: فوالا الشباب يؤثر ويغير,
2: وتونس ما يهزوك الشباب نتاعها معناها
0: بون هما كل الفئات الحقيقه يعني كل
2: الفئات
0: واسمع والحقيقه انا نقول راهو انك تكون شاب راهي مايند سيت ما عنديش علاقه بالعمر, انك تكون شاب وتخمم بشبابيه خلينا نقول انا دونك هذيك مايند سيت ما عنديش علاقة. ديما نقول إن العمر هو جست بالحق عدد يعني نمبر, فعلى هذيك دايوغ الرياضي الأشهر في العالم ولا الزوز خليني نقول زوز أساطير هما كريستيانو ميسي, دونك في عمر صحيح في الأربعينات شباب لكن هما زادا يأثروا قاعدين ويأثروا في الشباب في جينيراسيون زيد وجينيراسيون ألفا ويقودوا ويعملوا في تغييرات. فهذا هو يعني أنا ديما نقول العمر مجرد رقم. بي صديقي تحب نمشي والبشير يوسف ديكتاتوري شوية أنت هكا
3: لا لا والله لا
0: بي نمشي ومن البشير البجيبي. يلا بشير كلمة الختام.
3: بالنسبة للفنت بالنسبة للكلوب نتاعنا راهو فامي قبل هو نحن أصحاب من الأول بشوي بشوي قتل الكلوب زاد جمعنا مع بعضنا ولينا فامي واحدة ولينا حتى في الحياة العادية نخرج من بعضنا أنيفرسير زاد نمشي من بعضنا معناها كلوب كامل 26 مومبر مع بعضنا الكلنا
0: فامي واحدة. هذا
3: فامي واحدة.
0: وقتاش الإيفانت بشير من نعطيهم الدات؟ 15 أكتوبر نهار استثنائي جدا 15 أكتوبر فوالا.

0: نكونوا صداقة جيدة ونكونوا مستقبل باهي لبلادنا. وميرسي ونشكر عائلتي وبعض الأصدقاء.
1: ولا أصدقاء بعض الأصدقاء وعائلتك الكل. دونك بشير تحب تشكر عائلتك؟
2: تشكر عائلتك.
3: تشكر عائلتي.
1: تحية اليوم على خاطر هما في الاستماع قالوا لي رامي يتفرجوا فينا.
2: أمي وبابا خاصة أمي
3: وبابا.
1: ربي يفضلهم لكم إن شاء الله.
2: أمي وبابا وعمتي كانوا أكثر عبيد يشجعوني باش نطلع قدام الكاميرا ونقرأ ونوصل وكاو.
1: إن شاء الله موفقين. نتمنى لكم النجاح والتوفيق في مشواركم الدراسي أكيد، وإن شاء الله في مشواركم المهني بعد في المستقبل، وحاليا في مجال الأنشطة. إن شاء الله نتمنى لكم كل النجاح يا رب. يعطيكم الصحة. كانوا معانا في أوبن مايك في فقرة زيت سبوتلايت إذن أعضاء كلوب ليبرتي سوسيال، تحية لهم. موفقين، مازال شهرين عمره الكلوب هذا، دونك حابين نسلطوا عليه الضوء في زيت سبوتلايت. يعطيكم الصحة الناس الكل اللي تابعتونا. شكر كبير لسليم القصيبي. الموعد بعد قليل في ملا كورة مع محمد مالك الترابلسي. خليكم معنا وبقية سهرة رائقة على موجاتنا، موجات إذاعة شباب. أجمل أرق تحيات سليم القصيبي بنسرين حشانة. باي باي.

0: second poteau, Pavard. Allah
1: Inimusahila ya Omar.
0: Centre de Müller pour la tête.
2: Mal la cour.
3: Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars.
2: مال لا كورة.
4: ليلتكم زينة الناس الكل كيما العادة. مال لا كورة من توا حتى للنص الليل. أكيد باش نرجعو نحكيو على لاكتواليتي, نرجعو نحكيو شوية على الترتيب الفيفا للمنتخب الوطني التونسي. ثالث أسوأ ترتيب في تاريخ المنتخب الوطني التونسي, مرتبة 61 عالميا. نحكيو أيضا على البيت الداخلي للمنتخب التونسي, هل أصبح المنتخب وجبة دسمة للصحافة العالمية, خاصة بعد آخر حوار للمدرب السابق صبري اللموشي, كي أيضا عودة البطولة آخر أسبوع وتحذيرات فرق تونسية للمسابقات الإفريقية. قبل هذا الكل وقبل ضيوفنا اللي حاضرين معنا هوني في الاستوديو غادي جون, نمشي مباشرة الملعب رادس وين فما نهاية مباراة منتخب الوطني التونسي للسيدات أمام السنغال في مباراة تصفيات, هذه التصفيات الإفريقية خاصة زادة بالألعاب الأولمبية. كوثر البديوي حاضرة مباشرة من ملعب رادس, مرحبا كوثر.
5: أهلا وسهلا بيك مالك, تحية ليك وكل ضيوفك في ملا كورة ليلة. تعثر المنتخب الوطني التونسي للسيدات, ماهوش كان أوفر حظ من الرجال, هزيمة منذ قليل أمام المنتخب السنغالي, هدف جاء في دقيقة 64. في الحقيقة منتخبنا الوطني التونسي كان أفضل في الأداء والمحاولات الجدية في شوط أول حتى لدقيقة 64 وقت قبول الهدف. أواء أنداي سجلت الهدف اللي جاء ضد مجريات اللعب. تميز الحارسة في الحقيقة حارسة ممتازة, حارس المنتخب السنغالي أجو أنداي اللي تصدت لعديد الكرات والفرص الواضحة خاصة للعبة سنة القرميزي, تقريبا 4 فرص واضحة وصريحة كانت لعناصرنا الوطنية ضيعوها. كذلك تراجع من مردود المنتخب الوطني التونسي منذ قبول الهدف, وثم كانت مطالبة بركلة جزاء في دقيقة 85 سقوط كان واضح لسابرين اللوز الحاكمة الكونغولية انقصاء مراتش المخالفة, ما عطاتش ضربة جزاء وقالت اللعب يتواصل. عثر في ملعب والساد المرحوم حمادي العقربي برادس في انتظار بطبيعة مباراة إياب, يبقى الحظوظ موجودة ونعرفوا حتى شيء ما هو امبوسيبل في كرة القدم, ولو أنه المنتخب صعبها عليه عند مباراة العودة نهار 13 أكتوبر على ملعب رئيس السابق السنغالي عبد الله واد في مدينة ديام ديادو من ضواحي دكار. كما قلنا حضور جماهيري حقيقة كان محترم, ورغم أن المباراة في وقت متأخر 7 متاع الليل ثم جماهير جات عائلات شجعت منتخب الوطن التونسي, لكن تقريبا قبل 10 دقائق على نهاية الشوط الثاني غادر الجميع بطبيعة, ثم غضب واستياء من النتيجة رغم كما قلنا الأداء كان جيد لعناصرنا الوطنية, خاصة الشوط أول كان ممتاز وممتاز جدا. نعرف الجالية السنغالية تقريبا معدومة في تونس, تقريبا 6 أو 7 مشجعين من اللي نقولوا للتيرانجا الموجودين في ملعب راد. إن شاء الله منتخبنا يدارك في مباراة الإياب كما قلنا نهار 13 أكتوبر الجاري. نقولوا كذلك حظ أوفر خاصة عن لاعبات متميزات, نذكر بقائدة المنتخب شيماء عباس خاصة اللعبة كما قلنا اللي كانت متميزة سنة القرميزي, لعبة رقم 7 اللي خرجها المدرب هيكل القمامدية مع نهاية الشوط الثاني, رغم اللي كانت عاتية إضافة كبيرة وسط الميدان وخاصة في العمليات الهجومية للمنتخب الوطني التونسي. علاش التغيير هذايا؟ نقطة استفهام. إن شاء الله قام بثلاثة تغييرات, إن شاء الله التغيير هذا كان اضطراري ربما لداعي إصابة لأنها كانت لعبة ممتازة وخروجها أثر برشا على مردود المنتخب الوطني التونسي.
4: واضح كوثر, شكرا ليك يعطيك الصحة على كل التفاصيل فيما يخص مباراة المنتخب الوطني التونسي للسيدات ضد منتخب السنغال. إن شاء الله بالتوفيق وحظ أوفر للمنتخب التونسي كما رجال كما نساء. على كل حال نمشيو نعملوا تنفيسة مع الموسيقى ونبدأ مع أولى فقرات الحصة.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد في مال كوره. كان خلطوا علينا توا انتم تسمعوا في اذاعه شباب. ذكركم تنجموا تسمعونا على واحده من لي فريكونس نتاعنا والا على www.radiojeune.in. تلقاو زاده لايف على الفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. نرحب اول حاجه بالحضور معنا على يميني عدنان بالمراد. شحوالك عدنان؟
1: ربي فضلك. مين
0: تقرب شويه الميكرو عدنان.
1: تحيه ليك، تحيه الساده المستمعين، تحيه للساده ضيوف. كيف ان شاء الله كيما العاده متالق ان شاء الله.
0: شنو حوالك؟
1: الحمد لله.
0: ها تعب شويه حسيتك؟
1: لا مش
0: سخانه مازالت. ها
1: مازالت سخانه، خذ الوعد بقدره ربي
0: ان شاء الله. ان شاء الله قال لك من الليله، ان شاء الله من الليله تكون فما شويه امطار ودرجه حراره تنقص شويه.
1: مش تنقص باذن الله،
2: من بعد باش تطلع
0: ان شاء الله. فاخر شنو حوالك؟
3: الحمد لله. لاباس مالك سي حموده سي عدنان؟ ان شاء الله حسه حلوه كالعاده و ننفنس كل.
0: حمودة بن سليم مرحبا بيك، نورتنا كيما العادة.
2: بيك يعيشك. مرحبا بعدنان كي رافيان دو لوان، هرب علينا صراحة وخلى بلاصتو سي تومي وأنك جيت اليوم في آخر أوسي. أنت عاد المايسترو
0: يعيشك حمودة. ماك تعرف عدنان يقول لك أبعد شوية كيك
2: زد حب أنت.
0: بالضبط بالضبط
2: بعد.
0: ها
1: أنت ليه مالك؟
0: علاش علاش
1: خليني خليني
0: ميسيل
1: مالك توا ما تحبنيش نعطي دي
0: قل لي الكلام اللي قلته لي في الـ في الـ في الاوف.
1: علاش تحبني نجي؟
0: علاش
1: انت؟
0: انا نحبك تجي، انا مقتنع مقتنع بوجودك.
1: نجي على راسي بعيني، حتى نجي على سقاي من حمله بالنسبه للمالك. لكن نجي فما ناس في تونس اليوم ما عادش نسمعوا بعضنا. السمعان فن، الاقتناع بالراي الاخر فن، الاختلاف في الراي يثري الميدان، يثري ينجح المجالات الكل. نحن ماش نحبوا نسمع بعضنا، ولينا نحبوا في الرياضة في كرة القدم بالخصوص، ولينا عنا رأي واحد ومكتب جامعي واحد ورابطة واحدة تحدثوا عليها بعد على الفضيحة اللي صارت متاع المرسى والنجم الساحلي. معناها المناخ العام ما يشجعكش، معناها ترى في الدنيا تتصلح في العالم الكل، تعمل هكا فراكسون سيكوند بالعلم وبالفكر وبال بالحوار مع بعضنا ننجحوا، وما فهميش علاش ما ننجحوش. نحنا ما نحبوش نسمعوا بعضنا، فنقعدوا نحنا نجي ونعاودوا الكلام ونعاودوا نفس الكلام. ها وش بدنا على قانون الهياكل، ها وش بدنا على معناه قانون الجمعيات، ها وش بدنا على حاجات ابجديات نتاع كره القدم، ابجديات نتاع الرياضه. مش خليني انا جيت هنا اكثر من مره تحدث في رياضات اخرين، معناه ما نحبوش ما نحبوش ننجحوا. شوف لي سبورتيف نتاعنا، لي سبورتيف ديلي، تسمع الجوادي شنو اللي يقول، معناه بطل من ذهب. اسمع معناها ناس اخرين شنو يقولوا، شوف الناس اللي غادرت الرياضه، شوف الناس اللي مشات. ولهذا اذا كان نحنا باش نقعدوا في المال جوفيرنونس مش في البون جوفيرنونس، فشنو محلنا من العرب؟ تي ناس تقري توانسه يقريوا في الجوفيرنونس.
0: فاقد الامل عدنا؟
1: لا والله لا، بالعكس بالعكس.
0: ذي فما انطباع عام راهو عند التوانسة. انا ما قاعد نطرح في السؤال، نعرفش كان تحسوا نفس الحكايه ولا هل فما فقدان شغف، فقدان امل في الرياضه التونسيه، في كره قدم تونسيه، في بون الحمد لله الفولي مازالوا كيف توجوا باللقب كره الطائره، ولكن نحكي سورتو على كره قدم.
1: الباسكيت كيف قاعدين يخدموا تو قبيل انا وسي لطفي لرقت نوجه له تحيه. معناها قال لي زوز جامعات اللي منظمين هما الباسكيت والفولي سمحت. معناها الحقيقه
3: اللي فيهم اقل حس، واللي فيهم اقل تعب، واللي فيهم اقل ميديا، واللي فيهم اقل برشا حاجات.
1: في تحس اللي فهمها ناس رزان، معناها نتاع انا تو نعرفهم زوز
0: مكاتب. اي جوستومون كيما قال فاخر، معناتها كتب اقل عينين عليك، مش معناتها اقل ضغوطات.
1: ثم زاده العباد اللي كيف كنت في هذا فاخر مع عدو جامعي، قال لي عدنان ما تنجم تتحسن الدنيا لما يولي العدو الجامعي يتعدى بالرابطة قبل ساعة، يدخل ساعة يتعلم مش معناه عمل جمعياتي، شنو ندخل في دراسة وانا عمري ما سيرت، معناه كان في جمعية نجي طول ما نعرفش معناها، اش معناه تسيير في الجامعة، اش معناه المرأة ما بعثوا ليش كهربا مشيت عملت قالت فما خلافات في صلب المكتب الجامعي، معناها فريمون.
0: لا مش كهربا، ما بزنس كلاس في الطيارة.
1: وكهربا
0: وكره.
1: معناها انت تجيبني وانا ما عنديش خبره في التسيير نتاع الهياكل، كيفاش تحبني انا نسير الهياكل هذا؟
2: عدنان عدنان بور ريسير في نابورت كيل دومين لازم تكون عندك فيكو، واللي ما عندكش فيكو كان ما عندكش ماضي وما عندكش تاريخ وما عندكش الاكسبيريونس، بربي كيفاش تحب تنجح وانت ما زلت غير ما بديت الحكايه.
1: ونزيدك حموده ومالك وفاخر اللي انا مقتنع به، راه ما ثماش متاعنا ومش متاعنا يا كابتن، راه في النجاح يا عندك يا ما عندكش. انت في البلاتون تاعك سوي هنا سوي في التلفزة، العبد اللي مش باش يزيد البلوس ما تنجمش تزيده. انا 1000 تليفون يجيوني وقت اللي كنت ننتج برامج يقول لي 1000 مدرب نسمع ونختار. ما نجمش نجيب عبد ما يعمليش اوديمات، ما نجمش نجيب عبد الساعه ابار لوديمات، والمهم جدا يكون معبي ساعه ويثري الحوار ويعرف يجاوب ويعطي يقدم اضافه
2: للبلوس. البلوس انتريسون،
1: الناس تحب تسمع الكلام هذا. معناها كيف كيف في المكتب الجامعي سواء في كره قدم سواء في غير وقت.
0: باهي تو نرجعوا نحكيوا على المكتب الجامعي، تو نرجعوا نحكيوا على الكبنه الصناعيه. عملنا كلمه حره اكسبسيونيل اللي كنت
3: سبونتاني
0: اللي انا حسيت فما هكا فما كيما نقولوا
2: مرارة
0: فما مرارة عند عدنان واللي موجودة عند برشا من الناس صراحة. فما هكا نوع من أنواع الكئابة الرياضية اللي نشوف فيها. نعرفش كانت صح الكلمة كيكة جاتني زادة كيف كيف انستونتاني ما وقلتها
3: قلق أكثر منه قلق
0: أي ديبريسيون
1: سمحني حمولتيك في الكلمة ديبريسيون
2: وإلا بلغة أخرى فكر كيما نحب أنا وإلا مش لازم تتكلم. معناها سي با ايفيدون انا وياك اوني كات بيرسون ديفيرون تفكيرنا لازم يكون ديفيرون سينو سانا با دو سونس.
0: ولكن الاختلاف ولكن كما قال عدنان في الاخر انك تسمعني مش تسمعني فقط، هل انه احنا اليوم نقبلوا حتى في طبيعتنا في موروثنا احنا التونسي نقبل اني باش نبدل راي، ولا انا جاي داخل كل واحد يملك الحقيقه نتاعه. اي
1: قول واش تحب وانا
0: قول بعد شنو تحب راني انا في الاخر هذاك انا جاي بالفكر هذاك.
2: المالور نتاع التونسي سي هو اكزاكتومون كل واحد
0: انا مالور واحد احنا
2: لا هذا مالور كبير كل واحد يدعي وانه هو الكل
0: يملك الحقيقه
2: لا يدعي هو الكل بعدي انا ما فهميش دونك لهنا لكن انت ترى الناس كل راهم تحتك وانت هو اللي تملك
1: الحقيقه
2: لا
0: المعلومه
2: لا لوجيك دلا شوز هو اللوجيك والبقيه لي هذاك الخطا.
0: باه نمشيو كلمه حره خلينا ندخلوا في مباشره في صلب الموضوع في ملكورة.
4: كلمه حره
0: فاخر.
3: باهي الكلمه الحره اليوم هي فيديو تفرجت فيها باش نربط فيها مع الواقع نتاع الكره في تونس. الفيديو هذا تفرجت فيها وزير في سوريا باش يعمل تيست
0: الكياس
3: للكياس وحط الكاس الماء وباش يشوف الكاليتي اللي موجوده بارابور الخدمه اللي تخدمت. هذا يتسمى تقييم واقعي وهذا اللي ينقصنا نحن في كورتنا هي التقييم الواقعي اللي معنا التقييم الافتراضي كسوا في بلاتويت ولا في المسؤولين ولا في الجامعات ولا في الادارات الفنيه ولا في المدربين ولا حاجه كيما هكا. التقييم الواقعي شنو يقول؟ يقول نحن تو كي باش نقيموا الكره في تونس ندوش نقيموا من المونديال ولا من السينيور ولا من البطوله في الوطني. التقييم هي البيبينير اللي هي لي جينيراسيون اللي باش تخدم عليها وجينيراسيون اللي باش تخدم عليها حكينا عليها ديجا نحن الجمعه اللي فاتت باش تخدم عليها يلزم فما تقييم ويلزم فما رقابه. هل من الصعب انه الاداره الفنيه ونتوجه لها ديريكتومون والجامعه انها تكرس عباد اللي هما دي استراتيج ويمشيو للي كلوب سيفيل ويشوفوا اسكو فما دي زونترونور كاليفيي اسكو قادرين يخدموا في خدمه صحيحه اسكو يتم
0: في كلوب سيفيل حتى لي زاكاديمي اللي موجودين واللي يلموا بابك.
3: نبداو بالكلوب سيفيل خاطر هذه راهي تحب لها لوجيستيك كبيره وتحب لها ريسورس هيومان كبيره. خلينا نبداو بالكلوب سيفيل ساعنا خلينا نبداو بالشبان. تنجم تلقى اونترونور في الشبان وتعديت برشا دي زونترونور وليتهم عنده لي كاليتي خير برشا من اللي موجودين في منتخبات الشبان وتنجم ترقى لي في قريب مثلا في الجونيور والسينيور بي خير برشا من اللي قاعدين يرانيو في السينيور. علاش يقعدوا متخبين هذوك؟ علاش ما تعملش التقييم تاعك بار كومبيتونس؟ علاش ما تشوفش اللي ما يستحقش انه باش يراني حتى طفل عمره 10 سنين ما يرانيش وتقول للرئيس الجمعيه هذاك ما يرانيش وانا تو نشوف لك ونتعدى معك نزم لي زونتروتيان وشوف نهام لي كومبيتونس وراه مش شهيد بركه ونحن عندنا مشكله ما نفرقوش بين الشهيد وبين الفيكو اللي كانوا يحكيوا عليه زاد الخيان وما بين واحد لاعب كوره وواحد باش يحل الكوره وواحد باش يدرب في الكوره وواحد باش يسير في الكوره. هذوما ديما نربطوهم نحن اسكو هو اونسيان جوور الفيكو نتاعو ولا لا اللي هو ما عنده حتى دخل. اونسيان جوور هذيك بوست معينه والمحلل الفني راهي حاجه معينه زي كيف باش يحلل حاجات معينين محلل الاداء حاجه اخرى مدرب حراس راه مش مدرب اول ومدرب اول مش مدرب حراس وبريباراتور فيزيك حاجه اخرى. نحن مشكلتنا اللي نصبوا في خانه بركه الخانه هذيك نعرفوا فيها كل شيء ونحن ما نعرفوا فيها حتى شيء. الباز دو دوني هذه حتى في الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي جبناها قبل الباز دو دوني تقع في الانتيليجنس ارتيفيسيال اذا نحطوه ان يوما باش نلقاوه اللي هو قاري 500 واش قداش 500 عام باش تلقى باز دو دوني اونكور فما مارج ديرور باش نفسر العباد اللي راهو حتى كان تحط باز دو دوني نتاع انسان قاري 500 سنه باش تلقى هامش الخطا موجود وباش تلقى الميزاجور ماهيش موجوده. دونك حاجه كيف هكايا
0: اللي هي حاجه امبوسيبل معناتها
3: اللي هي امبوسيبل. دونك كي باش نمشيو للتقييم لازم نمشيو للتيرا لازم نشوفوا واش فماش ما فماش. اذا باش نبنيو دي جينيراسيون لازم نشوفوا شو المشكل. اذا انت مثلا كجامعه تاخذ في منتخبات الشبان من عند لي زيكيب سيفيل مثلا علاش قلت لك تنبعد لي زاكاديمي تاخذ من لي زيكيب سيفيل تاخذ فيه هو ماده خام وهو ما تعرفش عليه ترينا بكدا وما ترينش بكدا خدم خدمه صحيحه على اسس علميه والا لا خذاه حقه ولا ما خذاش حقه اسكو هو كان مظلوم ولا مش مظلوم. وفما واحد مثلا ما يكورش وهو مظلوم وهو نجم يكون ايليت ونجم يكون في ليكيب ناسيونال. هذوما الحاجات اللي كيما كان انت تقعد تشد البيرو والناس كل تشد البيرو ما منا شيء. وتوا فما حاجه باهي حكيت عليها برشا مرات رجعت قولوا المحسن قل المحسن احسنت هكا ولا حكينا تذكر على المنتخبات الجهويه بدات ترجع تو وقاعدين يجيو لي كونسيلي جينيو وقاعدين يشوفوا في الصغار وكذا. اما باش تشوف الصغار في الليتا نتاع هموما غاديكا سوني جامي سوفيزون ما نجمش تعملها الحكايه هذه الا ما تتبع لي سيونس دونترينمون تاع حمومه لي سيكل دونترينمون. يا خويا حتى كان فما ديريكتور تكنيك ونحكي حتى في شخصي انا ناقص حاجه في خدمه في كذا جيب لي انت كاستراتيج اعطيني نقتنع برايك ونطور من روحي ونجم نولي حتى خير منك انا نهار اخر. شو المشكل؟ ما في مصلحه الكره التونسيه اذا نحن ما عندناش لي كومبيتونس هذيا علاش ما نعملوش انا انفستيسمون نشوفوا كيما عملوا كلير فونتين ما كانتش موجوده من قديم الدنيا معناها كلير فونتين الى ريفرا لو جور اللي هو ما سي تاريفي لو جور اللي فرنسا ما عملت حتى شيء واللي جينيراسيون نتاعها قاعدين تعداو ان ابيرسيو عملت كلير فونتين وعملت دي استراتيج وعملت عباد. جيب لي واحد استراتيج يجي يعمل دوره في تونس يعمل اسكال نتاع 3 موا ويدور على تونس كامله ويدور على المنتخبات الشبان ويدور على الجمعيات ويشوف ويقيم ويخرج لك منها استراتيجي بارابور نيفو اللي موجود عندك
0: بارابور اللي قاعد يكذب. هذه الفكره معناتها فكره طرحت قبل وتقالت في بلاتوات كما قال عدنان ديما قاعدين نتكلموا لكن ما فماش معناتها صعيبه ما صعيب انه معناتها الافكار هذه موجوده
3: التقييم الواقعي. هل يعطيتك الاكزومبل تاع الفيديو في تقييم واقعي علاش نحن ديما في التقييم الافتراضي وينو التقييم الواقعي؟
0: شنو الحلقه المفقوده؟ علاش علاش ما لا نمر الى التقييم الواقعي؟
3: ما نمروش التقييم الواقعي على خاطر ديما عنا اللي يشدوا لي بوست عندهم النظريه اللي هما موا جو سي تو انا مسيو جو سي تو وانا نعرف كل شيء وانا راني باش نمشي نغزر كان الفوق الفوق والحاجات ديورجونس نغزو زي ما عنده موندام تاع عام يزمو فك العام هذيك يتلهي بحاجه معينه باش يقعد هو الابري يقعد هو معناه ما عندوش برشا مشاكل وما عندوش برشا ضغط ما يخدمش على 3 سنين ما يخدمش على الباساسيون منتخبات انا سورتو ناخذ المنتخب نتاع المانيا اللي ناخذ به ليكزامبل سورتو في المنتخبات في الكوتي نتاع لي زونترونور ستاف تكنيك ترقاه يبدا يريني ولاد جوا معاه ولاد جوا عارف روحهم بعد 3 سنين شو لي بريمي اونترونور ولونترونور في بالو ولاد جوا شو لي هو بريمي اونترونور
2: كتفت حاجه باش نرجع لك عليها المانيا امشي لي بكدا
3: دونك معناها فماش كل عقد نتاع فما باساسيون رانا عندنا حاجه باش نخدموها على 3 سنين باش يخوا واحد اخر روليف 3 سنين ونقعدوا في نفس الفكره ونفس الاستراتيجي ونجيبوا تكنولوجيا باش نحسنوها. نحن مشكلتنا ما بين الديبار والاريفي الديستانس هذيك
0: واضح فكره نتاعك وصلت وبرشا برشا كل مره تتكلم تاكد لي انه الاشكاليات الكبيره اللي عندنا ماهيش اشكاليات قوانين ماهيش معناتها ترجع في الاخر الى
3: تخطيط
0: الى تخطيط ولا تربيه زاده تربيه تربيه تربيه ترجع الى الطفوله معناتها انت تقول لي يقبل انه يكون نهار اخر باش يخرج كمن اللي كان في بوست معين بوست هو الاول بوست معناتها دو بريستيج سميه كما تحب هذا راهو يتربى عليه تتربى عليه الناشئه تتربى عليه في المدارس كون توجه نتاع بلاد كامله. انا قبليك كانوا حاضرين شباب يقراوا تروزيماني في المزال في في الليسي قالت له شنو تحب تكون؟ قال انا نحب نكون معناتها انسان صالح
3: مواطن صالح
0: مواطن صالح والله يعطيه الصح هي تقصد على مهنيا ولكن قال انا نحب نكون مواطن صالح وهذا مثلا توجه نتاع بعض الدول الغربيه اللي معناتها يقول لك احنا نحب نطلعوا ناس يفيدوا المجتمع صالحين.
3: هذه
0: مثال جيب موين 10 فهمتي اطلع لي انسان صالح كونك تجيب 18 وتكون معناتها في مهن معينه اللي يحلموا بهم لي بارون كل كيما محامي كيما قاضي كيما استاذ كبير كيما كيما كيما ولكن تكون في المجتمع معناتها للاسف مستواك
4: مثلا
0: اخلاقيا مستواك يكون مش باهي.
3: المشكله هذه لو نرجع لي بارون ساعه في الحاجه هذه مثلا انا في الكوره نعيشها ديما كي نعمل ريونيون بلي بارون نوصل لهم الميساج هذا ونقول لهم راهو نحن لهنا اون طران دو كونستروير ان بون سيتويان نحن قاعدين نكونوا في مواطن صالح ورياضي باش حتى كان ما خلطش في الكوره يكون انسان رياضي ورياضي تابع مواطن صالح
0: ان شاء الله
3: ما ياخذوهاش ان شاء الله ما ياخذوش كوتي هذيك ياخذوا كان الكوتي يزمو يكون كوارجي ويزي يكون عنده رسورس تاع فلوس
0: باهي حمود انا نمشي لك انت كلمه حره
2: حبيت نرجع له فيك
0: معناش برشا
2: نتعداو مي اون
0: لا سويت قلت بقول كلمتك خونا مختصره
2: ليه كلمتي انا تنجم لا فيما يخص المانيا معني الفوتبول بعمر اللي كان يحكي فيه لوجيك لاقصى درجه لكن الكره ماهيش هذا الكره عندك مواهب ولا ما عندكش والدليل المانيا اللي هو جبدها كاكزامبل لو فوتبول نتاعها وين وصل اي بورتون اقدم منا في الميدان هذا وعندهم طول لي مويان دو ريسير
0: باه
2: نرجع للكلمه الحره نتاعي ما نعرفش
1: فهمتكش بيها
2: المانيا ان برانسيب سبقت الناس كل في سور البلان
1: اي معناها المانيا كانت مش موجوده في العالم
2: نو ان اكزيست
0: باس كرويا كرويا مستوى كره قدم
2: مستوى
0: منتخب الالماني نتائج نتاعو
2: 2026 وقتاش خرجت معناها الالماني التاريخ نتاع المانيا قاعد يطيح اللي كانت عندها اكثر من اكثر
1: ليزيكيب جمعيه تطلع جمعيه تهبط وذيك هي الكوره ناس في مستوى كبير شنو
3: نقول هي هو الفرق الصحيح اللي بيبان اهم حاجه في هذا الكل اهم حاجه في هذا الكل
0: اي ما
3: المانيا ما تبدلش ما تبدلش
0: المانيا نتائج كارثه
1: تقول المانيا مش تعمل نتائج من ايطاليا شنو تعمل
0: اي خروج
2: من ايطاليا مش بعد اربع
0: كيف
2: ماهوش بعد وقت اللي تمشي البريمي تور تخرج ولا ما تمشيش
1: يرحم والديك البايرن موجوده في كل بلاصه
2: البايرن نحكيو على
1: المانيا معاش موجوده
2: اوليزي الماني يا اخي
0: منتخب الالماني منتخب
2: يا اخي اريكين الماني نو
3: نجموا نتخالفوا في هذوما
2: منتخب ومن بين ملاعبي
3: اما اهم حاجه سي حمود سي عدنان ومالك اهم حاجه اللي المانيا حتى كي تحت في نتائجها قاعده ديما تخلق دي استراتيجي قاعده تخطط باش تعاود ترجع بلايصها ايطاليا كامله ماكله بعضها باش تعاود تقف على ساقيها وتلوج الحلول
1: بيان سور
3: نحن كتونس في عودنا نلقاو الحلول نمشيوا للاشخاص ونقولوا هما السبب وحطونا العصا في العجله اما ما نخرجوش استراتيجي أيوة. وما نخدموش عليه
1: هذا هو الصحيح
3: هذا هو المشكل نحكي عليه التقييم الواقعي
1: التقييم الواقعي اللي انت قلت عليه واللي مالك سهلك عليه تو نحن ما نحبوش نتحمل المسؤوليه ديما نقولوا لوتر نعم. الاخر نعم. الاخر
3: كما مسبب ولا مسحور في الاخر طول
1: ولا جيبوا وقاعه مره نجيبوا صحار مره نجيبوا درشنو
3: هذا واقع
1: وصلنا معناها التقييم نتاعنا بلاصه نقيموا بالعلم وبالعقل لا انت اللي غلط حموده اللي غلط مالك اللي غلط انا صحيح انا صحيح هكا هاو ماهوش معقول
2: ليقول يحكم وحده
3: ليقول والضحيه
1: والله دور الضحيه ليقول جي عنوان
3: ودور الضحيه
1: انا راه في حتى في الجمعيه
0: في كل شيء ولا
1: باش تمشي وتضمحل على الليغو نتاعنا
0: مره اخرى نعاودوا نرجع نقولوا انه ليغو حب الذات الشيء هذا كله يا يا يا, يا, يا من الاول يا من اللي عمرك 5 سنين واربع سنين وست سنين من وقتها باش تخرج من بعد مجتمع ما تلقاش قنابل موقوته ما تلقاش مشاكل في جامعه تونسيه لكره قدم او جامعات اخرى او مجالات اخرى يلزم من الصغرى انه نتعلموا
3: اللي تزرعوا وتحصدوا
0: بالضبط بالضبط به بعد لحظات الاخبار نتاع 9:30 فلت الدخله نتاعك نرجع لك بعد الاخبار ما تخافش ما تخافش نرجع شويه اخر نمشيو مع زميلنا رمزي القلعي في موجز الاخبار وراجعين في ملك كره
5: البرمجه الشتويه في اذاعه الشباب بدايه من 14 سبتمبر لعشيات همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد جينيراسيون ألفا بيتا جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة شباب يعبر والمختص يجيب
6: عدل موجتك تسمع صوتك
7: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
8: موجز الأخبار
4: السلام عليكم وجزء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. لجنة المشاريع الكبرى بإشراف رئيسة الحكومة تتابع تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة. في كينشاسا معرض إكسبو بيتون يفتح وفاقا جديدة أمام الشركات التونسية في قطاع البناء والتعمير. وزير الشؤون الدينية وزير الحج والعمرة السعودي يزوران مدينة تونس العتيقة. وزارة الفلاحة تدعو إلى اليقظة وتحذر من أمطار رعدية غزيرة بالشمال والوسط. وزارة التربية تنظم بعد غد يوما تحسيسيا مشاركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. القنصلية العامة بدبي تعلن إلزامية تقديم بطاقة عدد 3 عند طلب تأشيرة عمل جديدة للتونسيين بالإمارات. ترامب يقول إنه لن يستأنف الهجمات العسكرية ضد إيران قبل 3 نوفمبر. وطائرات مسيرة استهدفت قوات إريترية داخل أثيوبيا. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30 إلى اللقاء.
7: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
6: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم، تجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
8: محبتها جمعتنا.
6: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
8: وبسحرها شدتنا.
6: إذاعتنا هي عائلتنا،
8: إذاعتنا هي عائلتنا.
6: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
8: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
6: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
8: في كلمة،
6: إذاعتنا هي عائلتنا،
8: إذاعتنا هي عائلتنا.
6: إذاعة شباب من تونس.
9: مالا كرة. مالا كرة.
0: أهلا وسهلا بكم من جديد في مالا كرة. رجعنا بعد موجز الأخبار، قعدنا مع كلمة حرة. نرجع لك سي حمودة، تفضل تقول الكلمة متاعك.
2: باش نحكي على حاجة تفرجتوا فيها أكيد ما نتصورش غبت عليكم. ماتش اللي شبعني كرة، عملت كيف عليه، فيه 3 كرة على البار، فيه 2 بونتويت من أشب ما فما، فيه جمهور يعمل كيف عجبني، خير من الفينال تاع كوب دي موند. سي كوا سي البارتي انتر السعودية والإمارات، طرح من
0: عارف نهائي خليج الخليج،
2: نهائي كأس الخليج. فريمون ان فوتبول رابيد، كرة من أعز،
0: خير من فينال كوب دي موند.
2: صدقني أشب برشا، لأني أنا جي با فيو الأرجنتين في الفينال لا كوب دي موند، جي فيو سيل كيب واحدة
3: دافعة على الأوبوزيسيون،
2: واحدة شادة التيلي وكا هو. أور الماتش هذايا كرة بكرة، شوطة بشوطة، معناها إلى رابيديتي، إلى رابيديتي. والعز من هذا الكل لو جران بوبليك والدخلات وشي، فريمون صافي اونور او فوتبول العرب بكل صدق. نتمنى انا نشوف في ملاعبنا ماتش كيما هذا، او حتى يودي حتى في الملاعب الاوروبيه ما شفتش الشيء اللي ريتو هذايا المره. بيتيتر انا جي تلمو عجبني اللي بيتيتر جي اكزاجير، اما سي اون فيريتي، من اعز ما شفت على مستوى عربي، وتنجم تقارنه بنيمبورت كيل طرح سور لو بلان اوروبيان ولا انترناسيونال.
0: بي على كل حال المملكة العربية السعودية راهي قاعدة تحضر في روحها، تخدم في خدمة كبيرة.
2: سي لا سويت كلام نحكي
0: فيه لكأس العالم 2034 إن شاء الله كان عشنا 2034 مانيش غلط. بي نرجع لك عدنان، أنت الكلمة نتاعك الأصلية يعني.
1: بي الكلمة الأولى ساعة حبيت نتحدث لا على الترجي الأفريقي، من الأول نتحدث على النهضة الجمال، الفريق اللي تأسس عام 38. اليوم مازالوا جمعتين للبطولة متاع القسم الثالث، والجمعية لا تتدرب، لا صارت لاسومبلي متاعها، ما قاو حتى شيء على فكرة. وانتم أكيد معناها تعرفوا أكثر مني، نهضة جمال عندها فريق في الرجبي بطل تونس، عندها فريق في كرة السلة في الفتيات كيف كيف هز برشا بطولات، وعندها فريق في كرة اليد في القسم الوطني وفريق كبير. معناها اليوم فاش نوا نستناو باش نخليه الحلم يتواصل متاع هالفريق هذا، والناس ترجع ترين على رواحها. ناس اماتور، اماتور ما لقينا لهمش فلوس. ونوجه تحيه لعصام بن خضر، معناها اللي الراجل علاقاته مع روبرتو كارلوس، مع روماريو، مع الخبره اللي عنده اللي نجم يبدل بها. وهنا نرجعوا الليجو نتاع الناس وللفكر متاع التونسي. ما عندك انت عندك كفاءة في كرة قدم كيما عصام بن خضر والرولاسونين والفيكو اللي عنده في الفوتبول البرازيليان في الفوتبول سود امريكان وما نتلفتولوش وما نقولولوش يا عصام كيفاش تنجم تعاون جمعيتك باش تتحل يا عصام. اني وجهت لك انا الكرة اللي كنتي وخليتها عندك. الحاجة الثانية اللي حبيت نقولها مالك, سمعت كيما الناس الكل قالوا لي اكثر من سمعت ما حدثوني عليها خاطر قلت لك انا ما عادش نحب نتفرج, وعلى خاطرك معناها رجعت نسمع ونتفرج ونتبع الاخبار باش ما نكونش اكونتر كوروم على الناس. شو معناها حسين جنيح يقول نظموا كاس افريقيا يا اخي بجدو ولا معناها يبعث في حلم ماهوش في انا يعني تيرانات اللي يحكي عليهم وانا كوب دافريك
2: تيو ثلاثه كيبات
1: انا تيشنشن ما تشوتليش يا عم حسين شنو اللي تحكي شنو كوب دافريك تينا كوب دافريك اذا كان رانا
0: شو يدل التصريح نتاعو
3: بعيد على الواقع
2: لا
0: عايش عايشين
3: في, مش عايش في, في, في
0: عالم اخر معناتها
1: معناها يا حسين
0: او بالك شي طموح
3: لا
1: طموح باش نستاد المنزه قبيله كلمت لطفي قلت له وقتاش باش نبدا وقال لي فان ولا ديبي 2027 معناها نحن عندنا تيران واحد والغازون يا خويا يعطي لما نحن ضاغطين عليه ويمش ننظموا على
3: مشكله تيران رادس كان ترشحوا الكل فما مشكله باش تصير ما نجموش معناش حتى تيران مولوكي واهلين في الطيب المهيري فماشي يعملوا هومولوجاسيون
1: معناش تيران كيما قال معناش تيران هومولوجي
3: تو باش
1: يلعبوا. انت حسين تخرج تقول نحبوا ننظموا يا اخي شنو فهمني يعني شنو اللي موجود معناها في الفكر نتاعنا يا حسين
2: هو كيفاش حاب يفكر
1: شنو اللي
2: حاب هو يخلي العباد
3: يفوي لا كوب دي موند ما تكلمش موضوع اخر ما فهمتش
0: لا ما تكلموش مع بعضنا
2: هو من كوب دي موند ما تكلمش الديفيسيت اللي وقعت في المونديال ما حكاش عليها ورغم اللي يتحمل هو وغيره المسؤولية بون بور اتيري بيتيتر يجلي جلب الانتباه يقول موضوع اللي هو نو ما نو رياليزابل ما صعيب برشا معناها كانك
0: شكون سأله هو شكون سأله ولا شكون قال وتكلم هكا اصلا في بعض الاحيان راهو باهي واحد انه يصمت ما يتكلمش
3: ديما لاكي عليه كوميونيكاسيون
2: دام دي فوا
0: هذه داخلة في الكوميونيكاسيون هي سهل اسمها كوميونيكاسيون لكن هذه تدخل في الكوميونيكاسيون
3: هو جواب
0: استاد المنزه راهو نحكيو على تاريخ كبير راهو اللي تلعب فيه استاد المنزه واللي مباريات البارح نحكيو على 7 اكتوبر 96 30 سنه التالي كان في حفل ضخم لمايكل جاكسون الناس كلها اللي حضرت الفتره هذيك تتذكر معناتها جينيراسيون ربما هذه ما تعرفهاش ولكن نحكيو على معناتها اسطوره الكينج اوف بوب يكون في استاد المنزه في في في البلد العربي والافريقي الوحيد 7 اكتوبر 96 30 سنه التالي اليوم تراجعنا الى مئات السنوات
3: ضوئيه
0: بون ما نحبش زيكزاجي غما
3: لا في الكره ضوئيه
0: بعدنا برشا ونحكيو على كوب دافريك
1: انا كوب دافريك وين كوب دافريك ونختم مالك
0: باش نمشي انت تقول مثلا المسؤول لازم يكون عنده فيكو عدنان حسين جنيح عنده فيكو في التسيير كان موجود في النجم الساحلي
1: تحبني نجاوب
0: مالا شو
1: خير ما نجاوبش سمحني انا ما خاطر نقدر برشا سي عثمان حسين معناها عنده تصريحات برا شوفها في الـ في الـ في الواحد برا شوفها
0: ما نجمش انا ما تعلمش ما تطورش
1: جيتش نعمل ليستا سمحني نحبوا حسين نقدروا لكن ما اختاروش معايا ما نختاروش معناها حسين عامل ديكلاراسيون على الاربيتري معناها يقول ابو عياض ولا هكا ولا انا غلط يا ولادي
3: كان
1: موجود كيفاش نحط معناها حسين مسؤول على الواقع يا اخي شنو يا اخي سامحوني انا
0: اي احنا نقعدوا نحاسبوا العبد على الباسي نتاعه ولا ربما تتبدل تطور احسن ولا اكثر ماتوريتي على المستوى المهني
1: معناها سامحني مالك نجي ناخذ مسؤول ممتاز وعطى نتائج كبيره في الكوره وفي الرياضه ونقول لا هذا ما نعطيش فرصه بالكش يتحسن فلان بالكش هات مدعي هذا تحب ان نقول لك الحقيقه هذا متاعنا وهذا مش متاعنا هذا اللي هالكنا نحن في تونس هذا فك علينا من ذاك تي ليه يا اخوي مش متاعنا يا ودي انا متاعنا وانا مش متاعنا تي ولدي ما نحطوش انا يا عندك يا ما عندكش يا عندك يا ما عندكش ونختم مالك باش نهزك سوجي اخر سمعت نسمع في حسني قبيله الغربي في اذاعه موزايك يقول على ترجي هولدينغ ووضحونا صحيح الترجي لمت الشركات كلها نتاعها في هولدينغ واحد وتعاملت بذكاء وبحكمه وبعلم معناها خاطر عندهم ناس خبراء في الـ في الـ في القانون معناها تبارك الله ما شاء الله من نبدا من رياضه تويتي حتى سيلوت في لرقت معاها ايمن كيف لرقت معاها ما شاء الله عليهم مش ناقصين وتحدثوا من الاول مع البورس وقالوا لهم شنو اللي ناقص، قالوا لهم قبلوا عليهم الدوسي وقالوا لهم ما ناقص حتى شيء. اليوم الدوسي متاع الترجي اللي لمت الشركات الكل في شركة واحدة في هولدينج، قالوا لها لا، علاش؟ ما فماش سبب، ما فماش اقناع. شنو اللي اللي اللي ما يتقالش؟ معناه اللي ما يتقالش اللي ربما فما ناس تقول لك لا، الترجي كان مش تدخل للبورس مش تولي كبيره برشا على جمعيات الاخرين، اذا كان الترجي تحب تكبر وهي برمجه تروحها باش تكبر، يا ما انت تبعني يا ما تمنعنيش.
0: هذا بالعكس ما نجمش يكون يفتح باب حتى للفرق الفرق الاخرى.
1: بيان سور يفتح، ما لما يفتحش
2: فما هانديكاب، فما هانديكاب ما نجمش يكون. سهله برشا
1: تو جاوبتك حمود قبل ما بدينا. بل خليك ميسيرش عطون جيبه
2: قدامنا. لأن في كلمة
0: أنا الترجي هوني يقولك هانديكاب، شو ذنبي أنا كترجي لدي تونسي؟
2: يزم القانون متاع الهيكل الرياضي يتبدل بور بوفوار باش تولي الأندية شركات وتنجم.
1: يا حمودة بور دي تورني هذا
2: على خاطر فما هانديكاب قاعد واقف ضد الناس كل ضد لافونسمون دي فوتبول
1: تاع الأندية. قلنا قانون الهيكل هما اش عملوا جمعيات؟ جاو ترجي عملت ترجي موبايل في شركة لي بوتيك، في شركه مش تبعين الترجي، شركه خارجه لكن المداخيل للترجي. الترجي كانت رياديه ولمت الشركات الكل في شركه واحده وحطتهم في هولدينج. علاش انت كبورس ولا كناس مسؤولين؟ خاطر مش البورس هما اللي ما وافقوش، البورس قبل
0: وافقت.
1: وافقت فما ناس اخرين قال لك ليه، ربما يحبون انديه اخرى، ربما يخموا على جهات اخرين يقول لك باش تكبر برشا خليها تكبر، وانت غدوه صفاقس تعمل وليتوال تعمل ونادي فرقي تعمل. وعلى فكره الفريقي قاعده تخدم في خدمه كبيره، لكن ترجي بالخطوه هذه خطوه عملاقه. علاش لا؟ علاش لا؟ انا هاني نسالها، عملوها مسلسل، عملوها اسم تاع برنامج، علاش لا؟
3: باش تعقيب جوست كي ميتافور على الكلام اللي قلته على تنظيم كاس افريقيا والديكلاراسيون، هي بيدها نفس الفازة اللي صارت للشعب التونسي والمنتخب التونسي كي جابوا ايرفي رونار بور دو ماتش. نفس الديتورنمون اللي قاعد يصير كيفاش يتسمى، هو تحويل وجهه، تحويل وجهه وتفكير للشعب الرياضي التونسي. جبنا ايرفي رونار باش نسكتوا العباد، توا ها نحكي النجم ونظم كوب دافريك بسكتوا العباد هذوما كل راو. وقت اللي تحب تقول انا النجم نظم كاس افريقيا يلزمك تحكي باللي ديتاي كيفاش نظم كاس افريقيا.
1: هنا نعطيك 10 على 10
3: ويوف
1: تيك صح
0: بي انتوكا. ننتظر احنا السوق الماليه التونسيه فيما يخص موضوع ترجي هولدينغ لانه صمتت صمت. هذا شنو يعني؟ لازمها هوني تجاوب. وعلى فكره هي المشروع هذا موجود في الترجي من سنوات ومن سنوات. اليوم كما قلت نجم تتحل حتى معناتها مشاكل الفرق اخرى الفكره هذية. ولانه كما قال حمود نعيشوا في قانون من عام الثمانينات.
2: انا نحب نعرف علاش القانون هذا فما ناس واقفة ما تحبوش يمشي، ما تحبوش يتبدل،
3: مش حتى كيكا والله مش حتى
2: كيكا. أنا أكد لك اللي فما أسباب يخلي القانون هذا ما يتحلش تو سامبلومون، ويولي قانون فيه توسكي كوميرسيال وتولي الأندية عندها الحق باش تعمل، عندها شركات وتولي يا أخي مثلا الأهلي المصري أنا أدري تدخل خلال حتى مشكلة تونديك احنا في
0: إمبراطورية
2: أنديكاب هذايا القانون هذا أنديكاب وأنديري اللي فما عبيد تحبوا يتواصل باش
1: يدير
2: باش يدير
0: مؤكد مؤكد
3: لا لوجيك لا لوجيك دي شوز. تقول انا عندي فكره باهيه وحطيتها للبورصه، البورصه قبلت الدوسي ومن بعد رفضته، دونك الفكره باهيه هكا ولا اما ناقصه بابراس، ناقصه حاجه قانونيه، ناقصه حاجه انا كبورصه نخرج نقول يعطيك الصحه يا ترجي الرياضي التونسي الدوسي نتاعك ان كومبلي.
1: لا كومبلي كومبلي رد بالك فاخر كومبلي. هما تشاوروا معاها مقلم ما ناقص حتى شيء.
3: انا شنو تشرب
1: ما ترفضش لكن ما جواب. لا جواب
3: لا جواب لا جواب هو الرفض.
1: اذا لا جواب هو الرفض باش نبداو واضحين مع العباد خاطر نحن سنة
0: لا هو صمت السوق الماليه راه لا خلينا نكون واضح.
1: انا ماني كي نحكي
3: لا كور من عند شكون ياخذ وزارة المالية؟
1: لا لا لا لا لا لاكور من عند رئاسة الحكومة.
3: من عند رئاسة الحكومة تخرج تقول شنو اللي ناقص
1: الدوسي يصير اكور كيما قلت انت يتعدى وزارة المالية، وزارة المالية تعديه لرئاسة الحكومة وغاديك تصير الفاليداسيون
3: مصادقة
1: مصادقة رسمية.
3: إذا ما صارتش مصادقة راه فما حاجة ناقصة هكا نقولوا نحن دوسي ان كومبليت سام
1: كابتن
3: بني. عطيني شنو اللي ناقص كرئاسة
1: في تونس في تونس اغزر راسك
2: يا سي كلير انا ما لقيتش فيها كلير كومبوجور الحكايه
1: يا فك علينا خليه توا مش وقته
2: بربي علاش
1: ما نقول لك انا اجمع
3: هذا جواب غير قانوني.
1: ها
3: هذا جواب غير قانوني.
1: اي قل لي انت جواب غير قانوني.
2: انت راجل رياضي، انت راجل تنجم تدخل في البورصه سون ماهيش باسمه تراجي. هالشركات هذه الكل
1: اي هذاك
2: سامبلومون الشركات تنجم تدخل وتدخل البورصه سون سيتي لو نون دو ليسبيرونس وتخدم مصلحه
3: الكلام. وعلاش البينيفيس من بعد يمشي انديريكتومون بطريقه غير
2: قانونيه؟ على خاطر قلت لك القانون نتاع القانون نتاع الكوره في تونس ما يخليكش تمشي
1: باش ما غلطوش.
0: خلينا نسكروا الموضوع هذا تفضل.
1: جوست توضيح، راه ماهوش باسم الترجي، راه الشركات اللي نتاع الترجي الكل تلموا في شركه
3: عملوا واحده جروب مو
1: مش الترجي.
2: دونك الشركه هذه عندها الحق
1: يرحم والدي.
2: ليه عندها حق اوتوماتيك من غير ما تقول لي؟ اما مش اونود الترجي
3: قالك ما نستغربش على حاجه في الستاندينغ الكبير هذايا. وقت اللي نشوف المتلوي ونشوف لي زيكيب اللي في الجنوب اللي مربوطين بال الشركة البترولية ولا شركة ولا منجم فوسفات قفصة ولا هذوما كلهم كنا قام ديفيسيتير عندهم فلوس مش سنسين ياخذوا فيهم مش قاعدين ياخذوا فيهم ولا مجمع كيميائي.
1: مجمع كيميائي
3: معناه نحن في ستاندينغ الكبير قينا رفو وقينا إنيورانس لا مبالات في الستاندينغ الصغير. على جمعيات راهو كما ناس الجمعيات تحكي عليها نحكي وجد على النجم المتلوي راهو فريق سوف يندثر وهو في الوطني اي ومن بين الفرق التي تألقت في السنوات الفارطة. يندثر.
2: هل أن الكومباني دو فوسفات عندها لو نيسيسير سفيزونس تاع فلوس؟
3: نفس الحكايه مع الشجاوي.
2: انا سمعت فما دي معناها دي فونكسيونير دو الكومباني دو فوسفات ماهمش خالصين. هي المشكله اذا انت في الكومباني ماكش خالص معناها فما دي بوان دانتروغاسيون.
1: هذاك مالك خليه مالك ان سوجي اللي نجبدوه مره اخرى.
2: الفوسفاتوري اللي الكومباني
0: تاع التمويل العمومي نرجعوا نحكيوا على الفرق التونسيه. انا نحس الموضوع هذا اوكي نرجعوا له ولكن هو بيدو من 20 سنه و30 سنه قاعدين نتكلموا فيه في في في نفس في نفس الدوله. نمشي توا الفقرة الكرة العالمية.
10: الكرة العالمية. الكرة العالمية.
0: حمودة كرة عالمية باش نبدأ من منتخب البنين. كرة العالمية.
2: ستادير البارتي أميكال مع
1: جوبيلي.
0: آه. مع الأرجنتين جوبيلي ميسي.
2: حاجة حاجة حاجة حلوة بصراحة تفرج فيها.
0: هنا قبل ما نحكيه على ميسي.
2: غير ما نحكيه على ميسي.
0: لا باش نرجع نحكيه ولكن قبل ما نحكيه على ميسي. لحظة بارك. قبيلة عدنان يحكي يقول لك المسؤول لازم يكون عنده فيكو. هل أنا نعرفش أنا كيفاش المسؤول يخمم معناتها ما تنجم تكون أنت متأمل. فقط ما عندكش فيكيو كبير ما عندكش خبرة كبيرة شفت الجامعات والمسؤولين السابقين. هل كان مثلا الجامعة التونسية لكرة القدم تنجم تتقدم وتبعث ميل وإلا رسالة للجامعة الأرجنتينية لكرة القدم نقترحوا أنه نلعبوا في المباراة هذه؟ هات شو لي لازمها هذه فيكو ولا خبره كبيره؟
1: نحن هربنا من مالي هربنا من مالي
0: هذا قبل هذا قبل ما نهربوا من مالي. هذه تقعد في التاريخ.
3: عبد الله ما صارتش ولا رانا هربنا من الارجنتين.
1: انا اسمع مالك انا طلبنا شو اسمها هولندا ولعبنا مع هولندا، طلبنا فرنسا ولعبنا مع فرنسا، طلبنا مع البرازيل
2: ولعبنا مع
1: البرازيل ولعبنا مع البرازيل. انت قبيله تحكي على المنزل برازيل ريفيلينو يلعب هنا ريفيلينو وتضربت فيها الكره ذيك نتاع ريفيلينو
0: مؤخرا
2: الواحد واحد زاد ما لعبناش ضد البرازيل.
1: ليه نحكي في تونس نحكي في تونس
2: وانجلترا زاد
1: ونزيدك نحن حملان
2: هولندا
1: عام 53 جبنا ساو كريستوفا وشامبيون البرازيل معناها راي تونس ريادية في الكورة في التاريخ.
2: يعني بي جي ما كانش مكورتش
3: كان تحكي على تونس ما نجمش نجيبوا حتى منتخب عريق الواحد كبير لتونس ومش حطوا ومش تعبوا
1: ما ننظموا كوب دافريك
3: ومش تعبوا. لا لا لا
1: انت
3: جبت المنتخب الارجنتيني بعث له ميل قال لك انا باش نجي وما نمشيش نخلص الشاي وكان زم نمد لك فلوس
1: عندنا تيرانات
3: تهزوا للتيران تاع راتس.
1: ليه عندنا
3: لومولوغاسيون تاعو
1: كنا نحبوا نظموا كوب دافريك
3: التيران تاع راتس ما نجمش تعبها كومبلي. انت تنجم تجيب الارجنتين ما تعديش كومبلي. انت عندك بلايص راهم في ايلا للسقوط وعندك بالامور الامنيه
0: ميكرو
1: شو الامور الامنيه
3: ليه عندك بلايص عندك بلايص قالك ليه ما تنجمش تعبي فيها برشا عندنا في الفيراج عندنا
1: لا
0: موجودين
1: امنيا الفيراج
0: لا موجود فما مشاكل في بعض البلايص في استدرات
1: يعني المعلومه ما عنديش
3: اوتوكا استدرات ما يتعباش
0: كان حتى قال عليها بدر الدين طنني الحقيقي حكي عليه الموضوع ذا من عم ناول قال فما بلايس في رادس في انشقاقات.
1: كان يعني لازمني نثبت خاطر كنت نهار كامل وانا سعاد الزرمديني وقت اللي كان مدير عام، سي طارق فرجاوي مدير عام، معناها الحقيقه المعلومه ديما عندي
0: واضح.
1: اما جيجا نقول له في بارك دي برانس فيهاش مشكل. نجاله تحيه بدر الدين.
0: منتخب بنين يلعب ضد منتخب الأرجنتين في مباراة باش تقعد للتاريخ. ميسي أرقام كبيرة باش نقعدوا نحكيوا الأرقام، 126 هدف آخر هدف سجله مع المنتخب الأرجنتيني نحكيه.
2: سورتو سورتو يعملك دوز اسيست بلس ان بيوت الاج نهار اللي باش يودع فيه الكرة مع الأرجنتين، حاجة معناها تقول كيفاه الملاعب هذا ينسيبوا فيه ونخرجوه باش يخرج الاروتريت.
0: هو
3: اختار هو اللي في التيار بتاع حموده بالنسبه
2: لميسي. بكل صدق انا كنت جي في توا ايكيب كامله افيك لي جون تاعها افيك الصغار ولي جوار كي كوت 150 مليار ما عملوا شيء، وميسي اسيتاج لا يعمل لك دوز اسيس بلس ان بيوت بلس دوز كور اخرين كان ينجم ماركيهم. معناها سي ميسي مازال فيه كره، ميسي مازال فيه كره وينجم يعطي يوصل خليه يكمل كيما وصل رونالدو.
3: بالعكس
2: يل ديباس ان بو الكارونتين ولا بالحق
3: وحي ميسي انه هو خرج من الباب الكبير وعرف وقتاش يعتزل.
2: احنا اون فا
3: شوف انت كريستيانو المشاكل اللي هو
2: فيها. والله جي مسيو دوموندي كي بو رومبلاسي ميسي، فكرت في يامال، فكرت في شو اسمه
3: اوليزي كيما بيولي خرج
2: وجاش فكرت في اوليزي
3: مارادونا كيما رونالدو
2: ما لقيتش. قلت نخلطهم مع بعضهم الزوز ما يفون با فير ميسي. راهو نرجع للفيديو نتاعو وقداش ميم سور البلان فورس معناها ريتك طول نتاعوك ميم با 1.65 ولا 1.60 ما عندوش 1.70 هو عنده 1.65 يظهر ولا ان بلوس بالطاي هذيك وبيبي ولي غران ديفونسور واحلي فيه ويربحها
3: سير بلان فيزيك.
0: شوف موهبه وانضباط مثلا مارادونا موهبه ولكن انضباط صفر. ولكن ميسي
3: موهبه واحد عمل كارير كبيره واحد عمل كارير صغيره تسمى.
0: تحيه للجده نتاعو ميسي. في الدنيا هذه فما يلزم شكون يامن بيك.
3: فما شكون بيان سور
0: فما دي كونكور دو سيركونستانس من مات وهي اللي شدت صحيح انه باش يدخل ميسي.
3: تحيه اللي عملوا ليكيليبر في ساشي زاده
2: وتحيه للبرسا اللي خسرت عليه فلوس ورجعت منه
0: اول اطار طبي. قبل ما
2: يرسل بكل صراحه
3: تحيه لاول اطار طبي اللي عملوا الانترفونسيون باش رجع له
1: ليكيليبر. صحيح تحيه للعين اللي اختارت ألف ميسي تعدى قدام الناس وما راهوش
3: صحيح
1: يتعدى في تونس. لا لا هز عليه ما عنده شيء يا ودي كيفاش هذا ما عنده. لا لا تهز منيش بعد يراوه يلعب في شامبيونا في خير الدنيا ويراوه في بطوله.
2: تذكر ملاعبي اسمه عياد الحمروني كي مشى يعمل تيست في الكلوب افريكان قال لك البيبا ايتر لو غران جوار مشى لسبيرونس عمل حاجات عجوبه مش انا يودي من مسميه روبينيو هذاك روبينيو نتاع البرازيل التكنيك والشيء والكره من بعيد الى يتيري فيزي في التيست في كلوب افريكا راهو العين دون دي فوا تخطا.
0: اللي حكينا عليه الاسبوع اللي فات حكينا عليه الاسبوع اللي فات وقلنا حتى راهو حتى ليلي حتى الفرق الاوروبيه هذه راهو بالحق يحتاج الى امور علميه. حتى في الفرق الاوروبيه هاري كين ترفض لانه كان بصحته قالوا له ما تصلحش في ارسنال

0: يلغوا انا نعيش فيه الشيء هذايا تلمو فمن السلبيين تجيب له مارادونا يقول لك لا ما عنده شيء يدي كيفاش هذا
1: بي مارادونا ولا ميسي
0: لا مارادونا انا ميسي تاعك مارادونا صحار مارادونا ما مارادونا مارادونا مارادونا شنو مارادونا
2: كل واحد كل واحد والعين تاعو
3: انا رونالدو داليما لا مارادونا لا ميسي
1: بي ليه ما بين ميسي ورونالدو مارادونا
3: ميسي
1: شفت كيفاش العمر يحكم العمر يحكم وشنو اللي تفرج
4: انا انا انا سو البلان تكنيك بالو بي سي رونالدو سي مارادونا سو البلان كيسكي اش ينجم يعمل ميسي سي ميسي دونك زوز زوز معناها فلتيت الزوز من اعز ما شفنا كرويا دونك مي سو البلان بالو بي
1: مارادونا موهبه كبيره برشا ولكن فسدها بعدم انضباط المخدرات الحكايات اللي نعرفهم كل ولكن ميسي فما انضباط وفما موهبه الاثنين قبلها بساعتين ثلاثه من الجوبيلي نتاع ميسي كريستيانو رونالدو يهبط ستاتيو كامل يحكي على شنو اللي صار مع المدرب المنتخب البرتغالي تراها صدفة تجي قبل ساعتين ثلاثة من الماتش
4: لا والله ما هي صدفة ميم سي سي فولو أنا من المرة الأخرى عطيت موقفي في كريستيانو رونالدو وقلت لك مانيش من أحبائي كريستيانو لكن سي أن دي ميور جوار دو طول طون سي سي با دوزيام ولا بيتيتر هو الوحيد اللي ينافس ميسي في في في في
2: الكلاسمون
4: هذايا في بيان سور في الكانزون تاع هذوما
2: مثلا انا لا فاسون انا رونالدو داليما ما عندي انا خير من
4: انا لا فاسون دونت ال تي تري تي شو اسمه كريستيانو رونالدو بصراحه سي ستين اونت وفما اكثر من ملاعبي وقريت والله بالزهر حبيت نبعث لك الكلام اللي قلته يأيدوا فيه يقول لك خويا ال دي باس ميم راموس باش ما ننساش راموس الديفونسور نتاع الريال قال مي ايبا يل ديباس ليستوار دو نتاع البرتغال كريستيانو رونالدو اللي تصرفوا معاه بالتصرف هذاك ونجم تدخل تلقاه راموس كيسكي لا ديكلاري ابروبو دو رونالدو معناها راهو اخطاوا في حق واحد من اساطير الكره في العالم ميم حتى سيلسو دون با افون ميم عنده ربع ساعه ما تعملوش الفازه هذيك
1: هو قالك عاقبوني قالها معناتها في الستاتيو اللي كتب قال انا راني ما حيتش الجماهير وغادرت المعسكر نتاع
2: المنتخب
1: قال
2: تيبولي هذاك اللي خلاه هو
1: قال ما لكن ما قالش ما اعتزل
4: ولا لي تيبولي انا جي فيو كي لي تيبولي كان ينجم يقول له من انت حتى انت تتصرف معايا هكا شكونك انت بالذات اعطيني الفكره اعطيني الفكره نتاعك
2: مقامات
4: اسمعني سامحني راهو اونترينور حاجه افيكو حاجه اخرى كيسكي لي كوم كيسكي لي شكون ربي تنجمش تعطيني التاريخ نتاعك مقارنة بسيدة
2: يا ولدي يا سي حمودة يهديك راه عباد تسمع فينا زاد راه اسمعني مش معناها خاطر واحد كوارجي ولا عنده فيكو ولا حتى طفل صغير موهوب انه ما يقدرش مدرب على خاطر هو كوارجي
4: ربي تنجم تسمع الكلمة هذه كي ريزيمتو ونعاودها المرة ألف غوارديولا قالوا له اش تعطي لميسي كون كونسيني ولا اش تنجم تقول قال لهم جو سوي ديزولي ميسي انا ناخذ منه ما نعطيلوش
2: اي شو المشكله
4: معناها لو ميور انترونور دو موند افيك لو جوار لو ميور جوار دو موند اي با الى بيسي
1: نحكيو بالعربي نحكيو بالعربي
4: هبط يدي هبط يدي وقال لك انا ما نجمش نعطي كونسيني هو الانترونور سور تيران تجي ما قالهوش لانه بالحق غوارديولا هو اللي رجع ميسي هو اللي رجع من غوارديولا بالاسم هذاك وهو لو ليه
2: حاجه لونترونور ما نقزمهوش ويقعد جور لونترونور
4: كل حاجه بلاستها كل حاجه
2: بلاستها ولا لاعب المدرب هو اللي يحكم والمدرب هو اللي يفوق اللاعب مهما كان اللاعب
4: شكون قال لك
2: اما اذا الطريقه مثلا انت ما عجبتكش نجم تعلق عليها اما ما نجموش نقولوا شكون هو المدرب والمدرب تاع اللي شاد البرتغال حتى في التصريح نتاعو هو اعترف اللي هو اللي شاوروا رئيس الجامعه وقالوا رئيس الجامعه البرتغاليه شاور كريستيانو وكريستيانو قالوا هذا احسن شوا باش تعملوا والسيد الى كونفيرمي خاطر البرتغال توا قاعده لو فوتبول واحد الكره البرتغاليه قاعده تتحسن برشا في المنتخب البرتغالي وفما جينيراسيون طالعه وتنجم البرتغال تقارع الكبار
1: عدنان كريستيانو رونالدو قدوه لبرشا صغار يحبوه خاصه والشباب يحبوه هوني معناتها صوره نتاع لاعب كيما ذا اسطوره حبوا ولا نكروا زاد كريستيانو رونالدو انضباط كبير صنع روحه معناتها من اللي هو صغير للي وصل اليوم وارقامه تحكي عليه اليوم مطالب انه يحترم المدرب ويحترم منتخب.

0: معسكر والا رونالدو اقوى من المدرب.
1: لا لا لا لا يلزم هو يعطي ليكزامبل. هو معناها فانت كارير كما قال تو قبيله فاخر على ميسي عرف وقتاش يخرج. ما تخليش روحك زاد انت حتى لين معناها باش تعدي ل 40 سنه تو 41 وانت داخل 42 ولا عمل 42 باش يولي مدرب يقول لك قوم اسخن ومن بعد يقول لك اقعد ومن بعد تولي انت ما تقبلش. لا تعطي ليكزامبل
2: ما تقولوش قوم اسخن تو سامبلومون. راهي المشكله راهي سيسيولوجي تلخصها في كلمه لونترنور هو اللي غلط. انت قدرك الشخص هذاك ما دام قلت لك قوم اسخن خليها بتعمل ربع ساعه.
3: لا ما فماش
2: ما تفكرش
3: سي حمود يكون مدرب.
2: لا لازم تكون زاد لازمك
3: لا مدرب ينجم يقول سي حمود هو
2: تعرف علاش تصرف
3: هكا يقول لك قوم اسخن
2: خاطرك
3: انت بعد سيركونستانس هو ما خلاتوش يعمل شونجمون.
2: دي فور لونترنور
3: خاطر انا لونترنور
2: بالضبط هذاك علاش دفع لونترنور على خاطر لونترنور ليس العائله.
1: ما يدافعش على لونترنور يدافع على لي فالور دو فوتبول.
3: فوالا
1: فما دي فالور ما فماش المدرب مدرب واللاعب لاعب. مارادونا
2: بربي سامحني انزي فليك المره الاخرى غلط خرج يمين قبل بربع ساعه وتتذكروا الفازه كيفاش تصرف يمين يمال ايبا ما مشيش قال له كيفاش تصرفته مشي وبيسو ورجع العلاقه وكان شيئا لم يكن. لهنا
0: حموده مع التربيه الايجابيه
2: لونترنور يكون لا لونترنور يعرف
0: المدرسه القديمه
2: يعرف قيمه الملاعبي هذا. اعطيني
1: قيمتي
2: ليه لا ما احترموش
3: هبطوا يسخن ومع سيركونستانس في الماتش
2: ما
3: خلتوش يعمل بيه شونجمون.
0: سلام على القاعدين يسمعوا فينا. احمد خضر قال هو يحكي شويه على الشبان والظلم اللي يصير في مراكز التكوين في تونس في المنتخبات الجهويه. حكينا برشا مرات على حكايه هذوما على حكايه الظلم اللي قاعد يصير مع برشا برشا برشا صغار وبرشا مواهب اللي مهمش لاقين حظهم في الفرق اللي يلعبوا فيها ويلعب معروف موجود وواقع يلعب
3: رقابة كيف تتم رقابة هذا كله تيتكشف.
0: باين سلم عليك أحمد خضر. مهدي عبيد إن شاء الله يكون حاضر معنا في الحصص القادمة. قال من المفروض غايب زوز حصص يجيب معه مراجع بطاقة دخول. سلم عليه مهدي عبيد اللي كان ممتاز جدا في الحوار مع
2: في الأحد
0: الرياضي وكان قال برشا كلام
3: تألق برشا
0: كلام واللي توينسا حبوا يقولوه الكلام هذاك
3: قالوا هو
0: بالضبط
3: هو تكلم
0: على ممثل جامعة تونسية لكرة قدم
3: تكلم على لسان البشرية.
1: لا هو
0: بشرية لا مش بشرية
2: الجمهور البشرية البشرية التونسية
1: مهدي الحقيقة معناها إنسان معبي برشا متثقف برشا كرويا ورياضيا ويحضر السوجي نتاعو ويعرف شي يقول ومثال الإعلامي اللي يعرف كيفاش يعبر على الأفكار نتاعو يعرف وين توفى الحدود نتاعو. من الحقيقة معناها
0: صحيح
1: نحبه برشا.
0: باين نكملوا نحكي على المنتخب الوطني التونسي. تم حكيتوا على المدربين كنت رحت سؤال في بداية الحصة هل أصبح المنتخب التونسي وجبة دسمة للإعلام وللصحافة العالمية. حوار آخر لصبري لموشي. صبري لموشي يتم دعوته في دي بودكاست في حوارات رياضية ومنتخب التونسي العنوان الأبرز البيت الداخلي للمنتخب الوطني التونسي. شكون المسؤول على هذا؟
3: ان شاء الله ما يكونش هو ساعه يستدعى في نفسه مش هم يستدعوا فيه مش عم بودكاست انه يوصل ديما.
0: علاش قلت هكا؟
3: على خاطر ما نتصورش اللي من بعد الكوب دي موند اللي صارت معناها فوتبول اوروبيا ولا الصحافه الاوروبيه مازالت ليه علاش صبري لموشي تنحى بالطريقه هذيك. دونك معناها ماهوش حديث الساعه
0: فما كومباني تاع مدرب يرجع في الصوره
3: فوالا دونك ينجم يكون يحاير في اسمه نجم يكون ديما يحب يخرج هو الضحيه باش يعاود يلقى لي زوفر. ينجم يقول لك ميدياتيك مود ضريت برشا والمانجير نتاعو يقول له لازمك تعاود تظهر وتكون انت الضحيه وتتهم الناس الكل باش من بعد تلقى لي زوفر نتاعك انت وتعاود ترجع الكوتا نتاعك موجوده وعباره انت معناها تظلمت في باساج في المنتخب الوطني وديما ما فازتش كاريرك القديم ويفتح لك افاق في كاريرك القديم على خاطر حتى كان فما اغلاط في الجامعه ولا اغلاط في اللوجيستيك ولا اغلاط فما حاجات زاده تابعين المدرب تحم فيها مسؤوليته في الاخر هو خذا المهمه وعاش في وسط مسؤولين وعاش في وسط جوارات قبل انه يكون في المهمه مع الاطراف الكل من الداخل. الكره راهي ماهيش في الملعب وفي الجازون كهو ماهيش في البلوز الكره راهي شامله وراك باش تعمل برشا اطراف تقبل قانون اللعبه اللي موجود هذاك ومن بعد انت كيفاش باش تقولوا نقولوا نحن ومن بعد خرج منه نجاح خرجتش منه نجاح ينجم يكون تجربه تعلمت منها وتحاول المره الجايه تكون ما خير وكا
2: لكن المنتخب الوطني اعطى الارضيه لصبري لموشي باش يثبت اللي هو الغلطات مش غلطات هو والدليل انك انت جبت ايرفي رونار وخسرت معاه جبت شو اسمه معين شعباني ومربح حتى طرح دونك فينا
3: المو هذاك اللي خرج بها موما
2: بودكاست وهذاك علاش هو علاش هو
3: سبونتاني
2: مش سبونتاني انت لو انك انت ما بعد لموشي جيت بكلها ايجابيات تولي هو فوتيف 100% لكن هو خرج كفوتيف جينا الفوت مازالت قاعد متواصله صافي دير كوا
3: اول حاجه
2: يولي صبري صبري ماهوش الغلطات اللي وقعت في المنتخب ماهيش
0: متوكا هما برشا يقولوا اللي الانترفيو كانه على المقاس صبري لموش هذه مع اتلتيك في البودكاست هل صبري لموش قاعد يبرر في الفشل نتاعو
1: والله شو نقول لك مالك ساعه اول حاجه معناها هنا هي كما قلت هي بالنسبة لبودكاست هي حاجات باش يعمل الإنسان البوز ويبيع معناها فما دراسات في الديجيتال لكن اللي نعيب على صبري لموشي اللي انت بقطع النظر على الأغلاط متاع المنتخب ومتاع
3: المسؤولين
1: متاع المسؤولين ومتاع الجامعة ومتاع المكتب الجامعي اللي تحدثنا عليهم وما زلنا نتحدثوا وكي يلزم باش نتحدثوا لما انت دخلت العائلة وانت ديجا معناها جيت على في تبرير وما حبيتش تلعب عام 94 ولعبت وما لعبتش وقعدنا في اخذ ورد اليوم انت جيت العائله تخرج تفضح عائلتك شنو اللي صار لداخل هذه عيبه
2: لكن خرج بار لا بتيت بار زاد لا لا زاد خرج من مونديال بار لا بتيت بار
1: يا حمود يا اخي
2: لوجيك
1: خليني
2: معبي
1: خليني نعبر على
0: هو يعتبر عائلته
1: هو يعتبر
3: اذا اي مدرب في اي جمعيه راه منتخب يلزم يلزم
1: سمحني
3: يلزم يحسبها
1: انت ساعات على كونترا كما قال اي مدرب يا اخي
3: انا اي جمعيه نحط فيها الشعار هذيك جمعيتي نضرب عليها للصباح معناها سي هذيك جمعيتي
1: وراني انا
3: اذا حطيت ضربوا تونس سي بون ضربوا تونس اذا مشيت راني في منتخب اخر كيف
1: بعض الحاجات
0: صبري لموشي عائلته يظل لما عائلته لموشي يعتبر في اي فريق يلعب والناس الاقراب لصبري لموشي يقولوا هذا
1: اللي
0: انه لموشي عائلته هي مكتوبه وهو اللي هو ما
3: تعرفش
0: حتى
3: حتى
0: في
1: البلان بروفيسيونيل انا اللي ننصح وعاشرت في الـ في الـ في المسيره نتاعنا برشا مدربين كي راه بشيخ وقرار نجي نقول له رد بالك راه ساعه انت هنا راو ناس كل تتفرج فيك راو الجمعيات الاخرى تتفرج فيك راه كان خرجت حكيت بالجمعيه هذيا داير عندنا ديز اكزامبل نتاع مدربين خرجوا حكاو بالهيئات نتاعهم ما عادش خذاهم حتى جمعيه حتى جمعيه
3: ماشي يعمل كبار انك الكوزينه تستحفظ عليه حتى وانت مظلوم
1: بيسير
0: باكثر اكثر حاجه دولتها شبكات التواصل الاجتماعي الميتافور اللي قال المنتخب الوطني التونسي كي درب هو عباره كان واحد معرس بمراه ما تحبوش ولكن هو قاعد كما نقوله يخدم للكوبل ولكن المرأة مش ماشية معه يحكي على المسؤولين شبه المرأة هذيك بالمسؤولين متاع الجامعة التونسية لكرة قدم اللي ما همش ماشيين في نفس الخط هذا حسب كلامه هو
2: إن
0: شاء الله يكون ترجمتي ماشي غلط
2: لا هو هي المشكلة في الكيفية اللي قارن بها وإلك ما تتقالش بالطريقة هذه بيان كو لو أنه فكر تفكيره في جزء من المعقولية أنت باش تنجم تنجح في عائلة معينة يجب يكون فما أقل ما يمكن من التفاهم شوز اللي ملقاش هو والدليل هو ديجا علاش خرج بار لابتيت بارت علاش سؤال
0: هو ملقاش
2: هو ديجا خرج
0: هو ما كانش يعرف قبل ما يشد المنتخب الوطني التونسي أي مدرب كي يمشي الفريق ولا منتخب ما هو يدرس
1: لا مستحيل
0: يدرس ماشي. الايجابيات
2: يدرس
0: قداش الظروف ما يعرفش الظروف تاع المنتخب الوطني التونسي ما يعرفش الكاليتي نتاع الملاعبيه اللي موجودين في تونس
2: نعطيك نفس السؤال بربي دقيقه نفس السؤال ايرفي رونار ما يعرفش هذا اش بيه من اللي قدم وخسر زاد كيف بنفس الكيفيه ايرفي رونار عنده اكثر اكسبيريونس يتوشكو فولي
0: يعرف
2: في لخ وفي لخ
3: خاطر رونار خاطر رونار تعرف عرش رونار
2: ما في بالي
3: تعرف عرش رونار
2: حب يظهر اسمه في المونديال توزي رونار
3: خاطر هو داخل
2: ما جاش
3: خارج من الخسارة
2: ما جاش من اجل تونس
3: الباساج يتعدى فيه
2: جاي من اجل تونس باش يقول هاني موجود في المونديال
3: سي حمودة فما كلمة انا نعيش بها الكلمة هذه اسمها نو سوم نو شوا نحن خياراتنا معناها كان فما خيارات نحن نتحملوا مسؤوليات مش غيرنا الميتافور اللي قالها بيج اللي هو واللي قالوا قولها زي طيحوا في بيج اخر في فخ اخر الفخ هذا هو الفخ اللغوي هكا ما بين الاسطر إذا أنت تحكي على مرأة ما تحبكش، أنت اخترتها وأنت كبشت باش المرأة ما تحبكش باش تنجح الكوبل معاها.
0: هذا بالضبط يعني تعرف
2: هما لا لا الجماعة اجريت بالجبت وزاد الفولدير
3: هو
2: لا
3: أخطأ
2: لا لا اعطني يعني
3: علي هو كشخص أي. هو أخطأ في الاختيار أنه خذ حاجة ما تحبوش وهو كمل في الاختيار الخاطئ ويحب يرد صحيح وقت اللي هو ما هو شو اللي صحيح وهو مقتنع أنه شو اللي صحيح. علاش تعمل فيه شوا وعلاش كملت فيه الشوا؟ دونك هو غلط في المراحل الزوز بو ان بورش كون موجودين
2: ما عملش شوا يعيشك معيشك بربي تعمل زي هو ما عملش شوا سامحني بربي ما عملش شوا هم اللي اختاروه
3: لا لا لا
2: هو الجامعة اللي اختارته مش هو اللي
3: لا لا هو سب دوسي هو سب دوسي هو
0: سب دوسي في لي دو سون سامحني انا مثلا يحب عليا فريق نقول له اي
2: تونسي
0: اوتوماتيكمون
2: ما هو انت عندك الاختيار ما عنده اكل حكايه نتاع 1994 وقت اللي قالوا حبي ينسي العباد بها كم كواتو راني تونسي وقت ليكيب ناسيونال حقت لي خنجي
0: شوف جاي
2: فما مونديال
0: لانه فما كاس عالم
2: بالضبط
0: فاشل في تبرئه نفسه صبري لموشي مش مدرب من المفروض يقول انا راني غلط في الحاجات هذه
3: هو فضح روحه فضح روحه هو كي جاي كان اختار جواريت راه هو الشوا نتاعو غلط 100% وهذاك يعني لينا في الكوب دي مونت كان هو ما اختارش الجواريت هو مدرب بلا شخصيه ورضخ وقبل باللي مسؤولين اللي موجودين مش يقولوه كانت دون لي دو سونس معناها ما نجمش يخرج روحه وهو ماهوش غلط في الحالات الزوز غلطين كان هو اختار الجواريت في الكومبيتيسيون وصارت بهم الفضيحه دونك هو غلط فني ويزمو يستعرف كان هما أثروا عليه وفرضوا عليه وهو قبل هو غلط في الحالة الكل دونك علاش خارج وتحكي كما قالك بيزنادير
0: في الحوار هذا يحكي صبري لموشي عدنان يقول أنه مباراة السويد مباراة الأولى مشيت الأمور كما هو يحب بالضبط حتى كالمنتخب الوطني التونسي خاسر 2-1 ماشي الأمور كما هو يحب نعرفش أنا كيفاش واحد مدرب تمشي الأمور كما هو يحب واحنا خاسرين الى ان ربما انه يقول لك طامع في تعديل النتيجه من بعد الى ان جاء الخطا الفردي نتاع السخيري في هذا الحوار اللي حكاه
1: ما هو شو نقول لك معناها هي الديبي معناها من الاول كنا الناس كل كنا نسخايلوا روحنا باش نعملوا ماتش باهي باش نربحوا باش حتى حد ما كان يتصور في مخه اللي نحن باش نهبطوا بالمستوى هذا حتى حد ما كان فكر عنده فكره على الكويزين انترن نتاع ليكيب ناسيونال والجو بين الملاعبيه والشيء اللي عمره ما صار في التاريخ نتاع كره قدم التونسيه معناها دايره كمعين يقاسي منه تو معناها يشوف الاجواء المخلفات نتاع الاجواء هذيك دونك الكلنا تصدمنا مش صبري لموشي بركه معناها الكلنا كنا نستناو في رياكسيون في سخيري مسكين معناها خرجوه من باب الصغير ولا هو اختار باش يخرج من باب الصغير بيان كو
2: خرج روحه عليه
1: انا كان جيت بلاصه معين نقنعه باش يرجع خاطر توا بالاكيب ناسيونال بلاش الصغيري توا في الوقت هذايا معناها صعيب برشا معناها مع الجيل هذايا اللي ضعيف وما عندناش حتى شيء باش نوليو ولا كوب دافريك ولا كوب دو موند ولا عندنا حتى قضايا اليوم كلاسي 61 اليوم
0: عبش نجي 61
1: معناها 61 راه وين ماشيين انا ما نحبش نرجع للكلام لموشي نحب نرجع للتقييم اللي وعدونا به باش يعملوه ما عملوش اللي حتى حد ما خرج وقال نتحمل المسؤوليه نتاع الفشل هذايا حتى حد ما قال نتحمل حتى حد ما قال يعتذر للشعب التونسي
2: عليه خرج حسين جناح قال لك باش نعمل كوب دافريك اوليو باش اوليو دي سيكسبليكي ويحاول يفسر اش وقع في المونديال باش على الاقل الناس اوموا تتفرهد
1: قال لك حاجه قال لك معناها عطاه قلت له 10 على 10 هنا ربما باش نحن ماش نحكيو على ليكيب ناسيونال وعلى المهاز نتاع ليكيب ناسيونال
0: تونس انت قلت لي تونس مركز 61 عالميا ثالث اسوء ترتيب للمنتخب الوطني التونسي في تاريخه ذولي 2000 2010 ولا 2011 المرتبه وصلنا المرتبه 64 والمرتبه 65 هذه المرتبه 61 11 افريقيا مرتبه 11 مانيش موجودين حتى في التوب 10 المرتبه الاولى المنتخب المغربي اكيد سابع عالميا المنتخب المغربي سنغال المرتبه الثانيه فما اليوم صارت بالنسبه للمحكمه التحكيم الرياضي استماع الى المرافعات بالنسبه لمنتخبي السنغال والمنتخب المغربي في انتظار المفروض القرار باش يكون بعد ايامات
2: لا
0: مش اليوم مش اليوم
2: 4 مواخلك
0: لا لا قال بعد ايامات
2: ماكسيموم كتر موا مي قال لك ينجم يوصل 4 شهور
0: على كل حال ننتظروا القرار بعد 4 شهور ما تشي مع بعد عام من فينال
2: كل محامي تونسي اللي اسمه حمود بوعزي يظهر لي لبوعزي هو كي ديكلاري الحكي هذه انا سمعت
1: اللي عندنا شكون مشى
2: هذا يدافع هذا محامي يدافع على السنغال في القضيه هذه فهمتني لا داتاس قال ا ماكسيموم دو 4 موا قال نجم اون بو اتندر 4 موا
1: لكن قال لك مالك في بعض ايام تويع انه هما صحيح
0: الاعلام بعد ايامات
1: هما ياخذوا برشا وقت في المفاوضات والمداولات والقرايه
2: ويرجعوا انا سمعت هو تكلم
1: مش 4 شهور كمان
0: به كما قلنا السنغال مرتبة ثانية مصر المرتبة الثالثة إفريقيا نحكي و25 عالميا الجزائر المرتبة الرابعة 28 عالميا كوتيفوار 5 29 عالميا نيجيريا 6 إفريقيا 30 عالميا كونغو ديمقراطية 7 إفريقيا 40 عالميا كامرون 8 إفريقيا 42 عالميا مالي 9 إفريقيا 47 عالميا ومنتخب جنوب إفريقيا 10 إفريقيا 48 عالميا تونس تجي بعد من 48 عالميا تجي في المرتبة 61 عالميا
2: إيه فما منتخب نجم نشدوا بلاصتو من العشرة اللوطة كلهم خير منا ستين فيريتي حقيقة حقيقة تو كي تاخذ تو أنت من واحد للعشرة فما منتخب نجم تكون تونس في بلاصتو
3: هو بالوضع الحالي
2: ميم ديمقراطية
3: بالوضع الحالي
2: قدمت حاجة خير منا
3: بالوضع الحالي فما منتخبات افريقيه نورمالمون راهي قبلنا بالوضع الحالي تاع كورتنا نورمالمون نحن رانا فما منتخبات ماهيش مسميه راهي خير من وراهي موجوده وخير من جوست ما عندهاش لي ريزولتا كونسيكوتيف ما عندهاش ليستوريك
0: منتخب الراس الاخضر مثلا
2: الراس الاخضر مثلا كافيروي
1: حتى هذوما اللي لعبنا لهم الاخرين
3: اللي لعبوا في كوب دي موند زاد كيف راهو بالرسمي رانا يلزمنا نفيقوا على رواحنا رانا حتى كي نقولوا 61 عالميا اما راي هي رسونتي 120 عالميا رانا بعاد برشا رانا كان مش نفيقوا مش نخلطوا ل 120
1: لا مانيش نفيقوا
3: باش نمشيو
1: من حاليا مانيش نفيقوا
3: اذا كان مش كامل هكا
1: مانيش نفيقوا
3: اذا مانيش باش نتحسنوا الناس الكل تحسن
0: علاش مانيش نفيقوا
1: على خاطر نحن ناس ما نواجهوش رواحنا بالاغلاط ما نقولوش ما قلناها قبيله ما نقولوش رانا غلطنا نحن الناس الأناء متاعنا طالع نحن أقوى ناس في العالم
3: كيما لموش يجيه استقعد شوية في تونس ولا كيف من نفس العقل قالك السخيري منه هو بوتو الثالث وقت اللي هو البونتو اللي ماركيناه نحن وقت الرقيق ما هو اللي ماركيه هذاك ما جيش جملة في اللعبة جاي بونتو كيما نقوله في لغة الكرة من الحيط وما نش ظاهرين ما نش ماركيه وهي حمد الله كثير بواحد خفيف سكورك هاو اما راهو يمكن انت صدمه انا بالنسبه لي مش صدمه وقادش من مره في البلاتو حتى مع سي حموده وقادش مره نتخالف معاهم يقولوا لي شبيك يا اخي راي تونس نقول لهم راهو انا نحكي واقع راني مش مستنى من حد شيء وراهو مازال فما برشا كوات باش تصير
2: بربي كي تلقى
3: نطق
2: رسمي اللي جاء في الحد الرياضي اش قال ماتش بوتسوانا حبيناه نلعبوه باش ومالي باش نربحوه باش نجموا ونفكوا البلاصه انتر 11 هكا ولا لين هل اذا انت انسان تفكر بانك تبدل الذهابي والايابي ولي ذهاب فهمتني وتحط معناتها كالكول مال تحسب بالحساب غلط وانك باش تربح الماتش ويت هذوما وتقدم في الكلاسمون هاي والنتيجه هي عطات العكس تو هكا عملت نول في الماتش الاول والماتش الثاني وما لعبتش كونتر المالي وقعدت في البلاصه نتاعك
3: المشكله اللي هو الكالكول نتاع لي تابريزون عندنا حاجه
2: علاش تفكر وقت انت وليت تلعب في ثلاث ماتشات
3: علاش تفكر جمله تفكر في الجينيراسيون اللي ما عندكش حكينا فيه الموضوع الجمعه اللي فاتت ما عندناش جينيراسيون سي حموده باش تعمل كلاسمون راه والله لا يهمني لا ماتش بوتسوانا ولا 9 ولا 11 ولا نربح ماتشات ولا نتعدى الكوب
2: دافريك
3: وما يهمنيش تعدى الكوب دافريك يهمني جينيراسيون اللي انا باش نحسن بها
2: لا ما تقوليش ما يهمنيش ما نتواجدش في الكوب دافريك على خاطر ستون اونت لا سمحني فضيحه اخرى معناها في المونديال نخرجوا بالطريقه هذه ونزيدوا ما ترشحوش في الكاس الور لا سي دوبلومات ولا لا
0: اي ما وارد
2: اي ما وارد
0: وارد عندك مباراه منتخب ليبيا
2: ساهمت فيها الحكايه
3: اذا انت صار لك
2: ولا نلعبوا في ثلاثه ماتشات بربي سمعني باش نلعبوا لي ترو ماتش الاخرانيين باش نلعبوهم اليكستيريور
3: اللي صار لك في الكوب دي موند ما خديتش منه العبر بالك شي انت كما تعديش كوب دافريك تاخذ منه العبره خاطرك كان هكا كيما قال مانيش باش نفيقوا نحن بالرسمي يلزمنا كارثة أخرى تصير باش نفيقوا ونعاودوا من جديد.
1: على خاطر ما
0: بعد الكوارث هذه
1: ما نحبوش نواجهوا ريتش رياكسيون. عبد اعتذر، لعبد استقال، لعبد تحمل مسؤوليته، راجل خرج قال لك ننظم كوب دافريك. تي نحن ماشيين في الحيط ويقول ننظم كوب دافريك. تي نحن ما عادش نترشحوا لحتى كوب دافريك. عنده حق هو يقول ننظم كوب دافريك، خلي على الأقل نمشي، لا عادش نمشي كوب دي موند، لا عادش ما فما ترتيب.
3: بالجينيراسيون هذايا ساعدنا نجمع فتح كده فيها باش نسالك عليه الموضوع بالجينيراسيون اللي موجوده هذه وترجع لها سخيري ولا ترجع لها اللي باش ترجع لها حتى اللي بطلوا الكور. كان ترشح لك وبدا فيك نجموا نعملوا حاجه.
2: علاش ليه؟
1: انا
2: علاش ليه بركوموسي
1: الحاجه الوحيده اللي عندي فيها الامل كانت تنظم الدنيا في الجامعه التونسيه لكره قدم. معناها فكري انا معناها نخلي زياد المساني ونخلي زايد ونخلي عامر ونخلي كومبيتونس ونجيب ناس اللي مع احترامي ليهم رياضيين نحكي رياضيين
3: نحكي بالوضع الحالي
1: حتى يعني. علاقة بالنجاح الرياضي لا كانوا مسؤولين كبار في جمعياتهم ولا حد شيء. عندي حويجة بركة اللي عندي فيها الثقة هي معين الشعباني. معين نعرفه ينجم يعمل جمعية، ينجم من 11 ملاعبي عاديين يخرج منه. مش من أنا باش نمشيو دومي فينال، لا هذا كنساه. معناها اي انكور كيما قال ماتش ليبيا باش يحب لنا باش نعملوا معناها مع ماتش ليبيا لازمك تربح باش تنجم تترشح كوب دافريك جمعيه واحده في البول هذا. نحن معنا اليوم وصلنا ما نسالوش الكاف ما نعرفوش لي بوان تاع ماتش اوغندا هي باش يتحسبوا ولا ما يتحسبوش. لاباس
3: فهمت علاش امورنا كلها
1: يا اخي
0: انتوكا هو واضح اللي ما فماش كويرونس معناتها ما بين اعضاء الجامعه التونسيه لكره قدم. تلقى معناتها حتى شفنا كما قلت بالحسن بالسمره في الحد الرياضي كانه قاعد يرقع
2: مش لاقي روحه مش يرقع
0: مش لاقي روح كيف معز مستيري في تدخلاته يرقع ويتكلم معناتها كانه انه فهمت معز الناصر تلقى ليه كلام
3: ايفينمون وحده وحكي
2: سامحني مالك. انا نقول حاجه لو ان معين الشعباني يخلوه رايد وحده كريمه ويختار من الاو 20 والاو 23 ويخرج لو ماكسيموم. وانت ذكرتها المره الاخرى انا سو بور سيت ايدي ويخرج لو ماكسيموم دي جوار راتي الملاعبيه اللي كان وراء اللي وقع في المونديال ويخلي العباد تلك حنا بعلمه جبري بيتيتر الوليد هذاك الغربي اربع خمسه كعبات والبقيه الكل انا جون سور ينجموا يعطيو خير برشا من ليكيب ناسيونال.
1: انا في التوجه نتاع فكرك تليفوني اللي فيه نمر معين في التليفون الاخر خاطر معين ما متربي برشا ونحبه برشا ويسمع برشا معناه. والتجربة اللي بدا بيها في حملنف معناه كانت مفيدة جدا جدا جدا بالنسبة ليه. باش ننصحوا معين ما قيتوش معناها مساس نكلمه ويقعد يسمع ويقول لي ساعدنين هكا وهكا وهكا عندك هو مجدي معناها داير اكديوت بارك الله عليهم كانوا. باش نقول لهم معين ونقول هيلو في الإذاعة يا معين خذ جوارات من الشامبيونات التونسيان اللي يعرفوا قيمة الدراب التونسي الآخرين معناها مع احترامي ليهم ساعة ليميتي ومتوسطين ونيفو هابط برشا كيما قلت كعبتين وثلاثة أربعة نتاع حنا بعل وناس اللي فوق المستوى سينا عندك الملاعبية نتاع النادي الإفريقي عندك ملاعبية نتاع سي اس اس
2: توا يوفان فيهم كعبات باهيين والإيفان ترا فيهم
1: معناها شو اسمه لارير دروا نتاع الكلوب اللي ماركة البونت نتاع
2: الزعلون
1: عندك ناس اللي تحط دمها في التيران يا خويا جيب هذوكم يعرفوا قيمة دراب تونس يا معين جيب لي هذوكم وما يلومك حد من بعد حط الناس اللي تحط دمها اليوم تونس بلاش هوية بلاش روح بلاش حتى شيء علاش حرام راو حرام انا ما عادش نجموا نتفرجوا راو الناس
2: واللي يتعود بالخسائر واللي يقبل الخسائر
1: ما نتعودوش مستحيل رانا تونس
2: لا نحكي على الملاعبية اللي تعودوا بالخسائر باقي فوليفيتي
1: نحن ما نتعودوش ومالك اللي قلته وقلت لي علاش ما تجيش اللي طام تاع ديبرسيون سبورتيف هذا باش يولي عنا ما نتولي انت مدبر ما عادش تحب نتفرج انا نتفرج باش نتفرج في التيران هذا نتفرج في تونس هذه تونس هذه انا الحاجه الوحيده النقطه المذيئه هي معين نعرف اللي بفضل ربي السيد هذا معناها عنده فيزيون محترمه جدا نتاع كوره يعرف يلقى لي فورمول يعرف كيفاش يموتيفي الملاعبيه نتاعو معين كيما قال
0: علاش ما بدلش معين شعباني في المباريات هذوما علاش ما عملش تغييرات جذريه معناتها
2: تو باش يبدل تو باش يبدل رغم راه فما ملاحظه ماتش بوتسوانا رغم لي زوكازيون اللي تخلقوا في الماتش هذاك عمري لا ريت فوليوم جو فوليوم دو عدد نتاع فرص كيما اللي شفتهم 14 فرصه نتاع تهديف خويا راهو زاد لونترونور ما نجمش يعطي ما نجمش يعطي ماركي بونتويت زاد لهنا فما حاجه كونفيونس الفينيش والا الملاعب قدام الشبكه عنده مشكله دونك الفو
1: في مشكل
2: كيما تقول انت اونترينمون سبيسيفيك قدام الشبكه
1: مشكل ثقه بخلاف انا اللي نلومه زاده ما نتصورش كان معين عنده دخل فيها هذه وقت اللي خرجت هكا الاخبار اللي معين باش يمشي شو نهربوا من مالي شو تونس تهرب من مالي قالوا مالي يا اخي هذا فكر نتاع مسؤولين في الكوره شكون اللي قرر هذا شكون العبقري اللي قال ما نلعبش ضد مالي
2: وربع عذر اقبح من ذنب من الف ذنب وتقول قد الناس كلها قديش عندنا من بليسي يا اخي نهارتها بربي فما كات بليسي سور 23 يقعد
0: حكينا في موضوع مالي حكينا في المنتخب الوطني التونسي لانه كلاسمون فيفا الحدث يفرض نفسه مرتبه 61 في المنتخب الوطني التونسي يتحملها تتحملها الجامعه التونسيه لكره قدم المرتبه هذه هل وصلنا لها بقرارات الجامعه التونسيه لكره القدم هل هي سبب في جزء الاكبر
3: اذا حتى كان مش السبب هي المسؤول الاول والاخير وشكون اللي مسؤول وكان جات في المرتبه 14 كما كانت وصلت اهلا يا اخي اول واحد باش يخرج يقول انا في مرتبه 14 ويفتخر شكون معنا من راس الجامعه وانت ماشي الاعضاء الجامعه وانت
0: ماشي
3: هذوك هما اللي يتحملوا المسؤوليه
1: سامحني اللي اختار المكتب الجامعي هو اللي يتحمل المسؤوليه انا مكتب جامعي انا اخترت روحي
3: مكتب الجامعي اي كي تقول مكتب جامعي ما فهمش شكون اختاره زيد ما
1: بيانسور
3: توتي ريلاتيف معناها
1: بيانسور لا مش مكتب جامعي انا نعرف شنو نقول واللي يسمع فيه يعرف شنو يقول اللي اختار المكتب الجامعي واختار القائمه هذية وزكى القائمه هذية هو اللي يتحمل المسؤوليه
3: عندي تحكي انت
1: لا لا لا لا, لا انا ما عنديش انا اللغه الخشبيه نتاع الواحد ما عنديش نعرف نقول كلمتي اللي اختار المكتب جاي ما نعرفش نقول يعني نعرف شنو
3: اللي كوليس عندك هذيك
1: لا معناها نعرف شنو
2: عندنا ستانتو الملاعبيه
1: تيدي
3: سي بون
2: لي زونترونور اي الجامعة على فوا
3: هذا حاجه خارج عن النقاط مش تبع الرياضه
1: مش حكيت تبع الرياضه انت تختارني وانا نكون حاشاك كومبيتون شنو تحبني انا نعمل هذاك اللي عندي
0: ليه نقصد انا به اوكي متفاهمين تقصد في سلطه تشرف وزاره الشباب والرياضه هذا اللي تقصد فيه
1: نقصد في الناس اللي اختارت المكتب الجامعي هذا
0: قبل المكتب الجامعي هذا هل هي تراكمات والا لا راهو نحكيو على مرتبه 61 على
1: لا مش تراكمات هي الفودير نحن كنا ماشيين في الحيط لكن الحيط اللي كنا ماشيين فيه عمرنا ما كنا بالمستوى هذايا عمرنا ما عرفنا
3: في أتعز حالتنا نترشحوا فاسيل
1: مو نترشحوا معناها تونس
3: ونعديو كوب دي موند بقال
1: اليوم ولينا معناها ما نعرفوش القانون أصلا معناها ماتش أوغندا ما عادش بعد هذا راهو الشايد اللي خارج يحكي فينا نحن نلوموه لكن الشيء اللي راه هو في الكواليس نتاع المنتخب راه ما صارش في تاريخ كرة قدم التونسي
0: يبدو مركز معنا شوية هو
1: مركز برشا مش شوية هو كوميونيكاسيون على روحه لكن اليوم شدني واحد بحذا خرجت من جامعة الزيتونة صليت العصر في جامعة الزيتونة خلي ديما نجدوا اللي عندنا معلم تاريخي وديني ومعالم دينية في تونس لازم نمشي ونشوفوها انا خارج من الجامعه عيط لي واحد اسمه المرات قلت له تفضل مرحبا سلمت عليه قال لي بربي قال لي اخي وديع الجري قال لي هذوما هما خير من وديع الجري قلت له لا مش خير اكيد قال لي ما علاش نحيناها نحن قلت له شنو تحبني نجاوبك قال لي الراجل توا نحن نحيناه ما انا عملنا كارثه ما وديع الجري عنده الحق قلت له كان باش نقعد نجاوب توا في يحب لنا معنا نص ساعه ونحن نجاوبوا في الموضوع هذا لكن بالحق نحن وقت اللي نحنا مشى السيد وديع الجري ان شاء الله ربي يفرج عليه اثرنتو وديع الجري كان سيد بيبلي اثرنتو في الديسيبلين عمرها ما وصلنا الديسيبلين مع وديع الجري للشيء هذايا
2: مش وديع برك
1: هو السيستم نتاع وديع
2: فول دي
1: عمره ما كان يسمح بالتجاوزات اللي صايره في المنتخب توا عمره ما كان يسمح بالاغلاط القاتله اللي صارت توا
2: استنى
1: حمود خليني نكمل
0: كمل لانه وقت الاخبار
1: ربع دقيقة الأغلاط القاتلة اللي صارت في المنتخب عمرها ما صارت وقت وديع ما هو الرجل انقدناها ألف مرة نحن على الأقل خلنا نعطيه حقه المرة هذه معناها اليوم شتينا بين صفحة وديع الجري في المنتخب على الأقل صفحة مش متاع العامين ثلاثة الأولانيين وبين الشيء اللي صاير طاول في كرة قدم التونسية مع المكتب الجامعي مع احترامي للناس اللي انا تاور كنت معاه في التليفون معاه نحترمهم، فما كفاءات علميه، فما ناس متربين برشا، لكن رياضيا سامحني.
0: بيه ما زلنا باش نرجعوا نحكيوا ان شاء الله في ملا كره لحظات، نلقاو نشره الاخبار 10:30 وراجعين شويه اخر.
4: اذاعه الشباب من تونس،
5: الكلمه الصادقه والمعلومه الوافيه، نفس الروح نفس الاحساس، من القلب للقلب بصوت اسفى انقى. من جديد اذاعه الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: اذاعه الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: نشرة الأخبار.
1: لجنة المشاريع الكبرى تتابع تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة. وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أن مشروع قانون العمل عن بعد جاهز في انتظار استكمال مراحله الإدارية الأخيرة. حياتك أغلى من مخاطرة شعار يوم تحسيسي تنظم وزارة التربية السبت المقبل حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوساطة المدرسي بكافة ولايات الجمهورية. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، وعليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلاي. أهلا بكم. مثلت متابعة إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقدة اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. وأكدت رئيسة الحكومة أن الدولة ماضية في إنجاز المشاريع العمومية في مختلف المجالات، مشددة على أن التسريع في نسق التنفيذ يمثل أولوية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتوخي الحذر واليقظة، خاصة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية، وذلك على خلفية تقلبات جوية منتظرة. تنظم وزارة التربية بعد غد يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار أحياتك أغلى من مخاطرة. الوزارة أفادت في بلاغ لها اليوم بأن هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها. تم اليوم توقيع اتفاقية الشراكة بين مدينة العلوم والمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس، وذلك لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات ودعم الأنشطة المشتركة. المديرة العلمية بمدينة العلوم نجوى بي.
2: اتفاقية شراكة هذه كانت بين مدينة العلوم بتونس والمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس ليزبات. الهدف متاع الاتفاقية هو إرساء إطار تعاون وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والأكاديمية، وديما نشوفوا المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهنا ندعموا زادة الأنشطة المشتركة. احنا نقولوا مش نشجعوا ساعة والحاجة الطلبة والشباب على الاهتمام بالعلوم، مهم جدا أنه نقوموا بدعم مبادرات وبرامج ذات صلة بالبحث العلمي والثقافة العلمية، لهنا باش الطلبة متاعنا يتشجعوا باش يتوجهوا ويمشيوا معناتها للمجالات علمية معمقة ويكتشفوا زادة هذه الثقافة. وإحنا حبينا زادة المشاركة، زادة تكون ثم مشاركة في الفعاليات اللي ينظمها المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس، وزادة كيف التظاهرات اللي تقدمهم مدينة العلوم نحاولوا أنه ننظموا ورشات عمل، لأنه كل مخرجات البحث العلمي في هذه الميادين اللي هي ذات الاهتمام المشترك نحاولوا أنه نوصلوها للشباب ونوصلوها للمجتمع باش يكون ثم الثقافة العلمية.
1: خلال ملتقى علمي بالحمامات أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن مشروع قانون العمل عن بعد أصبح جاهزا في انتظار استكمال مراحله الإدارية الأخيرة، مضيفا أن الوزارة تعمل على إدراج ثورة تشريعية في النصوص القانونية.
3: كيفية إدراج ثورة تشريعية في النصوص التونسية تجعل النصوص القانونية في تونس قادرة على مواكبة التطور. في الإطار هذا كان النقاش المطروح اليوم، هل نتخلى عن الموروث في مجال الشغل ونمشي إلى مجلة جديدة، أم أنه نطوع الأحكام اللي عندنا في مجال الشغل ونعتبرها رصيد؟ في الإطار هذا خدمنا على عدد كبير من المحاور. المسألة الأولى هو العمل عن بعد، وهذا مشروع القانون بتاعه جاهز يستكمل المراحل الإجرائية الإدارية بتاعه الأخيرة. اقتصاد المنصات كذلك قمنا بالدراسة للواقع التونسي وتم إعداد نص قانوني. كذلك خدمنا على مسألة المبادئ الأساسية لقانون الشغل، لأنه هذيك الضمانات اللي باش تتوفر الخدمة، مطابقة القانون التونسي للاتفاقيات الدولية، ثم إدراج الوساطة في فض نزاعات الشغل باش نقصوا من عدد القضايا المنشورة اللي تطول أحيانا وتمس من الحقوق متاع الأشخاص.
1: تشارك حوالي 40 مؤسسة اقتصادية في فعاليات الدورة السادسة من أيام تشغيل كي جوب التي انطلقت اليوم بمقر منظمة العراف. الدورة تتواصل على مدى يومين تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني. منظم الدورة ماهر بن سالم في تصريح لزميلة تبر النايمي.
4: هي فرصة باش يتلقاو مع دي ريكروتور في النهارين هذوما من 9 لل 5 تاع العشية. احنا النهارين هذوما شنو هي الفرصة؟ فرصة نعيطوا خبراء من اليونيفرسيتي ومن البروفيسيونيل، ناس دي زيكسبير ريكونو، هما بيدهم زاد راهو كانوا شباب يلوجوا على خدمة، دونك يعرفوا هالباركور كامل. السنة تيماتيك هي كيفاش ندخلوا هالذكاء الاصطناعي في الريشيرج تاع لومبلوا، كيفاش زاد الذكاء الاصطناعي هو بيدو شنو هما لي ميتي اللي باش يتنحاو خبراء هذوما. شو يقول لك ماذا بيك تدخل إياه في وسط الذكاء الاصطناعي، تدخله في قراية، تدخله في المهنة نتاعك باش تولي تستعمله كسلاح باش تنجم تربح في الافيكاسيتي في جودة الخدمة نتاعك. هذا هو النهارين هذوما علاش نحن نحاولوا نقربوا هالشباب الكل مع خبراء باش نجموا ينصحوهم وزاد يعطيهم لانفورماسيون نيسيسير.
1: انطلقت موفى شهر الماضي مرحلة جديدة من البرنامج الوطني لمرافقة المؤسسات الصناعية نحو صناعة ذكية، برنامج تشرف عليه وزارة الصناعة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وفق ما أكدته المديرة العامة المساعدة بوكالة النهوض بالصناعة وتجديد منال رويس.
0: نحو صناعة ذكية في تونس، المبادرة هذه بدأت سنة 2018 تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. أول خطوة صارت هي إحداث 5 مراكز كفاءات في الصناعة الذكية، منهم زوز مراكز عامة في صفاقس وفي سوسة، وفما 3 مراكز قطاعية، مركز كفاءات صناعات الغذائية في صناعة النسيج صناعات بالصحة. فما مرافقة أكثر من 350 مؤسسة صناعية، فما دعم أكثر من 30 شركة ناس، وصار تكوين أكثر من 2000 شخص في مجال الصناعة الذكية. تكنولوجيات هذه الحديثة تساهمت في تطوير الصناعة بصفة عامة، تمكن من تحسين مستوى الإنتاجية في المؤسسات الصناعية، تعطيهم أكثر مرونة، تعاونهم باش يستغلوا استغلال أحسن الموارد البشرية وإلا المواد الأولية، تساهم في تعزيز قدرة المؤسسات الصناعية على التصنيع وعلى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
1: وفي العالم، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم وفاة مواطنة جزائرية جراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلامة تحية قسم الأخبار في أمان الله.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك،
5: تسمع صوتك.

0: الشعب في خدمة الوطن. إذاعة الشباب من تونس، عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب، عادل مشتك تسمع صوتك.

0: second poteau, Pavard.
1: Mal cura. Mal cura.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. رجعنا بعد نشرة الأخبار الجزء الأخير من ملا كورة. كان خلطوا علينا توا أنتم تسمعوا في ذات شباب. نذكركم تجمعوا تسمعون على واحدة من الفريكونس بتاعنا www.radiojeune.in زادة الصفحة الرسمية للفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيل. سليم القصيبي في الإخراج التقني, مالك ترابلسي معاكم كوتي ميكرو, حاضرين معنا حمودة بن سليم, فاخر فهمي وعدنان بالمراد. مرحبا بكم من جديد. قرار الرابطة اللي سمعتوه البارح إعادة مباراة مستقبل مرسى ونجم الساحلي, عدنان قلت نحب نحكي على الموضوع هذي, على النقطة هذي.
1: النقطة ما كملناهاش تاع كلاسما.
0: كلاسما شنو؟
1: ليكيب ناسيونال.
0: مازلنا باش نحكيو أكثر من هكا على كلاسما. كملنا كملنا شنو نجمو نحكيو أكثر من هكا؟
1: كلمة برك كلمة برك. الكلاسمون هذا اللي ما عرفناش دوبوي هذا اخي بواحد ثالث في تاريخنا, راهو دوبوي 2002 لي ريزولتا نتاع ثمانيه في ثمانيه مقابلات تخسر خمس مقابلات تعادل ثلاث مرات ومتربح حتى تروح وقعت لنا ما عدا اثناء, وهذه اللي سامت في التدحرج نتاع الكلاسمون تاعنا.
0: باهي نرجع لك عدنان باش نعاودوا نعرفت نتاع نتاع نتاع السينما, نعاودوا نفس الوحده لانه حموده لازم تفهم راهو اللي فما تسلسل سؤال جواب, فما ديجيتال باش ما نقصوش في المونتاج. نعاود نفس السؤال, الرابطة تقرر إعادة مباراة النجم الساحلي ومستقبل مرسى, كنا قاعدين رايدين فجأة نلقاو القرار هذا.
2: فضيح
0: علاش فضيح؟
2: فضيح على خاطر خرج معناها كل شيء ماهوش قايم على حاجات منطقية وعقلية وقانونية واللي تحب انت. الملاعب اللي عملوا به
0: مش قانونية؟
2: ها ما نقول لك علاش. الملاعب اللي عملوا عليه ريزيرف ليتوال مش هو اللي صار اللي هو صار في الشونجمون. سيد ناجي الجويني خرج وتكلم وقرر وما ترتقيش الغلطة اللي عادت مباراة وما أثرتش. معنى الملاعب يتخل ما استناش الحكم والحكم معاق بعطاه ورقة صفر. شو عاودوا ماتش تو هكا وظاهرة معناها وين ماشية وين تصب وعلاش تخليونا في الشبهات هذية وفي التهم الزايدة وما هيش باش تخسرها باش تربحها المرسى في الاستئناف والمرسى باش تمشي من بعد للتاس عليه هك. عليه شنو هو الميساج اللي تبعثه للانديه الاخرين؟ معناها شنو معناها؟ معناها نحن ما خرجناش من الحلقه هذية, معناها يلزم فما جمعيه معينه تقعد المكتب الجامعي كل مره وكل مرحله ونحن جامعه هذية نتاع الفريق هذا عيب. هذايا عيب في حق اللي يتفرج, في حق الجمعيات, في حق المدربين, في حق الناس اللي تخدم. شنو معناها عبد يتفرج؟ هو على ولا على كل حال ما عادش معيب في كرة القدم. ما وقت اللي ترامب يقول نحيو الافيرتيسمون تاع الملاعبي نتاع امريكا والفيفا تستجيب ما عادش فما ما عادش نستغرب معناها ما نقولش فضيحة, لكن على الاقل نحن ما نقارنوش رواحنا بناس مجانين ولا ناس ما عندهمش عقل. نحن ناس رزان وعندنا عقل وناس معناها تونس خرج منها ابن خلدون على الاقل اللي عمل المدنية وعمل المنطق في التفكير. شنو اليوم نوصلوا هكا معناها
0: علاش انت ضد القرار هذا؟ انا ما فهمتش ما
2: فهمت. خاطر القرار ما عنده حتى شيء قانوني, على خاطر المرسى ما عملت حتى غلطه ترتقي باش تعاود المباراه. هاكا تشوف المحامين تو يقولوا لك, شوف المحامين تو يقولوا لك ما نجيو نعاودوا مباراه على شنو؟ على شنو؟ علاش علاش عاودين المباراه هذه؟ علاش الرابطه خذت قرار فيها؟ يقولوا لنا هم يقولوا لنا ويخرجوا يتكلموا ما نجمش حتى يبرر القرار نتاعو. الملاعبي اللي عملت عليه ليفوكاسيون ليتوال مش الريزيرف ايفوكاسيون ملاعبي غلط.
0: اللاعبي اللي تخل قبل ما
2: ماهوش هو اللي عملوا عليه, عملوا على اسم لاعب غلط. فهمت
1: هم على خاطر فما 12 ملاعبي
2: لا لا
1: هذاك اللي هم اللي عملوا ريزيرف.
2: ما فماش 12 ملاعبي في التيران, ما فماش 12 ملاعبي في التيران.
1: لا لا كيستيون انا السؤال نتاعي
3: صارت ريميز اون جو هي في ال 12
2: ما صارتش.
1: ما صارتش وهذيك هذه اون واثنين. انت عمل ريزيرف ريزيرف اما يخسر ليكيب هذه والا ليكيب هذه وعلاش معاوده؟
3: كان خطا اداري كان خطا اداري خطا بالقانون. انا سمعته خطا اداري بالقانون تعاد المباراه. مشى الخطا الاداري من في الحكايه نتاع الشونجمون ما صارتش ريزون جو.
1: الخطا الاداري
0: اللي هو تغيير لاعب دون استشاره الحكم وتخلى اللاعب ومازال الحكم ما عطاش لوتوريزاسيون انه يدخل اللاعب هذا
3: اللي هي راهو نجم اللي هي نجم مثلا في صوره اخرى جوار من البنك دخل مثلا الماركت. نعطيك اكزامبل اخر ماركت جماعيه بونتو احتفل معاها واحد من البنك وهي ممنوعه دخل للتيران وخذ صفر. هي بيدها نفس الحكايه على خاطر ما صارتش ميزون جو وهو دخل في التيران في موضع غلط ياخو صفرة هي بيه
2: صفرة
3: هي خلاص
2: ولا وانت خرج ناجي جويني وقال لك راي ما أثرتش ما نجويني ما عادش يعرف كورة تو هكا تو هكا تو
0: انتو كاو مستقبل مرسى يطعن في, ال... يطعن في القرار هذا
2: مش يربح قدام المكتب ما هو الاستئناف في الجامعة ولا
3: المشكلة في أبري راه مش في مش تو مشكلة كان ربحت لطوال وتعاودت المباراة وشني باش يصير في المباراة شني الريزولتا هذه هي التراكمات باش تصير كان خسرت لطوال معناها لهنا يعطاوها باش تعاود
0: وقتاش باش تلعب بالمباراة ايضا
3: واذا ما تعاودتش المباراة
0: في, في اي وقت من البطولة في اي فترة من البطولة كان تصور انت نجم الساحلي قاعد معناتها مع لي كونكورون ديريكت نتاعو يلعب على البطولة باش تكون فما كلام اخر معناتها
3: واذا ما تعاودتش المباراة معناها اللي صار هذا زوبعة في فنجان وفما حاجات حابه تصير طريقة غير شرعية نقولوا راح غير قانونية وفما مشكل صاير لهنا معناها نحن خلقنا ضجة
1: باش تقول لي فما تأويلات
3: خلقنا ضجة من حتى جا. شيء خلقنا ضجة من حتى شيء علاش يصير هذا الكل
1: والله الكرة تتلعب فوق
3: وعلاش توا قبل الريبريز بالضبط فما حاجات تحسها اللي زيد راهي مش طبيعية معناها تحسها اللي محسوبة معناها
2: بالضبط
1: الكرة تتلعب فوق ترى النتيجة أنا زيرو المرسى رابحة انا ذكرتني انا ذكرتني الحكايه هذه بالموضوع اللي جبدناه على المغرب والسنغال وكيفاش بعد ما ربحت السنغال بالقانون وما القانون ولا التيتر موجود عند المر مش مقبوله الى متى القانون هذا باش يدخل يفرعس النتيجه يا خويا سور لو ترا انت ايش وقع بالضبط ايش وقع وفات المقابله انا زيرو الغلطه الاداريه هذه معناها هي اللي كانك
3: خطا اداري كما قلت كان جات ليطوال رابحه وليفوكاسيون صارت الخطا اداري يلزم بالقانون يتفعل ورابحه ليطوال بالعكس توا هاي كان الخطا اداري باش يتعاود مباراة ولا على خاطر رابحه
1: هذاك اللي قلت لك فما تنجم تولي تاويلات
3: فاهم ولا معناها
0: اي باب التاويلات هكا تحلوا مشكله
3: كبيره ماناش ناقصين نحن من نشير نقولوا اي هاو التحكيم تو بالك شي نعطيو فيه ثقه تو بالك تمشي الامور مريقه لو حكينا فيه الموضوع وانت جبتو كسوجي كامل وحكينا فيه لهنا في الاستوديو يقول لي جمعتين نعاودوا نرجعوا نفس الموضوع
1: انا تفاجئت
3: باش ندخلوا في المشاكل الطرح
1: هذا خدمته انا خدمته انا وخرجنا فيه ديكلاراسيون نتاع البريزيدون نتاع المرسى والمرسى اش قال؟ قال انا هم عملوا ريزيرف على حكايه هذه معناها تعديت يظهر لي الريزيرف في في في في, في, في الورقه الثانيه اللي تتعدى في اقل من 48 اور قبل ما توفر 48 اور اي يظهر لي معناها تعديت من بعد تبدلت اللغه لانه هو وقت الحكايه اش قال؟ قال انا عملوا الريزيرف على خاطر فما 12 ملاعبي اور انا وقت الموجوده ما فماش 12 ملاعبي والكرة ما انطلقتش وانا متاكد اللي ما فما حتى اشكاليه هذا ايش قال رئيس المرسى اليوم انا سمعت حاجه اخرى دونك تبدلت الاثاره تبدلت معناها بويسكو عندهم الحق راه باش
0: اكيد
1: يعطوا حاجه اكسبليكاتيف بعد ما يفطرها وهذاك اللي عملته ليتو هذه ظهرت
0: والنجم الساحلي اللي هو الحق في ذلك
1: بيان سور
0: نجم الساحلي
3: لنا
0: مع كما صار كما صار مع الملعب
3: مستقبل المرسى نحن مع الترتيب اللي صار يعمل برشا ضجه زايد
0: وهذا اللي صار زاد السيزون اللي فاتت زاد مع الملعب التونسي
3: ملعب التونسي في الاجانب
0: في الاجانب
3: اي ما في الاجانب لعبوا تروح بيجا لعبوا الاجانب لعبوا بيجا هذه روميز اون جو ما صارتش
0: ولا في بيجا الملعب التونسي
3: راهو كي يجي
0: وتم اعتقال عمار صويح على خلفيه المباراه هذيك
3: كي يجي واحد من الجمهور ويدخل يولي نمره 12 في التيران من الجمهور مش يولي نمره 12 والاخرين يولي 11 وتصير اوبوزيسيون روميز اون جو تولي مشكله اما اذا هو خرجوه وما صارتش روميز اون جو فما قوانين تصير اما ماهيش في اعاده المباراه حتى ليه؟ في انفيس موتينا
0: نحكيو على مباريات الدوري التمهيدي الثاني بدينا نقربوا للمباريات الدوري التمهيدي الثاني بالنسبه للمسابقات الافريقيه حموده ما زين بين النادي الافريقي المباراه باش تلعب نهار السبت ماضي ساعتين
1: وليكيب توصل
0: و
1: والكل بافريكان وقت يوصل
0: قداش باش تقضي العدد الساعات
1: باش تعدي
0: باش تبات في
1: باش يظهر لي حكيت 11 يظهر لي 11 ساعه
3: بيزيسكال
1: ويظهر لي عندها 9 سوايع اخرين ولا حاجه كيما
0: باش تبات باش تبات في
1: وتزيد تعمل
0: سكال في اثيوبيا على ما
3: اظن اثيوبيا عندها بيزيسكال
1: دونك انا نقول هو الطرح هذا هو عباره على مقابله الموسم للكل بافريكان وفما حكايه ثاريه ما بينها وما بين ما بين تي بي مازامبي والريزلتا كاتاستروفيك اللي عملتها دونك تجي انت اولا باش يوصلوا قبل بنهار دونك باش يترناو ما عدا فوندرودي ويمشيوا
4: ديكراساج مش انترينمون
1: ديجا انكور يانكور انترينمون كيما قلت معناها باش يوصلوا الناس ايكيب تاعبه وفي نفس الوقت انا جي مسيو بوزي لك سالت ما بيني وبين روحي سؤال والله ماذا بيا نلقى فيه اجابه يا اخي الكاف انت تعطي في بريم لي بارتيسيبون في الشامبيونز ليغ اي با كيفاش انا تعطيني في بريم اقل من حق طياره باش نمشي به للادفيرسير
4: بعد كي تعدى جروبات
1: لا لا طندي ساعه في هذا هو متكلف ب 800 مليون لكن باش الافريكان اذا تاخذ طياره خاصه باش تاخذ دون لي 800 باش تكلف في الدور حسب ما يحكيو دون لي 800 مليون اور
4: تسطر تحت ال 800 مليون كونفور اذا انت اخترت كونفور 800 مليون
1: شو كونفور طياره خاصه
4: جديده هي هذيك كونفور يتصمم
2: لا مش 800 مليون
1: يودي الطيارة تاعت انت باش تكري طيارة دون لي 800 مليون
2: لا لا لا لا
1: سي
2: لا
1: يا حتى انت سي ديكلاري موجود
4: حتى ولو 800 مليون هذاك يسمى كونفور اما تعدى بفول نورمال عادي
1: يودي فول نورمال كي باش نمشي من هنا ديريكت مو باش نلعب في
4: امشي قبل باربع ايام قبل بخمس ايام غلطك انت لوجيستيك تاعك انت
1: والجامعه لهنا كيفاش انت تلعب لي نهار لحد ونمشي قبل باربع ايام كيفاش باربع ايام
4: انت ديجا
1: ما فماش
4: لا عندك جوالات اللي كيما
1: سنا تنسيق بين الجامعه والكاف
0: سي حمود علاش نجم تلعب نهار لحد وتمشي قبل باربع ايام مباراه نهار السبت هي
1: دونك تمشي نهار الاثنين باش توصل بعد ثلاث ايام تمشي نهار باش يا اخي في نهارك تمشي ما عندكش فول ديريكت راه باش تمشي على دو فول ولا تروا هي كيفاش على بعض
4: دو فول تروا خي باش يمشيو يقعدوا في الطياره ثلاث ايام هما
1: لا باش
4: يمشيو الواحد الفول كلهم بالاسكال في النهار تعب معاك فما تعب باش يصير
1: اما في الاسكال تركب في الطياره هذه تلقى الطياره الاخرى ما
2: بيان سور بيناتهم ساعتين ولا

0: انت تحمل مسؤوليتك كجمعيه وتتانفيستي وتاخذ طياره خاصه اذا تحب انت تمشي في الكونفور، معلش ما تعملهاش. انت كان ما عندكش فلوس وغزرت قبل بشهر قلت لجماهير النادي الافريقي اللي هي جماهير كي تقول لها اعطيني عينك تعطيني
1: هكا معنا جماعيه
0: ما نجموش باش ناخذوا دايره بريفي
2: انا ما عنديش بيجي اي يا جمهور اعطيني
0: فما شنو مش تحل تعمل تذكر الى افتراضيه الماتش مازن بي وصارت قدش من مره وتذكر افتراضيه
1: من بعد وشي هذا ونقولوش بها الكره تاعنا مش متقدمه لا حلول هذه
2: حلول بالنسبه لنا ام بي جي البيجي هذا نتاع ايكيب موجود بيجي دي ليكيب اي نون با مدني دين للجمهور من اجل باش تاخذ ماهوش سي با دي بيجي هذاك اعانه ماهوش بيجي هذاك
0: اللي تحكي فيه كونفور يتسمى
3: عدنان انت تحكي على النادي الافريقي وعلى تفكير جديد وجستيون بالنسبه للموارد الماليه ما تراش اللي النادي الافريقي حسنا فعل انه يخمم يقول لك باهي انا مباراه كما قال فاخر من المفروض نميزي ونحط كونفور وتكون طياره خاصه هو يقول لك انا عندي بعد المباراه هذيك عندي اشهره وعندي خلاص وعندي عندي استحقاقات اخرى ما نتهورش من اجل معناتها طياره ولا معناتها فول ديريكت اختيار
4: سيت ان شو حتى الفول ديريكت مش الارقام اللي يعطي فيهم حمود رابو نتصور انا في 350 400 مليون خاطر لكن
3: اي رقم في الاخير رقم كونسيديرابل
4: انكومبارابل برقم معناها نقص ساكر ونمشي معناها بالاسكال مش اسكال معناها حاجه خياليه
1: دوز اسكال
4: حتى دوز اسكال كما قال لك
0: باش وحده
4: بيتوبيا معناها ماشي نهايه العالم باش هما راهم حاسبينها باش ماهمش حاسبينها كل بافريكان ماشيين باش يابطوا راقدين في التيران ما عملوا حسابهم كيفاش باش يقعدوا اسكال قداش
0: وريكوبيراسيون
4: اذا ما تصير كله محسوب تيو الدكتور يحدث فيا على على 100 قهوه اللي باش يعملوها باش يعملوا المشروع هذا نتاع 100 قهوه معناها نتصور اللي ان شاء الله معنا النادي الافريقي يعود بنتيجه ايجابيه من مازامبي ويكون مباراه العوده في تونس اللي هي باش تكون خطوة نحو دوري المجموعات قدرة ربي
3: نتيجة إيجابية بالنسبة لكم إيش معناتها؟
4: تعادل بيان سور نجم تربح كلوب أفريكا علاش لا؟ إذا كان
0: فما برشا نتائج إيجابية راهو تربح واحد بلاش نتيجة إيجابية 0-0 نتيجة إيجابية حتى راهو كي تخسر واحد بلاش راهي نتيجة إيجابية كي تخسر 2-1 تخسر 2-1 تنجم تكون نتيجة إيجابية أكثر.
1: لا دوزان من عز نتائج.
0: تي نحكي لك مش من عز نتائج ما تنجم تكون إيجابية. ديما مربوطة اللي باش تعملوا غاديكا يلزموا ما يكونش بعيدة اللي باش تعملوا لهنا. دونك ما بين لوبجيكتيف نتاع الميتون الأول نقولوا نحن في مازيمبي والميتون الثاني لهنا. يلزم لوبجيكتيف تاعك يكون ريزونابل. خاطر في الحالات الكل كان ربحت في مازيمبي يلزمك تربح في تونس. يلزمك تخمم فيها. كان عملت تعادل يلزمك تربح. وكان عملت خساره لازم يكون ليكار يخليك انت كي تربح تترشح هذوما هما اللي تروبو بروبابيليتي اللي تحط فيهم انت كستاف وكجوارات ان نحنا غاديكا اون فا فيكسي دي زوبجيكتيف كو سوا لي سيناريو كلهم راهم محترمين ما نجمش تقول اسمع رانا باش نمشيو غاديكا باش نعملوا اكس ولا ما نمشيو نقبلوا بونتو ويجي سيناريو اللي فيه بونتو تقبلوا ويجي فيه سيناريو اللي انت ما قلتوش جمله اللي هو تنجم ماركي فيه بونتو
3: كما قال عدنان تو ماهر كنزاري لازم يدخل بفكر انه على الاقل يروح بالاقل حاجه
1: اضرار
3: اخف الاضرار انك تروح بتعادل
1: ملك الزري جوسكا بريزون ظهروا انه رباح ويعرف كيفاش يخرج النتيجه نتاعو ان شاء الله حتى بالحد الادنى انا زيرو لكن وتي بي مازامبي سي با ليكيب نتاع تي بي مازامبي نتاع دوتر فوا اللي كانت معناها سي با لا ميم ايكيب تبدلت لكن تقعد اللعبه في
0: النادي الافريقي مش ليكيب اللي تفورم ولا عندها لي زاتو كبار
1: باش تمشي انا نتذكر ان بون اكزومبل ويظهر لي كي بعضه بايرن ميونيخ البارسا 8-2 البايرن ميونيخ بار لا سويت جي البارسا تاكل 4 باش بالموتيفاسيون والغرينتا نتاع الادفيرسير رجعت البونتو نتاعها سي لوكازيون سو بريزونت لهنا الكلوب افريكان بيكيب صغار و tout ce que vous voulez بناء حتى هذيك ايكيب صغار
0: انا فلسفتي الخاصه كلمه ريزولتا ساعه عمرها ما كانت اوبجيكتيف ريزولتا وزيد كي قلتها في ريونيون ريزولتا هي فيناليتي اعطيني الفيزيونومي نتاع الماتش كيفاش تصير كيفاش باش يجري ربع ساعه الاولى والثانيه والثالثه ومن بعد الاولى والثانيه والثالثه فما سته سيكونسات موجودين ينجم يصير فيهم كل شيء انت شنو باش تجيري كان انت ربع ساعه 0-0 ربع ساعه ثانيه كيفاش تجيريها كان انت في البوان فور نتاعك كيفاش تجيريها فكان انت في التون فور

0: بتاعك، كان انت في التون فيبل بتاعك كيفاش جيستيون دي كريز، كان انت قبلت بونتو شنو باش تعمل، كان انت ماركيت بونتو شنو باش تعمل، كان متمركة حتى بونتو شنو باش تعمل، لازم يتعدى. وحتى الميساج للجوارات نعيشوا الماتش بشوي بشوي بالدقائق نتاعو هو، حتى نقسموه على ستة ولا كان نقسموه حتى على
1: بما فيهم بما فيهم الرحلة بتاع الفريق
0: بعدها تو نشوف
1: من قبل ما توصل حتى اصلا للمباراة.
2: نذكر مرتبطة بالادفيرسير،
1: نذكر اللي مباراة نهار السبت 17 اكتوبر ماضي ساعتين بتوقيت تونس، في نفس النهار فما مباراة ترجي جرجيسي وريال باماكو المالي ماضي 3:30 في ملعب طيب المهيري، ونلقاو ايضا الخمسة متاع العشية امادو ديالو الايفواري ضد النادي الصفاقسي. نهار الاحد 18 اكتوبر السويح الليبي الترجي الرياضي التونسي الستة متاع العشية. حظوظ الفرق متاعنا فاخر قدام يعني بصراحة قدام فرق محترم.
0: حظوظنا في اللي والرتور مش في ولا أكيد. في اللي برك خطر حظوظنا مربوطة بالرتور زاد. النادي الافريقي عنده حظوظ حتى أكثر من 50%، فما 60% تنجم تكون الحظوظ موجودة. جرجيس حكينا فيها ديجا، جرجيس إذا قعدت في الأسيس ديفنسيف تاعها قعدت بريدونت نقولوا نحن، ولعبت اللعب المزيان دي قاعده تلعب فيه جرجيس تعجبني برشا كنت تفرج فيها في الكوره، دونك نجم تكون حظوظها باهيه وصحيح باش تلعب تو في الطيب المهيري اللي عندها هي. انا متاكد اللي عندها شانس كبيره باش تمركي هدف ولا اكثر. ما ديما نخاف ماك البونتو اللي تقبل اللي معناها في اخطاء فرديه وجماعيه مختلطه نقولوا نحن، معناها واحد فردي يعمل غلطه تضر مجموعه والا مجموعه تعمل غلطه متاع تهور شويه هكا. النادي الصفاقسي كيف كما النادي الافريقي 50-60%. بالنسبه للترجي الرياضي حظوظه تنجم تكون اكثر من المجموعه الثلاثه اللي قلت عليهم، ما ال ديبون بالمدرب الاول اللي هو بالنسبه لي انا مجدي تراوري. كان نحكي شويه على الترجي مالك اللي خذا توا ليكيب اون ستاج واللي حط كل شيء اون بلاس حتى قبل ما ياخذ الفكر ولا الباساسيون من عند المدرب، وما تصورش المدرب بار تليفون ولا بار ميل ولا حتى بار فيديو باش نجم يعدي الافكار نتاعو لمجدي تراوري باش يحطهم في التيران. دونك الاكثريه باش يكون مجدي تراوري هو صاحب القرارات، يمكن باش يعطي الافكار نتاعو هو ولا لي شوا نتاعو هو بارابور فيزيوناج اللي عمرو المدرب الاسباني اللي باش يبدا هو
1: بابلو فرانكو
0: باش يبدا هو من بعد. دونك مجدي تراوري باش يتحمل مسؤوليه كبيره برشا، واي مدرب يحب يكون في المسؤوليه هذيا وهذه فرصه اللي هو زاد باش يقنع روحه هو ساعه انه ينجم يكون مدرب اول، ويقنع روحه زاد كيف اللي نجم يقدم في كاريره كسوا حتى بعد ما يكمل مع المدرب الاسباني نجم يكون مدرب اول في في في جمعيه وحده، وهو يذول ما خذاهاش الاكسبيريونس من بعد ما خدم مع معين شعباني. دونك لي طون باش يقدم القدام في كاريره ويوري اللي هو ينجم الديباس البريود صعيبه تعدت بها الاسبيرونس مي بالكاليتي اللي موجوده، كان يعرف يعمل لاجوستمون ينجم يربح دي بوين في كاريره، وهو كبروفيل نتاع بريمير اونترونور جو لو دي بيان. إذا يخمم هكا ينجم يكون ماتش مش صعيب نتاع لالي كيف تاع روتور، غيان كو سويح لي ليبي زاد فريق ماهوش هين، دونك نقولوا نحن متوسط فوق المتوسط شويه ينجم يقلق.
1: أي ما يعرف يلعب باللي يلعب ضد الترجي الرياضي تونسي باش يقدم كل ما عنده،
0: دونك باش يقدم فما موتيفاسيون باش يكون كذا مع البريود اللي تعدات تو الديكليك وراه مباراه الموسم الاسبيرونس.
3: كلمه بركه
0: مباراه الموسم
3: مع فاخر الحصه الاولى اللي كانت المدرب مع اللاعبين تعرف عملهم سيونس دو فيزيوناج نتاع سيتي وكريستال بالاس. قال لهم معناها دوميناسيون الاسبيرونس ديما دوميني، كيفاش تلعبوا كيفاش يلزمكم تحلوا الديفونس نتاع الادفيرسير. 72% نهارتها بين السيتي وكريستال بالاس، معناها 72-28 من الارقام معناها
0: المرتفعه برشا
3: قويه المرتفعه برشا معناها في البطوله الانجليزيه تقريبا كيما الاسبيرونس كي تشد في الدوميناسيون ديما هي الدوميني. دونك قالهم كيفاش تلقاو الحلول معناها باش تحلوا ديفونس ادفيرس. معناها
0: فيش تلعب لاتاك باسي معناها دومينونت في الماتش و ميم طون تكون عندك البريدونس والكوفرتور والجيستيون تاع البروفوندور باش ما تقبلش بونتو.
3: اللي يقول لي معناها واحد من الفنيين في الترجي يقول لي الحقيقه عندنا سنين ما شفناش مدرب خدم بالطريقه هذه، على خاطر انت علاش تلوم ملاعبي وانت ما وريتوش؟ فهمت انت على الاقل وريني انا كيفاش يلزمني جو مو كومبورت، معناها ولا كيفاش يلزمني نتعامل في الميدان، كيفاش يلزم تكون التصرف نتاعي، كيفاش يلزمني نتعامل وقت اللي نبدا انا ندوميني، كيفاش نلقى الحلول ومن بعد حاسبني. على الاقل العبد كي يتفرج راه يتعلم. معناها
1: باهي الترجي الرياضي التونسي على غرار الموجه خلينا نقولوا الاوروبيه العالميه ياخذ المدرسه الاسبانيه في في في تجربه تجربه تجربه جديده بالنسبه لكرة قدم التونسيه، تجربه مع ترجي رياضي تونسي مع بابلو فرانكو المدرب هذا، نذكر اللي كان مدرب المغرب الفاسي واللي حسب معناتها ما شفنا انه معناتها فاز بالبطوله ترشح الى دوري ابطال افريقيا، لقى كل الظروف الملائمه في المغرب الفاسي. بعد كان فما نيغوسياسيون بالنسبه للكونتراتو مع المدرب هذايا، ثم جاتو عروض من فرق اخرى، العروض هذيك ما مشيتش، وقتها المغرب الفاسي خذا مدرب اخر ديجا، فكان من حسن حظ الترجي بعد ريغ كان في انه ديسبونيبل المدرب هذايا. المدرب هذايا تحكي عليه برشا كلام به، ولكن مازال ما شفناش معناتها النتائج نتاعو مع الترجي.
4: لكن فما حاجه الكره الاسبانيه او المدربين الاسبان ديجا كان انت تاخذ سور لو بلون اوروبيان شفت الدوميناسيون كامله للمرنين الاسبانيول دونك دليل وزياده وان لونترنور الاسبانيوري عنده ناجح اثبت هذا على مستوى اوروبي. هذا سيتان اسبانيول ما نجم يكون كان عنده حاجات من الاسبانيوريين هذوما اللي نجحوا اوروبيا. دونك انا جو سيبوز انا نتصور انه بابلو هذا فرانك باش يكون اختيار في بلاستو، لان الكره الاسبانيه راهو اسمع انترونور اسبانيول راهو معناها عنده الفكره كيفاش الكره سيتادير اكلي لي باسكور تاك الدوميناسيون
1: كي يبدا عندك تيرانات باهين زاد
4: بوف وي كلامك معقول كلامك معقول كي يبداو عندك تيرانات باهين، لكن زاد هو ماهوش ناقص
1: لقى كل الظروف في المغرب ما تنساش
4: المغرب ماهيش تونس لان المغرب الفاسي حتى من الصاد نتاعها على خاطر سي ان ستاد مزيان برشا ما يهمناش، مش هذه المشكله وان اسبانيول انا ليسبيرونس كانها خذت الفكره كي شفت دوميناسيون تاع لي زونترونور اسبانيول في الاوروب تقول لك اي بوركو با ايسي افيك ان انترونور اولا نعطى على المستوى العربي في مع المغرب الفاسي.
1: فما مدربين اسبان جاو لتونس ولا تذكروش في
3: التاريخ؟ بيان سور اسبانو غروا اللي نتفكروا انا اندري ناجي
1: احنا قاعد مجري يعني
4: مجري
3: اسبانو غروا
4: سي جبت التاريخ عازم ما فهم
1: لا هو على فكره في المدرسه التدريبيه الاسبانيه مثلا منذ قليل تم تمديد عقد ارتيتا مع ارسنال حتى 2030 ليصبح ثاني اكثر مدرب يعني ياخذ سالير في العالم لو ميو بي ثاني واحد.
4: وبربي ونزيد نرجع شويه، انا حبيت نحكي على الكلوب افريكان وجرجيس. جرجيس عباره على ربلوت معناها الطرح اللي فيت لعبت في لهنا وربحت ومشيت لبرا وجابت ورقه ترشح بوركو با تعاود نفس الحكايه. الكلوب افريكان ظهرت وانا عند الديفونس مش خايب على مستوى البطوله التونسيه قبلت حتى بونتو
0: مش منظومه دفاعيه
4: لا ما قبلت حتى بونتو على مستوى محلي، لكن قبلت في سور البلان افريكان لوكازيون سي بريزونت اليوم قدام ما اسمه تي بي اللي ما نجمش نقول لك خايبه ما نقولكش هي تي بي تاع قبل
1: ما قبلش
4: الكلوب افريكان في البطوله التونسيه اما عليه في سور البلان افريكان قبلت بيان سور تي بي ماهيش اما كمام الكلوب افريكان لعبت كونتر جولي بالمالي جولي با مش خايبه ورجعت بالنتيجه الباهيه. دونك انا لهنا لو سيستيم تكتيك اللي باش يستعملوا كانزاري هو اللي كيفا ابوتير للنتيجه كيفاش باش يكون الرتور. والترجي والكلوب افريكان تنجم تقول سي بريسك دون لو ميم في نفس الاشكاليه، اش معناها يلعبوا لالي الاكستيريور الرتور بوبليك معاهم، دونك ينجم يخدمك الرتور في بلادهم اذا يجيبوا نتيجه مقبوله راهو اوتوماتيك ما باش تاخر.
0: جوست نحب نقول اللي المدرب الاسباني مالوروزمون مصيرو مش ويدي راهو خاطر راهو تاو كي باش يجي عنده فما ماتش اولمبي البيجي اللي ماهوش كونسيرني بيه تسمى كيما قلت، وراهو عنده الباساج للجروب نتاع الشامبيونز ليغ زاد ماهوش بيديه. معناها كان لا قدر الله وهذه حاجه ما نتمناها لحتى جماعه في تونس ما تعداش فاز دو جروب، شنو يكون مستقبل ساعه المدرب الاسباني والمنهجيه اللي باش يخدم عليها والاستراتيجيه والمخطط اللي تحب انت والبروجي جو كذا. دونك اهم حاجه للترجي توا ليست بالمدرب ولا باللاعبين، اهم حاجه اللي هي الباساج تمشي للفاز دو جروب، بعدها هي فما اريحيه باش نجم يخدم. معناها نجم نحكم على المدرب الا ما يبدا لو دوزيام تروزيام ماتش في الفاز دو جروب. اهم حاجه المدرب اجنبي في تونس انه يتاقلم ساعه مع الكره التونسيه، وهذه حاجه صعيبه برشا على خاطر فما حاجات برشا ما همش في اللوجيك جمله نتاع اي مدرب جاي من خارج تونس. كي بيجي لهنا باش يقام حاجات كيما تيرانات، هذه حاجه انت جبتها، كيما التحكيم، كيما الرزنامة، كيما طريقه اللعب نتاع لي زادفيرسير. ساعة ساعة حتى باش ديشيفريها تكتيك مو تلقاها صعيبة برابور لواحد أوروبي، ينجم يجي يقول لك جماعة إذا ما فهمتهاش كيفاش تلعب معناه معناها يلزمو برشا وقت باش يتأقلم. دونك برشا فيزيوناج سي بيان، هو اللي عنده الكاليتي نتاع محلل أداء باش يربح بها برشا مراحل، وفي المرحلة الأخرانية أنه يدبتي ما بين اللي برانسيب نتاعو هو اللي تعلمه واللي خدمه في ظروف باهيه بارابور الظروف الخايبه كيفاش باش يوظفوا الحاجه الباهيه اللي عنده اتوم تاع كاليتي جوار باهين، مازال عنده ينجم ياخذ جوارات زاد كيف كيف في الميركاتو تاع ديسمبر، مي هذا كله مربوط بالباساج للجروب. راه نحكيو على الي وروتور،
4: سامحني
0: اذا تعدى فيها راه تنجم تخدم بروجي جو، اذا ما تعديتش فيها ولا قدر الله راه هذا كله تحت في الماء.
4: بربي الاسبيرونس معام تحت في قبل الفاز دو جروب، مع الفاز دو جروب سي اقل حاجه تنجم توصل
0: لها. اللي صار للاسبيرونس يا حموده يخليك نجم تخمم اللي فما بورسنتاج، نحن الاسبيرونس كي نبداو نتفرجوا فيها قبل الماتش الاخراني قبل الفاز دو جروب تبدا 90% باش تعدى. انت لهنا ما تنجمش تعطي 90% تنجم تعطي 70% 30% راه بورسنتاج ولا كبير بارابور لسبيرونس تاع قبل.
4: زيد خذي بعين الاعتبار المنافسه نتاعها،
0: اونترونور اونترونور تنحى اونترونور تنحى وصار ديزيكيليب. لي جوار 90% من الجوار راه مش ضد الاونترونور جديد مش باش يباشر ديريكتومون في الماتش اللي روتور باش يعديك فاز دو جروب، والانترنور ادجوان اللي شد هو برومي انترنور مازال كيشد
4: والادفيرسير مازال ما دخلش البطوله.
1: مازال مازال مازال نرجعوا نحكيوا ان شاء الله نحكيوا قبل المباراه بل يوم او يومين من المباراه نحكيوا على كل فرق تونسية بما فيهم النادي الصفاقسي ما ننساوش الترجي الرياضي الجرجيسي. بالنسبه للترجي اللي باش يلعب مباراه ضد الاولمبي بيجي ويكلو، ونهار الاحد باش يلعب مباراه وديه بالنسبه اللي ما لعبوش هذا يتفهم بهم برشا حاجات اللي في البارك في البارك بي مباشره فما مباراه وديه ضد نجم الفحص للترجي الرياضي الترجي الرياضي التونسي
4: لعبيته باش ما يشاركوش معناها
1: اللي ما شاركوش بطبيعه الحال في في في, في المباراه. بالتوفيق للفرق التونسيه الكل ويكاند هذا باش نرجعوا مع البطوله التونسيه. تحب تقول حاجه عدنان؟
3: اي خاطر سالت انت على المدربين اسبانيور، فما غاريدو درب ليتوال 2019 2020، فما مدرب آخر في بيجا كيكو جواكيم مارتينيز، يعني كما قلت أنا إسبانو هونغرو على أندرينا جي يعني عنده
1: أنتو كان مدرس إسباني مش من تقاليد الكرة التونسية ديما أكثرية للفرنسيين
3: الإيطاليين الإيطاليين معناها جبنا برشة تلين جبنا
0: دينير مولي في العشرينات العشرين سنة الأخرانين ما عادش
1: أكثر حاجة هما
0: أكثرية فرنسية برتغالية
3: جبنا البرازيليان اسمه اللي اختلف مع زبير الله يرحمه نسيت اسمه طبعا ان شاء الله نتذكره اما الايطاليين فابيو وقصته مع النادي الافريقي معناها القصه الكبيره
1: برشا برشا مدربين
4: وحتى اللي خرج بار لا بتيت بورت مع عند اسبيرونس جوبلي سونونس كيف كيف اللي
3: هذاك هو اللي قلت عليه انا البرازيليان
4: لا انا نحكي ايطاليين ايطاليين
3: ماي فريدي
4: هاي ماي فريدي
3: هذاك بار لا بتيت بورت الحقيقه
4: هاي بار لا بتيت بورت
1: بي على كل حال هذا بالنسبه لمال الكوره. اليوم اخر خبر نكملوا به انفانتينو في حملة انتخابية بشكون يبدأ بقارة افريق 54 اتحاد افريقي لمواصلة رئاسة الفيفا جاني انفانتينو في مصلحه كره قدم العالميه
0: ولا صاحبه تونسي دار فيه حتى نحن ديما الانتخابات مثلا في الجامعه يمشيوا للاقسام السفلى هذوك هما اللي يطلعوا رئيس جامعه واللي يعملوا الحمله الانتخابيه
1: القاره الوحيده
0: فهمني ولا مش جمعيات الكبار
1: القاره الوحيده
0: اللي القاره الافريقيه اللي هي اول واحده في يده
1: اي ليه والوحيده اللي ما قالت حتى شيء على انفانتينو
4: واش يربح اصوات لانه يبدا بالربح بور كومونسي ومن بعد يتعدل
0: شيء بالقاعده الكبيره اللي
4: حاشوها في العصف العجله
1: هل انه كره في صالح كره القدم ولا لا انه يواصل انفانتينو مع العلم اللي فما برشا انتقادات عدنان على النيشنز ليج اللي تلعبت اللي شفنا فيها مباريات حلوه خاصه مع زيدان والمنتخب الفرنسي ايطاليا بدات ترجع وليك برشا انتقادات على تخمه الكره اللي ولات موجوده في عهد جاني انفانتينو
0: بالنسبه لانفانتينو مع الكرة الإفريقية ما هوش باش ينفع سيرمون واللي باش يجي من بعده مش باش ينفع خاطر فما عقلية في الفيفا اللي آخر حاجة لازم يتعدوا بها هي القارة الإفريقية وما فما حتى دي بروجي ألون تيرم اللي تخدموا في القارة الإفريقية سينو رانا عندنا دي بروجي سينو رانا عندنا دي تيرم كجات الفيفا تحب الكرة في تونس تحسن راهي موجودين ما ليبيا كما تبنيش بفلوسها هي راهي ما فماش تيرانات الجزائر كما تبنيش فلوسها فماش تيرانات مصر كيف كيف افريقيا السوداء وافريقيا جنوب الصحراء واللي هو كذا قاعدين يطوروا في الكره وحده ماهوش بالفيفا
4: وقاعدين يعملوا الفيفا ني با فيت بور تحب الفيفا هي اللي تبني
0: لا لا الفيفا مش تبني مش تبني نحكي حتى يطوروا في الكره نتاعها مهم الفيفا تعطي في فوتات الخبز لا
3: لا ما نحكيوش على فوتات الخبز عندنا برامج نتاعها انت ماكش
0: تطبق البرامج لا لا لا برامج نتاعها هي
3: ريتهم على البرامج نتاعها يجيو يحاسبوا فيك يبعثوا لك يقول لك
1: شنو الامباكت نتاعهم على ارض الواقع
3: على ارض الواقع مثلا الاوتيل وينو اللي حابين نعملوه وينو
0: مركز التطوير
3: بخلاف السبيطار معناها نقولوا نحن بور سبورتيف
0: كلينيك سبورتيف
3: اي اللي عملناه في الفيدراسيون وينو ما حضرش ما الوحيد اللي حضرت الميزون دي زاربيتر ما مولوه هما يا اخي نحن ما قلناها اي والاخرى لوتيلا كما مازال ما كملناش خاطر نحن لو مروحك انت هما صابوا لك الفلوس
0: ما عطيتش ليكزامبل تونس راني سي عنان انا راني قلت راهم في الافريق قاعدين هما قاعدين يطوروا نحكي على الافريق جنرال مو يطوروا من روح
3: صابوا لك الفلوس باش للتطوير
0: هي هكا مصر كي تصب لها تطور من روح الجزائر كي تصب لها تطور من روح والاخر تصور تطور من روح اما هي ماهيش باش تتبع لك برامجك انت كاولويه هذا هو المربط الفرس ان هي الاولويه نتاعها هي الفيفا الاولويه نتاعها هي الاوروب وتو ولات الامريك والامريك دو سود ولاو موجودين في النهج هذاك بالامور السياسيه اللي قاعد تدخل فيها اما ديما اخر حاجه يخموا فيها هي الافريك
1: باهي عدنان انفانتينو في مصلحه كره قدم ولا لا؟
3: لا انا بربي الملاحظه خاطر مش يقولوش نساء اماريلدو في الاسبيرانس وكابرال اللي انت حبيت
4: تقول عليه اماريلدو
3: بالنسبه لاماريلدو اماريلدو شديناه نحن بالنسبه لانفانتينو مستحيل ماهوش في مصلحه لا كره قدم الافريقيه ولا في مصلحه كره القدم العالميه هذا يا راجل معناها كريتو في التصرف في كاس العالم مع كيفاش معناها نحى وسل هو باش ينحي ورقه هذيك هي معناها في مهازل معناها صارت في كاس العالم في حاجات ما كانت مفروض في كاس العالم هذه ما تتلعبش في امريكا وكان ينجم يعمل ملاحظات صفر ملاحظات الراجل ولا معناها كانوا يعمل في السياسه قاعد بعد رئيس دوله وانت معناها اكبر انستونس انترناسيونال معناها مؤسسه رياضيه في العالم هي بعد الكوميتي اولمبيك هي الفيفا انت ما كنت معناها غائب تماما في القرار قدام السلطه الامريكيه اللي هي عملت الكاس العالم كما حبت هي سواء في التنقل متاع الملعبية صارت فضايح معناها في التنقل متاع الفرق في المطارات معناها شفت حتى ملاحظة ما سمعتها الحكم اللي نحاوه ما عطاوش فيزا معناها هذا معناها انفانتينو تحبوا يرجع معناها الحكم
1: انتو كان ما مشيش معاهم في الخط راه ما يلقاش روحه اليوم حتى باش يقادم اللي ما يمشيش مع امريكا تعرف
4: ربي سامحني
1: اليوم لازم يكون رئيس الاتحاد في معناتها الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا
3: غربي
1: بزنس مان وفي نفس الوقت يعني يروج كرة القدم وعنده كما كما كما انفانتينو عنده الكوميونيكاسيون وحسن الترويج والتعامل مع السياسي والترويجي والا يكون كارتيزيان معناتها كروي 100%
4: ما نجمش يكون كارتيزيان اذا باش يكون كارتيزيان باش يلقى روحه على برا ناخذ حتى نرجعوا للي قبله que ce soit Platini, que ce soit les قبل بكلهم كيس كيزون في
3: لا بلاتيني ما كانش الكيف ما كانش
4: في اليوفا
1: بلاتير
3: بلاتير ولا هافلونج
4: بعدو هافلونج
1: بلاتيني لا ولكن كان موجود
4: شنو بلاتيني ما كانش موجود
1: ما كانش رئيس ما كانش المراسل
4: ما شدش ام اس كان فيني مسؤول
3: لا لا في اليوفا الاتحاد الاوروبي رئيس الاتحاد الاوروبي
1: ولكن كان فعل وقت اللي مخذ وقت اللي مخذتش امريكا كاس العالم في 2022 اللي خذتها قطر شفت مصير بلاتير وبلاتيني خرجوا الدوسيات
4: لا كوربسيون اللي توجدت عند الثنائي هذا ما توجدتش عند الارجنتينو
3: جبدوهم على قطر هم خلاو قطر في راحه كاس العالم مروا هالها معناها
1: اي لا لا من قبل ما تلعب كاس بعد بعد معناتها اسكتت افواه كل المنتقدين في التنظيم بالضبط
3: معنا بطبيعه الحال معنا الحقيقه حاجه خياليه
4: يا اخي انت ملي فاش قاعد احنا فاش قاعدين ننتقدوا في التنظيم كاس العالم هو تنظيم بالنسبه للبلد المنظم
1: لا مش كاس العالم فقط ها قلت لك راه انتقادات كبيره على انفانتينو في عهده هو اللي فما التخمه نتاع كوره نتاع مسابقات حتى على مستوى الافريقي افريكان سوبر ليج وافريكان فوتبول ليج
0: وكمال سيغالي خمم فيها
1: كاس العالم للانديه
4: في النقطه هذه في النقطه هذه الملاعبيه باش يتضروا والملاعبيه كلهم يتشكيو من الحكايه هذه التخمه من الماتشويت
1: حتى الفرق معناتها حتى المدربين الفرق
4: المدربين الفرق يا اخي انا كي تبدا عندي ان ايكيب تل كونيخ وانا باغ اكزومبل اي واحده من لي غراند ايكيب الموجوده في اوروب ترجع تبدا عندها 10 ملاعبيه ولا 80 ملاعبيه موجودين في هذه ايكيب ناسيونال هذه وهذه اكس وهذه جريك وهذه زيد وترجع لك ب 4 5 6 ملاعبيه مضروبين
0: لا وسناب شكون خاسر برشا اصابات سناب فما برشا اصابات
4: هوروزمون اسمع في الاورو هذا ما فماش برشا اصابات كيما نتاعها من اول سناب فما زوج ولا ثلاثه انا مش مصريين
0: طاو يجيو الاصابات
4: تضرب
0: لي جوار فيديت
4: الماتش ويت هذوما اللي تبعناه في
1: نيشنز ليج تحكي
4: اي ناسيونال هذوما جوني في فيفا ما تعرفش فيها
0: برشا مش هذوما اللي بيصير فيها مزيان
4: السابق برشا ملاعبيه ضربوا وضرت برشا ايكيبات وتشيكات برشا ايكيبات وفما ديزونترنور هما تجي التريف نتاع جوني فيفا وتلقاه مذعور لانه خايف على الفيديت نتاعو اللي يضربوا ا مون سونس يظهر لي سي تروبو بور تفري كثرت الماتشويت لدرجه بالحق ولات الناس كل وبرشا راهم ملاعبيه كيون ريكلامي معناها ودعاو من اجل باش تنقص لهم شويه راهم عاد تلاقي راحه
1: على كل حال قاره افريقيا دائما اللقمه السائغه لكل الحملات الانتخابيه نتاع الاتحاد الدولي لكره القدم ثم بعد شنو اللي يصير في قاره افريقيا نعرفوه الناس الكل بالك. شكرا لكم
3: حبيت نسالك انا نعطيك انا سؤال خاني لقيت الجواب فماشي مترشح عربي للفيفا هاني لقيت شيخ سلمان كما ترشح المره الاخرى بالطبيعة شيخ سلمان رئيس الاتحاد الاسيوي وفما ناصر الخليفي
1: البحريني ناصر الخليفي مازال مش رسمي
0: مازال
1: اسمه
4: ما تروح ناصر الخليفي
1: ولكن هو لم يعبر عن معناتها رغبته في لحد الان في انه يكون على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم ممكن وممكن ممكن انه
0: تطرح برشا اسمه
1: اي تطرح برشا اسمه وممكن علاش ليه يكون اول عربي على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم
3: انا نتمنى معناها يكون واحد عربي ونتمنى كان العرب تتحد ولو هو حلم مش كيما المرة الاخرى معناها قعدنا بين الشيخ سلمان وبين الأمير علي بن حسن نتاع
1: الأردن
3: معناها ضيعنا شتتنا الأصوات وجا خذها انفانتينو وكان تحدنا ورا شخص واحد اللي هو وقتها الشيخ سلمان معناها اللي هو عنده أكثر أصوات
1: كان قريب هو وقتها
3: كان قريب جدا كان
0: هذاك علاش انفانتينو يمشي القارة الأفريقية خاطر عارف اللي فاسيل ما يعمل الانشقاقات والانقسامات هذه اللي تخلي الأصوات تشتت
4: والله
0: الاستراتيجية ديما سهلة كيفاش يشتت هو الاصوات هذيك ويجيب الاصوات اللي حاجته بها وياخذ هو الاغلبيه.
4: الامنيه مش بريزيدون نتاع الفيفا يكون عربي، الامنيه نشوفوا نهار اون ايكيب عرب تاخذ كوب دي موند هكا نمشي معاك، انا حاجتي بكره
1: الكره
4: العربيه هذا لا اكيد، اما الكره العربيه تولي هي اللي تتحكم ونقول لك كيما تيبولي قلم لو فوتبول انترناسيونال راهو سورا دوميني بار لي افريكان. كلمه وصل وانك انت كي تاخذ الفرق
0: اللي قاعده دي فرونس يا اخي ماشي كي افريكان
4: هي بريسك
0: كلها
4: 80% منها افارقه وليزيكيب الطايرين كرويا الأغلبية نتاعهم عندهم على الأقل ثلاثة أربعة ملاعبية أفريكان.
0: دونك هذا ينطبق على الدومين الكل مش طبقش على الكورة هكا.
1: باهي يعطيكم الصحة وفي الوقت. شكرا لكم عدنان بن مراد، فاخر فهمي، حمودة بن سليم لحضوركم معنا في ما لا كورة. بعد لحظات نلقاو موجز الأخبار نتاع 11:30.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: ومحبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
5: معلومة الوافية.
4: نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس.
4: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
5: من القلب للقلب.
4: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. لجنة المشاريع الكبرى بإشراف رئيسة الحكومة تتابع تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة. وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أن مشروع قانون العمل عن بعد جاهز في انتظار استكمال مراحله الإدارية الأخيرة. وزارة الفلاحة تدعو إلى اليقظة وتحذر من أمطار رعدية غزيرة بالشمال والوسط. وزارة التربية تنظم بعد غد يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. في العالم، ترامب يقول إنه لن يستأنف الهجمات العسكرية ضد إيران قبل 3 نوفمبر. وزارة الدفاع الفرنسية تعلن نشر نحو 2000 جندي للمساعدة في حماية الحلفاء بالخليج خلال النزاع الإقليمي. وطائرات مسيرة استهدفت قوات إريترية داخل الأراضي الإثيوبية. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
6: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
9: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: العائلة
10: العائلة
0: هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
11: ما الكرة. ما الكرة.

سيد المخرج قال لي يزمك ترجع يزمك ترجع، ما حبيتش نقص عليها راهو الاغنيه ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا ما يقولوش علاش علاش علاش يا سليم. خلينا نكملوا مع عبد الحليم حافظ في الجزء الاخير من حصتنا. شكرا لكم الناس الكل اللي سمعتونا بدايه من 9 في ملا كوره، سليم القصيبي في الاخراج التقني، شكرا ليك. انا مالك ترابيسي، يقول لكم تصبح على خير الناس الكل.

0: Albert pour la tête.
1: Mal la cour. ملاكورة
2: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: غسان ابو حلكم.
1: إذاعة الشباب.